تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له.

عربية، وخمسين غزالا رمليا، وعشرة وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سماء وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب بضيفي الكريم فهيد الطرقي. يا مرحبا أستاذ فهيد.
3: هلا والله، هلا أستاذ الله.
2: أبو أحمد اشتقنا لسماع صوتك الجميل، وأنت بخيل علينا، ما عليش كلمة بخيل، بخيل شعريا يعني.
3: يا رب يسلم أستاذ الله. لا والله أنا موجود ومتواجد، لكن أشغال الدنيا والشيء الثاني، حتى الشعر هو ملاذي، يعني ملاذي الآمن اللي ألوذ له.
2: جميل. أنتم من الشعراء المبدعين، خاصة الشعراء اللي اعتمدتوا يعني المدرسة الجميلة اللي فيها أحدث المفردات على الطريقة القديمة الأصيلة. الآن أصبحتوا أنتم اللي تتصدرون، ما شاء الله تتصدرون الساحة. حديثنا راح يصير حول عن المنهج التجديدي بالشعر، يعني أنت ممكن حضرت شوي من المجلات والسوشيال ميديا، وراح يصير سوالفنا حول هالموضوع هذا، بس نبي نسمع منك قصيدة أعجبتنا جدا، رفوف الانتظار.
3: يا أبشر ولا همك. يقول ماني من اللي ينوضع على رفوف الانتظار، ماني من اللي ينوضع على رفوف الانتظار، أمك رأيني واسكني ولا تركيني للرحيل. أنا الحياة بكبرها، وأنا شعور الانتصار، وأنا العيون الباسمة، وأنا السعادة للعليل. شفتي الحروف البائسة والقابلة للاندثار، من يجمعه ويوظفه في نص يهدى للخليل. وشفت المشاعر في البشر القابلة للانصهار، من حوله من القساة للين لحد المسيل. وشفت النصوص الباذخة لحد الانبهار، رسمتها في فكري، وأنا غيري يشوفه مستحيل. ما هو غرور اللي أقول، بالعكس شيء من الوقار، لأن التواضع في الأدب يعطي الأدب جانب هزيل. ما هو غرور اللي أقول، بالعكس شيء من الوقار، لأن التواضع في الأدب يعطي الأدب جانب هزيل. هذا الأدب وكل الأدب اللي يهابون الكبار نبراس وإعجاز العرب من قبلنا الملك الضليل، هو بقاء في الحياة دم العرب تملك ديار. أما أنا في هذه الحياة روح وجسد عابر سبيل، تسع كواكب تنتفض من التقوقع الانتشار، ونفس الكواكب يجتمع اشتاتها قبل المقيل على على على رفوف الذاكرة دمعات وجروح ودمار، وعلى رفوف الذاكرة خيبات يالحمل الثقيل، وعلى رفوف الذاكرة سقطات ما كانت خيار، تسلك طريق وتبتغي فجأة طريقك بك يميل، كل الجسور الشامخة واللي بدت بالانهيار، من مائك الملح الأجاج العذبك البرزق فصيل. كان أخذتني فلسفة رمزيتي تعني شعر، وكان احتوتني فكرتي من قال للقمرة بديل. أنا السعادة بكبرها، أكره شعور الانتظار، من فهرس العالم يضيع من ضائر يعني الدليل، من ضائر يعني الدليل، من ضائر يعني الدليل.
2: تسلم وصح لسانك على الإبداع الجميل بصراحة، وقدرتك الفائقة على ما شاء الله حتى إلقائك يعني مميز، وعلى فكرة يعني يقول لك الإلقاء أنه يعطي كم النسبة اللي يعطي هذا الإلقاء في نظرك؟
3: أنا والله أشوف الإلقاء من 30% 35% هو اللي يعطي جمال القصيدة، البقية على النص نفسه.
2: أنت قلت 30%.
3: إيه، من 30 إلى 35 تقريبا.
2: الناس أحيانا يعطوني إلى 70% للإلقاء، يعني يعتبرونه إلقاء.

0: شيء جميل. حتى عندنا مدارس ترى استضفناها هنا.
1: صحيح.
0: أي نعم. لكن على قولتك يعني هو بالنهاية لابد من كلمة جميلة، لابد من مفردة، لابد من المحتوى. يعني المحتوى يحكم الإبداع.
1: صحيح.
0: في كل الأحوال. وش المواعيد اللي دائم يعني تستفز شاعرنا فهيد الطرقي أكثر من غيره؟ يعني إحنا تعودنا أن المواعيد الأحبة، اللقاءات، الأشياء هذه.
1: إيه لا، يبدو أنك بديت طبع الجرح. لا شوف شوف هي بهي على المواعيد. أحيانا أنت في شيء دائم يكون كذكرى جميلة يعني، أو كذكرى موجودة في ذاكرتك لا تمسح أبدا، سواء حتى جديد ولا قديم، تبقى ذكرى دائما، وكان لك موعد مع هذه الذكرى، تروح وترجع، تبقى ذكرى، تبقى ذكرى، تبقى الموعد هذا ثابت. ومواعيد الفرق.
0: جميل. شوف الكرسي هذا اللي انت حته هذا، جلس عليه حشرات الشعراء، كلهم كانوا صريحين معي. خلك انت، خلك. لا نحكم، لا نقلبها محاكمة أدبية.
1: لا بتخذ راحتك،
0: مع شاعر كبير مثلك.
1: لا خذ راحتك،
0: عطنا الموضوع.
1: لا هي شوف انت، انا عارف انك تقصد موعد زفافك.
0: ممتاز،
1: هذا النص اللي تبيه.
0: نعم.
1: انا وضح ان هذا وصلت الفكره. يقول هذا نص قديم ترى، قديم. يقول فعلا غريبه لو تروحين في يوم، لكن نصيبك في النهايه خذيتيه، رحتي وظن اللي بدا منك مفهوم، ما عاد لك في شخص عشتي ماضيه، يمكن نسيتيني وانا عشت موهوم في حب حسبت تحفظتيه، بين خداعك بلها واتضح يوم، غيري تقدم وانت يلي قبلتيه، خلاص واللي صار بين ومقسوم، واللي حصل ما بين اول تناسيه، يا قاسيه يا ظالمه قلب مظلوم، مظن احب اللي ظلمني وداريه، بصبر على جرحته ولو عشت محروم، الله يحرم من حرمني لياليه، الله يكسر خاطرك بل هو دوم، دامك كسرتي خاطري ما فهمتيه، الحظ وانتي وشي بالصدر مكتوم، الحظ وانتي وشي بالصدر مكتوم، والحب والعزة وشي نويتيه، خلوا حياتي كلها حزن وهموم، يمطر سماها دمع والقلب يسقيه، موعد زفافك موعد الموت واللوم، وبحضره لو كان موتي حضر فيه، بجيك أنا وكني على العرس معزوم، ودفن بقايا حبي اللي هدمتيه، وشوف عينك وش بقابه من حلوم، وحاول أمسح كل مكان واخفيه، وأشوف جنبك شخص ما كان في يوم بيني وبينك لكن اليوم شوفيه، وأشوف جنبك شخص ما كان في يوم بيني وبينك لكن اليوم شوفيه جنبك مبتسم فيك مغروم، شوفي دموعي في عيوني ترى عي، شوفيني رحل جلستي ما لها لزوم، شوفيني رحل جلستي ما لها لزوم، أخاف أخرب دربك اللي رسمتيه، برحل بلا رجع عسب جوك غيوم، عيشي مع غيومك وقلبي طعنتي، برحل غريب بشي واضح ومعلوم، إن تعذابك الهم وطاري، برحل غريب سكته كلها اسمه، دامك على سود الليالي رميتيه، واصبر على جرح الزمن غصب ملزوم، دام النصيب ببيت غيري بغيتي، عندي قريب لو جلست معي عندي نصيبك في النهاية خذيتي.
0: سلام عليك، صح لسانك يا فهيد الطرقي. فهيد اللي كتبوا عن القصيدة هذه معظمهم قالوا أن فهيد عنده قدرة على أنه يتقمص المواضيع ويختار مواضيع شاذة بعيدة حتى يلفت نظر المتابع. وشغيك ظلموك ولا انصفوك؟
1: لا لا لا لا لا لا خلني أقول لا صراحة انصفوني. أنا أحيانا أولا الآن ما أقدر، اولا كنت اقدر اتقمص اي شخصيه لصديقي، حدث لصديقي اقدر اتقمص هذه الشخصيه واكتب اي نص عليه، الان ما اعتقد اني اقدر اسوي الشيء هذا.
0: عجيب يعني، اصدقوا يوم قالوا انك عندك قدره انك ما شاء الله تبات تشارك الناس بمشاعرك.
1: انا اشوف قوه الجب. لا انت عيش قوه الخيال، يعني بالذات لما يكون واحد صديق لك ويعطيك موضوع معين وتعيش هذا الموضوع انت بخيالك وتسقطه على كأن أنت مكانه وتكتب نص، لازم تعيش شعور الصديق وتكتب النص على هذا الصديق. أنا بقول لك أبو متعب، النصوص اللي زي كذا مسترسة ترى والله ما أحبها.
0: يعني لازم تجيب
1: هذه كلها،
0: لازم تصنع صناعة يعني.
1: لا النصوص المسترسلة كأن قصة
0: أي.
1: كأن رواية. أنا ما أحب مثل هذه موعد زفافك مثل إن كان ودك نلتك. هذه قصور تحس إنك تقرأ قصة. أنا ما أحب، أنا أحب الترميز، أحب الرمزية.
0: زين موضوع الأشباح وسكة الأشباح هذه بعد شاركت الناس بمشاعرك ولا لا؟ لا ترى ترنا ضبطينك زين.
1: لا لا باين باحت بقوة يعني. هي شوف هو كلمتين من شطر يعني، هو حطيت أنا عنوان قصيدة سكة أشباح، لكن يقول أنت بالنص يعني هذا قصدك؟
0: نعم.
1: يقول يقول لا تجمعيني داخل عيونك السود، وأنا هياكل ناحلة بسكة أشباح، مفقود روح وإرث باقي وموجود، كني حضارة سالفة عصرها راح، فيها فيها ممرات العمر تفرش ورود، والفجر شباك الفلق حضن الأصباح، والشمس مصباح الأماني النمرود، والليل بشت الستر لدموع وجراح، لتأطريني حلم وأفكاري تقود، خارج إطار المعرفة كان مفتاح ضاق الفضاء، وحروف شعري بك تسود، وثقلت مرسول الهوى وطاح تفاح. لا ترسميني لا ترسميني في طرف صفحتك كود، يشوفها عادل وحاقد ولماح، والناس تتبع شك والشك منقود، حنا بلي شك كم عطرنا فاح، ألوذ بك عن معشر الجن ولود، لو محجر عيون البشر ماءها ساح، لا تنثريني والعواصف علي تزود، ولا تتركيني لو أنا عظم وطح.
0: سلام عليك، صح لسانك يا فهيد الطرقي. فهيد أنت تعتقد أنه أنت انتهجت منهج الرمزية ولا منهج الإسقاطات؟ أنا أحيانا أمشي معك شوي بالرمزية أشوفك لا تسقط على بعض الأشياء.
1: أحيانا النص يولد هو بالشكل هذا، وأحيانا أنت تدخل على النص كصناعة تجميلية للنص. عندي نصوص كثيرة حبيسة الأدراج بسبة الموضوع هذا، الرقيب الذاتي العالي سوالي مشاكل بالنصوص هذه. فأنا أميل للرمزية ليش؟ إن أي واحد يقدر يسقطها على حالة من حالاته، من شيء معين حالة من حالاته وتعجبه كأنها تمثله، مع أنه ممكن ما تتفق ممكن مع روايتي، تتفق يعني مع قصدي. أنا هذا اللي يعجبني، أكون سعيد إذا كل واحد قرأ النص من زاوية وأسقطه من زاوية على حالته رغم أنها تختلف عن ما صنعته أنا.
0: جميل، يعني كأنك تقول هذه الطبيبة العامة اللي كل واحد منا يقدر يستطيع يراجعها النص هذا.
1: تشخيص.
0: تشخيص. جميل. زين إلى وين أنت مريحين أنت يعني حتى القصائد أحيانا وصلت بالشعراء اللي يعتمدون الرمزية مثلا أو يعتمدون الإسقاطات؟ أنا أقول الإسقاطات أحيانا ترى أكثر من الرمزية، خاصة بالشعر النبطي. يمكن الرمزية شعراء الفصيح هم اللي يتعمدونه كثير. أنت من وين رايحين يعني حتى بالقصائد المنبرية؟ يعني القصائد المنبرية عادة لازم تكون واضحة وصريحة،
1: صحيح تكون مباشرة.
0: نعم.
1: قصائد المنبرية دائما تكون مباشرة. شوف لا هو اللي أشوفه أنا يعني، أنا القصيدة المنبرية تكون مباشرة، هذه متهينة. القصائد اللي مثل فيها رمزية وفيها سقاطات، النص يحتاج القراءة أكثر من مرة. النص اللي تقرأه أول مرة يعطيك معنى، لما تقرأه ثاني مرة تكشف وجه آخر، ولما تقرأه ثالث مرة تكشف وجوه أخرى. أنا هذه من النصوص اللي أحبها.
0: جميل أنت تحبها، بس الجمهور عادة يتعلق ببيت الجمهور، يعني يقول لك هذا عادة الشعراء الأولين يعني اللي حضرناهم الله يرحمه فاضل الغشم، ممكن بدرس فوق، بدرس فوق وسليمان المانع وكذا، يقول لك أنا حذف بيت للجمهور عشان يتعلق بالقصيدة، وعلشان هو هالبيت هذا هو يعني مثل ما تقول الشبكة اللي تجيبه للقصيدة. مثل سليمان اللي يقول يمكن قال شفتها ما شفتها لكن بلمحة خاطفة فز خفوق وخابرة لفز العين، يعني شفتها. يعني أحيانا مثل الأبيات هذه تقرب الجمهور منك. أنت اعتمدت المنهج هذا ولا لا؟
1: هو لازم شوف في لو النصوص تسمعها فيها بيت ينحفظ بسهولة، عرفت كيف؟
0: أسلم.
1: لكن هل هو بيت النص هو بيت القصيد؟ مو شرط يكون بيت القصيد، لكن يحفظ بسهولة. دائما في أبيات مثلا خلني أقول في بيت لشاعر يعني بيت القصيدة كله اللي يقول قولوا رعين الغنم لا ينمو أشوف المرأة مواطي ذيابة، بيت واحد أخذ سنين. تدري إن ما قريت قصيدة كاملة

0: في السنة.
1: هي صحيح، وهذا المقصود هو يعني اسمه بيت.
0: بيت.
1: طيب خلينا نروح لعناقيد الفرح. انت تحوم حول الزفاف والفرح، ما عندك نية؟
0: لا لا لا، مو على النية، لا بل بتورطنا انت. لا شوف، عناقيد الفرح بالذات هذا النص، نص ممكن يقرؤونه 4 كلهم يختلفون فيه.
1: اي لامست فيها الاشياء ملامسه، يعني بعض الاشياء لمستها من بعيد.
0: إيه. يقول تورق عناقيد الفرح لا حضرتي، واذا ضحكتي تبتسم 1000 غيمه، ينبت زهر محل ما انتي عبرتي، لو ورضها جذبه وبطونه عقيمه، انتي خلقتي مثلنا وما صبرتي، انك تكوني مثلنا في مشيمه، لذا صعدتي الروح امك وزرتي كل النفوس الطاهره المستقيمه، ولادتك عبره ومنها مطرتي، لحظه سجود امك ودعوتي تيمه، يعني طهر جدك الحياه وظهرتي وصرتي لهذا الطهر لبه وديمه، انتي جبرتي لو منتي جبرتي، طوعا لك تلك العقول الحكيمه، انتي من السؤد العظيم انهمرتي، وانتي ملامح للوجوه العظيمه، انتي نبتي قبل منتي ودرتي، لذا رزقك الله عزه وقيمه، لذا احبك فوق منتي هجرتي، كثر ما احبك يوم كنتي مقيمه، قضيتي لو كان فيني شعرتي، استوطن الاغراب صدرك جريمه.
1: يا سلام عليك، صح لسانك.
0: صح.
1: خلنا نروح ما كتبت القصايد، هذا كل الشعر وتقول ما كتبت القصايد.
0: أوه. نص قديم والله، والله من النصوص اللي يقول ما كتبت القصايد من فضاوة سهر.
1: ما كتبت
0: القصايد من فضاوة سهر، شاعرك في هم ولا خيال كبير، بين هم المفارق وبين شوفك دهر، ليت لحظة تشوف بغيبتك وش يصير، كل شيء يموت بنفس موت الشجر، واقف ويتحرى عودتك يا الغرير، انت برق تلالة والبذور المطر، انت سطر كتبته في عيون الضرير، انت غير الأوادم، انت من تبشر يا ملاك اللي صوته كل شيء يطير، انت غير الأوادم، انت من تبشر يا ملاك اللي صوته كل شيء يطير، كل شيء يهاجر، من كتب له سفر يشبه الهم اللي في الضماير يسير، كل درب سلكته ما منعني خطر، باحث في خفايا الليل شيء يسير، من طيور النوايا استشفك خبر، من سواد النوايا اشعر انك بخير، من طيور النوايا استشفك خبر، من سواد النوايا اشعر انك بخير، طيري اللي بيدي طار مني وهجر، كل زوايا حياتي استماتت هجير، بين صلب وترايب ماخذ لك مقر، انت دم في عروقي لك نبض يشير، كل همي تمر ان كان ربي امر، تستقر في مكانك خلف ضلعي قصير، فيك عمق المحيط وبك عذوبة نهر، آية الله بأرضه كل شيء تثير، الجبال الرواسي تنبسط لك ممر، الرمال المثيرة تنقلب لك حرير، ينبت الزهر منك يستبيحك عذر، كان مريت جنبه ناوين يستعير، ينبت الزهر منك يستبيحك عذر، كان مريت جنبه ناوين يستعير، من نداك المبجل يستعير العطر، ولمسته بيدك يصبح أجمل كثير، أنت واضع جنابك يستدل الكبر، كل غرور يشوفك ينتهي بالمصير، ما عرفت في وجودك شيء اسمه قهر، دالهم في حياتي كني طفل غرير، ما كتبت القصائد من فضاوة وسطر، في غيابك أهيب عالمك الضرير.
1: يا سلام عليك، صح لسانك يا شاعرنا الجميل المبدع فهيد الطرقي. احنا والله ودنا نريحك شوي، لكن أيوة. الشباب ترى يراسلوني ويرسلون لي بعض يقولون احنا خلقنا في السماء، هذه وش قصتها؟
0: يقول هذه يا اخي
1: فيها عقدة
0: وفيها يعني حزين شوي، يعني فيها كان وفاء مراد. يقول كان الصباح اللي فقد حسك، فقد كل الشعور، وحيد انفاسه تموت ما تسعف الا السلام، تشرك كآباته هنا تستقبل ضيق الصدور، وشاع ضوه ينسل ما بين صبره والحطام، ناديت لك حز الضمى، شقت ينابيع صخور، لكن عروقي يابسه ما بلله بحر الغرام، جفت عروقي منبطى، ماتت على جاله زهور، وانهار عينك جاريه وتصب في ركن الظلام، تمطر سحاباتك ألم، وهذا الألم ينبت ضمور، تطيح اوراقه يطير مغصن حمام، يطيح تمطر سحابات ألم، وهذا الألم ينبت ضمور وتطيح أوراق يباس يطير من غصن حمام. يا غاية الحلم العظيم إن الوسائل لو تجور يبرر سقف الطموح اللي تعانقها الغمام. يا جنحة القلب الكبير ويتهمة اللي ما يبور، قميص يوسف شاهد والديب لاحق الملام. يبث حزن الخالقة يعقوب أعمى من دهور، هذا الأمل رغم الألم يعيد ترتيب السلام. لا تحسبي لا تحسبي هذه حياة، حياة برزخ بالقبور أكثر نعيشها من على سطح البسيطة. يا مرام حنا حنا حنا خلقنا في السماء، حنا خلقنا في السماء والأرض سكة للعبور. كل الطرق للآخر ذهبها فعل وكلام، كل الطرق للآخر ذهبها فعل وكلام.
1: تسلم، صح لسانك فهيد الطرقي، جميل جميل، خدتنا شوي بعيد مع أن القصيدة فعلا هي فيها حزن وكذا، ولكن والله استمتعنا معها بهالنقلات اللي نقلتنا بين موجات القصيدة. على كل، أنا بترك الاختيار لك الحين، خلاص أبعترف لك أني يمكن أجد باختياراتك أكثر من الأشياء اللي أنا مريت عليها سريع. نعم،
0: تبي نص باختياري؟
1: نصوص مو نص،
0: فيه نص قديم يعني. أنا ما أحب النصوص المسترسلة، لكن خلنا نعطيه بما أن لها جمهور. في نصوص ما لها جمهور، في نصوص لها جمهور، النصوص اللي فيها رمزية وفيها كرم القراءة دائما تفتقد الجماهيرية، وهذا الشيء الطبيعي الواقعي. لكن يقول إن كان ودك نلتقي ونقضي الوقت الثمين، إن كان ودك نلتقي ونقضي الوقت الثمين، خلي عقارب ساعتك ترجع لخطواته ورا. لذاك الزمن يا عشقتي يوم شباب وعاشقين، قبل اختيارك للرحيل وما دونكم، يومه قرى بكيتكم بلا دموع لا صوت، حتى لو أني بلا ملامح للبكاء، حتى انتحاري لي طرى أسبوعنا من ربشقة عيد الفطر جانا حزين، ضحكت به وأنا أموت أخشى أبوي أن يرى. مدري شو أسوي بحالتي، أصبحت ضمن السيئين، نفسيتي أسوأ كثير، ضحكات صفراء للورى. لو يسألوني يا البشر حزنك بعيد المسلمين، جوابي هو رحيلكم والحب وروها الثرى، ايدين مروني بحزن عاشت بي الذكرى سنين، وعزايب اني صابر وذاك الزمن مر وسرى. انا اشكرك عطيتني درسين خلوني رزين، اني ما احب بلا عقل ولا منح الثقه، ترى عشقتكم طفل صغير والحين حول الأربعين، ما ظنيتي أرجع ورا للي حصل واللي جرى. أنا أشكرك أعطيتني درسين خلوني رزين، إني ما أحب بلا عقل ولا منح الثقة، ترى إن كان ودك نجتمع ونضيع الوقت الثمين، شبع عقارب ساعتك ما ترجع قدوة ورا.
1: جميل، صح لسانك كيف هيد الطرقي. فهيد أنت خلطت في نظري، يعني خلنا نصير ناقد عليك اليوم.
0: لا أخذ راحت كبد.
1: أي نعم، تحملا.
0: لا أنا أستعرف النقد.
1: أنا لاحظت أنه في بعض القصائد تروح المنهج تلاعب الألفاظ، بعضهن تروح مثلا الإسقاطات، بعضهن تروح للرمزية، وأحيانا تخلط الثلاث فنون وتقدمهن لنا على شكل قصيدة. هل هذا الموضوع مقصود منك إنك تتقصد هالشيء هذا، تتقصد هالمنهجية هذه، أو
0: لا شوف أبو متى، أنا أشوف النص أحيانا النص يولد هو بذاته،
1: أحيانا النص سيبوكم من كلام القصيدة اكتبتني والنص
0: لا لا لا لا, لا, لا مكتب.
1: أنت تعبت على القصيدة هذه وقعدت تشيل وتحط، عطني الفكرة علشان يستفيدون الشعراء اللي بعدك، أنت مدرسة.
0: لا يا شوف، بالعكس أنا أنسى الآن طالب تعلم والله العظيم مدرسة ولا شيء، لكن أقول لك أنا بالقاعدة الأولى أن الشاعر يجب عليه أن يوظف ثقافته في نصوص. المتلقي يقرأ نصوص، ما يجلس معك شخصيا عشان يشوف المثقف لنا، هذه واحدة. اثنين، كل ما قرأت وكل ما زاد مخزونك اللغوي لابد أنك توظفه بنصوصك. المخزون اللغوي قاعد يخدم، أكثر شيء يمنحك مخزون لغوي القرآن. الشيء الثاني، أي شيء اقرأ
1: يمنحك أفكار، لأنك أنت ما تقدر توظف اللغة في أشياء قصيدة النبطية، أنت تقتبس أفكار ولا لا؟
0: لا، شوف أنا اللي أقصده الفكرة موجودة حين تكون، بس أنت تحتاج إلى مفردات تخدم هذه الفكرة.
1: ما ممتاز جميل.
0: عرفت كيف؟
1: لكنها مفردات عادية يعني، مش لغة يعني، تعتبر من اللهجة.
0: وطيب هي 90% أصلاً من لغة، من لهجتنا لغة عربية.
1: أنا صحيح جميل، أنا قلت لك إنها ندخل الاستديو وقلت

0: قلت لك اختار، تبي لقاء ولا تبي محاكمة
1: اللي
0: أدبية؟
1: تبي اللي
0: أنت
1: تبي
0: اختار.
1: اللي تبي اختار المحاكمة.
0: نعم جميل، لأنك متمكن من أدواتك. اختار لنا شيء ما عمرنا سمعناه، يعني حاجة من أشياءك الغريبة.
2: صاحبي من نمت ما نام الكلام، كم سؤال كان يبحث عن إجابة. صاحبي ما كانت الدنيا سلام، ولا أمان ولا اتساع ولا رحابة. إن ولد من نور في وسط الركام، وانثنت من عزته طهر السحابة. عاش في محراب دعوات الكرام، شب في محراب ما ينصك بابه. يحسب الدنيا ويامن من سجام، وجاتها الصدمات في ذروة شبابه. في عز عصره أثمرت بذرة حرام، وورقت أغصون.

0: حلو. المطار، ها الشباب يبون منك المطار، صدناك. وين رايح؟
1: شوف، لا المطار، المطار أكثر شيء ملهم. الكتاب الروايات إلا الشعراء. أنت لما تجي في المطار قبل رحلة 3-4 ساعات وتقعد على الكرسي وتناظر العالم المارة وجهة المارة، كل وجه له قصة.
0: جميل.
1: كل واحد يمر له قصة، أنت لك تترجم هذه القصص. يقول لا جيت وصلاة المطار، كل واحد مسافر بلد، تأملوا كل الوجوه العابرة حد الوداع. أنا الوجوه العابرة اللي تمر بلا وعد، اللي تفاصيله غموض، واللي عناوين ضياع بدرت لحباب الرحيل، يسم بالأهطار الأمد في داخلي نفس تجوع، نفوسهم تأب الجياع. أنا صنعت أحلامهم، ما فيهم اللي إنواد من عايش الحلم الجميل، ويسلب العابر متاع ما كنت لتعداهم. كانوا يشوفون الألد، قاومت أثار السقوط، سيرت سنين الخداع، ما كنت أجهل كذبه. كانت حياتي في جلد، كنت أسرق الصبر العظيم، ما بين فكين السباع، خلوني بحالي وأنا ضحيت لأولاد الولد، ما عاد بصبر جميل من يشتري حلم الضياع. طبعا هذا كل بيت يتكلم عن وجه، لا تحسبه قصة لك.
0: جميل، احنا حاولنا نمشي معك بالقصة.
1: أنا دريت بسؤال، تبي تسأل سؤال؟
0: أنا يعني احنا حاولنا نتابع معك،
1: أنا داري انفصال بعدها، أعطيتك الإجابة على طول، ما له علاقة.
0: جميل جميل. أجل خلنا، محمد منيف يقول لي بقصيدة عاطفية يعني شفافة شوي،
1: وطنية نختمها.
0: حلو، تبي تختم بوطني؟
1: إيه نختم بوطني محمد.
0: جميل، أجل نبي نختم بوطني أستاذ فهيد.
1: يلا، يقول منذ بدينا وانتفض، حلم يراودنا سنين، نسعى إلى أن نكون إن الأوائل يا بشر، إن كان للعالم عيون حنا للعالم جبين، وإن كان للعالم رئة حنا النفس اللي يمر، حنا الجهات الأربعة للعالم المتأملين، حنا ثواني للزمن إن كان تحسب بالعمر، أطهر بقاع اليابسة يا قبلة للمسلمين، حنا النقاوة والطهر وأكبر مثال للطهر تحت قيادة سيدي، حنا الجهات الأربع العالم المتأملين، حنا ثواني للزمن إن كان تحسب بالعمر، أطهر بقاع اليابسة يا قبلة للمسلمين، حنا النقاوة والطهر وأكبر مثال للطهر تحت قيادة سيدي، حنا على علم ويقين في ليل حالك فالدجة، حنا للعالم قمر، حنا النفوس الشارقة في موطن العز المبين، نحب من هو حبنا حسادنا وتقهر.
0: سلام عليك، صح لسانك، شاعرنا الكبير فهيد الطرق الظفيري، شكرا جزيلا لك على حضورك المميز الحقيقي. كلمة أخيرة.
1: أنا والله العظيم أستاذ طلع أشكرك، وأشكر مخرجنا محمد منيف، أشكركم جميعا، أشكر معدين، شكرا شكرا لهذا الوافر من الجمال اللي قدمته لي، شاكر شاكر.
0: بارك الله فيك. أعزائي المستمعين، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر شاعرنا المبدع فهيد الطرقي الظفيري، شكرا جزيلا على إبداعه الجميل، وشكرا لكم أنتم على كرم المتابعة. شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: والقوافي ناغمت بيتا قصيده

0: والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع أضايا سلامي للعموم
3: مع إطلالة موسم جديد.
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا، كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم؟ في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنه أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح تعب، خاصة الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها، هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم، تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة في قبل

0: له ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر عشان يبدأ يعرف الله ونرجع دائما للإيمان.
1: إذا نحل المشكلة من الأساس اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
0: بالضبط هو هذا الصحيح.
1: طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يؤثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
0: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يأثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. من الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يأثر كثير في هذا الأمر، عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين سبحان الله يولد في داخلنا إحنا، حتى لو ما كنا إيجابيين يولد الإيجابية فينا، كل قرين بالمقارن يقتدي.
1: طيب كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه ضروري، هو في محط أسرتي، كيف
0: أتعلم؟ يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
1: أو ابن،
0: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، فحاول أنك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع خلاص. يبدأ مع الوقت هو يتحسن يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلاص أنا اللي بيعيش معك. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت خليك على راح، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه، ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
1: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
0: شوف الاحتواء رقم واحد لازم تحتوي، اثنين لازم يعرف نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط، هنا يبدا المشكله. انه لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط، لا، اني انا ابدل فيها اشياء مع المعاشره، مع الاشياء مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه هذه، ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
1: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
0: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف. يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
1: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
0: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنت غنى عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب هذه مشكلة كبيرة. ربما التجاهل، يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته ما نفعته لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي يجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل. هذه لازم نحطها في الحسبان،
1: والتجاهل يكون بنسبة يعني مش

0: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة. ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في في السواليف مختلفة، في في رح في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا معنى. بس مثل ما قلت لك، التجاهل لا بقدر. أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك، فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
1: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين، وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
0: شوفي، لازم ندرك أن حمايتنا حماية يعني راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحة لك؟
1: صحيح.
0: يعني نقول يعني إذا جينا نتحدث نتحدث باللطف، إذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث. ولازم هذه النقطة نجعل حماية، يعني حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حماية، أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
1: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
0: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
1: أعطيني هذه وهذه.
0: يعني أنا أقول لك، حدود البعيد أن تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا معنى صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين، بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود. أما القريب، وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. أنا يعني أنك أنا أحط لك حدود، أنك فرضا أنا زوج وأنت زوجة، أنك أنت ما تكون سبب في مشاكل أسرتي، أنا أحط لك حد، وأنا ما أكون سبب في مشاكل أسرتك، نحط حد في هذه النقطة، أني أنا ما تتجاوز عن حدودي في الحديث عن أهلك أو تحدثني عن أهلي، أو عن فرضا أسلوبي في التعامل مع الأولاد. معلش ما يصح نحط حد، أني ما أقدر، ما أبغاك أنت تقلل من قدري أمام الأولاد، هنا حد. أنا ما أقدر أقلل أو أني أضعف، أنت كرجل أقلل من قدرك قدام أولادك، أو أني أصغرك، أو أنك أبينك أنك ما تفهم، حتى لو في خطأ من عندك ما أبين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الأساس من الأول، أزيد من أنه بعدين، لأن مع الوقت ربما الأم تصير مصغرة في عيون الأولاد، أو العكس، الأب يكون مصغر في عيون الأولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الأهل هنا، أو الأهل هنا، أو الأقارب هنا. فرضا واحد يعزم أصدقاء وإخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود أمام الأقرباء، أمام البعيدين. هذه كلها مهمة جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، أنا أرى أنها مهمة جدا. أي نعم.
1: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود، لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين، ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغى منه إيميل معين يرسله، ترسلين له، تستقبل، انتهى. ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد انك انت وجهت له النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف انك انت ما مو من هذه الأمور، او من الأشخاص اللي يسمع.

0: معون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
1: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، أهلا نساعده، نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو، وإحنا مساعدين معه، نشجعه، نحفزه، يعني نزيد من ثقة نفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. لكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده، لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ، ادري انه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري انه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي، والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك، وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو انه حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات، احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى، الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي، والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
0: هذه مهمة جدا، لأن ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها،
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية.
0: لا إذا فعلا ثبت هذا الشيء، نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو إنه ما يعجبني أنا، لا، الجميع يتفق، وليس أنا الحالي، أنا ماني معيار، أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس، لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة، ممكن،
0: لا هنا مختلف، أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل،
1: لا احنا نتكلم بشكل عام،
0: أي بشكل عام، لا مختلف هنا، لا مختلف الأمر كثير هنا، لا لازم هو يعترف وأنا أعترف، لازم نلتقي النقطة أني فعلا أن هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، أنا ما أحب أسمع كذا وأنت ما تسمع كذا، لازم نعترف أو نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطة تراها تزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل،
1: لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حالة ثانية يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط، لازم مثلاً يعترف بالمشكلة. لازم يعترف بالمشكلة، هذا اهم نقطة، عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكلة.
1: ايوه، وموضوع انه انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: شخص، لا مو بالضروره، لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر،
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره يعني. اما اذا كان عنده اخوان، عنده، ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه، لا هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهمة، نقطة واضح؟
1: لا، ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل الى افكارنا.
0: الافكار يعني مو كل امور في اشياء في بالنا ان بننفذها بعدين او ان بنطرحها بعدين، ان ندخل اي شخص إن كان، لازم نختار هذول الاشخاص. ربما في افكار كويسه وممتازه، اذا دخلنا السلبيين هذه الافكار تتبخر بسبب ان لم

0: يعني نتفق على اختيار الأشخاص المناسبين بالدخول إلى أفكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الأحاديث السلبية أو ممارسة الأنشطة والأشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالأنشطة اللي تعطينا الطاقة الإيجابية. ودائما مخالطة الأشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه، ربما الأشخاص هذول نقص لهم قصصهم، نروي لهم، نجيبها بطريقة مختلفة، ولكن مثل دائما نرى أن أي شخص بيكون في صفنا أو جنبنا يكون نحسن الاختيار، مو أي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال إحنا اخترنا الشخص. طيب إذا كانوا بالضبط الأشخاص هذول عائلة،
0: هذا نغير مفاهيم الآن، نعدل المفاهيم.
1: أوكي،
0: مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم، لازم في أمور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الأمور، بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذا من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد، غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك وعماتك، مختلف هذا، حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أنه ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وأنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة، وده هذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير هذول معاطلين، وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة، حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو انك ما تضرب بشكل عام او انك ما تعمم،
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطة.
1: صحيح، ولو كانت البيئة سامة من المهم جدا اننا احنا نحصن انفسنا، نمنع انفسنا من اننا نتأثر الى درجة التقليد، لانه الانسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
0: يتأثر.
1: ايوه
0: صح، 100% التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
1: كيف نحمي انفسنا؟ طيب اعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل، هذا واحد. لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإنه ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو اني انا ابتعد، انا مو حل الابتعاد، وبعض الاحيان الابتعاد صعب، صعب مره جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فانا لازم اصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع، يجينا من نجيه من عده طرق، يعني مو بس مني انا، حتى اذا جيت انا فرضا بسولف معه وبكلمه بانفراد وعدله، لازم في شخص اخر انه يقول له عشان يحس هو انه غلطان، ما يكون انا الحالي أو أنا لوحدي بس اللي أتكلم، لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين أنه هو يكتشف أنه فعلا هذه مشكلة، والدليل أنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، أن هذا من الأول حماية، اثنين أن نغير مفاهيمه، ثلاثة أن نحاول أن نجعله نكون له صداقات إيجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله ينعكس علينا. أربعة، لازم إن إحنا نحدد نقاط التواجد مع بعضنا، لازم ان نلتقي باتجاهات معينه في بين وبينه، يعني في امور كل ما جلسنا اثر فينا لازم نغير موضوع في هذه النقطه، لازم نغيره مع لانه هو يكتشف ترى. وفي نقطه مهمه حلوه اللي هو نبتعد عن العاطفه. العاطفه تراها متعبه جدا، يعني انا كل ما غلط الشخص اتعاطف معه اتعاطف معه ما راح يتغير، ما راح يتغير ابدا. لازم في صرا في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كانك تهزه، انتبه خلاص خلاص اللي سويته يعني كفايه، الى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. اما انه نتعاطف معه والله خايفين عليه خايفين، لا لازم نهزه هزه عشان يعرف انه هو غلطان، انه الان هو جالس يبث السلبيه معنا لدرجه ان صرنا نكره الجلسه معه او ان نبتعد او ان الجلسه ابو ساعه. وخاصه بين الاباء للاسف بعض الاباء الا من رحم الله تجد ان مع اسرته اذا جلسوا راح يسالهم عن امورهم الخاصه او عطني جوالك خلني اشوفه، هذا تجد ان الاولاد يفرون كل واحد يروح لغرفته اذا جابوهم، واذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله هذا أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناته أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع الشخص السلبي.
0: مع إيه؟ أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، انك ما تقول لا، هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش انا دائما اقول نعم نعم؟ ليش ما اقول لا؟ طيب لان بعض الاحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على اسرتك. الان لو جو مديرك في العمل قال ابغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد انك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب اسرتك واولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع الا 7 المغرب ولا 8 كانه ابعد الاشخاص عن اسرته.
1: حلو، هذه واحد، انه الانسان لا يكثر من كلمه نعم،
0: نعم
1: ويتقبل قول لا.
0: اثنين، نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي، ما يصير لا دائما، نعم مره ولا كثير ومنه، واذا قال لا بسبب إنه والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا، إحنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل أو مدير أو صديق أو
0: أيا كان، يعني أنا لي بعد بالضبط، أنا بعد أنا شخص محترم مقدر نفسي، ما أكون يعني أصير مثله، لا بقدر أنا أصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون أخذ. العطاء بدون أخذ، تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ وعطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. خمسة، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول استوب، هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك جالس تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور لازم أوقف استوب. أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي وعلى على اسلوبك اللي فيه سوداويه كثير. انا ما انا اشوف اني انا اتعب انا امرض وانت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب في الشخص النرجسي اكثر.
1: إيش زياده الاستنزاف؟
0: ايه استنزاف مره الجوانب. تخيل نجيك شخص سلبي ونرجسي يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا زياده الا انه نرجسي زياده الا انه سلبي وزياده لا ويزود عليها بعضهم انه نقاد ينقد على اي شغله فيها تكسير ولا مو تكسير نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس.
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب
0: هو شو اقول لك أيوة. بالضبط ما يبغى يبين ما يبغى يبين اعجابه بالعربي ما يبغى يبين اعجابه يحس انها اهانه لها ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر هو كذا نفسيا سبحان الله
1: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط. ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك
0: بالضبط. الدرس انه يصير يقل عندك العطاء ينعكس هذا الشيء. اثنين يصير ما تصير تهتم بنفسك كثير وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خفت ننفصل عشان عندي اولاد عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي ما عندي وظيفه ما هذه كلها تدور في مخك.
1: أو ممكن الحب هو يكون السبب في إنه الإنسان يسمح لي الشخص المستنزف النرجسي الأناني إنه يقتات على مشاعر الأشخاص اللي تحبه.
0: صح.
1: لأنه يعني المشاعر وأنت تفضلت في واحدة من النقاط قلت إنه المشاعر لازم تكون قوية في اتخاذ القرارات في صح. في تحديد الخطوة التالية لازم الإنسان يكون ناشف شوي. فللأسف إنه استغلال من بعض الأشخاص السلبيين نقطة العاطفة يلعب على موضوع العاطفة لأنه عارف إنه الشخص هذا يحبه عارف إنه أمه تحبه فراح يأخذ منها قدر المستطاع بعدين تتغير الخطة. لكن إنه في كثير من الأشخاص السلبيين هو مو عارف إنه سلبي لكن هو يعتبر نفسه إنه له الحق في إنه يأخذ كل ما أراد حتى بأي طريقة إن كانت.
0: لا ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق فعلا. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية يوم العيد من الأعياد ما جاب شيء تزعل ترى ليش انقلب من أنه كان هدية إلى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
1: فعلا.
0: لازم الواحد هنا وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها إنه قول لا لا تصير دائما
0: بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا بالضبط. على الإيه فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا. في كتب دائما تقول متى تقول لا كتب كثيرة عنها متى تقول لا. في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا ما يشعر بها.
1: صحيح.
0: أبدا لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط. لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلاً هي صعبة يحس أنها أنه فيها
0: أيوة بالضبط
1: فعلا. فيها غلط على الشخص اللي قدامه
0: بالضبط مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح.
0: هو خلاص صحيح. يرى أنها استحقاق لا أنا المفروض ليش تقول لا لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: تقول لي نعم جت الآن قلت لي لا إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي تكون كلمة لا صعبة منه ما يقدر يقول لا بسهولة
0: أيوة
1: زي ما قلت بعضهم خلاص يأخذها استحقاق وأنه هذا الصح أنه هذا العادي الطبيعي أنه هو دائما ينقال له إيه.
0: صح. هذه تراها مشكلة كبيرة هي لازم تعالج هذه النقطة كثير للأسف يظن أنها عطاء مو بعطاء هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح.
0: تدخل في مربع الاستغفال ليش والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك أدري أنك برا العمل ما تردين أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح. وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص يعني
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر
1: بس انا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر لكن
0: لا لا لا, لا انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه
1: ايوه فهمت
0: عليك انتهى خلاص يعني هنا ترى مع الوقت يدرون. وللمعلومية أكثر الأشخاص المستغلين الأشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعة.

0: هذول أشخاص مستغلين للأسف، في ناس ما يقدرون، وفي النهاية دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تتأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين. شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها، اتخاذ موقف. لازم اتخاذ موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة. هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخوات، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. ولا حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذي، تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، إن هذا الشخص ما أعطاك هالشيء إلا يستاهل كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين، اللي بالنسبة أما البعيد، عادي إني أنا أحاول أغير، إن لما يتغير أبدل الأصدقاء. أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة، ما الله أراد وخلقني إني أكون صديقك أبدا. جميل. إذا أنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني، لا، يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية إني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه. يعني لازم نمو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة. يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا، الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية، ولازم التغيير، ولا مانع مع التحسين والتعديل إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي. لازم يوضح له إن هذا ترى غلط، وهذا أسلوب كذا، مو بزين إنك تعمل كذا، مو بزين كذا. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون، ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو إن تسوين كذا، حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضلي.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفا في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائما مستمر من المشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات، أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح، إلى حد كبير. يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم

بالتأثير علينا. هنا بقول لكم 4 خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش. أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوما ما نارا متقدة. هنا لا تتنفس هواء فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: فرصة.
1: تخيل إنك صحيت الصباح، فتحت عيونك، شفت السقف فوقك، التفت يمين وصار كل شيء موجود. الغرفة موجودة، السرير موجود، يدك موجودة، وجهك في المراية موجود، لكن في شيء واحد كان ناقص. أنت ما تعرف مين أنت، ما تتذكر اسمك، ما تتذكر عمرك، ما تعرف مين الأشخاص اللي حولك، ولا تعرف ليه هذا البيت هو بيتك، ولا حتى تتذكر أنك أمس كنت هنا. تقوم من السرير، تمشي للمرآة، تناظر وجهك طويل وتسأل نفسك، هل هذا أنا؟ لكن السؤال نفسه غريب، لأن كلمة أنا تحتاج إلى قصة، والقصة تحتاج إلى ذاكرة. إحنا غالباً نفكر أن الذاكرة عبارة عن صورة قديمة محفوظة داخل الرأس، صورة من الطفولة، رحلة، وجه شخص نحبه، أول يوم في المدرسة، أول وظيفة. لكن يمكن الذاكرة أكبر من كذا بكثير. يمكن الذاكرة هي الشيء اللي يخلي أمسك متصل باليوم، ويمكن بدونها ما نفقد الماضي، بس نفقد جزء من تعريفنا لأنفسنا. تعالوا نبدأ من الصفر، خلونا نجرب تجربة صغيرة. تخيل أنك قابلت شخص لأول مرة، قال لك أنا أعرفك، تسأله على طول من وين؟ من وين تعرفني ومين أنت؟ راح يقول لك أنا أخوك. بتقول كيف أعرف أنك أخوي؟ بيقول لك لأننا تربينا سوا، لكن بالنسبة لك ما في سوا، ما في طفولة مشتركة، ما في أسرار، ما في موقف ضحكتوا عليه قبل عشرات السنين، ما في عيد اجتمعتوا فيه، ما في صورة قديمة. هو يعرف قصتك وانت ما تعرفها، وهنا تبدأ

من أغرب مشاكل الذاكرة، إن الإنسان قد يحمل عن قصة لا تستطيع أنت الوصول لها. دراسات حول الذاكرة الذاتية تشير إلى أن ذكرياتنا الشخصية ليست مجرد أرشيف للماضي، هي مرتبطة بقوة بالطريقة التي نبني بها تصورنا عن أنفسنا وهويتنا. يعني لما تقول أنا شخص هادي، غالباً ما عندك ملف داخل راسك مكتوب عليه مثلاً فلان هادي، لكن عندك عشرات المواقف تتذكر كيف تصرفت فيها، ومن مجموعة هذه الذكريات تتكون صورة هذا أنا. لكن هل الذاكرة تحفظ الحقيقة؟ هنا المفاجأة. خلونا نسأل سؤال بسيط، لو قدرت تمسح ذكرى واحدة فقط من حياتك، هل بتمسحها؟ يمكن ذكرى مؤلمة، أو شخص خذلك، أو خسارة تعرضت لها، كلمة سمعتها وما نسيتها، موقف تخجل منه. لكن لو مسحت هذه الذكرى، هل تمسح الألم فقط؟ أم تمسح أيضاً الشخص الذي أصبحت عليه بعدها؟ لأن بعض الأشياء اللي كسرتنا هي نفسها الأشياء اللي علمتنا. الشخص اللي خذلك يمكن هو نفس الشخص اللي علمك كيف تختار. الخسارة يمكن علمتك قيمة الموجودين. الفشل يمكن

0: مو لأننا نخاف أن ننسى الأحداث، لكن لأننا نخاف أن ننسى من كنا. فاليوم إذا عندك صورة قديمة احتفظ فيها، مو لأنها تثبت أن هذا اليوم حدث.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: توجهت إليك بالتوبة، اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة، وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين. وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى، تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. وتعتمد المنظومة الصحية في الحرمين على أحدث التقنيات الطبية، سواء في تجهيز المراكز الصحية أو في إدارة المعلومات الطبية أو في التنسيق بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، ويسهم هذا التكامل في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الحالات إلى الجهات المناسبة وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى

0: عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجا مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: صامت منذ عقود طويلة، برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا، والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: خليجي 27.
2: عندما نستذكر تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج، فإنه يتبادر إلينا اسم النجم منصور مفتاح، والذي يعد الأكثر تسجيلاً في تاريخ بلاده بواقع 13 هدفاً دونها خلال 6 نسخ شارك فيها، إلى أنه بالرغم من تلك المشاركات لم يظفر بلقب خليجي في تاريخه.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الكلمة الطيبة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. عندما يذكر اليوم العظيم أو النبأ العظيم أو يوم المعاد أو يوم القيامة، أسماء متعددة لحدث لا أقول هو في غاية من الأهمية، بل هو الحدث الأهم في حياتنا، لأنه هو مفترق طرق، إما إلى سعادة أو إلى شقاء، إما إلى فرح أو إلى حزن، إما نسأل الله السلام والعافية إلى جنة أو إلى نار، فما بعده إما أيسر وإما أعسر. فالله يجعل مكاني وما مكانكم، مش الجنة، لا لا، الفردوس الأعلى في الجنة. الله يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم المولى سبحانه وتعالى بأن يجعلهم في أعلى جنات النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. الله يجعلنا وإياكم منهم، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لما نتكلم عن هذا اليوم العظيم، هو يوم جاي للجميع، أشياء كثيرة قد يعني تصدق وقد تكذب، إلا هذا اليوم فهو الصدق المحض، فهي الحقيقة التي لا مناص منها. كلنا مردنا إلى هذا اليوم شئنا أم أبينا. يبقى سؤال جدا مهم، طالما إحنا موقنين بهذا اليوم ومقرين بهذا اليوم ومطمئنين إنه مردنا في ذلك اليوم من الله، كيف نستعد؟ كيف الاستعداد لليوم كيف هو الاستعداد لليوم العظيم؟ هذا سؤال ينبغي أن يكون حاضر دائما في الذهن يا سادتي. ينبغي أن نشعر المولى أن هذا اليوم العظيم نحن منه على بال، ما هو غايب عننا. إن شاء الله أنا وإنت وإنت بعيدين تماما عن قوله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآية هذه فيها مصيبتين إذا ما انتبه الإنسان. المصيبة الأولى الغفلة، وما أشنعها من مصيبة، لأنك أنت تغفل عن من؟ عن اللي أكرمك، عن اللي بتفضل عليك، عن اللي أنعم عليك، عن اللي أنت محتاجه في كل ممكن تشوف واحد

كرمك وخلاص وما عاد تشوفه بعد كذا، فممكن يعني الإنسان يكون مجافل أو مقصر. ياما ناس أكرمونا في حياتنا وبعدين ما عاد شفناهم ونسيناهم ونسينا ذكرهم ونسينا فضلهم، إنسان. لكن لا، لما تكون غافل عن اللي أكرمك فيما سبق وإنت ما زلت محتاج إليه، وإنت مو محتاج إليه بس في يوم القيامة، لا، أنت محتاج له في كل نفس، أنت محتاج له في كل نسمة تتنسمها ونفس تتنفسه. فكيف هذا اللي أنا محتاجه في كل نفس أكون غافل عنه؟ لا. وإيش المصيبة الثانية؟ الإعراض كمان. وهذا الإعراض لما يكون البعض متعالي متغطرس متجبر، خلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين لمن؟ لرب العالمين. نسي أن أوله كان نطفة، كان شيء لا يذكر، فأكرمه الله بالوجود في هذه الدنيا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ نسأل الله السلام والعافية، إن شاء الله لا يجعلني ولا يجعلكم ولا يجعل أحد فينا ولا حولنا ولا بيننا من هذه الأشكال. لا، إحنا مقرين مطمئنين لله، عابدين سعدة إنه ربي يجعلنا عبيد له كل الشرف. تعرفوا أعظم ما مدح به النبي إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده. أعظم شرف لك أن توصف بالعبودية لله. العبودية ما هي حلوة إلا إذا كانت لله، شرف. ولذلك أعظم الأسماء عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله، لأنك تتحقق بصفتك الحقيقية أنك أنت عبد لله. فطالما أنا متحقق بالصفة الحقيقية وأنا متيقن بمجيء هذا اليوم، يبقى السؤال المهم كيف أستعد له. وأول استعداد له حقيقي أن يكون هذا اليوم حاضر حضور حقيقي في قلبي، لا أن تكون المسألة مسألة تنظيرية وبعد ذلك أنا غافل عنها في حياتي في واقعي في شؤوني في تعاملاتي. أكل الحرام زي ما أبغى، أهمل صلتي بربي، لا أبالي بتصرفاتي، للأسف أتجرأ على الله بمجاهرة بمعصية، أتجرأ على الله سبحانه وتعالى بمخالفته بعمل ما لا يرضيه. النبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ويجي هذا الشيء اللي ما يحب ربنا يجاهر به، يأتي المنكر ويوري الناس كلهم. يا أخي ربنا سترك، استر نفسك، ربنا أكرمك ولطف بك، ألطف بنفسك. فما أحوجنا وما أعظم أن يكون هذا الأمر حاضر في الذهن. فإذا إحنا حضور الذهن معنى من معاني الاستعداد للمولى سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة. فنعيش معنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تمام؟ عشنا هذا المعنى. إذا ينبغي أول حاجة إذا عشنا هذا المعنى أن يكون في فعل حاضر دائما عندنا. إيش هو؟ الاستعداد دائما بالتوبة إلى الله. تعرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم الواحد كم مرة يتوب؟ يذكر سيدنا عمر أنه يعني كان يعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. كان يذكر عن النبي أنه يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. هذا النبي وهو الطاهر المطهر، المزكى المعطر، المنور المنور، فما بالك بحالي وحالك أنت؟ وربنا يذكرنا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مهم جدا. ترى كلنا نعصي، كلنا نذنب، كلنا نخطي، كلنا يعني للأسف نقوم بأعمال، يعني الواحد لو شافها أمامه كده تعرض على شاشة لاستحى منها. من الذي ما ساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، هذا الذي ما ساقط وهذا الذي له الحسنى فقط. أما أنا وإنت وإنت معرضون للخطأ. فعشان إحنا معرضين للخطأ إذا لابد تكون التوبة حاضرة عندنا.

عاهد الله اني ما اعملها، قد اقع فيها مره ثانيه لاني بشر. بس انا في لحظه توبتي صادق مع الله سبحانه وتعالى اني عازم اني ما ارجع لها. اما اذا الانسان مستسهل التجري على الله خلاص، يعني الله يلطف بي وبيك، ما ارضاها لا لي ولا لك، انه ينطبق فينا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. الله لا يجعلها لا في ولا فيك ولا في احد من اللي نحبهم. فلذلك يحتاج مننا يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نأخذ هذا الكلام بقوة، نعض عليه بالنواجذ، كيف أنه بالفعل التوبة تكون حاضرة عندنا. ثم بعد ذلك التوبة إيش جمالها؟ أنها تصفي لك القلب، تخلي قلبك أبيض، تقبل على ربك وإنت بحال جميلة. فهنا يبدأ يعيش الإنسان فكرة ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب عبدي إلي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى مولاك أن تتقرب له بما فرضه عليك. واحد يقول يا أخي أنا كثير الصدقة بس ما يصلي. يا أخي الدين ما هو على كيفك، الدين أولويات. أول شيء كيف تقيم أركان الإسلام فيك، بعد التحقق بالشهادة كيف تحافظ على صلاتك، كيف تقيم الصلاة في بيتك وعند زوجتك وأولادك وأهلك، كيف ما تفوت رمضان وصيام رمضان. عندنا مشكلة في الأولويات. أنا أشوف بعض الناس حريص على صلاة التراويح، ما يجي من بدري يستمتع بالتراويح، وبعدين يجي التهجد يحرص على التهجد وبعدين يضيع صلاة الفجر. تعرفوا أنه ركعة واحدة من الفجر خير من التراويح الشهر كله؟ ركعة واحدة من الفجر خير من كل صلاة التراويح عمرك كله. عمرك كله لا يساوي ركعة واحدة من ركعات صلاة الفجر. ليه؟ لأن هذه فرض وتلك سنة، وترك الفرض حرام وترك السنة يفوت به الأجر. فهنا الحياة أولويات. طبعا هو ما مش المقصود من الكلام هذا أنه الإنسان يتكاسل عن التراويح ولا عن التهجد، لا، بس لابد الإنسان يرتب أولوياته. أنا أحب الصدقة بس ما أحب الصيام. أيام التطوع لا تصوم، ما تبغى تصوم لا تصوم، ما حد يجبرك، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا. ومن شهد منكم، يعني أي واحد فينا يشهد الشهر لابد أن يصومه، لابد أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ما هو باختيارك. إن سمعت الكلام واستجبت لمولانا أكرمك المولى سبحانه وتعالى وأحبك وأعطاك، لأن الله يحب المولى سبحانه وتعالى يحب الصائمين ويعطيهم عطاء فوق الوصف، بل جعل لهم باب خاص لهم يوم القيامة اسمه باب الريان في الجنة، لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالمولى يفرح من صيامك. فالمهم إذن قلنا أول حاجة بعد التهيئة القلبية والاستعداد لهذا اليوم الحاجة العملية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الحرص على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى، من الاستعداد ليوم القيامة، من الاستعداد المهم لليوم الآخر. يا جماعة هذا أمر ربما بعضنا تحصلوا في الصف الأول وتحصلوا ما شاء الله إذا جات العشر الأواخر في مكة المكرمة وبعدين يروح المدينة المنورة، لكن يستسهل أكل الحقوق، ما يصلح. لابد أن ترد المظالم وإلا حتكون مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من هو المفلس؟ كان يحذر الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، لكن أكل مال هذا وتجرع على هذا وظلم هذا، فيأخذ من حسناته ويعطى لهم حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم بعد ذلك يأخذ من سيئاتهم وتوضع على سيئاته. فكل شيء إلا أكل الحقوق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما حد داري هو من حيث النظام الأيتام هذول أولاد أخوه مثلا، فالمال بيده يأكل مالهم يتصرف في مالهم، تأكل مال اليتيم تأكل في بطنك نار حتشوفها يوم القيامة، ويمكن تشوفها في الدنيا قبل القيامة. فإذا قلنا التوبة إلى الله، بعد ذلك قلنا أداء ما افترضه الله علينا، قلنا رد الحقوق والمظالم إلى أهلها، ثم بعد ذلك الاجتهاد قدر المستطاع في البعد عن الحرام. ليش بقول اجتهاد؟ لأنه أصلا الله خلقنا في الدنيا نجاهد. نجاهد إيش؟ نجاهد الحياة هذه ومعتركها، معاصي وشهوات وغرائز ومغريات وظروف وتقلبات.
فأحيانا تمر بال

0: إنسان ظروف خارج عن إرادته، فقر يعني يكون بيته فقر شديد، أو يشوف أمه تحتاج تعمل عملية جدا مستعجلة وما يكون أمامه إلا مال بطريقة حرام، اختبار شديد من الله سبحانه وتعالى. يرجع بيته يحصل بنته تكاد تموت من الجوع وما قدامه إلا طريق مال حرام مثلا، أو بنت تكون عندها بنتها أو ولدها وهي مطلقة وما أحد يصرف عليهم، فيجي الشيطان يوسوس لها حتى يسلك بها الطريق الحرام حتى تكسب المال. اختبارات شديدة، والإنسان هنا يحتاج أن يلح على الله أن يثبته. النبي كان يكثر من الدعاء أنه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإحنا أولى بالدعاء هذه أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. ثم بعد ذلك يا جماعة حسن الرجاء، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظني عبدي بي، والإكثار من محاب الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والدعاء والوجهة إلى الله أن يحسن الله خواتمنا وأن يقبلنا وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى. هذا كذا على عجالة يعني خواطر وإشارات في غاية من الأهمية للاستعداد لأعظم يوم حيقابلني ويقابلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الك

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة اللي مثل ما سلفت نتحدث فيها إن شاء الله عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا أخي سامي وكل من يسمعنا الآن على هذه الإذاعة المباركة وتحديدا برنامج خطوة.
0: طبعا دكتور، يمكن مواجهة التطرف والتعصب لا يبدأ أبدا من المؤسسات، يبدأ من الأسرة، المدرسة، الإعلام، الفرد نفسه، الحوار الهادئ والتحقق من المعلومات واحترام الإنسان، كلها ممارسات بسيطة تسهم أكيد في بناء مجتمع أكثر وعيا وتسامحا واستقرارا ووسطية.
1: جميل. طيب إذن خليني أنا أمثل أكثر للمستمع الكريم والمستمعة، أصور لهم هذا المشهد. عندي بيت أنا رايح أبنيه أو غرفة، وهذه الغرفة تحتاج مثل ما نقول يعني بلوك كبير جدا وخرسانات كبيرة جدا في البداية، خصوصا في قواعدها وإنشائها. هذه القواعد وهذه الخرسانة الكبيرة هي حقيقة أنا أشبهها بالأسرة اليوم، بالأب والأم، يعني أنهم هم الأساس لهذا الإبن، سواء كان ولد ولا بنت هم الأساس له في إنشائه. يكبر هذا الطفل أو هذا المولود، يوم يصل عمر معين تبدأ البيئة والغرفة اللي أنا ذكرت بنحط عليها أيضا بلوك آخر، أحجار أخرى تكون أصغر من الأولى الكبيرة جدا. هذه الأحجار اللي بيكتمل فيها بناء تلك الغرفة هي الحقيقة ما أشرت إليه، المؤسسات الموجودة في المجتمع والجماعات اللي تلعب دور بارزا في عملية هذه التربية، أيا كانت التربية، سواء كانت تربية رياضية، اجتماعية، سياسية.

0: أيا كانت تلك التربية، يشاركون أولئك المؤسسات الخارجية، سواء قلنا الأندية، سواء قلنا المدارس، قلنا حتى الأصدقاء والمجالس اللي يجلسها الإنسان، تشارك في تأسيس تراث هذا الإنسان، في ثقافة هذا الإنسان، كيف ينشأ هذا الإنسان وكيف ينظر إلى الحياة. إذن علشان تكتمل الغرفة بشكل جميل ورائع جدا، لابد أن يراعى كل ما ذكرت من المؤسسات، لكن يقع الكاهل الكبير على الأسرة، هي المنشأ وهي المحضن الأول، وهي اللي سميتها أنا هي القواعد الكبيرة جدا الخرسانية اللي يقوم عليها ذلك المبنى الجميل.
1: جميل دكتور، لو تحدثنا عن مفهوم الحوار، كيف يكون الحوار وكيف يبدأ الحوار، وما هي أيضا أساسيات الحوار داخل الأسرة؟
0: حلو، احنا بما ان الآن آمنا بفكرة انه الأسرة هي المحضن الأول وبعدها تأتي المؤسسات الأخرى تشارك في اكتماله، لأنه ساعات الأب والأم أنا أجدهم قد أكملوا وعملوا على أكمل وجه، لكن المؤسسات الأخرى اللي ذكرنا قبل شوي شيء منها أو حتى جماعة الأصدقاء أو غيرهم، هم يسهمون في، يعني في، ما راح أقول ودي أستخدم كلمة غير انحراف، لكن بعدم وجود الصورة السليمة لهذا الابن اللي أرادها الأب والأم، فبالتالي الجماعات الأخرى هي اللي ساهمت، الأصدقاء، النادي اللي يروح له، المكان اللي يجلس معه مع أصحابه، أحيانا ممكن تكون في المدرسة وغير ذلك، تكون في مجموعة أسهمت في ذلك. فإذا جينا نتكلم الآن عن موضوع الحوار، موضوع الحوار يكمل، أنا أستطيع أقول 90% يكون على الأب والأم وطريقة حوارهم داخل البيت. الحوار مو هو الفكرة في كيف أني أعلمه كيف يتحاور ويحترم الآخر فقط، لا، هو قضية أيضا المواد، مادة الحوار اللي أنا أطرحها أصلا، كيف المعلومات اللي رايح أنا أتكلم معها، يعني ما أكتفي، البعض يكتفي يقول لا أنا بعلمه كيف يتحاور مع الآخر وكيف يحترم الطرف الآخر، هل هذا كافي؟ أبدا إطلاقا غير كافي، لابد اختيار المواضيع من الصغر، لما نختار موضوع معين نبرة صوتي كيف تكون لهذا الموضوع، أحيانا موضوع لا يتعارض مع دينك فيجب أن نبرة صوتك تختلف وأنت تتكلم، فالولد هو يشوفك كأب ولا كأم وأنتم اختلفتوا، انزعجتوا انزعاج شديد بهذا الموضوع، ليش؟ لأنه هذا يمس القيم، يمس مثلا الوطن، معلومة واحد يقولها لك من شخص جالس هو في أي برامج من برامج التواصل الاجتماعي أو يسمع كلام، فيجي يقول لك لا اختلفت نبرة صوتي الآن غير الحوار الهادئ اللي كنت تتحاور معه، فهو يستغرب ليش؟ أقول إيه، لأن الموضوع اللي أنت طرحته هذا موضوع جدا حساس وهذا موضوع غلط، اللي أنت أساسا من وين جبت هذا الفكر ومن اللي قال لك هذه الأشياء؟ فإحنا نتوصل إلى أنه شخص خارجي أعطاه مثل هذا الفكر أو أعطاه مثل هذه المعلومة. إذا موضوع الحوار مهم جدا أني أختار مواضيع جميلة، هذه الأشياء يتعلمها الأطفال والناس ويتعلموها من والديهم أساسا، فكلما كان الأب والأم في قضية الحوار يعني يطبقون مثل هذه الأشياء، أنا الآن أدخل في تفاصيل تفاصيل التفاصيل، كذلك هو الحوار بالضبط. أنا لما أعلم ابني في الحوار وأنا جالس أتكلم معه، متى أتوقف ويجب الاستماع، متى يقف هذا الحوار أصلا، يعني ممكن يغلق الحوار عندما مثلا يكون في ارتفاع للأصوات، لما يكون الوجه عليه تغير، العيون تغيرت وتفتحت بشكل أكبر، معناته أنه هذا الآن منزعج من هذا الموضوع، خلاص أنا أتوقف وأستبدل الموضوع بموضوع آخر أو أخلي وقت آخر للحوار وأنهي الجلسة بالكلية.
1: جميل. أيضا دكتور، يمكن من أساسيات الحوار يعني والحوار الإيجابي والحوار الجيد والحوار المثمر إعطاء الأبناء فرصة الحديث، عدم المقاطعة، إعطائهم الأمان ليعطوا ما عندهم، يعني
0: وهذه أكيد إن في أبجديات الحوار
1: عشان يقدر يتكلم متى ما صار عنده أي مثل ما نقول أي أشياء لا سمح الله تكون سوداوية. يعني
0: يعتبر الاستماع الجيد أحد المقاييس للشخص، لما نيجي نقيم الأشخاص في قضية مش يأخذون من درجات، نشوف درجة الاستماع عند ذلك الشخص، هل هو فعلا يستمع للآخرين؟

0: أو هو لا يقاطعهم ولا يعطي مجال للاستماع. حتى
1: تكلمنا عن الوالدين دكتور،
0: احنا نتكلم عن الوالدين، هم اللي أسسون مثل هذه الأشياء. الوالدين، هو الآن توه طفل ولا مراهق، ما يعرف هو كيف في قضية الحوار. لما هو يدق جواله، فرضا هذا المراهق يدق جواله وهو قاعد يتكلم معاه، لما ياخذ السماعة المراهق يقول شوي بس بعد شوي أكلمك إلا إذا شيء ضروري وكذا، لا غلط. هو ما شاف أب وهو يرفع السماعة يقول تسمح لي أرد، يعني مكالمة ذي مهمة ممكن أرد، فيعطيك الإذن الشخص اللي يتكلم عليك حتى لو كان أبوك. يعني وش المانع إن الأب يستأذن من ابنه والابن يستأذن من أبيه، يكون هذا التعليم بالشكل ذا. لما تجي فكرة معينة عندي معلومة صحيحة وهو ما كمل الكلام اللي بيقوله، أروح أقاطعه أقول لا لا لا، على فكرة ترى هذه المعلومة خطأ اللي عندك، هو ما انتهى إلى الآن،
1: خلوا يتكلم اسمعه
0: بالضبط. يعني المفترض أني أكون مستمع جيد إلى ما ينتهي، وبس يخلص أنا أعقب أقوله انتهيت ولا في عندك إضافة، إذا قال لا انتهيت أنا أعقب الآن. هذه لا شك أنها من أدبيات الحوار أيضا.
1: جميل دكتور جميل. طيب دكتور، إحنا نستاذيك فاصل، مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا أيضا عن الوسطية والاعتدال، ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال؟ وأعتقد يمكن الوسطية والاعتدال تخرج أكيد من الحوار الهادئ المتزن.
1: حقيقة لما نتكلم عن الوسطية والاعتدال، أنا في مفهومي أنه في كل شؤون الحياة الموضوع، يعني موضوع شامل وموضوع عام يدخل فيها الحوار ويدخل فيها غير الحوار. إذا أردنا أن نتكلم عن الوسطية والاعتدال، ننظر نظرة الإسلام. يعني قبل الإسلام كانت العرب الجاهلية والشعوب وكثير من الأمم كانت تائهة وضايعة في كل معاني الكلمة التي أنا أقولها، لكن يوم جاء الإسلام هذب هذه النفوس وأدبها، وجاءت الوسطية التي دعا لها هذا الدين. الوسطية في كل شؤون الدين، الشؤون الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، النفسية، الوسطية في كل شؤون الحياة، ما في مبالغة. حتى تخيل، لم يدع الدين لا واردة ولا شاردة إلا وتحدث عنها. تخيل موضوع الكرم اليوم لما نتكلم عليه، واحد بيعزمك ومن باب الكرم هو يذبح لك قعود أو يذبح لك يعني أشياء، ممكن أحيانا ممكن تكون حيوانات يعني عجيبة جدا، ممكن تذبح أو غالية الثمن، أو طريقة التغسيل لما تغسل يجيب لك حاجة معينة تغسل فيها غالية وفارهة، وهلما جرى في قس على هذا. يعني الناس بيبتكرون أشياء ثانية، حتى مثلا لو حاب تمسح يدك ممكن أحد يجيب لنا شيء من الديباج والحرير بكرة ويقول هذا يمتروا بالشيء الفلاني عشان يمسحون فيه إيديهم، وغيره من الأشياء اللي ممكن يبتكروها. هذه الأشياء لم يتركها الدين، أمر بالاعتدال والوسطية ونهى عن التقصير أو الإفراط، أي عندما الله عز وجل أشار بذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. عندما جاءت السنة تترجم مثل هذه الأمور في إكرام الضيف والحث عليه، لكن يبين أنه الإسراف هذا خط إحنا ممنوعين منه، والبخل ممنوعين، والتقصير ممنوعين منه. إذن هي منهج للوسطية، الاعتدال في مثل هذه الأمور. إن الله عز وجل في القرآن ذكر بأن المسرفين إخوان الشياطين. الإسراف اللي هو ممكن واحد يدخل في باب المدح والثناء والكرم والمبالغة في هذا الجانب، المسكين دخل في باب الإسراف. فالوسطية حقيقة في كل شؤون الحياة، وليس حصرا على الوسطية في أمر معين كما يعتقد البعض. لذلك عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،

0: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. هذه الآية من أسباب نزولها قيل أن هشام بن الحارث اللي هو أخو أبو جهل يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمر بلال بن رباح أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن ويصدع بالأذان، فعندما رآه هشام بن الحارث قال هذا الكلام اللي بقوله الآن. ماذا قال هشام؟ هشام تو داخل في الدين، تو داخل في الإسلام، فقال: ما وجد محمدا غير هذا الغراب الأسود أن يصعد على ظهر الكعبة. فعندما وصل هذا الكلام غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية نداء من الله اللي خلقنا للناس أجمعين. ولما قال: يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل، علشان كذا أنا قبل شوية ما أقول لك الآية هذه للجميع، ما هي فقط للمسلمين. العرب كانوا يهتمون في عملية القبائل وكانوا يثيرون هذه النعرة مع الأسف قبل الإسلام، وهذب أخلاقهم الدين وبين لهم أنه التفاضل يكون بتقوى الله عز وجل. الأمر الآخر شعوبا وقبائل، الشعوب اللي هي عند العجم، العجم يتفاخرون بشعوبهم: أنا من الشعب الفلاني، أنا من السلالة الفلانية، أنا من مدري إيش، يتفاخرون بالمكان اللي هم كانوا فيه. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية للكل، يخاطب جميع البشر ويقولهم يا أيها الناس. لذلك أحد الإذاعات أوجدوا نص ساعة في يوم من الأسبوع تكون نذيع ما وجد في القرآن الكريم. ليش؟ بيخففون نظرة الناس على التعصب الديني الذي وجد ضد الإسلام، فصاروا يتكلمون عن ما يوجد في القرآن الكريم وما ينادي فيه من رحمة وهو إلى آخره. فكان في إحدى الحلقات الجميلة لهم أنه كانت تقدم البرنامج تقول أنه هذا القرآن الكريم اللي موجود عند المسلمين لو فتحتموه يقول الله عز وجل، يقول: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين، قال رب العالمين كل العالمين، وما يشمله هذا العالم هو ربه الله عز وجل. وختمت آخر سورة في هذا القرآن بقل أعوذ برب الناس، لم يقل قل أعوذ برب المسلمين، وإنما قال قل أعوذ برب الناس، الناس كل الناس. جميل لما يكون في وسطية وفي ناس يتكلمون ويقولون بالحق. يوم سئل وزيرهم يعني أنت بتدخل الناس في الدين الإسلامي يوم تجيب هذا البرنامج؟ قال: لا، أنا بقول الحق. ليش لما نتكلم اليوم عن المرأة وقلت أنتم ضد المرأة وعنصرية، ولما نتكلم عن السامية قلت أنتم ضد اليهوديين، ولما نتكلم عن ولما يجي اسم محمد عليه الصلاة والسلام ما تقولوا أنتم ضد الأديان أو ضد الأشخاص أو إلى آخره. فيجب الإنصاف والعدل.
1: جميل. يمكن دكتور الوسطية مهمة، وأكيد هي مهمة في جميع أوجهها، لكن أكيد مهمة جدا الوسطية لما تكون في الفكر والسلوك،
0: وهذا ما أمر فيه الدين الإسلامي في قضية الفكر وسلوك الناس. لأن الفكر من وين يجي؟ الفكر يأتي من الأسرة ويأتي من المجتمع اللي نعيش فيه. كيف المجتمع يعطيني أفكار ممكن أنا تتولد هذه الأفكار عندي وخليها هي النبراس وهي اللي هي المقياس للشعوب. اليوم يوم الأب يجي ويعطي أولاده أو يشري أشياء لأولاده ويعزز عندهم موضوع أنه حطوا هذا في جوالك، حطها في سيارتك، حطها المدري إيش في موضوع، لا أنت فلان ولد فلان، أنت تنتمي إلى الشيء الفلاني. لا شك أنه هذا حاربه الدين الإسلامي. لما يجي عندنا أب مخطئ في فهم كيف الاعتزاز وكيف يكون، لذلك عندما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عهد موسى عليه السلام حدث تخاصم بين رجلين، قام رجل وعد تاسع جد له يفتخر بنسبه وحسبه، والشخص اللي تحت يعني مثل ما نقول صارت المشكلة معاه ذكر ثالث جد فقط، يعني ثلاث أسماء وهو الرابع فقط. بس بعد الرابع ماذا قال؟ لاحظ، قال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني انه ياكد له انه كلنا بالنهايه بنرجع الى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لادم وادم من تراب.

0: هذا التأسيس جاء الوحي إلى سيدنا موسى وبين له، قال إن الأول اللي تفاخر بأجداده لتاسع جده وهو يتفاخر أنا نسب حسب وهذا نسبي، قال أخبرهم كلهم في النار
1: جميل.
0: وهو معهم، بينما اللي ذكر ثلاثة وقال أنا ابن الإسلام قال هو في الجنة وأجداده معهم.
1: جميل. يمكن دكتور الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع أكيد خارج من هذه الأسرة ومن هذه الأسر. دور الوالدين في تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال بين الأبناء كيف يكون؟
0: أنا شايف أنه الدين الإسلامي هو الأفضل الحل لتهدئة مثل هذه الأمور ونرسمها بطريقة سليمة جدا. ابنك لما تحصل له مناوشة ولا شيء ويرجع لك، أنت بإمكانك تقول له رد على فلان وقول له أنا ولد فلان وأنا أبوي فلان وأنا جدي فلان وأنا اللي سوينا وفعلنا وأذكر من هالتاريخ، علشان يسكت وتقزم ذلك الإنسان. أو ممكن تحير والعياذ بالله بالنسب وتقول أنا نسبي كذا ونسبي كذا، فبين لي من لا أم لك، مثل ما ذكر من الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري يوم حصلت القصة الشهيرة، هو يحدث عن نفسه يوم حصلت القصة مع سيدنا بلال، صحابة مع بعض وحصل بينهم ما حصل، فقال أنا ابن فلان لا أم لك، ويبين له النسب من أنه كذا وكذا. فيذهب سيدنا بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا أنا دخلت في الدين الإسلامي، والدين الإسلامي يدعو إلى التفاخر بالتقوى وأنه هو الأساس، ما في مشكلة بين نسبك، وجميل أنك تصل أرحامك، وجميل لما تسأل تجيب أنت مين، لكن ما تتفاخر علي بنسبك، تجي يقول أنا ولد الفلان وأنت المالك نسب أو تشككني أو إلى غيره. هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم حسمه وغضب شديد على أبي ذر من تلك الفعلة، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله من سب الناس سبوه، يعني مثل ما يقول اللي يخطي علي بخطي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقوله إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يجي واحد اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لا هو اللي سابني هو اللي مدري إيش. طيب مو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية؟ معناته هذه المواضيع فيها جاهلية لما الإنسان يتفاخر فيها ما في مجال، لكن لما أنا بعرف أنت مين أقول لك عرفني باسمك بتقول لي اسمك. هذا هو الجميل والرائع في دور الأبوين، دور بارز في هذا الجانب.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعنا الكرام، بنطلع خط فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. أكيد نجدد الترحيب بمن انضم معنا عبر الأثير. دكتور، أكيد يمكن دور الأسرة مهم ومهم جدا في خلق الوسطية والاعتدال، أيضا المؤسسات، الفرد، المدرسة أيضا. إذا لم يكن هناك وسطية واعتدال أكيد راح يكون هناك تطرف لا سمح الله.
1: بلا شك أنه من المشاكل اللي ممكن نواجهها في المجتمع لما يطلع عندي أعضاء في المجتمع عندهم تشوهات فكرية، يعني ما عندهم فكر رزين ومعتدل في قضية الطارح، في قضية التصورات بشكل عام. وهذه منين تأتي؟ احنا قلنا تأتي من الأسرة وتأتي من المجتمع كله. يعني ما حد يسمعني اليوم يقول ما يهمني الموضوع. أنا في رأيي الموضوع هذا يهم الجميع، أيا كان دورك، أيا كان عملك، أنت معني في تصحيح المفهوم بالنسبة لك ونظرتك للناس ونظرتك للمجتمع وكل حاجة. وأن التفاخر الحقيقي هو الميزان اللي بينه لنا الله عز وجل وترجمته السنة في قضية التقوى، تقوى الإنسان. هذه التقوى اللي ما تخلي الإنسان لا يظلم ولا تخليه يجور ولا تخليه يعتدي على أحد ولا تخليه يخالف مبادئ وقيم وغيرها من الأشياء. فمهم جدا حقيقة. وأنا أجد أنه في، يعني عندنا في سواء في السياسة

0: سيرة أو قبل ذلك في القرآن الكريم من القصص التي بينت مثل هذه الجوانب وأوضحتها، وجاءت السنة أيضا مترجمة لما جاء في القرآن الكريم، ثم جاءت القصص اللي حصلت للصحابة والتابعين وغيرهم إلى هذا العصر في تعديل مثل هذه المفاهيم، وكيف أنا أقبل الأشخاص المختلفين معي، مختلف معي في الرأي، مختلف معي في الدين، مختلف معي في الوجهة اللي أنا أتجه لها، أيا كان يكون هذا الاختلاف في التوسط والاعتدال وقبول وجهة النظر. أنا ما أرغمك أنك تقبل وجهة نظري، بس تحترمها، لا سيما إذا كانت غير مخالفة معك في أساسيات دينك. أنا ممكن أقول لك أختصرها أنه ممكن حياتك هي أغلى ما تملك، ممكن تفقد حياتك
1: يا ساتر.
0: بسبب تعصبك الشديد وتمسك برأي معين أو فكرة معينة. ترى مو بالضرورة تكون هذا التعصب ينبتق من شيء خطير جدا، أحيانا ممكن تكون أشياء أقل، ومع ذلك بسبب التعصب المذموم في الشريعة الإسلامية قد يفقد الإنسان نفسه، ممكن تفقده خسائر مادية أيضا، ممكن يخسر أشياء كثيرة جدا بسبب التعصب، سواء يخسر مال، يكسر ممتلكات، يعمل حاجات كثيرة جدا يندم عليها فيما بعد، يقول معقول أنا كنت بهذا الشكل. ساعات الأخصائي الاجتماعي اللي يشتغل مع الأسرة يقول لهم اسمحوا لي بركب علشان أعقب على السلوكيات اللي تصير، فيجيب الأب يقول شوف ارتفع مستوى صوتك، شوف عيونك كيف كانت شكلها، شوف هذا الطفل ترى أصيب بالرعب منك، يخاف، ممكن خوفه يؤديه إلى تهلكة، ممكن يروح يسوي شيء بس يضر نفسه بسبب أنه خايف منك أو أي حاجة يؤديها. لذلك جاء الدين محافظ على هذا الإنسان وعلى هذا الكيان في كل معنى المحافظة، عندما قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه التهلكة تشمل كل شيء، إن أحببت أن تطعها آية عامة، إن كل ما يؤذيك يعتبر يدخل في التهلكة، فيجب أن تحفظ نفسك عن هذه التهلكة. فحقيقة ممكن البعض يتباسط في بعض الحوارات لما تصور في بعض النقاشات أو بعض الأمور، فما يدري يقول أنا لو كنت أعلم إنه هذا الحوار أو هذه الفكرة بتوصل إلى هذه النتائج والله ما طرحتها ولا تكلمت بهذا الشكل. الناس مختلفين في قضية الفكر اللي أنت قاعد تتكلم معهم، مو على فكر واحد وليسوا على تربية واحدة، يعني بمعنى إن الأب والأم اللي اجتهدوا على أبنائهم وطلعوك بهذا الشكل، ترى فيه ناس لا ما اجتهدوا أبوه وأمه ولا علموه مثل ما أنت حصلت هذا التعليم، فبالتالي لما تتعاور مع شخص أنت نزلت مستواك إلى مستنقع قدر، فظهرت بصورة سيئة جدا. المفترض أنك لابس هذه الأخلاق وتبتعد وتسحب نفسك إذا شفت أن الشخص منشد أو مصر على فكرة أو أنت ترى مخالف لهذه الفكرة،
1: صحيح.
0: تقول أنا أحترم فكرتك ولعلي أدرسها مرة ثانية، وتنهي الحوار بطريقة لبقة، ما تصر على هذه الفكرة وهذا الشيء. النقاش دائما الهادئ والانسحاب يعتبر هو النجاح اللي يسمى خطة استراتيجية، خطة فعلا درست بشكل رائع
1: جميل
0: وجميل.
1: جميل. تطرف يمكن دكتور، والتعصب يمكن يخلق من، يعني عند الشخص يخلق من الجميع أعداء له، يعني إن لم تكن معي فأنت ضدي، حتى يمكن لا سمح الله والديه.
0: هذا كلام صحيح، بس متى؟ إذا أنا خليت أذاني للآخرين ومشيت وراء الكلام، لكن لما أنا أفكر في العواقب قبل ما أتكلم وقبل ما حتى لما أسمع شيء لازم أفكر. هشام بن عبد الملك كما يعرف الجميع أنه كان إحدى الخلفاء، إلا أنه جاء الواشون وتكلموا بينه وبين زين العابدين. زين العابدين هذا من بيت النبوة، جده سيدنا علي بن أبي طالب يعني، فهو قريب للنسب، وأبوه الحسين رضي الله عنه، أمه السيدة فاطمة الزهراء. زين العابدين يوم جاء الكلام عليه أنه إنك تبي الخلافة يا زين العابدين، فهشام استدعاه، يوم استدعاه هشام وقال له أنا أسمع أنك كذا وكذا، وراح وهمزه همزة يعني على أمه، لأن أم زين العابدين مين؟ أمه كانت أمه، هي صحيح ان نعرف انها بنت يزدجرد اللي هو ملك الفرس بن كسرى، لكنه بعد ما قتل سيدنا قتيبة رضي الله عنه يوم في تلك المعركة وقتل يزدجر، كان له 3 بنات أسرت فصارت سبايا. فعندما أتت كانت واحدة هي أم تزوجها الحسين سيدنا الحسين، فكأنجبت زين العابدين. فزين العابدين الآن بيتكلم ويقول له يعني يذكره، قال له شوف، ما راح يقول له يعني يعير ولا يستخدم أساليب ثانية. قال له إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم أبونا عنده زوجتين، واحدة اسمها سارة هي حرة وهي أم العجم، سارة أم إسحاق، وقال له هاجر أم مين؟ أم إسماعيل وهي أمة. يعني هو يريد أن يصل الفكرة، فوصلت الفكرة إلى هشام وانتهت وؤدت الفكرة في مهدها كما يقال.
1: جميل دكتور، يعطيك العافية. أبناؤنا أمانة، فلنصنع جيلا معتدلا لا تعصب ولا كراهية. يعطيك العافية دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن مفهوم الوسطية ودور الأسرة في تعزيز لغة الحوار مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. معدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: ايش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة، وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما

0: ما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقاً من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
1: في البداية الشكر موصول جامعة الملك عبد العزيز، إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهر الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة، معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية، كان له دور مهم في الجانب الهندسي وتصميم وتطوير الابتكار. أعتقد أن تنوع تخصصات الفريق كان نقطة قوة كبيرة لنا، لأن الابتكار الصحي يحتاج إلى أكثر من منظور، فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جداً يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتوا تمشون خبط أصبع قدمكم طرف الطاولة. غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك أصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع، وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريباً هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر المشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيداً. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها؟ قبل نبدأ في تصميم الابتكار، بدأنا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المتعلقة فيها. بناءً على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير ناشيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
1: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في ناشيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى المساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة

0: فادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز نيكيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي، لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلاً تطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً، مثلاً هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: نيكيا كير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع مرن قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيارنا للمواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض، وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد، نيكيا كير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصوله للمستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلياً، ويمكن حتى المستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جداً بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة، وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل نيكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج، ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول نيكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي مستدام يمكن أنه فعلاً يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة نيكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي، وبعدها تحولت نتائج البحث الابتكار، ثم شاركنا فيه دولياً وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه، واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من

0: خلال التطوير والتوسع وبناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط: هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
1: فرسان التمكين.
2: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة، ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير، بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح، صاحبة ابتكار ناشيا كير، على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحد وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين، مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011 40 53 نستقبل اتصالات.

0: لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وزير الدفاع يلتقي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني. وزير الخارجية ووزير خارجية المغرب يبحثان أبرز القضايا الإقليمية. نيابة عن وزير الخارجية وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القدس. الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. الدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية ضد المملكة ويؤكد حقها في الدفاع عن نفسها ويدعو الالتزام الدول بحظر الأسلحة على الحوثيين. الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العربي يدينان إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه المملكة. هيئة كبار العلماء تؤكد أن إطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع بالرياض يعبر عن عناية القيادة ببيوت الله. يوم غد منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة 40 جهة. بدء التسجيل العيني ل 36 ألف عقار في المنطقة الشرقية وحائل غدا الأحد. رئيس مجلس القيادة في اليمن يدعو الشعب إلى النفير الوطني والالتحاق بصفوف الجيش. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. مستمعينا الكرام قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: لبطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

خليجي 27. إسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام 2007، وتحديداً في خليجي 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء حتى متذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية أحبة الكرام مفردة نبنوب، وهو الغض غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراك انفرد والحمام مجموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غصة، غصن من الموز غريافي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب، وهو عج دخان العج، وهو الغبار الكثيف، كقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجف عظامه. ويقول الشاعر راشد قناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النضى، وهي الإبل. ويقول الشاعر كابد الشمري: يهل النضى يلي على الدرب ماشين، تكفون عوجو روسهن لي بالإرسال. وكقول الشاعر سويلم العلي السلي: يهل النضى يلي على وصف غزلان، سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز سعيد بن هضم القحطاني. نقول أسعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا مرحبا يا أبو محمد، والله يمسيكم بالخير جميع، وأنا سعيد والله بأني أظهر معك، الله يطول بعمرك. وأنت شاعر كبير وداعم لنا كشعراء، ومن خلال هذا البرنامج أحيي المستمعين ومن يتابع البرنامج.
0: ميض الله وجهك أخوي سعيد، أنت شاعر تستاهل علم طيب، جهودك جدا تذكر فتشكر، وإن شاء الله تكون حلقة مليئة وثرية بالإبداعات الشعرية بإذن الله. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: شاعرنا سعيد بن هاطم القحطاني، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية شاعرنا سعيد، ومن له الفضل في بروزه، ومن ما تأثر؟
1: والله بداياتي كبدايات أي شاعر، الشعر سبحان الله يبدأ يعني خصوصا عند الشاعر جاذبية تجاه الشعر.
0: صحيح.
1: ما يكتب الشعر إلا أحد يحبه.
0: أكيد 100%.
1: مستحيل يعني أنه ينجذب له أحد لمجرد أنه كتجربة، أو ما راح ينجح فيه إلا شخص محب للشعر. وكل قصيدة تأخذك القصيدة ثانية، تأخذك العالم آخر، أسلوب آخر كتابه. يعني ما كانت البدايات سهلة صراحة،
0: ولا كان بعد أيضا الهواية لها دور كبير. يعني إذا الشاعر محب للشعر أكيد راح يتقن الشعر.
1: نعم، وفي سن متقدم يعني يبدأ الإنسان يكتشف نفسه، ما يدري إنه شاعر مثلا، التي يجي موقف ممكن في مناسبة اجتماعية، ممكن في. فبداياتي والله كانت يعني على ثورة المواقع التواصل الاجتماعي.
0: تستاكل علم طيب، الله ربي يبارك فيك. من تأثر طال عمرك؟
1: كتأثر والله ما في أحد معين، لكن أكيد فيه الناس كنت أتابعهم، يعني شعراء كبار، سعد الحريص، مثل بالتركي، نايف.

0: الصقر، سعد بن جدلان،
1: كلهم هذا طعم مدارس ما شاء الله، ووجودهم أثر الساحة الشعبية. طيب شاعرنا سعيد بن هطلة، ودنا تسمع القصيدة من قصايدك.
0: أنا والله خاصكم بالجديد يعني، ومن يوم كلمتني أبو محمد وأنا والله
1: الله يطول
0: أنت بسمعكم
1: الله يجزاك،
0: والله
1: أنت كريم وحنا نستاهل، الله يحفظك.
0: يقول يستمد العز من ذاته لذاته،
1: يا سلام،
0: كل طيب راس في العليا مقرة،
1: يا سلام،
0: واحد إلا مات فقده في بناته، وواحد إلا مات فقده في المجرة،
1: يا سلام،
0: من لبس ثوب الكرامة في حياة ما يخلي له ورا المقفين جرة، لو ضياعه سابقه فاربع جهاته ما شكى جور الهوى لو كان مرة، اعذريني لا نفض قلبي عباته، حالتي يا روح ما هي مستقرة، خاطري ضايق وفي العين استماته، لو بطاوعها دموعي مستمرة، فاقد اللي من قطار العذرة فاته، ما شفع له بالجفا مثقال ذرة، كل طاري يطرق في بالي غلاته، ساعته تشبه الجساس ابنه
1: مرة
0: أهيفم ما شافت عيوني شراته، الله يتاقي عليه ولا يضره، كانت الأيام حلوة من حلاته، وفي رحيلة صارت الأيام مرة، عن ملامه مرضيتني ذكرياته، ماني بشاره ولا نيبات شره، والله إن أموت ما سوي سواته، ما يلاقي من وراي إلا بمسر.
1: الله عليك شاعرنا سعيد بن هطلة، شاعر مبدع، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تعب التلميح وتعشق التصريح، حقيقة ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمى الصدق. صح الله سانك شعرنا سعيد،
0: صح الله بدنك.
1: أنا هيّطني ما شاء الله، شاش راسي بهالقصيدة جميلة، الله يجمل حالك. شعرنا سعيد بن هطل القحطاني، كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة طبعا هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: الله يا أبو محمد الوصال جميل بكل حالات،
1: صحيح،
0: ويوم تشوف يعني خصوصا على مستوى الشعر، يعني إذا بنتكلم عن الشعر والشعراء، فوالله إني أسعد لما أعرف لي شاعر في منطقة بعيد وما يربطني بينه إلا وسيلة التواصل هذه، يعني بعضهم حتى ما ألتقي فيه وتجمعنا محبة وقوة وصداقة، يسعدنا ما يسعدهم ويؤلمنا ما يؤلمهم،
1: صحيح.
0: ونتشارك يعني كثير من المواضيع الاجتماعية، من المواقف، من هذه بحد ذاتها إثراء واكتساب للشاعر،
1: جميل،
0: وتنعكس عليه إيجابا.
1: ولا شك بأن الحقيقة يعني تعدد هذه التواصل السوشيال ميديا طبعا وجميع التطبيقات قربت الشاعر من الجمهور
0: جدا،
1: هذه من إيجابياتها الحقيقة، وممكن سلبياتها كثرة يعني النشر شوي يقلل من جودة شعرية الشاعر، إن يعني تقريبا كذا يعني
0: ممكن ان حتى الجمهور يشتبه عليه او يختلط على قولتهم الغث بالسمين،
1: صحيح،
0: ولكن صدقني ان عندنا جمهور واعي
1: جدا متذوق الشعر
0: للكلمة، اثر عندنا، ممكن ان تلامس شخص او تعالج قضية او موضوع وانت ما تقصد يعني من خلال انك نشرك القصيدة او بيت او اثارة موضوع، فنسأل الله ان الله يجملنا ويوفقنا.
1: الله يجمل، انت مجمل دائما والله يا استاذ سعيد، الله يطول عمرك، لا خلو ولا عدم. لا شك احنا متعطشين لسماع العديد من الابداعات الشعرية،
0: ابشر
1: بشرت بالجنة.
0: الضمير الحي لو يخفي ظهوره تقتله دمعه وتحييه ألف بسمة، والسلام اللي ما ياخذك بشعوره ما ورا داعيه يا سلوم حشمة،
1: يا سلام،
0: كل معنى في ذوات الروح صورة، جل شان اللي فرق في الخلق رسمة، لا تعشم في عديمين الذكورة اللي ما فيهم على الناموس خرمة، واحد إلا دق صدره بان زوره، عده الفنجال ما هو له بكرمه، عاصر المغرور في عقدة غروره، واضرب نحور العدا من دون رحمة، كل نفس في مكابدها جسوره، تنتعش لهب للطالات نسمة، والعفو طيب لكن عند الضرورة، الجفا يستاهله من فيه قسمة، والتجارب في نواحيها وفورة، اسأل اللي جاله من الوقت صدمة، أكثر الأشياء في الدنيا خطورة، الجريح اللي يداري كسر عظمة، ومن يدل الطيب ما دور مشورة، ولا شريك يرفده في رسم خدمة، والصراحة ما تزعل غير نورة، من يقول الحق صار الكل خصمة، ولحية ما هي على الهقوة معورة، مالها في سيرة الأجواد لزمة، ودك الرجال يفرق في حضوره، يسبق فعله قبل لا يقول شسمه.
1: هذه المعاني التي لها من الإثراء، الإبداع ما يميزها ويميزك شاعرنا سعيد بن هطلة، متمنى لك إن شاء الله مزيد من الجمال والروعة.
0: طول بعمرك
1: شاعرنا سعيد بن هطلة، الله يحفظك. ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟ هل خدمت المواطن الشعبي؟ وهل شارك شاركت في أحد المسابقات؟
0: والله بلا شك أنا خدمت الموروث، وأي وسيلة إعلام تخدم الشعر سواء ورقية أو إذاعية أو تلفزيونية.
1: جميل.
0: ولكن يعني كوجهة نظر أنا شاركت.
1: جميل.
0: يعني
1: قصائدك تستحق الحقيقة.
0: الله يطول بعمرك.
1: عمرك ما يكسر.
0: ويعني وصلت الحمد لله مراحل مقتنع فيها، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. ولكن الإشكالية في مسابقات شعرية أنها هالة إعلامية زمنية محددة. الشعر يحتاج كثير بعد المسابقة، يحتاج أمسيات، يحتاج لقاءات، يحتاج صحيح أنها بوابة كتعريف للشاعر وأمام الجمهور، العالم تسمع منك كلمة جديدة، مفردة جديدة.
1: جميل. صحيح. صحيح.
0: فكر جديد. ولكن ما بعد ذلك، وكثير من الشعراء أكيد محمد أنت قريب من الساحة،
1: الله يطول عمرك،
0: متواجد فيها ولك اطلاع كبير على مستوى الخليج العربي، وكثير من الشعراء وانت شايف يعني بعض الشعراء يختفي واحنا نسأل عنه ونبحث عنه.
1: صحيح.
0: اي والله.
1: وهذه كلامك والله عين الصواب اخوي سعيد، ولا شك يعني بروز الشعراء المبدعين في هذه المسابقات تميزهم، يعني لولا وجود هذه المسابقات ما كنا احنا نعرفهم في الوقت الحالي. يعني شعرنا سعيد لازلنا متعطشين لسماع العديد من ابداعاتك الشعريه.
0: أبروح للجانب العاطفي شوي.
1: كل قصيدك طيب ومليح.
0: الله يطول بعمرك يا رب.
1: الله يسلمك.
0: يقول يا سيد إحساسي أنا عندي عتب، وأبغيك تسمع لي وتنصت للأخير. ما جيت من حاجة ولا عندي طلب، مع أني أدري قدري بقلبك كبير. البارحة ما بين رمشك والهدب باقي لي شوي ومع أحلامي يطير. لو اتدانا لي عناقيد العنب عديتها كني بشوفتها ضرير. يا ما زرعت الورد في روضة محب، ويا ما جنيت الشوك من خيبة عشير. صادمني الواقع بنظرة عن كثب، كم حاجة صارت ودي ما تصير. يضد بالعزلة شعور المكتئب، لو نسواليفه مع العالم كثير. من القلق أحيان ودي ينسحب، ولا يهب الطاري الذكرى عبير. يشين طبع الوقت لا منه قلب، على كبير السن والطفل الصغير. من دور الفرقة بيلقى له سبب، تعددت الأسباب والفرقة مصير. فقد لحبه موت ثاني يحتسب، لي فقد غالي ترى ما هو بخير. طوبة لكل إنسان في طيبه، غلب وسحقا لكل إنسان ما عنده ضمير.
1: الله أكبر عليك، شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير. شاعر تلهب بالمشاعر والأحاسيس، الحقيقة ما أقولها مجاملة، يعلم الله أني أقولها صادق. لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة.
0: جعلك تسلم. الله. تسلم محمد. وانت قامة أدبية وشعرية، وأخذتها كلها مراجل وأدب وشعري. والله
1: ما عليك زوجك والله تبطي سنين، الله ربي يطول في عمرك. شاعرنا سعيد بن هطلة قحطاني. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره. أنا يعني متابع جيد للساحة وموجود في الساحة منذ سنوات طويلة، فوق 30 سنة تقريبا. أقول ما سبب عزوفك عن هذه إحياء هذه الأمسيات الشعرية؟
0: والله يا أبو محمد ما ابتعدنا، إحنا متواجدين.
1: تسلم.
0: إحنا نحتاج فقط من يلتفت لنا.
1: تستاهل شاعريتك.
0: أيوة والله.
1: شاعريتك والله أنك تستاهل علم طيب.
0: الله يطول بعمرك.
1: الله يسلم.
0: يا رب. ما أخفيك تجيني أحيانا بعض الدعوات، ولكن أحيانا لبعد المسافة، أحيانا لضعف التغطية الإعلامية فيها. يعني ودي بعد هذا الغياب أنه على الأقل أنه يعني كأمسية مصورة مثلا أو شيء يعني.
1: جميل.
0: ترجع فيه يعني تقدر أنك تشارك فيه من تحب وتشارك فيه جمهورك. فهذا فقط هذا اللي يعني، ولا بالعكس إحنا على استعداد ومتواجدين يعني ولله الحمد.
1: كف
0: يعني
1: كف. الآن عندكم طعمك في عسير، هناك أمسيات كثيرة الحقيقة، خاصة يعني تستضيف العديد من الزوار والسياح في المناسبات الجميلة. أتمنى أن أراك فيها أحد الأمسيات أخوي سعيد.
0: طول بعمرك بإذن الله تعالى يا محمد.
1: الله ربي يبارك فيك. لازلنا متعطشين لسماع إبداعاتك الشعرية.
0: بسمعكم من أقرب القصائد لي. مال الليالي وجه حتى تبتسم، من غيبة القمرة على سارينها كنها على صدر الأماكن تنوسم. الذكريات اللي بقت بسنينها أصد عنها من غلاها المنحسم. اللي ما بيديني ولا بيدينها، لهانة العشرة على طيب الاسم. هانة الاسم والعشرة وراجينها، ما فيه فرحة تمت إلا تنقسم. لو جاهدت نفسي على توطينها، ولا الدموع اللي تغيب وترتسم. ماني بقايل شي في تأبينها، وروحي اللي في سلامي تتسم. يا خوفي إن حتى السلام يدينها، يدرك ضماي من الوله طالع وسم. لو وقفت أيامي على غالينها، برسمك يا حلمي وانا هاوي رسم. لو غبت في الرسمة وفي تلوينها، قررت احاول قد ما اقدر ابتسم. يمكن يصير اللي ما ظن حينه.
1: يا سلام، هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة. لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة. شاعرنا سعيد، هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ هل مطلوب من الشاعر أن يعرف أو يكتب في الأغراض الشعرية؟ مثلا عندك غرض الوطني، الاجتماعي، الغزلي، الرثائي.
0: والله يا أبو محمد، اللغة بستان، والشاعر أكثر من يتجول في بستان اللغة.
1: جميل.

0: لابد عليه انه يكون مدرك لمثل هذه الاغراض، وانه يعني حتى لو ما كان في هذا تمكن البدايات، ولكن الممارسه تسطل اكيد التمكن.
1: صحيح. ان شاء الله باذن الله. ولان بعض الشعراء يقول انا بس تخصصي في كتابه الشعر البحر الغزلي او الغرض الغزلي، وهذا حقيقه يعني خطا، ود انه يتنوع ويتعدد. يعني مثل ما تفضلت الشعر بستان، شاعرنا سعيد بن هطله الحقيقه لا زال الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا تعطينا نص ختامي.
0: أبشر أبو
1: بشرت بالجنة.
0: يقول في غيبتك مستوحش كل الدروب،
1: يا سلام،
0: ما فيه باب إلا وشوقي له طرق، كم مر في ريف الهواريم اللعوب، ولا التفت قلبي لغيرك وانسرق، مدري مصيري ينجرح منك وتوب، ولا مصيري ما كتبت من الورق، صدقين اني من احساسك كذوب، وتكذبين اني من احساسي ورق، ما تفهمين اللي رغم حزنه ضروب، اللي على طريق بالعبره شرق، اللي لشاف الشمس راحت للغروب، روحه على مهيافه الا وتغرق، يا غايبه ردي سلامي للجنوب، للبارق اللي في رجا شوفك برق، ما عندي الا قلب من بين القلوب ملهوف، وصلك من تلهافه عرق، شوفي ملامح فرحتي صارت شحوب، استسلمت للياس وضناها لرق، خايف يمر الوقت ما هو بمحسوب، وضيعك والقى ضياعي ما فرق،
1: وضيعك والقى ضياعي ما فرق. انت من الشعراء الذين وضعوا بصمة شعرية في الشعر النبطي، ومن الشعراء المبدعين. هذه القصيدة فيها الكثير من العاطفة والرومانسية وباسلوب السهل الممتنع، صح الله لسانك ملايين.
0: صح الله بدنك يا محمد، وان شاء الله ان نكون عند حسن الظن.
1: بيض الله وجهك عند الحسن الظن وأكثر، وجملتنا بهذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يسلمكم، وأنا سعيد جدا من خلال ظهوري في برنامجكم ومعك أبو محمد.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، وقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المحبة بلية، أي أن من وقع في شرك الحب فقد وقع في البلاء ولن يستطيع الفكاك منه. يقول أحد الشعراء: المحبة بلية، ويل من كان عاشق، والزمن ما رحم حاله، والزمن ما رحم حالة مفارق عشيقة. يقول أيضا أحد الشعراء: أشهد أني أحبه، والمحبة بلاء، والمحبة تهز القلب لو هو كبير. أيضا أحبة الكرام، من الأمثال الشعبية الدارجة في مملكتنا الحبيبة، المثل هذا يقول: الزعلان يشرب ماء البحر. يضرب للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهم تأثير على القرار، كقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل، ولاني بمرضيك اشرب كدر ماي البحر كانه رضاك. أيضا أحبة الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية، المثل يقول: قلب قلب رعديد، ويضرب لضعيف القلب هش الموقف، فقير الشجاعة يتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. يقول الشاعر: نايف صقر، أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخائف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. ويقول الشاعر علي غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة والزند، ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: اقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. تقول الشاعر همويضي البرازية: اللي يضيع الليل يرجي النهارة، واللي يضيع القايلة من يقديه. ويقول الشاعر مبارك بن عمرو العماري: من عافني عفته ولو لوعتنا سود الحسايف والجوى والندامات، لو كانت الغبرة تحتها طوتنا، والله ما انسى ما جنيته وما فات، حفظ الكرامة ينذل علمتنا، من فات عنا نحسبه ميت مات. ويقول الشاعر مريبد العدواني: النوم راس اللوم.

فان الردابة واللي يبي الطولات نومه شلافيح الذيب ما يرقد ورزقه نهابة يدور الغرات عند المصابيح واللي يبي الطولات يتعب ركابه والعز باكور النضاء يا أهل الفيح. ويقول الأمير خالد بن سعود الكبير كبير الحظ من حافظ على نفسه من المنقود عن جملة جميع الناس كف يديه ولسانه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراد.
2: شغف واحد وصوت واحد.
5: بطولة كأس الخليج المفضلة،
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة

0: وعروس الشمال حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم برنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة
1: أكيد إن شاء الله،
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة، يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله. اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقاديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلت من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد السلام. والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معنى، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان، إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته، له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه.

0: الأدوات أكيد. صحيح. طب خلنا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
1: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ، منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
2: مختلفة.
1: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف، كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه، فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة عن قصر القشلة، يعتبر معلم صحيح. ويعتبر قصر تاريخي
2: ومرحلة مراحل
1: تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
0: صح،
1: قريب وليس فوق الجبال، لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
2: اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوفه احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة،
1: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
0: من بيئة المنطقة،
1: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
2: المعلم البناء،
1: كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
2: والقوة أيضا.
1: والقوة طبعا.
2: دكتور برجع بس معليش للمادي والغير المادي، لما نتكلم عنه ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس بأبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتعرف التقاليد قبل شوي.
1: نعم.
2: أعرف
1: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
2: صباح العيد.
0: صباح العيد.

0: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائل.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا احنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي في النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية.
0: الشابة الحائلية
1: نقول بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: اي نعم، وهذه قاعدة تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة صارت، أول كنا نشوفها في القرى الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة صحيح.
1: اي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن أنوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف، فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه وانت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى
2: ما تخلص، تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل أكيد جدا أكيد. فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي، بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف. اليوم هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أن يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقناه أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
1: عشت مرة ثانية؟
0: الرواية الشفهية.
1: الشفهية
0: نعم، الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف
1: صحيح،
0: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
0: نعم.
2: يعني
0: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
1: ما في دكتور أحد يدون هذا الشيء، يعني تسافع عن مخرجنا تو يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ
0: لا
1: شفهيا.
0: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
1: يمكن كتسجيل نسجله وهو قاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
0: بعد
1: نسجله
0: ابنه من إيوه. أخلاقيات إيوه. البحث العلمي
1: ناخذ منه وندونها كأرشيف
0: باسمه.
1: إيوه باسمه صوته واسمه
0: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة. فيا سعاد، نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
1: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض ايضا نشوف دور كبير من وزارة الاعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حائل في تسجيل مثل هذه الشخصيات ويسجلها كصوت صورة.
0: نعم.
1: ويكون ارشيف عندهم بحيث انه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الاشخاص، لانه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
0: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها.

0: ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
1: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلنا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع دكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل، حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر

0: الجيل بأهمية هذا التراث، في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود والتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
1: إذن لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلة قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
0: نعم مناسب جدا. شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
0: وإن يكن
2: إيه نعم.
0: وإن يكن لابد. أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب
0: أجانب فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة، بسألك بس سؤال. أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إنها ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى، يعني مثلا القرميد.
0: نعم.
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. في فنتكلم، انت استاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الاسلوب، ايش ينقص الاسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف او الزام المنشآت الانشائية بعمارتنا بتغيير هويتها.
0: استاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضروا الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول إحنا نرجع لجذوره ونعمل

0: تحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حائل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلا بد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، بالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
1: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
0: نعم.
1: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة. دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
0: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل، سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة، فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة. ففي جهود، ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب مننا إحنا كمجتمع، والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة. أوكي. يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل
2: عام. نعم دكتورة. دكتورة، هو كلامك جدا شيق صراحة، أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت في ذهبنا. كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر، عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر، ولكن جدا أخذنا معلومات، استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا حب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
0: شكرا جزيلا. وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: أنا عفو سعاد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة نا، وشكرا لك زميلي سلطان، وأكيد شكرا للمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
2: نعم، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد، والمونتاج بدر العميم، وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
1: مقهى ديرتي.
2: حياكم الله.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. نقضي ثلث حياتنا تقريبا في النوم، ومع ذلك لا يزال الكثير منا يخوض معركة يومية للوصول إلى نوم عميق ومريح. اليوم بنفتح ملف طب النوم لنفهم كيف تؤثر ساعات الليل على صحتنا العقلية والجسدية طوال النهار. للحديث أكثر عن النوم وجودة النوم يسعدنا أن يكون معنا الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. حياك الله دكتور صالح.
1: يا أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا، وشكرا لاستضافتي. شكرا لك أستاذة حورية ولفريق إذاعة الرياض على استضافتي في هذا البرنامج المميز جدا.
0: يشرفنا والله. بداية دكتور صالح، لما أتكلم عن في الحلقة عن طب النوم، ما هو تخصص طب النوم تحديدا، وكيف تطور ليصبح تخصصا مستقلا ومهما في الطب الحديث؟
1: نعم، طب النوم نسبيا أحد فروع الطب الحديثة، ليس قديم جدا، تطور بشكل كبير جدا خلال الثلاثة إلى أربع عقود الماضية. في الماضي، في منتصف القرن الماضي، كل من يعاني مشكلة في النوم كان يحال إلى الطب النفسي اعتقادا أن معظم مشاكل النوم

0: لها خلفية نفسية. ثم في تقريبا العقد الثامن من القرن الماضي في السبعينات اكتشف التخطيط الكهربائي للمخ، أو طور جهاز تسجيل النشاط الكهربائي للمخ، والذي فتح آفاقا كبيرة في التعرف على آلية النوم. ظلت آلية النوم لقرون طويلة جدا مجهولة، لا نعرف لماذا ننام وكيف ننام، ولكن اكتشاف التخطيط الكهربائي للمخ فتح لنا آفاقا جديدة للتعرف على آلية النوم وعلى مراحل النوم. ومن ذلك الحين بدأ الاهتمام بمشاكل النوم يتحول من الطب النفسي إلى طب علم الأعصاب. في نهاية القرن وبالذات في عقد التاسع والأخير من القرن الماضي الثمانينات والتسعينات، أطباء الصدرية مثلي قد يتساءل كثير مستمعين لماذا طبيب أمراض صدرية وأيضا طبيب اضطرابات نوم. تم وصف لأول مرة متلازمة تسمى متلازمة انقطاع النفس الانسدادي الليلي، وهو مرض يصيب ذوي الأوزان الزائدة، يصاب الشخص بالشخير العالي، انقطاع نفس أثناء الليل، وله طيف واسع جدا من الأعراض النهارية والعواقب الطبية على المدى القريب والبعيد. وبما أن الموضوع يتعلق بالتنفس، أصبح أطباء الصدرية مهتمين بهذا الفرع من الطب، ولذلك معظم أطباء النوم خلال العقدين الماضيين كانوا من أطباء الأمراض الصدرية، والآن أصبح المجال مفتوحا لأطباء النفسية والأعصاب والصدرية وأيضا أطباء الأسرة والعائلة في التخصص الدقيق بعد أن ينتهي من متطلبات التخصص العام. فتطور طب النوم وفهم آلية النوم تطور فقط خلال الثلاث عقود الماضية. اكتشفنا عديد من المجاهيل التي لم تعرف لعقود وقرون في آلية النوم، طريقة النوم، وأيضا مشاكل النوم. واستثمر كثير جدا في الأبحاث في علم طب النوم في العقود الثلاث الماضية، مما أدى إلى ثورة كبيرة جدا. وحتى أعطي مثال على تطور طب علم النوم، قبل 25 سنة كان في المملكة العربية السعودية تقريبا 3 أو 4 أطباء مختصين في النوم فقط، والمراكز التي يعني تهتم بطب النوم لا تتعدى 3 مراكز. الآن لدينا أكثر من 100 طبيب استشاري في طب النوم تقريبا، ولدينا تقريبا لا يكاد يخلو مستشفى مرجعي حكومي أو أخاص في جميع قطاعات الصحة إلا ويحتوي على مركز متكامل ومختبر لأمراض واضطرابات النوم.
1: نعم. طيب دكتور صالح، كم ساعة يحتاج الإنسان البالغ فعليا للنوم، وهل الرقم هو الأساس أم أن هناك مفهوم أكبر اسمه جودة النوم؟
0: العاملان مهمان جدا، كمية النوم مهم كما وكيفا، عدد الساعات مهم وأيضا جودة النوم مهمة. حاجة الجسم البشري للنوم تتفاوت حسب عمر الشخص. الأطفال صغار السن والمواليد قد يحتاجون ما بين 12 إلى 18 ساعة، تقل هذه الحاجة تدريجيا حتى نصل إلى عمر البلوغ المتفق عليه علميا. الأشخاص البالغين من الجنسين الذكور والإناث يحتاجون ما معدله 7 إلى 9 ساعات يوميا، وهذا ما يعرف بالنوم الكافي. ولكن هل النوم لسبع ساعات يعطي نوم جيد؟ ليس بالضرورة، من المهم أن تكون هذه الساعات كافية كما ولكن ذات جودة عالية من دون وجود أي اضطرابات أو مشاكل أو تقطع في النوم. فالمتفق عليه عالميا أن من السكان ما بين سن 18 حتى سن 100 يحتاج من 7 إلى 9 ساعات يوميا. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نعم، في هناك أشخاص، يعني قد يقول أحد المستمعين أو المستمعات أنا أنام 4 إلى 5 ساعات وليس لدي أي مشاكل صحية ولا أعاني من أي تبعات لقصر ساعات النوم. اكتشف حديثا، الأكاديمية العلمية الصينية توصلت في بحث علمي لأن هناك طفرة جينية موجودة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أقل نوما من دون أن يكون هناك عواقب لقلة ساعات النوم. فالنوم الطبيعي لهؤلاء الأشخاص هو من تقريبا 5 إلى 6 ساعات، ولكن هذا الموضوع هو استثناء من القاعدة العامة. القاعدة العامة تظل أن البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم الليلي تفضيلا حتى يعرف بأنه نوم صحي وذو جودة عالية.
1: نعم. طيب دكتور صالح، ما مراحل النمو الأساسية وما الذي يحدث داخل أجسادنا من وظائف حيوية خلال كل مرحلة لتفسير حالة من يستيقظ متعبا رغم نومه السريع؟
0: نعم، كما قلت أن التخطيط الكهربائي للمخ ومن ثم تطوير ما يسمى بعملية دراسة النوم، وهي عبارة عن إجراء يتم من خلاله التعرف على عدة متغيرات وقياسها بشكل رقمي بشكل مستمر أثناء النوم. عرفنا من خلال هذه الدراسات آلية النوم، وعرفنا كيف يحدث النوم الطبيعي، فهو دائما ما يبدأ بمرحلة النعاس، ثم يدخل الشخص في مرحلة تسمى المرحلة الأولى. في هذه المرحلة هو نائم، ولكن يسهل إيقاظه بصوت أو بحركة، يستيقظ بسهولة. ثم تدريجيا يدخل في مرحلة أعمق نوعا ما تسمى المرحلة الثانية، وكل مرحلة تعرف بتخطيط كهربائي مختلف لنشاط المخ البشري. ثم يصل إلى مراحل النوم العميقة الثالثة والرابعة، ولها أيضا شكل موجي على تخطيط المخ مختلف عن المراحل السابقة. في هذه المرحلتين الثالثة والرابعة ما يسمى بنوم الموجة البطيئة، يكون الشخص أصعب في الإيقاظ لأن النوم يكون أعمق، قد لا يستجيب بسهولة للأصوات أو الحركة حوله، ولكن إذا تم إيقاظه بشكل متكرر فقد يستيقظ من النوم. ثم يدخل الشخص فيما يسمى بنوم حركة العين السريعة. اكتشفنا في هذه المرحلة أن العين، عضلات العين تنقبض وتنبسط بسرعة كبيرة جدا، وهي العلامة الرئيسية التي من خلالها نعرف أن الشخص دخل في هذه المرحلة. معظم الأشخاص يصلون إلى مرحلة نوم الحركة السريعة، وهي أعمق مراحل النوم، وهي مرحلة مهمة جدا للشعور بالحصول على كمية كافية من النوم بعد تقريبا 70 إلى 90 دقيقة من الدخول في النوم. ثم تبدأ الدورة من جديد، وتتعاقب هذه الدورات الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، ثم مرحلة حركة العين السريعة، تتعاقب دورات كلما تقدم الليل كلما قصرت المدة. على آخر الليل يحتاج الشخص أقل من 40 إلى 50 دقيقة حتى يدخل في نوم حركة العين السريعة. أيضا لوحظ في الأشخاص الطبيعيين أن مدة حركة أو مرحلة نوم حركة العين السريعة أو النوم الحالم أو النوم العميق تتزايد كلما اتجهنا إلى آخر الليل، وهناك ما يسمى بعناقيد النوم العميق، وهي مراحل متتالية تسبق عادة أذان الفجر أو في النصف الساعة الأخيرة ما قبل الفجر. فالشخص الطبيعي تتعاقب عليه تقريبا من 4 إلى 5 دورات في كل ليلة بالترتيب الذي ذكرناه.
1: نعم. طيب دكتور صالح، كيف نفرق بين الأرق العابر والأرق المزمن، ومتى يتطلب الأرق زيارة طبيب مختص، وهل طبيب النفسي يعني ممكن يتدخل في هالحالة؟
0: الأرق هو إحدى مشاكل العصر، يعاني تقريبا حسب الإحصائيات العالمية والمعاهد البحثية في طب النوم تقريبا 40% من سكان العالم يعانون من الأرق، ونعرفه كأطباء نوم إما أرق حاد عابر أو أرق مزمن. عندما يكون الأرق لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 إلى 6 أسابيع، وعادة ما يكون مسبب يحدث حدث في حياة الإنسان يؤدي إلى الدخول في اضطراب نومي عابر بمجرد زوال المسبب ومضي الفترة عادة من شهر إلى شهر ونصف، تتلاشى هذه الأعراض ويعود الشخص إلى نومه الطبيعي. هذا ما يسمى بالأرق العابر أو الحاد، وليس مقلق وليس له عواقب، قد يحتاج تدخل في بعض الأحيان، ولكن الغالبية العظمى يستعيدون الدورة الطبيعية للنوم عندما يزول المسبب. المسبب قد يكون ظرف عائلي، ظرف مادي، فقدان شخص عزيز، أي من الظروف التي تمر في حياتنا كأشخاص طبيعيين قد يؤدي إلى التأثير على عملية الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. وهو تعريف الأرق هو إما صعوبة في الدخول في النوم بشكل طبيعي أو الدخول بشكل سهل ولكن النوم يتقطع وهناك صعوبة في استعادة دورة النوم كل مرة يستيقظ الشخص. الأرق المزمن لا، هو نوعا ما يعني يكون أصعب في العلاج أو يحتاج جهد أكبر من الطبيب ومن أيضا المريض، وبشكل عام لا يخرج عن مجموعة، عن إحدى هذه المجموعات إن سمحتي لي أقولها بشكل سريع. تسألتي عن موضوع هل هناك سبب نفسي. هناك طائفة من الأشخاص الذين لديهم إما اضطرابات شخصية أو لديهم تشخيص مرض نفسي مثل متلازمة القلق أو أمراض الاكتئاب أو اضطرابات الشخصية، وهذا يمثل جزء ليس بالبسيط من مرضى الأرق المزمن. إحدى سمات هذه الشخصية الصعوبة في الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. هذا عادة ما يكون

علاقة بجيل يورث، ينتقل من الآباء إلى الأبناء، أو جين الشخصية القلقة. وهم عادة أشخاص أذكياء ومنجزون، لكنهم قلقون وحساسون، وهناك مجموعة من الأعراض إذا وجدت لدى الشخص فهي ترجح أن يكون شخص قلق، وبالتالي الأرض يكون له علاقة بشخصيتهم القلق. من هذه الأعراض على عجالة الخفقان المستمر، التعرق حتى في الأوقات التي ليس فيها أجواء حارة، اضطراب القولون أو يسمى بالقولون العصبي، جفاف الفم، آلام في العضلات بالذات في منطقة الكتفين والرقبة، أيضا الدخول في النوم صعب جدا، وأحيانا يحدث فزة أو انقباض في عضلات الساقين في بداية النوم، أو بعض المرضى يصف يقول أشعر كأني أسقط من مرتفع وأنا على وشك الدخول في النوم. من أعراضي أحيانا الصداع والتنميل، شعور بضيق النفس، الشخص يقول أنا مكتوم، يا دكتور أنا ما عندي قدرة على التنفس العميق، يروح طبيب صدرية وطبيب قلب ويخضع للعديد من الفحوصات ويقول له كل شيء طبيعي. هذه سمات الشخصية القلقة، وهي أحد الأسباب الرئيسية للأرق المزمن، ويجب أن ينصب العلاج على علاج متلازمة القلق العامة عن طريق العلاج السلوكي ومن ثم الأدوية، والغالب العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية إذا ما تم علاج المسبب بالخطوات التي ذكرناها. المجموعة الثانية لها علاقة باضطراب نومي حقيقي، مثل متلازمة انقطاع النفس الليلي، الأشخاص المصابين بمشاكل في الأنف، تضخم في القرنيات، تحسس لدى الأطفال اللحمية، كبر حجم اللسان، الوزن الزائد، جميع هذه المشاكل تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس أثناء النوم، بالذات النوم العميق، يصحب بشخير، تبول ليلي متكرر، استيقاظ متكرر، الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، عدم شعور الشخص بأنه أخذ كمية كافية من النوم، شعور بالوهن والكسل والإعياء طول النهار، النوم إما في مكان العمل أو أثناء قيادة السيارة أو في الفصل الدراسي لدى الطلاب، أو الصداع الصباحي. هذه متلازمة انقطاع النفس الليلي، وهي شائعة جدا، تؤثر على 5-10% من السكان في العالم، بالذات البلدان التي لديها نسب سمنة عالية. أيضا هناك على سبيل المثال مرض يصيب السيدات بالذات اللاتي لديهن نقص في الحديد، يسمى متلازمة تململ الساقين، وهو شعور مزعج في الساقين، يضطر الشخص إلى أن يحرك الساقين أو يغادر السرير، يحدث بالدرجة الأولى عند وقت النوم، وسبب الرئيسي نقص الحديد وله أسباب أخرى. فإذا المجموعة الثانية هي أمراض متعلقة بالنوم بذاته. هناك مجموعة ثالثة لها علاقة بنمط الحياة، وهي مجموعة كبيرة جدا، شخص لا يمارس الرياضة كسول، شخص يسرف في تناول المنبهات، القهوة والشاي حتى الساعة 10 ليلا، وجبة العشاء وجبة متأخرة، وجبة دسمة، يقضي 10 ساعات على جواله، تصفح وسائل التواصل أو مشاهدة أفلام أو أيا كان، يقضيه على إحدى الأجهزة الذكية، نظامه الغذائي سيء، نظامه الرياضي سيء، أيضا مدمن على المشروبات المنبهة. هذا سبب رئيسي للأرق، وهو غالبا السبب الرئيسي في معظم من يعانون من الأرق لفترات طويلة. مجرد تعديل نمط الحياة إلى نمط صحي، الغالب العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية حتى من دون تدخل علاجي. المجموعة الرابعة لها علاقة بالأدوية، هناك أدوية تؤخذ لأمراض أخرى أحد أعراضها الجانبية قد يكون الأرق، لذلك استعراض التاريخ المرضي ومعرفة الأدوية التي تناولها الشخص المصاب بالأرق مهم جدا قبل اتخاذ أي خطوة تشخيصية أو علاجية. المجموعة الأخيرة وعادة ما تكون من كبار السن هم المصابين بأمراض عضوية تؤدي إلى أعراض تؤثر على جودة النوم. على سبيل المثال، من لديه قصور في وظائف القلب عادة ما يشتكي من ضيق نفس عندما يستلقي على ظهره، يؤدي إلى أرق وتقطع نوم بسبب زيادة السوائل، مرضى الربو، مرضى الانسداد الشعبي المزمن، البلغم والسعال وضيق النفس أثناء الليل، مرض الارتجاع المريء عندما يضطجع ليلا بالذات أخذ وجبة متأخرة يصاب بالارتجاع الذي يؤدي الاستيقاظ المتكرر والأرق، مرضى البروستات للرجال بعد سن 50 العديد من الرجال تتضخم لديه البروستات وأعراضها الرئيسية، رغبة حادة في التبول أثناء الليل، يضطر إلى استيقاظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام أجلكم الله. أمراض الروماتيزم، السيدات المصابات بالروماتيزم أو آلام المفاصل، الآلام الليلية الناتجة من المرض الأساسي تؤدي إلى أرق أو صعوبة في النوم. مرض السكر المزمن الذين لديهم اعتلال في الأعصاب الطرفية، يقول الدكتور عندي حرارة، عندي تنميل في الجلد تمنعني من النوم. إذن استعراض التاريخ المرضي والتأكد

0: ما يسمى بالإيقاع اليومي أو الساعة الحيوية أو الساعة البيولوجية. هذه الساعة البيولوجية تقول وقت النوم الطبيعي هو الليل، ووقت النوم الطبيعي يجب أن يستغرق من 7 إلى 9 ساعات. هذا ما فطر عليه الجسم البشري. أحيانا بسبب تدخلنا وسلوكنا البشري نؤدي إلى اضطراب في هذه الساعة الحيوية، إما بسبب العمل. الآن نظام الأعمال تغير، لم يكن كما كان في السابق. قبل قرن من الآن الجميع ينام الساعة 8 ليلا ويستيقظ 4 أو 5 فجرا في كل دول العالم. مع الثورة الصناعية ثم الثورة الإعلامية ثم الثورة الرقمية تغيرت أنماط الحياة بشكل كبير جدا. أصبح لدينا وظائف تستدعي تغيير في ورديات أو شفتات. أنتم الإعلاميون، نحن الممارسون الصحيون، رجال الأمن، رجال الجيش، لا تكاد تخلو مهنة المطارات، لا تكاد تخلو مهنة من وجود نظام الشفتات أو الورديات. هذا قد يؤدي مع الوقت إلى ما يسمى باضطراب الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق عكسي وصعوبة في الدخول في النوم. الأشخاص الذين يعانون من أرق ننصحهم بأن يقوم بتغيير عملهم إلى ساعات ثابتة. أيضا نظام الشفتات يجب أن يكون تصاعدي حتى نتفادى حدوث الأرق. يعني أعني بذلك ابدأ بالشفت الصباحي ثم الشفت المسائي ثم الشفت الليل. هناك أشخاص يبدأ العكس، يبدأ بالشفت الليلي ثم يغير بشكل حاد. لا نحبذ التغيير في 3 أو 4 أيام، نحبذ أن يكون الشفت ما بين أسبوع إلى 10 أيام على الأقل. التغير السريع من وردية إلى وردية خلال يومين أو 3 يؤدي لاضطراب شديد جدا في الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق مزمن وصعوبة في النوم. إذا تعديل وضعك الوظيفي مهم جدا. التعرض إلى الضوء الطبيعي عند الاستيقاظ يساعد في استعادة الساعة البيولوجية. إذا ظلت المعاناة يجب أن يزور طبيب لمساعدته لاستعادة دورة النوم الطبيعية. نفس الشيء يحدث مع الأشخاص الذين يسافرون عبر عدة نطاقات زمنية. شخص في الرياض سافر إلى طوكيو في اليابان عبر تقريبا 4 نطاقات زمنية، تغير موعد النوم بالنسبة له، حيدخل في اضطراب الساعة الحيوية. إذا كانت السفرة قصيرة فبسهولة إذا رجع إلى بلده الأم يستعيد الدورة الطبيعية، لكن إذا كان سفر متكرر مثل الذين يعملون في الطيران من طاقم الطيران، الطيارين، المساعدين، هؤلاء قد يحتاجوا إلى علاج على المدى البعيد وتنظيم في نظام عملهم حتى لا يصابوا بمتلازمة الشفتات أو اضطراب الساعة الحيوية. وهذا عادة ما يكون الشخص عرضة لهذا كلما تقدم في العمر. الجسم البشري لديه القدرة على التعديل قبل سن 40. العديد من الأشخاص بعد سن 40 يجد صعوبة في استعادة نمط الإيقاع اليومي بسهولة إذا ما خضع لتغيير إما بعبور نطاقات زمنية في السفر أو بسبب نظام الورديات أو الشفتات الذي يضطروا إلى العمل في أوقات مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، انتشار الساعات الذكية لتتبع النوم أصبح واسعاً، هل يمكن الاعتماد على بياناتها من ناحية طبية طبعاً؟
0: معظم هذه الساعات ليست مصرحة طبياً لما اعترف عليها من هيئات معتبرة، ولا ننصح فيها لأن قد تدخل الشخص في متاهات وتفكير مفرط. أنا يجيني أشخاص كثير في العيادة، دكتور أمس نوم العميق ما وصل 5 دقائق، فيدخل في هاجس من التفكير الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على جودة النوم. معظم الأشخاص الذين يرتدون هذه الساعات هم من الشخصيات من النوع ألف، الشخصيات القلقة الحريصة التفصيلية الذي يهتم بكل التفاصيل، وعادة ما يكون لديه مشكلة في النوم وتتفاقم إذا ما تابع نمط نومه على هذه الساعة والجهاز الذكي. بشكل عام لا ننصح بها. القليل جدا منها معتمد من هيئات طبية مثل هيئة الغذاء والدواء. إذا احتاج الشخص إلى دراسة فلتكن دراسة نوم حقيقية بإشراف طبي. النصيحة أو الخلاصة، لا أنصح بارتداء هذه الساعات بالذات لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق ولديهم هواجس حول النوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل يقتصر العلاج على الأدوية والمنومات أم أن العلاج السلوكي المعرفي له الدور الأكبر؟ وإيش خطورة الاعتماد على المنومات دون استشارة طبية؟
0: خليني أبدأ من السؤال الأخير. أخذ دواء بالذات أدوية منومة من دون استشارة طبية ومن دون وصفة طبية بجرعة محددة ووقت محدد أمر قد يكون خطير. أدوية النوم المقيدة، ولحسن الحظ أنها مقيدة، لا يستطيع المريض أن يحصل عليها إلا عن طريق طبيب مختص مصرح بصرف هذه الأدوية. أحيانا قد تؤدي إلى إدمان، والإدمان قد يتفاقم إلى جرعات عالية لها

0: أعراض جانبية ليست جيدة، يدخل في دوامة، وقد تكون أحيانا طريق إلى الإدمان على أشياء أخرى، بالذات إذا حصل عليها من طريق غير شرعي. فالنصيحة لا تتناول دواء عن طريق صديق أو عن طريق موقع إلكتروني أو عن طريق طبيب حتى غير مصرح له بممارسة هذا التخصص من إما طب الأعصاب أو الطب النفسي أو طب النوم أو أطباء الأسرة. نعود للسؤال الأول، هل دائما نحتاج إلى علاج دوائي؟ الإجابة لا، في حقيقة الأمر الغالبية العظمى قد نستطيع أن نحل مشاكل النوم دون اللجوء إلى العقارات. مثلا مرضى انقطاع النفس الليلي إذا نزل الوزن بشكل جيد واستعاد كتلة الجسم الطبيعية، إذا عالجنا مشاكل انسداد الأنف أو مشاكل مجرى التنفس العلوي، قد لا يحتاج إلى تدخل لا جراحي ولا جهاز ولا أدوية. مرضى الأرق الغالب العظمى إذا اتبع نمط حياة صحي من ناحية الأكل والنشاط البدني والبعد عن الإسراف في استخدام وسائل التواصل وأيضا الأجهزة الذكية والجهد البدني اليومي، قد يستعيد نوم طبيعي. الأشخاص المصابين بالأرق بالذات الأشخاص القلقين، العلاج السلوكي المعرفي هو الخطوة الأولى اللي قد تكون أحيانا كافية لاستعادة النوم الطبيعي وأيضا حل مشكلة الأرق. لا نلجأ إلى الأدوية إلا بعد أن نستنفذ الخيارات اللا دوائية، بالذات تغييرات نمط الحياة والعلاج السلوكي المعرفي. وإذا بدأنا في الأدوية، نبدأ بالأدوية التي ليست أدوية مقيدة، الوصفية لا مقيدة، التي قد تفيد في كثير من الأحيان دون أن نلجأ إلى أدوية قد تؤدي إلى تعود أو إدمان. آخر المراحل، وهي أغلبية أو هي أقلية من المرضى قد تحتاج إلى دواء للنوم، يجب أن يعطى من قبل طبيب مختص بجرعة محددة ومدة محددة ومتابعة مستمرة لهذا المريض.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن أنه الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء أنها تدمر أو كيف تدمر الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء قبل النوم هرمون النمو الطبيعي الميلاتونين دون أن نشعر؟ وبالنسبة للمكملات اللي هي مكملات الميلاتونين أو كثرة استهلاك الكافيين نهارا لتدارك النعاس،
0: نعم،
1: كثرة استخدامها، استخدام الشائع لها.
0: نعم، أبحاث أجريت في عديد من الدول وفي ثقافات مختلفة، الإسراف في استخدام الأجهزة الذكية والتليفون أو الجوال أيا كان السبب إن للعمل أو حتى للتصفح، هناك تناسب طردي بين عدد ساعات الاستخدام وبين سوء النوم. كلما زادت عدد ساعات الاستخدام كلما قلت ساعات النوم وقلت جودة النوم أيضا، إما بسبب التركيز والتحفيز الجهاز العصبي المركزي بسبب المحتوى الذي يشاهده ويقرأ، أو بسبب الإضاءة الزرقاء المنبعثة من شاشات هذه الأجهزة. هذا النوع من الإضاءة يؤدي إلى تحفيز غدد معينة في الجهاز العصبي المركزي، الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجي وهو الميلاتونين، يفرز من غدة تسمى الغدة الصنوبرية موجودة في داخل الجهاز العصبي المركزي. هذه الغدة تستجيب للظلام، المحفز الرئيسي لإفراز هذا الهرمون هو الظلام. عندما تركز في مصدر إضاءة طول الوقت سيثبط، قد تكون كلمة مدمر مبالغ فيها، فقد يثبط هذا الهرمون وبالتالي يؤثر على سهولة الدخول في النوم وأيضا على جودة النوم، فالدخول في النوم يكون أصعب وأطول وجودة النوم تكون منخفضة، إما بسبب تقطع النوم أو عدم الدخول في المراحل العميقة المهمة جدا من مراحل النوم. هل ينصح باستخدام الميلاتونين؟ هناك للأسف يعني فكرة شائعة جدا، معظم المرضى يأتين للعيادة يقول أنا لي 6 شهور أخذ ميلاتونين بوصفة ذاتية. الميلاتونين ليس دواء، الميلاتونين هو مادة يفرزها الجسم البشري لتنظيم عملية النوم، وله استخدامات طبية محدودة، يفيد في الأشخاص الذين يسافرون في عدة نطاقات زمنية مثل الطيارين أو المضيفين، يساعد في استعادة دورة النوم الطبيعية إذا أخذ لفترة قصيرة حتى تعديل الساعة الحيوية البيولوجية. دراسات عديدة قالت المصابين بالأرق المزمن قد يقصر من الفترة الانتظار قبل النوم ب10 دقائق، ليس شيء يذكر. معظم الذين يستخدمونه كمنوم في الحقيقة لا يستفيدون. صدر من سنة تقريبا تحذير من جمعية القلب الأمريكية أن الاستخدام المزمن لهرمون الميلاتونين بالذات لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية وجد أن ليست علاقة سببية مباشرة، ولكنها علاقة مصاحبة تحتاج إلى بحث أكثر أن الوفيات لدى المجموعة التي تتناول الميلاتونين كانت أعلى منها لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الميلاتونين. لذلك نحدد أيضا لا تأخذ هذا الهرمون إلا بمشورة طبية، لأن فائدته محدودة جدا وفي حالات محددة. أيضا الأشخاص الذين لديهم أمراض أخرى ويتناولون عقارات طبية أخرى، قد يكون هناك تفاعل بين أو تضارب بين الميلاتونين وهذه الأدوية، مما يؤدي إلى تقليل فعالية هذه الأدوية أو زيادة فعاليتها مع احتمال حدوث أعراض جانبية لا سمح الله. الخلاصة، لا تتناول أي دواء إلا بمشورة طبية بما فيها هرمون الميلاتونين.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. شكرا للدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديداً في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحراً خاصاً في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري عالطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يتوعة.
0: ورث نصر شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصر كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرساً للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعباً ولا مشوباً بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم، وسافر معهم إلى مصر حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد، مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص أنه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان أمير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح أحذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الأساسية أنه تسمع صوت نصري بتعرف دغري أنه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر. هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا

0: أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
1: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
0: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن لأنه هو بيفهم صوته كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحابني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
1: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقاء.
1: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة، يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي لمنصور لفيليمون لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجمعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان

ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: بيضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا من قدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي

0: التي جمعتنا، وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يومياً لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر. في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
1: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام، إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: خليجي 27.
1: رأسية يا رب، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
2: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات

0: مناخية والنمو السكاني واتساع المدن. أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء. أهلا
1: وسهلا بك، حياك الله.
0: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
1: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط من وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
0: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
1: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
0: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
1: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالج.

0: إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج مع أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
0: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر.

0: كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عامل ماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن يقدمه عامل ماء هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك.

0: أين يحدث الهدر؟ ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط؟ هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد، لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بما كان تطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض.

0: القوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع أضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وزير الدفاع يلتقي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني. وزير الخارجية ووزير خارجية المغرب يبحثان أبرز القضايا الإقليمية. نيابة عن وزير الخارجية، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القدس. الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. الدفاع الجوي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية ضد المملكة ويؤكد حقها في الدفاع عن نفسها، ويدعو لالتزام الدول بحظر الأسلحة على الحوثيين. الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب يدينان إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه المملكة. هيئة كبار العلماء تؤكد أن إطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع بالرياض يعبر عن عناية القيادة ببيوت الله. يوم غدا منشآت تنظم أسبوع التعليم بمشاركة 40 جهة. بدء التسجيل العيني ل 36 ألف عقار في المنطقة الشرقية وحائل غدا الأحد. رئيس مجلس القيادة في اليمن يدعو الشعب إلى النفير الوطني والالتحاق بصفوف الجيش. مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع. في أمان الله.

0: رز البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج

0: شغف واحد وصوت واحد
1: ببطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
2: معاكم في إذاعة الرياض.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
5: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جدا إني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.

0: هو التصالح مع النقص، إن نحن بشر نتقبل فكرة إن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وإن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وإن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي إن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها تجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
1: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، وما نقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
2: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
2: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
3: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، بالذات لما يكون في مراحل الطفولة. ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهره الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر. مثلا الطفل ما يكون شوية بديل، فيكون في تعليقات، وللأسف بعضها يكون من المدرسين. وأيضا دور المجتمع، الإعلام. كثير من الدراسات ذكرت أنه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنة الاجتماعية وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
2: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
3: نعم أكيد. يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي. فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي أنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهري الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
2: نعم.
3: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
2: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
3: أكيد. قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي، يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن شكل الخارجي، يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراءة والانفتاح، بالذات لما تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إنها هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقة

0: بطلاقاته بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
1: نعم.
0: فهنا المشكلة كيف إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبطوا هذا الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل خارجي هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي، هنا يكون تقدير الذات هش، أي كلمة أي تعليق من اللي حوالي أنا أتأثر.
1: خلينا نأخذ العكس، هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
0: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، ربطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي. فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
1: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
0: صح، وتلاقيه راضي عن نفسه
1: جدا
0: من جوته.
1: نعم.
0: من جوته ترى يمكن فيه شوية مو متقبل لو نظر نفسه بمرايه، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
1: نعم.
0: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
1: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلاً، إيش قد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
0: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب إيش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة.
1: صح.
0: أنا لو ما كنت موجودة فيها إذا أنا ماني بالصورة الجيدة، ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير، الإعلام له تأثير جدا كبير.
1: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام، يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا.
0: صحيح.
1: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
0: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء الواجب ينشره الإعلام، صورة إنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على إنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، إن أكثرها أطفال مراهقين،
1: عندهم
0: وقت كبير من إنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات، فيشوفوا هذه الأشياء فتبنى عندهم معايير معينة، وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
1: أنا لو حاب إنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيداً عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
0: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
1: أيوة.
0: الأفضل دائماً إني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائماً أركز على إنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على إني أرفع قيمتي ذاتي بعيداً عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، إحنا ما نقدر نقول إنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
1: نعم.
0: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحديات، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا أطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة توجيه لا يعني لا تتراجع، أطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
1: تكلمتي أنت قبل شوي عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، حين شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء؟

0: أيضا فدعم الصورة الإيجابية.
1: طب بالنسبة للأسرة، أنا شو دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها، المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير يعني. فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة تجنب التعليقات السلبية، محاولة أيضا تعليم الطفل أنه الأجسام تختلف من شخص لآخر، وهذا الاختلاف مو معناته أنه الإنسان ناقص.
0: نعم،
1: أنا احنا مختلفين أكيد بأشكالنا وبملامحنا وبأجسادنا.
0: في الختام، لو نبي نوجه نصيحة لمستمعينا اللي يعانون من نقد ذاتي مرتبط بمظهرهم، شنو ممكن نقول لهم؟
1: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك، ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
0: نعم، هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنين هم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
1: لا اثنين هم.
0: نعم.
1: لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
0: نعم، يمكن تأثر البنات أقوى،
1: التأثير أكيد أقوى. أكيد أكيد صحيح. لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي. لكن موضوع نقطة التأثير هذه، ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
0: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ عرفات،
0: حياك الله. إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يومياً، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماماً، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق. أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال، الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
2: أهلاً، الله يحييكم.
0: اشرحها ونورنا. دكتور، اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
2: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
0: كذا دكتور، كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
2: بالضبط، وهذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة، مثل وجود تسوس سابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
0: الفحص يا دكتور، هل يقتصر بس على التسوس، ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
2: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان، وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا

0: المشكلة في وقت مبكر ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
0: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان ولا هو ذاته؟
0: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس، أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب، ويقوم طبيب الأسنان بتطبيقه مباشرة على أسطح الأسنان بعد فحصها وتجهيزها حسب نوع المستحضر المستخدم. الفكرة أن الفلورايد يوضع بشكل مباشر على الأسنان ويساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان، يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
0: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
0: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
1: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا رح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
0: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
1: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير، لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
0: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
2: فكرة غلط.
1: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة جيناتهم واحدة أسنانهم متشابهة بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
0: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أن كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، فقد تختلف من طفل إلى آخر.
1: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً، مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
0: بالضبط. طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
1: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني. فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون، عدد المرات اللي يستخدم فيها الفرشاة، هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة. فكل عوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
2: طبقها صح.
1: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
0: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم.
1: هذه أهم شيء.
0: صحيح.
1: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
0: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء، ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
1: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا، احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
0: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، وما ننتظر لين تصير المشكلة، حط في بالنا انه مهم جدا استصحاب الطفل من باب الوقاية، واحنا طبعا راح نكتشف عوامل الخطوره مبكر، ونراقب نمو الاسنان والفكين، ونستخدم وسائل الوقايه المناسبه مثل الفلورايد والحشوات الوقائيه لما تكون مناسبه للطفل، ونحدد برنامج متابعه يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط ان نعالج السن لما يتسوس، وانما ان نساعد الطفل انه يكبر باسنان صحيه ويحتاج الى علاج اقل.
1: نعم، نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي، وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح، كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا، كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم؟ في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنه أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب انك تستمر معه، لانك انت راح خاصة الشخص الايجابي بيتعب معه جدا. اما بعضهم لا، هو ايجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الاول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب؟ فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها، هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب لأمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذن نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يأثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يأثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يأثر كثير في هذا الأمر، عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا حتى لو ما كنا إيجابيين، يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، فصح أنك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع. خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعملها قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلاص، أنا اللي بيعيش معي كده. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت، خليك على راح، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه، ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية، لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف، الاحتواء رقم واحد لازم تحتويه، اثنين لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح، هو صح، انت صح وغلط، هنا يبدا المشكله، انه لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط، لا، اني انا ابدل فيها اشياء لا، مع المعاشره، مع الاشياء، مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف، يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مو مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنشغلنا عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب، هذه مشكلة كثيرة. ربما التجاهل، يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته، ما نفعته، لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي يجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة، يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا، مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك، التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك، فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
0: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
1: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
0: صحيح.
1: يعني نقول، يعني اذا جينا نتحدث باللطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
0: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
1: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
0: أعطيني هذه وهذه.
1: يعني أنا أقول لك، حدود البعيد أنت تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع، صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين، بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود. أما القريب، وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. انا يعني انك انا احط لك حدود انك فرضا انا زوج وانت زوجة، انك انت ما تكون سبب في مشاكل اسرتي، نحط لك حد، وانا ما اكون سبب في مشاكل اسرتك، نحط حد في هذه النقطه، اني انا ما اتجاوز عن حدودي في الحديث عن اهلك او تحدثني عن اهلي او عن فرضا اسلوبي في التعامل مع الاولاد. معلش ما يصح ان نحط حد، اني ما اقدر، ما ابغاك انت تقلل من قدري امام الاولاد، هنا حد. انا ما اقدر اقلل او اني اضعف انت كرجل اقلل من قدرك قدام اولادك، او اني اصغرك، او انك ابينك انك ما تفهم، حتى لو في خطا من عندك ما ابين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الاساس من الاول. ازين من ان بعدين، لان مع الوقت ربما الام تصير مصغره في عيون الاولاد او العكس، الاب يكون مصغر في عيون الاولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الاهل هنا او الاهل هنا او الاقارب هنا. فرضا واحد يعزم اصدقاء واخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود امام الاقرباء، امام البعيدين. فهذه كلها مهمه جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، انا ارى انها مهمه جدا. اي نعم.
0: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئه انا ما اقدر ابعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
1: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغى منه إيميل معين يرسله، ترسلين لا تستقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد انك انت وجهت له النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف انك انت ما مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
0: تقنين التعامل قدر المستطاع
1: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
0: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
1: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده، نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع العادة القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو، وإحنا مساعدين معه، نشجعه، نحفزه، يعني نزيد من ثقة نفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده هو، لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ، أدري أنه هو اللي يريد.
0: طيب إذا هو ما يدري أنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
1: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع

0: يعني شؤم وسوداوي, والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي, وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها, فهذه كلها تعتبر مساعدات. احنا دورنا المساعده, بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها. لازم نسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى. الخطوه الاولى لازم تكون من عندها, لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى, الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله, والثالثه تيجي, والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكله,
0: هذه مهمة جدا, لأن ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية.
0: لا لا, عندك إذا عندك فعلا مشكلة. ثبت هذا الشيء, نعم لا مانع, ولازم, ولكن مو هوى, مو إنه ما يعجبني أنا, لا, الجميع يتفق, وليس أنا الحالي. أنا ماني معيار, أو أنت ما أنت معيار كشخص. ربما مع البقية كويس, لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة, ممكن
0: لا هنا مختلف. أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل.
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: أي بشكل عام. لا مختلف هنا. لا لا مختلف الأمر كثير. هنا لا, لازم هو يعترف وأنا أعترف. لازم نلتقي النقطة أني فعلا أن هذا شيء ترى يضايقني, وهذا شيء يضايقك. أنا ما أحب أسمع كذا وأنت ما تسمع كذا. لازم نعترف أو نكتشف هذه النقطة, انه يكتشف ان هذه النقطه ترى تزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق, انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
1: لا لا, موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه, لكن انا اقول بالضبط. في حاله ثانيه يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط, لازم مثلا يعترف بالمشكله.
1: أيوة.
0: لازم يعترف بالمشكله, هذا اهم نقطه عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكله.
1: ايوه. وموضوع انه موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق, في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: شخص. لا لا لا لا, مو بالضروره. لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح.
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء, انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره, ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا لا, هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف, كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا, هذا مهم نقطة. واضح؟
1: لا, ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل الى افكارنا.
0: الافكار يعني مو كل امور في اشياء في بالنا ان بننفذها بعدين او ان بنطرحها بعدين, ان ندخل اي شخص ان كان. لازم نختار هذول الاشخاص. ربما في افكار كويسه وممتازه, اذا دخلنا السلبيين هذه الافكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين, التوازن, هذا مهم جدا. يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي, ونستبدلها بالانشطه اللي تعطينا الطاقه الايجابيه. ودائما مخالطه الاشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب, لازم مخالطتهم. وانا دائما ارى انه سبحان الله, الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين, هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه. ربما الأشخاص هذول نقصرهم قصصهم, نرويلهم, نجيبها بطريقة مختلفة, ولكن مثل دائما نرى أن أي شخص بيكون بصفنا أو جانبنا يكون نحسن الاختيار, مو أي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال إحنا اخترنا الشخص. طيب إذا كانوا
0: بالضبط.
1: الأشخاص هذول عائلة,
0: هذا نغير مفاهيم الآن. نعدل المفاهيم.
1: أوكي.
0: مختلف الجانب, هنا نعدل المفاهيم. لازم في أمور, ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص, بعض الأمور, بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم, غيروا مفاهيمهم, تغيروا. فهذا من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد، غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعماتك، كلها مختلف. هذا حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أن ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وإن دائما كل ما جلسنا نراك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده هذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير، هذول معاطلين، وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدر. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو انك ما تضرب بشكل عام او انك ما تعمم.
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطة.
1: صحيح، ولو كانت البيئة سامة من المهم جدا اننا احنا نحصن انفسنا، نمنع انفسنا من اننا نتأثر الى درجة التقليد، لانه الانسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
0: يتأثر.
1: ايوه
0: صح، 100% التأثر وارد، التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
1: كيف نحمي انفسنا؟ طيب اعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإنه ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو اني انا ابتعد، انا مو حل للابتعاد، وبعض الاحيان الابتعاد صعب، صعب مره جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فانا لازم اصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع، يجينا من نجيه من عده طرق، يعني مو بس

0: النهاية. اثنين ان نغير مفاهيمه. ثلاثة ان نحاول ان نجعله نكون له صداقات ايجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الامور لتحسين المشكلة نفسها وهذا كله ينعكس علينا. اربعة لازم ان احنا نحدد نقاط التواجد مع بعضنا. لازم نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره مع لأنه هو يكتشف ترابط. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه أتعاطف معه ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صراع في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية إلى متى. لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه خايفين، لا لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أنه صرنا نكره الجلسة معه أو أنه نبتعد أو أن الجلسة أبو ساعة. وخاصة بين الآباء للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله تجد أنه مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة أو عطني جوالك خلني أشوفه. هذا تجد أن الأولاد ينفرون كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله هذا أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناته أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، أنك ما تقول لا
1: مع كلمة لا
0: مع أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف يستنزفك داخليا، يستنزفك عاطفيا، يستنزفك مهنيا، يستنزفك كذا، انك ما تقول لا هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش انا دائما اقول نعم نعم؟ ليش ما اقول لا؟ طيب لان بعض الاحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على اسرتك. الان لو جو مديرك في العمل قال ابغاك تسوي كذا قلت خلاص طيب، تجد انك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب اسرتك او اولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع الا 7 المغرب ولا 8 كانه ابعد الاشخاص عن اسرته.
1: حلو، هذه واحد انه الانسان لا يكثر من كلمه نعم ويتقبل قول لا. اثنين
0: نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي ما يصير لا دائما، نعم مره ولا كثير ومنه، واذا قال لا بسبب إن والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا إحنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل أو مدير أو صديق أو
0: أيا كان، يعني أنا لي كان. بعد بالضبط أنا بعد أنا شخص محترم مقدر نفسي، ما أكون يعني أصير مثله لا بقدر أنا أصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون أخذ. العطاء بدون أخذ، تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ عطاء بس، قدر راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. خمسة لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد تقول استوب، هنا أنت

0: انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور. لازم أوقف ستوب، أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على سلوبك اللي فيه سوداوية كثير. أنا ما أنا أشوف أني أنا أتعب، أنا أمرض وأنت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي أكثر.
1: إيش زيادة الاستنزاف؟
0: إيه استنزاف مرة الجوانب. تخيل أن يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زيادة إلا أنه نرجسي، زيادة إلا أنه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس.
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب هو
0: شو اقول لك. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين اعجابه، بالعربي ما يبغى يبين اعجابه، يحس انها اهانه لها، ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله.
1: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
0: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، تصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات. يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خفت ينفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفه، ما هذه كلها تدور في مخك.
1: او ممكن الحب هو يكون السبب في انه الانسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الاناني انه يقتات على مشاعر الاشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لانه يعني المشاعر، وانت تفضلت في واحده من النقاط قلت انه المشاعر لازم تكون قوية في اتخاذ القرارات، في
0: صح،
1: في تحديد الخطوة التالية لازم الإنسان يكون ناشف شوي. فللأسف إنه استغلال من بعض الأشخاص السلبيين نقطة العاطفة، يلعب على موضوع العاطفة لأنه عارف إنه الشخص هذا يحبه، عارف إنه أمه تحبه، فراح يأخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطة. لكن إنه في كثير من الأشخاص السلبيين هو مو عارف إنه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه إنه له الحق في إنه يأخذ كل ما أراد، حتى بأي طريقة إن كانت.
0: لا، ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق
1: فعلا.
0: يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية، يوم العيد من الأعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من أنه كان هدية إلى استحقاق. فهذا مزعجة جدا ترى
1: فعلا.
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها، أنه قول لا، لا تصير دائما
0: بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا بالضبط على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
1: صحيح
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلاً، هي صعبة، يحس إنها إنه فيها
0: أيوة بالضبط صحيح.
1: فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
0: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح،
0: هو خلاص يرى أنها استحقاق.
1: لا نعم، أنا
0: المفروض ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوة
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقاله إيه.
0: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح. وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص يعني.
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر.
1: بس انا قلت عملك في الكادر الطبي ما يقدر. لكن
0: لا لا لا لا انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
1: ايوه فهمت
0: عليك. انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون. وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
1: صحيح.
0: هذول اللي اشخاص مستغلين للاسف في ناس ما يقدرون. وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح. وبدينا كذا اخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمه على الدوام. استاذ نايف اخر سؤال او اخر فقره في مسار هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تتأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا الأشخاص المتضررين. شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف. لازم اتخاذ موقف. يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة. لازم. ما ينفع المجاملة. هذا شيء ضايقني. هذا شيء زعلني. هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوج وأنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة. لا. ما ألقى يعني شكر. ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني تشكر عيالك على المجهود هذا على الأسرة على إخوانك على الأخوات. ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخله في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذا تقول له قل له شكرا. خله يتربى على هذا الشيء. مو كأنه يأخذه بس يسكت. لا إن ترى هذا الشخص ما أعطاك هذا الشيء إلا يستاهلنا كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبة أما البعيد عادي إني أنا أحاول أغير. إن لم يتغير أبدل الأصدقاء أبدا. مو عيب أبدا. مو بالضرورة ما الله أراد وخلقني إني أكون صديقك أبدا.
1: جميل.
0: إذا أنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني لا. يعني بضرب لك تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية إني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه. يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء. هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم. أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة. يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك وفي ناس لا الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي. هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
1: جميل.
0: هذا فعلشان كده هذه النصيحة المهمة. لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي. لازم يوضح له إن هذا ترى غلط وهذا أسلوب كده مو بزين إنك تعمل كده مو بزين كده. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون. لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط هذا يا ماما كذا حلو إن تسوين كذا حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم ما ولد عالم. هو لازم يعلم.
2: تمام. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وها نحن يا ربي نبسط إليك أكف الضراعة، نسألك أن تجعل هناء قلوبنا في اتباع شريعتك، وأنس نفوسنا في دوام طاعتك، وسعادة أرواحنا في إخلاص العبودية لك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالاً لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله.
في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

في دقائق. خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلا بدل ما تطلب الطعام يوميا جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية، حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: سوق عكاظ ملتقى الأدباء والشعراء وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية ووجهة اجتماعية وسياسية ومنبر عظيم ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: كنوز الحرمين.
2: منذ اللحظة التي يصل فيها الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تحيط به منظومة متكاملة من الخدمات قد لا يلتفت إليها وهو يؤدي عبادته، لكنها تبقى على أهبة الاستعداد لخدمته في أي لحظة. ومن أهم المنظومات منظومة الرعاية الصحية التي جعلتها السعودية إحدى الركائز الأساسية في خدمة ضيوف الرحمن، انطلاقا من أن سلامة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تمكينه من أداء عبادته بصحة وطمأنينة جزء من رسالة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ولهذا سخرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شبكة متكاملة من المراكز الصحية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، تقدم خدماتها على مدار ساعة وتشمل الفحص الطبي والرعاية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة. وتعمل هذه المراكز وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع الزيادة في أعداد الزوار خلال الموسم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية. ولا تقتصر الخدمة الصحية على المراكز الطبية الثابتة، بل تمتد إلى فرق الإسعاف الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضم هذه الفرق أطباء ومسعفين وفنيي طوارئ يعملون في مواقع قريبة من أماكن تجمع المصلين، وعند الحاجة إلى نقل الحاجة إلى المستشفى تتولى سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات الطبية عملية النقل مع تقديم الرعاية اللازمة أثناء الطريق. وفي بعض الحالات الحرجة تفعل خدمات الإخلاء الطبي وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن حصول المريض على العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن. وتعتمد المنظومة الصحية في الحرمين على أحدث التقنيات الطبية، سواء في تجهيز المراكز الصحية أو في إدارة المعلومات الطبية أو في التنسيق بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، ويسهم هذا التكامل في تسريع اتخاذ القرار وتوجيه الحالات إلى الجهات المناسبة وتقليل زمن الاستجابة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة لضيوف الرحمن. ولا يغيب الجانب الإنساني عن العمل الصحي في الحرمين، فالعاملون في هذا القطاع لا يقتصر دورهم على تقديم العلاج، بل يحرصون على طمأنة المرضى ومساعدتهم والتواصل معهم بلغات مختلفة عند الحاجة، بما يخفف عنهم مشقة المرض أو الإرهاق، خاصة أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين يكونوا بعيدين عن أوطانهم وأسرهم، كما تحظى الفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة بعناية خاصة من خلال فرق متخصصة تتابع احتياجاتهم وتقدم لهم الدعم اللازم أثناء أداء مناسكهم، بما يساعدهم على إتمام عباداتهم بأمان وراحة. وهكذا يظل القطاع الصحي أحد الأعمدة الرئيسة التي تستند إليها منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يقدمه من خدمات علاجية ووقائية وإنسانية تعكس حرص المملكة على أن يبقى المسجد الحرام والمسجد النبوي مكانين يجتمع فيهما الأمن والسكينة والرعاية، لتكتمل رحلة العبادة في أفضل الظروف الممكنة.
1: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.

0: طلع.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح أيضا. في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا أنك تبحث عما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك. فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع. لنكون مثاليين أنه كثير من الآباء والأمهات يسوون كذا علشان والله إذا احتاجوا في الكبر الأشخاص يهتمون بهم يلقونهم. إذن ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع أننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاتة ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية. حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة، فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل. وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته، يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظنه صديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: خليجي 27
6: يحرز أول أهداف هذا اللقاء، جول ماكر، جول جميل هذا الماكر.
7: عندما نستذكر تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج فإنه يتبادر إلينا اسم النجم منصور مفتاح، والذي يعد الأكثر تسجيلاً في تاريخ بلاده بواقع 13 هدفاً دونها خلال 6 نسخ شارك فيها، إلى أنه بالرغم من تلك المشاركات لم يظفر بلقب خليجي في تاريخه.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: طبيبك

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. نقضي ثلث حياتنا تقريبا في النوم، ومع ذلك لا يزال الكثير منا يخوض معركة يومية للوصول إلى نوم عميق ومريح. اليوم بنفتح ملف طب النوم لنفهم كيف تؤثر ساعات الليل على صحتنا العقلية والجسدية طوال النهار. للحديث أكثر عن النوم وجودة النوم يسعدنا أن يكون معنا الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. حياك الله دكتور صالح.
1: يا أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا، وشكرا لاستضافتي. شكرا لك أستاذة حورية ولفريق إذاعة الرياض على استضافتي في هذا البرنامج المميز جدا.
0: يشرفنا والله. بداية دكتور صالح، لما أتكلم عن في الحلقة عن طب النوم، ما هو تخصص طب النوم تحديدا، وكيف تطور ليصبح تخصصا مستقلا ومهما في الطب الحديث؟
1: نعم، طب النوم نسبيا أحد فروع الطب الحديثة، ليس قديم جدا، تطور بشكل كبير جدا خلال 3 إلى 4 عقود الماضية. في الماضي، في منتصف القرن الماضي، كل من يعاني مشكلة في النوم كان يحال إلى الطب النفسي اعتقادا أن معظم مشاكل النوم لها خلفية نفسية. ثم في تقريبا العقد الثامن من القرن الماضي، في السبعينات، اكتشف التخطيط الكهربائي للمخ، أو طور جهاز تسجيل النشاط الكهربائي للمخ، والذي فتح أفاقا كبيرة في التعرف على آلية النوم. ظلت آلية النوم لقرون طويلة جدا مجهولة، لا نعرف لماذا ننام وكيف ننام، ولكن اكتشاف التخطيط الكهربائي للمخ فتح لنا آفاقا جديدة للتعرف على آلية النوم وعلى مراحل النوم. ومن ذلك الحين بدأ الاهتمام بمشاكل النوم يتحول من الطب النفسي إلى طب علم الأعصاب. في نهاية القرن، وبالذات في عقد التاسع والأخير من القرن الماضي، الثمانينات والتسعينات، أطباء الصدرية مثلي، قد يتساءل كثير مستمعين لماذا طبيب أمراض صدرية وأيضا طبيب اضطرابات نوم؟ تم وصف لأول مرة متلازمة تسمى متلازمة انقطاع النفس الانسدادي الليلي، وهو مرض يصيب ذوي الأوزان الزائدة، يصاب الشخص بالشخير العالي، انقطاع نفس أثناء الليل، وله طيف واسع جدا من الأعراض النهارية والعواقب الطبية على المدى القريب والبعيد. وبما أن الموضوع يتعلق بالتنفس، أصبح أطباء الصدرية مهتمين بهذا الفرع من الطب، ولذلك معظم أطباء النوم خلال العقدين الماضيين كانوا من أطباء الأمراض الصدرية، والآن أصبح المجال مفتوحا لأطباء النفسية والأعصاب والصدرية وأيضا أطباء الأسرة والعائلة في التخصص الدقيق بعد أن ينتهي من متطلبات التخصص العام. فتطور طب النوم وفهم آلية النوم تطور فقط خلال 3 عقود الماضية. اكتشفنا عديد من المجاهيل التي لم تعرف لعقود وقرون في آلية النوم، طريقة النوم، وأيضا مشاكل النوم. واستثمر كثير جدا في الأبحاث في علم طب النوم في العقود الثلاث الماضية، مما أدى إلى ثورة كبيرة جدا. وحتى أعطي مثال على تطور طب علم النوم، قبل 25 سنة كان في المملكة العربية السعودية تقريبا 3 أو 4 أطباء مختصين في النوم فقط، والمراكز التي يعني تهتم بطب النوم لا تتعدى 3 مراكز. الآن لدينا أكثر من 100 طبيب استشاري في طب النوم تقريبا، ولدينا تقريبا لا يكاد يخلو مستشفى مرجعي حكومي أو خاص في جميع قطاعات الصحة إلا ويحتوي على مركز متكامل ومختبر لأمراض واضطرابات النوم.
0: نعم، طيب دكتور صالح، كم ساعة يحتاج الإنسان البالغ فعليا للنوم، وهل الرقم هو الأساس أم أن هناك مفهوم أكبر اسمه جودة النوم؟
1: العاملان مهمان جدا، كمية النوم مهم كما وكيفا، عدد الساعات مهم وأيضا جودة النوم مهمة. حاجة الجسم البشري للنوم تتفاوت حسب عمر الشخص. الأطفال صغار السن أو المواليد قد يحتاجون ما بين 12 إلى 18 ساعة، تقل هذه الحاجة تدريجيا حتى نصل إلى عمر البلوغ المتفق عليه علميا. الأشخاص البالغين من الجنسين الذكور والإناث يحتاجون ما معدله 7 إلى 9 ساعات يوميا، وهذا ما يعرف بالنوم الكافي. ولكن هل النوم ال7 ساعات يعطي نوم جيد؟ ليس بالضرورة، من المهم أن تكون هذه الساعات كافية كما ولكن ذات جودة عالية من دون وجود أي اضطرابات أو مشاكل أو تقطع في النوم. فالمتفق عليه عالميا أن السكان ما بين سن 18 حتى سن 100 يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات يوميا. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نعم، هناك أشخاص، يعني قد يقول أحد المستمعين أو المستمعات أنا أنام 4 إلى 5 ساعات وليس لدي أي مشاكل صحية ولا أعاني من أي تبعات لقصر ساعات النوم. اكتشف حديثا، الأكاديمية العلمية الصينية توصلت في بحث علمي لأن هناك طفرة جينية موجودة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أقل نوما من دون أن يكون هناك عواقب لقلة ساعات النوم. فالنوم الطبيعي لهؤلاء الأشخاص ومن تقريبا 5 إلى 6 ساعات، ولكن هذا الموضوع هو استثناء من القاعدة العامة. القاعدة العامة تظل أن البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم الليلي على تفضيلا حتى يعرف بأنه نوم صحي وذو جودة عالية.
0: نعم، طيب دكتور صالح، ما مراحل النمو الأساسية وما الذي يحدث داخل أجسادنا من وظائف حيوية خلال كل مرحلة لتفسير حالة من يستيقظ متعبا رغم نومه السريع؟
1: نعم، كما قلت أن تخطيط الكهرباء للمخ ومن ثم تطوير ما يسمى بعملية دراسة النوم، وهي عبارة عن إجراء يتم من خلاله التعرف على عدة متغيرات وقياسها بشكل رقمي بشكل مستمر أثناء النوم. عرفنا من خلال هذه الدراسات آلية النوم وعرفنا كيف يحدث النوم الطبيعي، فهو دائما ما يبدأ بمرحلة النعاس ثم يدخل الشخص في مرحلة تسمى المرحلة الأولى. في هذه المرحلة هو نائم ولكن يسهل إيقاظه بصوت أو بحركة، يستيقظ بسهولة. ثم تدريجيا يدخل في مرحلة أعمق نوعا ما تسمى المرحلة الثانية، وكل مرحلة تعرف بتخطيط كهربائي مختلف لنشاط المخ البشري. ثم يصل إلى مراحل النوم العميقة الثالثة والرابعة، ولها أيضا شكل موجي على تخطيط المخ مختلف عن المراحل السابقة. في هذه المرحلتين الثالثة والرابعة ما يسمى بنوم الموجة البطيئة، يكون الشخص أصعب في الإيقاظ لأن النوم يكون أعمق، قد لا يستجيب بسهولة للأصوات أو الحركة حوله، ولكن إذا تم إيقاظه بشكل متكرر فقد يستيقظ من النوم. ثم يدخل الشخص فيما يسمى بنوم حركة العين السريعة. اكتشفنا في هذه المرحلة أن العين، عضلات العين تنقبض وتنبسط بسرعة كبيرة جدا، وهي العلامة الرئيسية التي من خلالها نعرف أن الشخص دخل في هذه المرحلة. معظم الأشخاص يصلون إلى مرحلة نوم الحركة السريعة وهي أعمق مراحل النوم، وهي مرحلة مهمة جدا للشعور بالحصول على كمية كافية من النوم بعد تقريبا 70 إلى 90 دقيقة من الدخول في النوم. ثم تبدأ الدورة من جديد وتتعاقب هذه الدورات الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة، ثم مرحلة حركة العين السريعة تتعاقب دورات. كلما تقدم الليل كلما قصرت المدة، على آخر الليل يحتاج الشخص أقل من 40 إلى 50 دقيقة حتى يدخل في نوم حركة العين السريعة. أيضا لوحظ في الأشخاص الطبيعيين أن مدة حركة أو مرحلة نوم حركة العين السريعة أو النوم الحالم أو النوم العميق تتزايد كلما اتجهنا إلى آخر الليل، وهناك ما يسمى بعناقيد النوم العميق، وهي مراحل متتالية تسبق عادة أذان الفجر أو في النصف الساعة الأخيرة ما قبل الفجر. فالشخص الطبيعي تتعاقب عليه تقريبا من 4 إلى 5 دورات في كل ليلة بالترتيب الذي ذكرناه.
0: نعم، طيب دكتور صالح، كيف نفرق بين الأرق العابر والأرق المزمن، ومتى يتطلب الأرق زيارة طبيب مختص، وهل طبيب النفسي يعني ممكن يتدخل في هالحالة؟
1: الأرق هو إحدى مشاكل العصر، يعاني تقريبا حسب الإحصائيات العالمية والمعاهد البحثية في طب النوم تقريبا 40% من سكان العالم يعانون من الأرق، ونعرفه كأطباء نوم إما أرق حاد عابر أو أرق مزمن. عندما يكون الأرق لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 إلى 6 أسابيع، وعادة ما يكون مسبب يحدث حدث في حياة الإنسان يؤدي إلى الدخول في اضطراب نومي عابر بمجرد زوال المسبب ومضي الفترة عادة من شهر إلى شهر ونصف تتلاشى هذه الأعراض ويعود الشخص إلى نومه الطبيعي. هذا ما يسمى بالأرق العابر أو الحاد، وليس مقلق وليس له عواقب. قد يحتاج تدخل في بعض الأحيان، ولكن الغالبية العظمى يستعيدون الدورة الطبيعية.

النوم عندما يزول المسبب. المسبب قد يكون ظرف عائلي، ظرف مادي، فقدان شخص عزيز، أي من الظروف التي تمر في حياتنا كأشخاص طبيعيين قد يؤدي إلى التأثير على عملية الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. وهو تعريف الأرق، وإما صعوبة في الدخول في النوم بشكل طبيعي أو الدخول بشكل سهل ولكن النوم يتقطع وهناك صعوبة في استعادة دورة النوم كل مرة يستيقظ الشخص. الأرق المزمن لا هو نوعا ما يعني يكون أصعب في العلاج أو يحتاج جهد أكبر من الطبيب ومن أيضا المريض، وبشكل عام لا يخرج عن مجموعة عن إحدى هذه المجموعات إن سمحتي لي أقولها بشكل سريع. تسألتي عن موضوع هل هناك سبب نفسي. هناك طائفة من الأشخاص الذين لديهم إما اضطرابات شخصية أو لديهم تشخيص مرض نفسي مثل متلازمة القلق أو أمراض الاكتئاب أو اضطرابات الشخصية، وهذا يمثل جزء ليس بالبسيط من مرضى الأرق المزمن. إحدى سمات هذه الشخصية الصعوبة في الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم. هذا عادة ما يكون له علاقة بجين يورث ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو جين الشخصية القلقة، وهم عادة أشخاص أذكياء ومنجزون لكنهم قلقون وحساسون. وهناك مجموعة من الأعراض إذا وجدت لدى الشخص فهي ترجح أن يكون شخص قلق، وبالتالي الأرق يكون له علاقة بشخصيتهم القلق. من هذه الأعراض على عجالة الخفقان المستمر، التعرق حتى في الأوقات التي ليس فيها أجواء حارة، اضطراب القولون أو يسمى بالقولون العصبي، جفاف الفم، آلام في العضلات بالذات في منطقة الكتفين والرقبة، أيضا الدخول في النوم صعب جدا، وأحيانا يحدث فزة أو انقباض في عضلات الساقين في بداية النوم، أو بعض المرضى يصف يقول أشعر كأني أسقط من مرتفع وأنا على وشك الدخول في النوم. من أعراض أحيانا الصداع والتنميل، شعور بضيق النفس، الشخص يقول أنا مكتوم يا دكتور أنا ما عندي قدرة على التنفس العميق، يروح طبيب صدرية وطبيب قلب ويخضع للعديد من الفحوصات ويقول له كل شيء طبيعي. هذه سمات الشخصية القلقة وهي أحد الأسباب الرئيسية للأرق المزمن، ويجب أن ينصب العلاج على علاج متلازمة القلق العامة عن طريق العلاج السلوكي ومن ثم الأدوية، والغالبية العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية إذا ما تم علاج المسبب بالخطوات التي ذكرناها. المجموعة الثانية لها علاقة باضطراب نومي حقيقي مثل متلازمة انقطاع النفس الليلي، الأشخاص المصابين بمشاكل في الأنف، تضخم في القرنيات، تحسس في لدى الأطفال اللحمية، كبر حجم اللسان، الوزن الزائد، جميع هذه المشاكل تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس أثناء النوم بالذات النوم العميق، يصحب بشخير، تبول ليلي متكرر، استيقاظ متكرر، الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، عدم شعور الشخص بأنه أخذ كمية كافية من النوم، شعور بالوهن والكسل والإعياء طول النهار، النوم إما في مكان العمل أو أثناء قيادة السيارة أو في الفصل الدراسي لدى الطلاب أو الصداع الصباحي. هذه متلازمة انقطاع النفس الليلي وهي شائعة جدا، تؤثر على 5-10% من السكان في العالم بالذات البلدان التي لديها نسب سمنة عالية. أيضا هناك على سبيل المثال مرض يصيب السيدات بالذات التي لديهن نقص في الحديد يسمى متلازمة تململ الساقين، وهو شعور مزعج في الساقين يضطر الشخص إلى أن يحرك الساقين أو يغادر السرير، يحدث بالدرجة الأولى عند وقت النوم، وسبب الرئيسي نقص الحديد وله أسباب أخرى. فإذا المجموعة الثانية هي أمراض متعلقة بالنوم بذاته. هناك مجموعة ثالثة لها علاقة بنمط الحياة وهي مجموعة كبيرة جدا، شخص لا يمارس الرياضة كسول، شخص يسرف في تناول المنبهات، القهوة والشاي حتى الساعة 10 ليلا، وجبة العشاء وجبة متأخرة، وجبة دسمة، يقضي 10 ساعات على جواله، تصفح وسائل التواصل أو مشاهدة أفلام أو أيا كان يقضيه على إحدى الأجهزة الذكية، نظامه الغذائي سيء، نظامه الرياضي سيء، أيضا مدمن على المشروبات المنبهة. هذا سبب رئيسي للأرق، وهو غالبا السبب الرئيسي في معظم من يعانون من الأرق لفترات طويلة. مجرد تعديل نمط الحياة إلى نمط صحي الغالب العظمى يستعيدون دورة نوم طبيعية حتى من دون تدخل علاجي. المجموعة الرابعة لها علاقة بالأدوية، هناك أدوية تؤخذ لأمراض أخرى أحد أعراضها الجانبية قد يكون الأرق، لذلك استعراض التاريخ المرضي ومعرفة الأدوية التي تناولها الشخص المصاب بالأرق مهم جدا قبل اتخاذ أي خطوة.

0: تسمية وعلاجية. المجموعة الأخيرة وعادة ما تكون من كبار السن هم المصابين بأمراض عضوية تؤدي إلى أعراض تؤثر على جودة النوم. على سبيل المثال، من لديه قصور في وظائف القلب عادة ما يشتكي من ضيق نفس عندما يستلقي على ظهره، يؤدي إلى أرق وتقطع نوم بسبب زيادة السوائل. مرضى الربو، مرضى الانسداد الشعبي المزمن، البلغم والسعال وضيق النفس أثناء الليل، مرض الارتجاع المريء عندما يضطجع ليلا بالذات أخذ وجبة متأخرة يصاب الارتجاع الذي يؤدي لاستيقاظ متكرر والأرق، مرضى البروستات للرجال بعد سن 50 العديد من الرجال تتضخم لديه البروستات وأعراضها الرئيسية رغبة حادة في التبول أثناء الليل يضطر إلى استيقاظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام أجلكم الله. أمراض الروماتيزم، السيدات المصابات بالروماتيزم أو آلام المفاصل، الآلام الليلية الناتجة من المرض الأساسي تؤدي إلى أرق أو صعوبة في النوم. مرض السكر المزمن الذين لديهم اعتلال في الأعصاب الطرفية، يقول الدكتور عندي حرارة، عندي تنمية في جلدي تمنعني من النوم. إذن استعراض التاريخ المرضي والتأكد من عدم وجود عرض أو عرض عضوي مثل الألم أو ضيق النفس أو التنمية يعيق النوم. فإذا أخذ الطبيب تاريخ مرضي مفصل غالبا ما يتمكن من الوصول إلى تشخيص لسبب الأرق، ومن ثم تكون الخطة العلاجية حسب السبب. الغالب العظمى ننجح في علاج الأرق بإذن الله، هناك مجموعة صغيرة قد تحتاج إلى تدخل علاجي على المدى الطويل بالأدوية أو العقاقير المنومة.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تأثر الشفتات الليلية أو رحلات السفر الطويلة على اضطراب النمط الحيوي للجسم؟
0: طبعا ربي لما خلقنا سبحانه وتعالى وضع آلية طبيعية لكل جسم بشري ما يسمى بالإيقاع اليومي أو الساعة الحيوية أو الساعة البيولوجية. هذه الساعة البيولوجية تقول وقت النوم الطبيعي هو الليل، ووقت النوم الطبيعي يجب أن يستغرق من 7 إلى 9 ساعات. هذا ما فطر عليه الجسم البشري. أحيانا بسبب تدخلنا وسلوكنا البشري نؤدي إلى اضطراب في هذه الساعة الحيوية، إما بسبب العمل. الآن نظام الأعمال تغير، لم يكن كما كان في السابق. قبل قرن إلى الآن الجميع ينام الساعة 8 ليلا ويستيقظ 4 أو 5 فجرا في كل دول العالم، مع الثورة الصناعية ثم الثورة الإعلامية ثم الثورة الرقمية تغيرت أنماط الحياة بشكل كبير جدا. أصبح لدينا وظائف تستدعي تغيير في ورديات أو شفتات. أنتم الإعلاميون، نحن الممارسون الصحيون، رجال الأمن، رجال الجيش، لا تكاد تخلو مهنة، المطارات لا تكاد تخلو مهنة من وجود نظام الشفتات أو الورديات. هذا قد يؤدي مع الوقت إلى ما يسمى باضطراب الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق عكسي وصعوبة في الدخول في النوم. الأشخاص الذين يعانون من أرق ننصحهم بأن يقوم بتغيير عملهم إلى ساعات ثابتة. أيضا نظام الشفتات يجب أن يكون تصاعدي حتى نتفادى حدوث الأرق. يعني أعني بذلك ابدأ بالشفت الصباحي ثم الشفت المسائي ثم الشفت الليل. هناك أشخاص يبدأ العكس، يبدأ بالشفت الليلي ثم يغير بشكل حاد. لا نحبذ التغيير في 3 أو 4 أيام، نحبذ أن يكون الشفت ما بين أسبوع إلى 10 أيام على الأقل. التغير السريع من وردية إلى وردية خلال يومين أو 3 يؤدي لاضطراب شديد جدا في الساعة الحيوية، مما يؤدي إلى أرق مزمن وصعوبة في النوم. إذن تعديل وضعك الوظيفي مهم جدا. التعرض إلى الضوء الطبيعي عند الاستيقاظ يساعد في استعادة الساعة البيولوجية. إذا ظلت المعاناة يجب أن يزور طبيب لمساعدته في استعادة دورة النوم الطبيعية. نفس الشيء يحدث مع الأشخاص الذين يسافرون عبر عدة نطاقات زمنية. شخص في الرياض سافر إلى طوكيو في اليابان عبر تقريبا 4 نطاقات زمنية، تغير موعد النوم بالنسبة له، حيدخل في اضطراب الساعة الحيوية. إذا كانت السفرة قصيرة فبسهولة إذا رجع إلى بلده الأم يستعيد الدورة الطبيعية، لكن إذا كان سفر متكرر مثل الذين يعملون في الطيران من طاقم الطيران، الطيارين، المساعدين، هؤلاء قد يحتاجوا إلى علاج على المدى البعيد وتنظيم في نظام عملهم حتى لا يصابوا بمتلازمة الشفتات أو اضطراب الساعة الحيوية. وهذا عادة ما يكون الشخص عرضة لهذا كلما تقدم في العمر. الجسم البشري لديه القدرة على التعديل قبل سن 40. العديد من الأشخاص بعد سن 40 يجد صعوبة في استعادة نمط الإيقاع اليومي بسهولة إذا ما خضع لتغيير إما بعبور نطاقات زمنية في السفر أو بسبب نظام الورديات أو الشفتات الذي يضطر إلى عمل العمل في أوقات مختلفة.
1: نعم. طيب دكتور، انتشار الساعات الذكية لتتبع النوم أصبح واسعاً، هل يمكن الاعتماد على بياناتها من ناحية طبية طبعاً؟
0: معظم هذه الساعات ليست مصرحة طبياً لما اعترف عليها من هيئات معتبرة، ولا ننصح فيها لأن قد تدخل الشخص في متاهات وتفكير مفرط. أنا يجيني أشخاص كثير في العيادة، دكتور أمس نوم العميق ما وصل 5 دقائق، فيدخل في هاجس من التفكير الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية على جودة النوم. معظم الأشخاص الذين يرتدون هذه الساعات هم من الشخصيات من النوع ألف، الشخصيات القلقة الحريصة التفصيلية الذي يهتم بكل التفاصيل، وعادة ما يكون لديه مشكلة النوم وتتفاقم إذا ما تابع نمط نومه على هذه الساعة والجهاز الذكي. بشكل عام لا ننصح بها، القليل جدا منها معتمد من هيئات الطبية مثل هيئة الغذاء والدواء. إذا احتاج الشخص إلى دراسة فلتكن دراسة نوم حقيقية بإشراف طبي. النصيحة أو الخلاصة، لا أنصح بارتداء هذه الساعات بالذات لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق ولديهم هواجس حول النوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل يقتصر العلاج على الأدوية والمنومات أم أن العلاج السلوكي المعرفي له الدور الأكبر؟ وإيش خطورة الاعتماد على المنومات دون استشارة طبية؟
0: خليني أبدأ من السؤال الأخير. أخذ دواء بالذات أدوية منومة من دون استشارة طبية ومن دون وصفة طبية بجرعة محددة ووقت محدد أمر قد يكون خطير. أدوية النوم المقيدة، ولحسن الحظ أنها مقيدة، لا يستطيع المريض أن يحصل عليها إلا عن طريق طبيب مختص مصرح بصرف هذه الأدوية. أحيانا قد تؤدي إلى إدمان، والإدمان قد يتفاقم إلى جرعات عالية لها أعراض جانبية ليست جيدة، يدخل في دوامة، وقد تكون أحيانا طريق إلى الإدمان على أشياء أخرى بالذات إذا حصل عليها من طريق غير شرعي. فالنصيحة، لا تتناول دواء عن طريق صديق أو عن طريق موقع إلكتروني أو عن طريق طبيب حتى غير مصرح له بممارسة هذا التخصص من إما طب الأعصاب أو الطب النفسي أو طب النوم أو أطباء الأسرة. نعود للسؤال الأول، هل دائما نحتاج إلى علاج دوائي؟ الإجابة لا. في حقيقة الأمر الغالبية العظمى قد نستطيع أن نحل مشاكل النوم دون اللجوء إلى العقارات. مثلا مرضى انقطاع النفس الليلي إذا نزل الوزن بشكل جيد واستعاد كتلة الجسم الطبيعية، إذا عالجنا مشاكل انسداد الأنف أو مشاكل مجرى التنفس العلوي قد لا يحتاج إلى تدخل لا جراحي ولا جهاز ولا أدوية. مرضى الأرق الغالب العظمى إذا اتبع نمط حياة صحي من ناحية الأكل والنشاط البدني والبعد عن الإسراف في استخدام وسائل التواصل وأيضا الأجهزة الذكية والجهد البدني اليومي قد يستعيد نوم طبيعي. الأشخاص المصابين بالأرق بالذات الأشخاص القلقين، العلاج السلوكي المعرفي هو الخطوة الأولى اللي قد تكون أحيانا كافية لاستعادة النوم الطبيعي وأيضا حل مشكلة الأرق. لا نلجأ إلى الأدوية إلا بعد أن نستنفذ الخيارات اللادوائية بالذات تغييرات نمط الحياة والعلاج السلوكي المعرفي. وإذا بدأنا في الأدوية، نبدأ بالأدوية التي ليست أدوية مقيدة، الوصفية لا مقيدة التي قد تفيد في كثير من الأحيان دون أن نلجأ إلى أدوية قد تؤدي إلى تعود أو إدمان. آخر المراحل، وهي أغلبية أو هي أقلية من المرضى، قد تحتاج إلى دواء للنوم، يجب أن يعطى من قبل طبيب مختص بجرعة محددة ومدة محددة ومتابعة مستمرة لهذا المريض.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن أنه الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء أنها تدمر أو كيف تدمر الهواتف الذكية والإضاءة الزرقاء قبل النوم هرمون النمو الطبيعي الميلاتونين دون أن نشعر؟ وبالنسبة للمكملات اللي هي مكملات الميلاتونين أو كثرة استهلاك الكافيين نهارا لتدارك النعاس؟
0: نعم.
1: كثرة استخدام الشائع لها.
0: نعم. أبحاث أجريت في عديد من الدول وفي ثقافات مختلفة، الإسراف في استخدام الأجهزة الذكية والتليفون أو الجوال أيا كان السبب إن للعمل أو حتى للتصفح، هناك تناسب طردي بين عدد ساعات الاستخدام وبين سوء النوم. كلما زادت عدد ساعات الاستخدام كلما قلت ساعات النوم وقلت جودة النوم أيضا، إما بسبب التركيز والتحفيز للجهاز العصبي المركزي بسبب المحتوى الذي يشاهده ويقرأ، أو بسبب الإضاءة الزرقاء المنبعثة من شاشات هذه الأجهزة. هذا النوع من الإضاءة يؤدي إلى تحفيز غدد معينة في الجهاز العصبي المركزي، الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجي وهو الميلاتونين، يفرز من غدة تسمى الغدة الصنوبرية موجودة في داخل الجهاز العصبي المركزي. هذه الغدة تستجيب للظلال، المحفز الرئيسي لإفراز هذا الهرمون هو الظلال. عندما تركز في مصدر إضاءة طول الوقت سيثبط، قد تكون كلمة مدمر مبالغ فيها، فقد يثبط هذا الهرمون وبالتالي يؤثر على سهولة الدخول في النوم وأيضا على جودة النوم، فالدخول في النوم يكون أصعب وأطول وجودة النوم تكون منخفضة إما بسبب تقطع النوم أو عدم الدخول في المراحل العميقة المهمة جدا من مراحل النوم. هل ينصح باستخدام الميلاتونين؟ هناك للأسف يعني فكرة شائعة جدا، معظم المرضى يأتين للعيادة يقول أنا لي 6 شهور آخذ ميلاتونين بوصفة ذاتية. الميلاتونين ليس دواء، الميلاتونين هو مادة يفرزها الجسم البشري لتنظيم عملية النوم وله استخدامات طبية محدودة، يفيد في الأشخاص الذين يسافرون في عدة نطاقات زمنية مثل الطيارين أو المضيفين، يساعد في استعادة دورة النوم الطبيعية إذا أخذ لفترة قصيرة حتى تعديل الساعة الحيوية البيولوجية. دراسات عديدة قالت المصابين بالأرق المزمن قد يقصر من الفترة الانتظار قبل النوم ب10 دقائق، ليس شيء يذكر. معظم الذين يستخدمونه كمنوم في الحقيقة لا يستفيدون. صدر من سنة تقريبا تحذير من جمعية القلب الأمريكية أن الاستخدام المزمن لهرمون الميلاتونين بالذات لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية وجد أن ليست علاقة سببية مباشرة ولكنها علاقة مصاحبة تحتاج إلى بحث أكثر، أن الوفيات لدى المجموعة التي تتناول الميلاتونين كانت أعلى منها لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الميلاتونين. لذلك نحبذ أيضا لا تأخذ هذا الهرمون إلا بمشورة طبية لأن فائدته محدودة جدا وفي حالات محددة. أيضا الأشخاص الذين لديهم أمراض أخرى ويتناولون عقارات طبية أخرى قد يكون هناك تفاعل بين أو تضارب بين الميلاتونين وهذه الأدوية مما يؤدي إلى تقليل فعالية هذه الأدوية أو زيادة فعاليتها مع احتمال حدوث أعراض جانبية لا سمح الله. الخلاصة لا تتناول أي دواء إلا بمشورة طبية بما فيها هرمون الميلاتونين.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. شكرا للدكتور صالح الدماس استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. كان معكم في الإعداد والتقديم حوري السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: ديرتي

0: وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا، وعن أسر سكنت، وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: خليجي 27.
2: عندما نستذكر تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج، فإنه يتبادر إلينا اسم النجم منصور مفتاح، والذي يعد الأكثر تسجيلاً في تاريخ بلاده بواقع 13 هدفاً دونها خلال 6 نسخ شارك فيها، إلى أنه بالرغم من تلك المشاركات لم يظفر بلقب خليجي في تاريخه.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: في نيويورك بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خطوات تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك والاستعداد لبدء أعمال أمانتها العامة ولجانها وفرق العمل المنبثقة عنها. الاجتماع أكد إدانة الاعتداءات التي استهدفت المملكة، شدد على حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن أمنها، فيما تتجه الدول الثلاث إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركانها لبحث سبل مساندة المملكة. وفي وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية في المنطقة، تكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة مع تأكيد الدول الثلاث التزامها بما نصت عليه الاتفاقية من أن أي اعتداء على طرف يعد اعتداء على جميع الأطراف. تفاصيل هذا التحرك ودلالته على المشهد الإقليمي نناقشها في مدارات هذا الأسبوع. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن وأنتم على هواء إذاعة الرياض، ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور عبد المجيد الجلال. أسعد الله مساءك.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا.
2: دكتور عبد المجيد، أبدأ معك، كيف تنظر إلى هذا الاجتماع في وقت يعني حرج وحساس للغاية؟
3: بالتأكيد أنا أعتقد أن هذا الاجتماع يضع اللبنات الأولى لإنشاء آليات التحالف مكة الذي يضم تركيا وباكستان والسعودية. هذا الحقيقة الاجتماع يؤكد رغبة الدول الثلاث في تفعيل التعاون الدفاعي والعسكري وتدريبات مشتركة وتبادل الخبرات وصولا إلى التصنيع العسكري، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا. نحن بحاجة إلى تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الثلاث. ويأتي حقيقة كما ورد في تقريركم اجتماع رؤساء الأركان في الدول الثلاث يؤكد بصورة لا شك فيها أن الهدف هو تعزيز التعاون العسكري والتنسيق العسكري، وكذلك بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك وما نصت عليه صراحة من أن أي اعتداء على أي طرف يعد اعتداء على جميع الأطراف.
2: نعم، الاجتماع استعرض التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية. هناك دلالات على يعني ربما التقدم المحرز بهذا الشأن؟
3: أعتقد أن هذا أمر جيد جدا، أن دخل التحالف مكة في مرحلة تكوين آلياته، تكوين أمانته، تكوين لجانه، وهذا أمر مهم جدا لبدء العمل، بدء عمل تحالف مكة. حقيقة تحالف مكة هو أعتقد أنه هندسة أمنية إقليمية تاريخية لإعادة التوازنات في المنطقة. لماذا؟ لأنه في ظل التغول الإسرائيلي الحالي لفرض سيادته على المنطقة، وفي ظل التمدد الإيراني بقيادة الحرس الثوري الذي يستهدف أمن وسيادة دول الخليج، يأتي اتفاق مكة ليضع مفهوما جديدا للتوازن في المنطقة. واعتبره والمهم جدا أن إسرائيل تكون فيه خارج قواعد اللعبة، وهذا أمر إيجابي جدا.
2: نعم، أشدوا يعني شددوا في هذا الاجتماع على يعني قدرة المملكة ودفاعاتها، مؤكدين حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كيف نظرت إلى هذا الاجتماع، وما هي يعني ربما رؤيتك التحليلية لما ينبثق ربما عن هذا الاجتماع؟ يعني أنت تعرف أن ما يرد في الأخبار غالبا لا يكون هو ما وراء أو ما طرح على الطاولة، أنت كيف تحلل هذا الموقف؟
3: بالتأكيد هذا الاجتماع يعني كان فرصة للدول الثلاث أو لباكستان وتركيا

0: داعم بالمملكة في ظل الهجمات الإرهابية الحوثية على أراضيها ومنشآتها المدنية. هذا الأمر حقيقة جزء من التحالف مكة، جزء من التعاون المشترك بين الدول الثلاث لمواجهة أي اعتداءات على أي دولة من دولهم، وهذا أمر إيجابي جدا، ونطمح بإذن الله أن تتحقق إيجابية أكثر في بلورة تعاون عسكري تركي باكستاني سعودي لمواجهة كل عدو أو كل من يحاول أن يعتدي على أي دولة من دول التحالف. هذا التحالف حقيقة وجد ليبقى، ويأتي في ظل عدم التوازنات في المنطقة، في ظل تغول إسرائيلي، في ظل تمدد إيراني. لذا المهم جدا أن تكون لدينا هذا النموذج الأمني الذي سوف يكون بإذن الله كتلة أمنية وعسكرية يصعب احتواؤها في المستقبل.
1: نعم، الاجتماع أيضا تطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث. ما الذي ربما قد ينبثق عن اجتماع رؤساء الأركان؟ كيف ربما يعني سيتصرفون؟ ما هي قراءتك لمستقبل الأحداث؟
0: أنا أعتقد أن اجتماع هيئة الأركان في دول الثلاث رؤساء الأركان في غاية الأهمية، لأنه حقيقة يأتي في وقت تتعرض فيه المملكة وتعرض مدن المملكة ومنشآتها المدنية لاعتداءات سافرة من جانب الحوثيين الإرهابية. ومن ثم أتوقع أن هذا الاجتماع سيضع قواعد مواجهة ذلك وتنسيق المواقف، وربما العمل على بلورة موقف عسكري موحد لمواجهة العدوان الحوثي على المملكة، لأن كما قلت سابقا الاعتداء على المملكة هو اعتداء على تركيا وعلى باكستان، وهذا أمر مرفوض من دول التحالف.
1: الخارجية السعودية قالت أن اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية مكة سيبحث سبل مساندة المملكة وفق الاتفاقية. كيف تكون المساندة برأيك؟
0: أنا أعتقد أن المساندة يعني ربما تكون المسألة ليست واضحة بالشكل الذي نطمح إليه. قد تكون مساندة سياسية، مساندة يعني في المواقف، مساندة في التعبير عن رفض اعتداء على السعودية، لكن نحن صراحة في المملكة العربية السعودية نطمح إلى أكثر من ذلك. نطمح أن تضع أي الدول الثلاث، الدول تركيا وباكستان، قدراتها العسكرية وقدراتها المادية والمعنوية لصالح تصدي لعدوان الحوثي.
1: دكتور عبد المجيد، هذا هو أصل الاتفاق. طيب لماذا تتوقع لا يكون هناك تدخل بكافة القدرات العسكرية وكذلك السياسية وإلى آخره؟
0: يعني أنا أتوقع أن باكستان ربما تكون لديها يعني مواقف جيوسياسية بجهة إيران ولا تريد أن تتدخل، لأن الهجوم على الحوثيين يمثل بصورة غير مباشرة هجوم على إيران. كذلك باكستان تقيدها اتفاقيات حلف الناتو، ربما هذا يحول دون الوصول إلى ما نطمح إليه. ولكن أعتقد أن اجتماع رؤساء هيئة الأركان سيكون حاسم في وقف أو على الأقل في التمهيد.
1: دكتور، الاتفاقية واضحة، اتفاقية تنص على أن الاعتداء على السعودية أو على باكستان أو على تركيا هو اعتداء على الدول الثلاث كاملة. إذا قامت إيران أو الحوثي بالاعتداء على باكستان، هل ستساند باكستان نفسها سياسيا فقط؟
0: بالتأكيد، هذا النقطة مهمة جدا في تحالف مكة، وهي أهم نقطة فيه، أن أي اعتداء على أي دولة هو اعتداء على دول أخرى. لذا أعتقد أن تحالف مكة يحتاجون إلى بلورة موقف قوي تجاه العدوان الذي تعرضه دول المنطقة من جانب الحوثيين.
1: دكتور، بناء على ماذا اعتقدت وذهبت إلى أن المساندة ستكون مجرد سياسية ومجرد يعني هي مساندة ربما معنوية جازت العبارة، لكن لن تكون هناك مساندة عسكرية كما تصف وتحلل؟ لماذا استبعدت المساندة العسكرية؟
0: والله شوف، أنا يعني صراحة أتمنى تكون مساندة فعلية وعملية، ولكن قراءة الأحداث أن باكستان وتركيا ربما لا، أو أوضاعهم السياسية الداخلية، علاقاتهم مع إيران ربما تحول دون

0: توريط كما يدعون توريط بلدانهم في أزمة مع إيران وأزمة.
1: أين ادعوا ذلك يا دكتور معليش؟
0: نعم.
1: أين ادعوا ذلك؟ هل قالوا صراحة بأن الدخول في في في هذه المعركة سيشكل لنا؟
0: الآن في موقف باكستاني تركي يدعو إلى الحوار مع إيران وإلى إقامة حوار خليجي إيراني لمعالجة كل أزمات المنطقة. هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا حنا لأنه يتناسب مع سياسة المملكة في خفض التصعيد، ولكن نحن الآن أمام هجمات حوثية شرسة على جنوب المملكة وبحاجة إلى موقف تركي باكستاني قوي جدا، وهذا حتى الآن أقولها مع الأسف لم يتوفر حتى الآن.
1: طيب انطلق معك إذن إلى المحور التالي، بما أنك يعني تحدثت عن حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض تدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وأحبطت الدفاعات الجوية محاولة استهداف الطائف وينبع. قال اللواء المالكي إن تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معها بحزم. دكتور عبد المجيد، كيف تنظر إلى هذه الأعمال الإرهابية الحوثية باستهداف أراضي المملكة؟
0: حقيقة هناك تصعيد خطير في جبهات اليمن خلال الفترة الماضية، حيث شهد اتساعا في نطاق المواجهات والضربات الجوية من غربي تعز والساحل إلى الجوف والبيضاء ومأرب والضالع وجبهة حرب في محافظة حجة. هذه المناوشات انتقلت من مناوشات متفرقة إلى عمليات هجومية واسعة على عدة محاور، وبالمناسبة هي أعنف منذ فترة الهدوء النسبي الذي أعقب التهدئة التي تبدأت في عام 2022. لكن حقيقة ربما من إيجابيات هذه المعركة الجديدة أو فتح الجبهات الجديدة أن الجيش اليمني يتميز بكفاءة في التنسيق بين وحداته وقوة ضرباته الانقباضية، كذلك سياراته أصابت أهدافها بدقة واحترافية وشلت حركة التحركات الحوثية المقابلة ودمرت عددا من المعدات والتحصينات للميليشيات الحوثية الإرهابية. حقيقة هذه الضربات المكثفة للجيش اليمني تؤكد امتدادا للتحول الاستراتيجي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع اليمنية مؤخرا بإدخال الطيران المسير المحلي والمستورد بكثافة ضمن منظومة سلاح الجو والعمليات البرية لفرض معادلة ردع حاسمة ضد الذراع الإيرانية الحوثي في اليمن. هذا الأمر حقيقة التصعيد لم يعد محصورا في تعز والحديدة، هناك اشتباكات وغارات في مأرب والجوف والبيضاء والضالع بما يعطي الانطباع بوجود تصعيد متزامن على عدة محاور، وهذا الأمر حقيقة يسهم في إعلاء أو توجه الحكومة اليمنية والجيش اليمني إلى فتح مواجهة مفتوحة مع الحوثيين، وهو الآن يحقق إنجازات في كثير من المواقع والأهداف في منطقة المناورات.
1: طيب دكتور، أيضا ميليشيا الحوثي يعني تستهدف الملاحة الدولية والممرات المائية للضرر بالاقتصاد الدولي، كيف تنظر إلى هذا الموقف وتحديدا أيضا الدول الغربية التي ربما شجبت واستنكرت وأيضا يعني تصدت لهذا الهجوم، كيف تنظر إلى موقف الدول الغربية تجاه الأعمال الإرهابية الحوثية هناك؟
0: بالتأكيد حقيقة سعي الحوثيين للوصول إلى مضيق باب المندب يرتبط بأجندة إقليمية تهدف إلى التأثير في حركة الملاحة والسيطرة والقرصنة على واحد من أهم الممرات البحرية، وأن أي محاولة حوثية للتقدم نحو باب المندب قد تقود في تقديري إلى حرب استنزاف شرسة. موقع الجغرافي لليمن ربما يتطلب تعاون دولي، لأن باب المندب يمثل ممرا رئيسا للتجارة العالمية، وأي اضطراب طويل الأمد في المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل والتأمين. لذا فإن على المجتمع الدولي أن يقف في وجه التحركات الحوثية تجاه مضيق باب المندب ويضمن أمن الملاحة والتجارة البحرية.
1: كيف يمكن أن يقومون بهذا الأمر؟
0: هذا هو حقيقة لدينا احنا في المشكلة مشكلة لمجموعة من القوات العربية والغربية لوضع لمساندة أو لحماية الممر باب المندب والممرات البحرية في البحر الأحمر. هذا الأمر يحتاج إلى حقيقة تعاون عسكري بين الدول، خاصة أن الدول التي تمر شحناتها عبر مضيق المندب هي مسؤولة عن تأمين الملاحة، هي مسؤولة عن تأمين الملاحة في هذا المضيق، وليست مسؤولية اليمن أو مسؤولية المملكة العربية السعودية وحدها، هي مسؤولة دولية، مسؤولية دولية لضمان أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.
1: نعم، ربما إيطاليا في وقت سابق اتخذت موقف واضح في هذا الأمر، وكذلك وزير خارجية ألمانيا قال يعني سنتخذ إجراءات تمنع الحوثي من السيطرة على باب المندب، كيف تعلق؟
0: حقيقة نتمنى ذلك. حتى الآن المواقف الغربية مواقف شجب ورفض لسلوكيات الحوثيين في باب المندب، ولكن حتى الآن لا يوجد مواقف محددة داعمة لأن يظل باب المندب والممرات البحرية التجارية حوله آمنة. هذا الأمر يحتاج حقيقة إلى قرار من هذه الدول بالتدخل المباشر لمواجهة ذلك، لأن أمن مضيق المندب هي مسؤولية تاريخية دولية وليست مسؤولية المملكة أو اليمن.
1: نائب رئيس مجلس القيادة اليمني قال وطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح لميليشيا الحوثي.
0: الآن تقريبا السلاح لا يأتي إلا عن طريق إيران، ومطلوب المجتمع الدولي دعم جهود المملكة لمنع وصول السلاح إلى الحوثيين، لأن هذا سوف يعني يضمن عدم انفرادهم بالمنطقة ويضمن عدم تحقيق أهدافهم العدوانية بالسيطرة والهيمنة على كثير من المواقع العسكرية المهمة ومن ضمنها مضيق باب المندب. حقيقة كثير من المحللين العسكريين يرون أن الحوثيين في هذه المعركة التي فرضوها على الشرعية اليمنية سيكون هم الخاسر الأكبر، لأن إذا تحولت المواجهة إلى حرب برية تقليدية وهو متوقع فسيكون هم الخاسرين الأكبر وستنتصر الحكومة الشرعية والجيش اليمني الشرعي.
1: طيب، على ذكر التدخلات الغربية ووقوفها في موضوع باب المندب، وزير الدفاع الإيطالي يعني ذكر أنه روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب، هذا في وقت سابق يعني، وتحدث عن استعداده كذلك يعني للدخول في هذا المعترك، وأنه لا يمكنه السماح للتأخيرات البيروقراطية في اتخاذ القرار بأن تؤدي إلى تفاقم وضع معقد أصلا، وكأنه يشير إلى الوضع المعقد في مضيق هرمز وأنه لا يمكنه السماح لأن يكون هذا الوضع أيضا موجود على باب المندب.
0: بالتأكيد مضيق هرمز وباب المندب هو من أهم الممرات البحرية التجارية، وعلى دول كافة الدول التي تعبر سفنها وأقاليمها التي تعبر هذه المضايق وتعبر مضيق باب المندب وتعبر مضيق هرمز، عليها أن تعمل كل ما يمكن لمعالجة ذلك، إما بالحوار السياسي مع إيران أو بالتدخل المباشر، لأن حقيقة التجارة الدولية تأثرت كثيرا، انخفضت إيرادات النفط، انخفضت أيضا الأدوات التي تحتاجها الدول الكبرى في صناعاتها. الآن الصين تعاني كثيرا لأنها تعتمد على النفط الإيراني، تعاني كثيرا لأن اقتصادها يعتمد على النفط الإيراني. فهذه أزمة دولية حقيقة ينبغي مواجهتها دوليا وليس بمجرد رفض أو شجب هذا التصرف الحوثي أو التصرف الإيراني.
1: طيب، انتقل معك إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، كيف تنظر إلى آخر التطورات السياسية والعسكرية خاصة في مضيق هرمز؟
0: أعتقد حقيقة أنه حتى الآن هناك وساطة جارية وإن كانت على استحياء بين أمريكا وإيران تقودها باكستان، وإن كانت مواقف الرئيس الأمريكي المتضاربة تثير الشكوك بشأن نجاحها. ففي خطابه في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هدد في بداية الخطاب بتدمير إيران، ثم لبس

0: وفي الخطاب نفسه أكد على وجود جولة مباحثات إيجابية جديدة بين الجانبين. هذه المواقف المتناقضة، الموقف ونقيضه، هذه حقيقة تجعل من الصعب التكهن بما سوف تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية في خلافها مع إيران. في السياق نفسه أيضا هناك عرضت الصين قبل نحو أسبوعين مبادرة لمعالجة حرب أمريكا وإيران، نصت على ضرورة العودة لمذكرة إسلام أباد وفتح مضيق هرمز بما يحافظ على استقرار إمدادات الطاقة وحركة النقل وسلاسل الإمداد الدولية التي تهم كثيرا الاقتصاد الصيني. كما نصت على ضرورة انخراط أمريكا وإيران في مشاورات جوهرية لإحياء المسار التفاوضي بينهما لمعالجة المشكلات العالقة بين البلدين. كما طلبت من أمريكا وإيران بالتخلي بالعقلانية وضبط النفس، وهذا الأمر حقيقة يفتقده البلدان. لكن أعتقد أن الأمر الذي ربما عامل من لوقف هذا التدهور في الأوضاع بين واشنطن وطهران هو الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري في كلا البلدين. أمريكا مأزومة، الولايات المتحدة تعاني من انقسام داخلي خطير جراء سياسات الرئيس ترامب، وشعبية الرئيس ترامب متدهورة، والانتخابات النصفية على الأبواب، وقد يخسرها حزبه الجمهوري إذا لم يتحقق اختراق إيجابي في معضلته مع إيران. كما أن إيران كذلك تعاني من عقوبات اقتصادية أمريكية قاسية تعمل على خنق الاقتصاد الإيراني، كما تعاني من ضغط عسكري أمريكي وحصار بحري يشل مع الوقت قدراتها وآلياتها العسكرية، كما تعاني أخيرا من حظر جوي شامل على طيرانها. هذا الأمر ربما يدفعهما إلى طاولة المفاوضات والخروج من وطأة هذه الحرب والمواجهة. ولكن كما ذكرت سابقا أن العقلانية وغير متوفرة لدى قيادة البلدين في الوقت الحاضر.
1: دكتور، يعني أسمع هذا الحديث كثيرا بأن إيران يعني قد خنقت اقتصاديا وعسكريا، وهي ترغب بالتهدئة وترغب بأن يكون هناك حوار وترغب بأن يكون هناك حل، لكن على الجانب الآخر أرى ميليشياتها المتحركة وأذرعها الإرهابية يعني تتواجد في كثير من مناطق العربية والإقليم، والحقيقة أنها تشير إلى أن إيران ما زالت صامدة نوعا ما عسكريا، تمد كل ميليشياتها ويعني غير متأثرة كثيرا بما يعني يقوله ترامب وزير خارجيته.
0: يعني الآن في إيران من يسيطر على القرار في إيران هو الحزب الحرس الثوري الإيراني، وهذا الحرس يرفض أي مهادنة مع الجانب.
1: لا دكتور، ليس هذا سؤالي، سؤالي أين انهزمت إيران إذا كانت لا تستطيع الصمود عسكريا، لا تستطيع الوقوف يعني اقتصاديا، من أين لها هذا؟
0: هو حقيقة إيران لديها روسيا، لديها الصين تساعدها، أيضا هناك طرق كثيرة يمكن أن تتغلب فيها إيران على العقوبات الأمريكية ضدها. وإيران هي دولة يعني عقائدية ترفض الخروج عن مبدأها العقائدي وتصر على المواجهة، ورغم الحصار ورغم المتاعب الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الإيراني، لكن القيادة الإيرانية ترفض الخضوع للولايات المتحدة، وهذا حقيقة ما يؤزم الأوضاع بين البلدين. لأن هناك من أراد الحل لابد من تنازلات متبادلة من الطرفين. حتى الآن أمريكا ترفض التنازل وتريد أن تخضع إيران ولتستسلم، وهذا أمر ترفضه إيران. لكن أعتقد أن مع الوقت ومع المعاناة ومع قرب الانتخابات الأمريكية واستمرار معاناة الإيرانيين، ربما يلجؤون إلى العودة أو يعودون إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة قد تنهي هذه الحرب في المستقبل القريب.
1: لكنك دكتور يعني في تحليلك تذكر أن المتحكم في إيران هو الحرس الثوري، وأنه هو من يتصرف في هذا الأمر، والاجتماعات هي مع وزير خارجية إيران ومع الدولة الإيرانية، وكان يعني هنا شق دبلوماسي يعمل وهناك شق عسكري منفصل تماما عن واقع الشق الدبلوماسي. دكتور
0: بالتأكيد الآن يعني صحيح أن هناك وزراء وخارجية يعملون في المجتمعات الدولية وفي الأمم المتحدة، الآن الرئيس الإيراني يلقي كلمته في الأمم المتحدة، هذا أمر يعني مهم، لكن يظل القرار بيد الحرس الثوري، لا يمكن أن يتخذ الرئيس أو وزير الخارجية قرارا دون الرجوع إلى الحرس الثوري. وظهرت كثير من الأحداث السابقة تؤكد أن الحرس الثوري هو المتحكم في قرار الدولة، وخاصة أن الرئيس مجتبى خامئني هو من المتنفذين في الحرس الثوري، ولذا فهو يخضع كذلك لمشورة وتصرفات وسلوكيات الحرس الثوري الإيراني الذي حقيقة لا يعبأ بأمن ومعيشة الإيرانيين، بل هو يلجأ إلى التوسع. انظر الآن إلى الميليشيات العراقية في المنطقة، الميليشيات الإيرانية في المنطقة، في العراق، في اليمن، هي توسعت كثيرا وربما تنشئ أيضا أذرع أخرى لها في المنطقة. هذا أمر حقيقة يؤكد أن الثورة الإيرانية ثورة لا تريد، لا تعبأ بمشكلات الاقتصادية أو المعيشية، إنما ترغب في التوسع والهيمنة، وهذا الأمر ربما يستمر لفترة طويلة.
1: وزير خارجية إيران قال اقترحنا على أمريكا خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب.
0: أنا أعتقد أنا قرأت هذا الخبر، وأعتقد أن المسألة الآن بيد الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يتخذ قرار اليوم ثم يلغيه اليوم التالي، فهذا الأمر غير مؤكد، ولكن حقيقة الجانبان بحاجة إلى وقف إطلاق النار، خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الولايات المتحدة قرب الانتخابات الرئاسية النصفية، وأيضا انخفاض شعبية الرئيس ترامب، وهو يريد أن يحقق إنجازا ليمنع هزيمة الجمهوريين في الانتخابات. كما أن إيران تعاني كثيرا في المعيشة وفي الاقتصاد، وهي بحاجة حقيقة إلى وقفة للتفاوض وإنهاء هذه الحرب التي تستمر لأكثر من 5 أشهر، وقد أدت إلى كثير من الخسائر المادية والمعنوية، ووصفت هذه الحرب بأنها الأكثر تدميرا للقدرات الإيرانية العسكرية والمدنية.
1: مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب بحرب إيران، كيف تعلق؟
0: بالتأكيد، لأن الآن الحزب الشيوخ أغلبيته من الجمهوريين،
1: مجلس الشيوخ، نعم،
0: مجلس الشيوخ من الجمهوريين المؤيدين لترامب، وبالتالي فهذا سوف يعطي ترامب مزيد من الدعم لتحقيق أهدافه في إيران. ربما يلجأ كما يدعي في خطابه قبل يومين إلى تدمير إيران، ربما يتفاهم معها. هذا الأمر حقيقة غير مؤكد نتائجه، وعلينا نتريث حتى يصدر القرار من إدارة ترامب، إما باتجاه إلى حرب شاملة مع إيران، أو بتوقيع اتفاقية أو ذكر التفاهم بين الجانبين.
1: عراقجي قال أن الخطة المقترحة تتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي فورا بعد إنهاء الحرب، كيف تنظر إلى يعني البرنامج النووي الإيراني بعد الحرب دكتور؟ كيف تحلل الموقف؟
0: يعني أعتقد الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية أصبح همها الأكبر هو مضيق هرمز، وأصبح الاتفاق النووي في المرحلة التالية. حقيقة أنا أتوقع أن إيران ستصر على استمرار برنامجها النووي وستحافظ عليه، وربما تلجأ في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعاني منها إلى التفكير في تحضير السلاح النووي. هذا أمر خطير جدا، وربما تلجأ إلى إيران في ظل الضغوطات الأمريكية عليها والمستمرة منذ أشهر. لذا فأعتقد أن رغبة السيد عرقجي بطرح هذه المبادرة هي رغبة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل إيران من هذه الحرب المستعرة منذ أشهر، ولكن يظل الموقف بيد الرئيس ترامب في المحصلة النهائية.
1: دكتور عبد المجيد الجلال المحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.
1: تحية وتقدير لكم مستمعينا، كنت معكم محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، وأنتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالا كلما عرفنا تفاصيله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
7: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
6: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
7: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
6: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
7: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ،

0: لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
1: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
0: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني أروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه، أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم، أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة.
1: نعم.
0: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم. أستاذة هيفاء اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
0: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه، وشبكات أكثر كفاءة، وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والرصد ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة، كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عامل ماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العامل ماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ماء هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية. شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في

الثالثة مساء في الرياض، موعد نشرة الأخبار. أهلا ومرحبا بكم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بذكرى 26 سبتمبر لبلاده. ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. غدا بدء التسجيل العيني ل 36,000 عقار بمنطقتي الشرقية وحائل. وأخيرا ترامب يغلق باب صفقة هرمز ويتحدث عن عودة القصف. بسم الله، السلام عليكم. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بذكرى 26 من سبتمبر لبلاده. عبر حفظهم الله عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيدة من الأمن والاستقرار. أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل جبير في كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التحالف الدولي للحضارات في نيويورك أهمية الحوار والتعايش واحترام الأديان والتنوع الثقافي في دعم الأمن والاستقرار. شدد على مواصلة المملكة دعم جهود التحالف في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والتسامح. أشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى 11 للتحالف الدولي للحضارات الذي استضافته الرياض وتجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف واحترام القانون الدولي. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. أضاف التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مختلف مناطق المملكة، كما تم ضبط نحو 1200 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة وضبط 27 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية وضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت غدا فعاليات أسبوع التعليم ضمن سلسلة أسابيع الأعمال في عدد من مدن المملكة بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص النمو والاستثمار في قطاع التعليم والتعرف على أبرز الممكنات والتوجهات المستقبلية في القطاع. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إتاحة الحركة المرورية في عدد من المسارات ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة شملت الطريق الدائري الثالث وطريق الأمير سعود الفيصل. يبدأ غدا التسجيل العيني لأكثر من 36,000 عقار في منطقتي الشرقية وحائل حتى نهاية ديسمبر القابل، بينما يتعرض غير المسجلين لغرامات، ومن المقرر إتاحة تسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة. دعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل. رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعتين في جمهورية بولندا، وذلك بعد تحسن الوضع الصحي والسيطرة على الأمراض التي كانت وراء فرض الحظر. قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب رفض العرض الإيراني الذي طرح عبر وسطاء في قطر كان ينص على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن الملف النووي مقابل إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. تشير التقارير إلى أن ترامب يتوقع عودة الضربات الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي نوفمبر القابل. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ على عدم جواز فرض رسوم على السفن المارة بمضيق هرمز ووجوب التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية. ذكرت الأنباء أن الجيش الأمريكي

الصيني سيوقعان مذكرة تفاهم لتجنب وقوع الأزمات. أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا أيضا على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي. توغلت القوات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته اليومية في الجنوب السوري، لا سيما في المناطق الملاصقة لخط فصل القوات. ذكرت المصادر أن القوات العسكرية الإسرائيلية بقيت في المنطقة لوقت قصير قبل أن تعود أدراجها إلى مواقعها السابقة. انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما غمرت المياه طرقا ساحلية في ولاية نيوجيرسي مع بدء تأثيرات لعاصفة قوية يتوقع أن تتسبب في ظروف خطرة خلال إجازة نهاية الأسبوع. تشهد المناطق الواقعة في مسار العاصفة رياحا وأمطارا غزيرة وسط تحذيرات من فيضانات خطرة على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، لا سيما ولايتي نيوجيرسي وديالوير. قالت خدمة الطوارئ في باكستان إن 11 شخصا قتلوا، أصيب 30 آخرون في انفجار وقع اليوم في دير إسماعيل خان بشمال غربي البلاد. في آخر أخبارنا، أعلن حاكم العاصمة التايلندية بانكوك اليوم المدينة منطقة منكوبة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع. غمرت المياه الطرق الرئيسة والسيارات بعد هطول نحو 300 ملمتر من الأمطار خلال 48 ساعة. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالذكرى 26 من سبتمبر لبلاده. ضبط أكثر من 13,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. غدا بدء التسجيل العيني ل 36,000 عقار بمنطقتي الشرقية وحائل. وأخيرا ترامب يغلق باب صفقة هرمز يتحدث عن عودة القصف. نهاية النشرة، إليكم تحيات الزملاء من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
6: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
7: أهلا وسهلا.
6: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
7: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
6: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
7: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها، فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل

0: النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بالسماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال

0: سويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها مع معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد،

0: ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة، وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي؟ فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالة الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في تبوك، حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: وعي.
2: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
3: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
4: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات،

0: وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: شغف واحد وصوت واحد،
2: بطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي

0: يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: شغف واحد وصوت واحد،
5: بطولة كأس الخليج المفضلة،
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: خليجي 27.
7: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 بحب الكورة هدف على.
3: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا بالوراد.
6: شغف واحد وصوت واحد
9: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
3: خليجي 27.
10: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على.
6: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ستاد الخليج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعي الكرام في انطلاقة حلقة جديدة من استاد الخليج. أهلا وسهلا على أثير إذاعة الرياض وعلى أنغام هذه الأهزوجة الجميلة. خليجي 27 المقام في المملكة العربية السعودية واللي تستضيفه مدينة جدة على مدينة ملك عبد الله الرياضية وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل. أهلا وسهلا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية، ويرافقنا من خلف التليفون ضيفي وضيفكم العزيز الناقد الرياضي والإعلامي وصاحب الذوق الرفيع عبد الرحمن مشبب. أبو فيصل مسيك بالخير.
1: اهلا وسهلا معاذ، الله رفع قدرك ان شاء الله، مسي عليك وعلى الساده المستمعين والمستمعات، ونقول يعني بشعار البطوله اهلا بالخليج، يعني اهلا بجميع
0: يا اهلا وسهلا
1: من حضر من لاعبين ومن جماهير. ان شاء الله اليوم يومنا اخضر، فرحتنا خضراء
0: باذن الله.
1: باذن الله. اليوم يا معاذ نبغى الجمهور فل في ملعب الانماء اليوم
0: بإذن الله.
1: يعني تذاكر مخفضه، يوم اجازه، باذن الله فرحه تاهل، لان حضورهم يصنع الفارق بكل أمانة، وإن شاء الله نفرح سوا وفالنا التوفيق يا رب.
0: ما في شك، والأهم إذا فازت السعودية على عمان تتأهل بإذن الله رسميا إلى نصف النهائي، بينما المنتخب العماني والعراقي والكويتي يدخلون الجولة وهم يبحثون عن أول انتصار. اليوم عندنا لقاءين 6:55 مساء الكويت والعراق على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. على ملعب الإنماء تقام مباراة منتخبنا ضد المنتخب العماني الشقيق تمام 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. السعودية بدأت البطولة بفوز 1-0 على الكويت، لكن خبر أنه الانتصار لم يكن مقنع للشارع السعودي بالشكل اللي قدمه وأظهره عناصر فريق أخضرنا هجوميا تحديدا. دونيس يسأل عن كم نقطة، لذلك السؤال اليوم 0-11-40-5-3، خزن هذا الرقم عشان بنسألك عليه ومن خلاله تقدر تتجاوب معنا تدخل على الهواء مباشرة. هل ترى أنه أخضر دونيس مختلف أم أنه دونيس سيعتمد على نفس النهج في هذه المواجهة ضد المنتخب العماني الشقيق؟ والخبر المهم صباح اليوم أنه الكابتن نواف العقيدي راح يغيب قرابة 5 أسابيع بعد إصابته في مباراة المنتخب الكويتي. استدعي الحارس عبد القدوس عطية، واستمر غياب محمد القحطاني عن التدريبات بسبب الوعكة الصحية. بداية أبدأ معك أبو فيصل، هل تتوقع تشوف المنتخب السعودي اليوم أفضل فنيا من مباراة الكويت؟
1: والله شوف، يعني في مباراة الكويت هي مباراة افتتاحية، ولا تنسى أنها ديربي خليج، يعني مهما كان من مستوياتهم، لكن يعني تاريخ المنتخبين يؤكد أنه يعني أفضل افتتاح، يعني أفضل مباراة افتتاح بطولة مثل الخليج. اللي يمكن حققنا الأهم اللي هو 3 نقاط، هذه يا معاذ يعني بطولة نفس قصير، مباراة يومين ترتاح، مباراة يومين ترتاح، أضف إلى ذلك أن أي تعثر يؤثر، يعني أي تعثر في أي مباراة يؤثر ويدخلك في حسابات وفي ضغط نفسي. لكن واضح من كلام دونيس في المؤتمر إنها يعني إنه بيغير، إنه بيجري تغييرات، ما عجبه المنتخب، ما عجبته إضاعة الفرص السهلة رغم وصولنا ورغم سيطرتنا، لكن ما كان راضي. واضح إنه كلامه المبطن من حضورنا للمؤتمر الصحفي إنه ما كان راضي عن يعني عن إضاعة الفرص، يعني خلينا نقول الثلث الهجومي بالذات. ولكن أتوقع يعني تعرف أول مباراة أول جولة صعبة لكل المنتخبات، اليوم الجولة الثانية لا خلاص انكشفت كل المنتخبات، دخلوا الأجواء البطولة من أول مباراة بعد أول مباراة، فأتوقع أن الوضع بيكون مختلف تماما رغم صعوبة المنتخب العماني.
0: الفوز على الكويت أعطانا منتخب تعتقد يعرف كيف يفوز زي المنتخبات نعرفها يعني عالميا، بعضها ما تقدم ذاك المستوى لكن تعرف كيف تنتصر. تعتقد أنه هالثقافة وصلها اللاعب السعودي بعد مشوار كم سنة احترف فيه مع كبار الأسماء في عالميا، أم منتخبنا ما زال يبحث عن شخصيته أبو فيصل؟
1: لا خليني أكون صريح معك، احنا عاطفيا منتخبنا يعني ما حد بيتكلم أي كلام آخر من العاطفة والفطرة اللي نشجع فيها منتخبنا، لكن احنا كإعلاميين وكمتابعين بصراحة ما وصل المنتخب إلى هذه المرحلة، لأن المنتخب يعني هو مستواه من سنوات ما أعطاك شخصية المنتخب، هيبة المنتخب. هو يلعب باسمه الآن في بعض المباريات، صحيح قدم بعض الأشواط، قدم حتى في كأس العالم مستوى جيد ومقنع، لكن ما وصل إلى هذه المرحلة. يعني الكويت يعني هو يعني ممكن يعني معاد يعطي مؤشر أن المنتخب في طريقه، لكن ما يعطي حكم يعني بنسبة كبيرة أن المنتخب بدأ يبني شخصيته، بدأ يعني يتغير بشكل كبير، لأن فيه ظروف يعني مواجهة المنتخب، تغيير مدربين، تغيير عناصر، ما في تشكيلة متجانسة. أنت تذكر مارفيك أيام 2018 قبل التصفيات، يعني كنا من أسعد اللحظات اللي عادنا منتخبنا زمان، مجموعة متجانسة، تشكيلة شبه يعني ثابتة، بتشوف فيه أريحية. الآن ما تلاحظ الشيء، وقلت لك إنه يعني بسبب ظروف مباراتنا أمام الكويت، حضور وسيطرة وصول، يعني شوف الركنيات وشوف الوصول إلى المرمى، لكن عندنا مشكلة استغلال الفرص، وهذه إن شاء الله أنها
0: يعني دائما يعني أبو فيصل عندك الحس الفني ترى يعني خلاق فيه، فلذلك أنا ودي أطرح عليك هذا السؤال. أمام الكويت كانت المشكلة في الوصول للمرمى أم في اتخاذ القرار الصحيح، ولا هي مسألة عناصر؟
1: شوفها بقول لك الثنتين، لكنها تميل أكثر إلى العناصر. أنا قاعد أسوي إحصائية بسيطة لهجوم المنتخب عندنا، يعني عندنا
0: مين عندك؟ عبدالحمدان ومين؟ عطني الخيارات كلها، هذ لي فراس بريكان أو مثلا مندش أني أدخله مثلا كمهاجم.
1: اي صحيح، بس خلينا على الورق. اي على الورق، عبد الله الحمدان وفراس البريكان وعبد الله السالم. انا قاعد اعمل احصائيه، عبد الله الحمدان لعب 54 مباراه دوليه،
0: حلو،
1: 24 منها اساسي، سجل فقط 12 هدف، يعني بمعدل حسبتها 4 اهداف ونص او
0: نص هدف
1: في كل هدف في كل 4 مباريات ونص. نجي لفراس البريكان،
0: نص هدف في كل مباراه ترى. صحيح، إذا 24 لعب وسجل 12
1: بالضبط. يعني شوف فراس البريكان 75 مباراة دولية، سجل فقط 15 هدف. يعني
0: كم مباراة لعب؟
1: 15 مباراة، 75 مباراة دولية.
0: 75 ترى الرقم يعني برضو متعدي الحمدان. خلينا نقول كم لعب فراس البريكان بلا تسجيل، هنا برضو هذه بتعطينا دلالة ومؤشر آخر.
1: اي بالضبط، يعني اقل من الحمدان، يعني يعتبر هدف في كل 5 مباريات، نسبه ضعيفه جدا، يعني من 75 مباراه.
0: افهم من كلامك انه مع خيار دونيس انت في اشراك عبد الله الحمدان، او حتى دونيس. ابقاء عليه في مباراه عمان مع النقد.
1: لا بتكلم لك الحين على مباراه عمان، لكن انا اتكلم كارقام، نسبه ضعيفه. عبد الله السالم طبعا لعب 3 مباريات ولا سجل هدف، ويعتبر معدل ضعيف. فعندنا بشكل عام الهجوم ما فيه، يعني آخر شيء بصراحة ياسر القحطاني ومالك معاذ، البقية يجتهدون. قد يكون يا معاذ يمكن تغيير الخطط، التكتيك واللعب الحديث وكذا، لكن برضه يعني ممكن أنه يعني يطالب المهاجم بالضغط على الخصم والعودة، والتنظيم الدفاعي أصبح أكثر قوة، يعني ما عاد خلق مساحات للمهاجمين. لكن عندنا إشكالية في التركيز الذهني أو القرار للاعب، يعني بعض الفرص يعني تشوفها، يعني لو كان مهاجم لمسه جول، هنا لا، في بطء في القرار. فعندنا مشكلة تفتلت الهجوم، هو مشكلة المنتخب. الآن شفت الحراسة حتى في ظل الابتعاد.
0: حلو، إيه خلنا نروح للحراسة شوي، بنجي للثلث الهجومي، هو لعل مشكلة المنتخب الشاقة وأكثر النقد يجي إصابة. غياب العقيدي 5 أسابيع، هل إصابة الحارس ممكن تأثر ذهنيا على خط الدفاع؟ هل يغير حسابات دونيس، أم أنه عبد القدوس عطية قادر أنه يدخل مباراة مباشرة بدون تأثير كبير نحسه؟
1: لا، شوف أول شيء غياب نواف طبعا حارس كبير، لكن أنت المقابل يعني وفق خيارات دونيس العويس حارس كبير برضه، شفنا ايش سوى في كأس العالم وشفنا خبرته. والحراس دائما كل ما يكبر في السن كل ما يزيد ينضج ويكون أداءها أفضل. حتى نواف غيابه غير مقلق، قلت لك الوجود البديل، ولا هو حارس كبير. تأثير نواف وغيابه يعني حتى بالقدوس يعني يعتبر الحارس الرابع، يعني حتى لو جاء ممكن يعني حارس جيد لكنه يكمل تدريبات يتواجد، لأن عندك أيضا حامد شنقيطي حارس أفضل حارس في آسيا تحت 23 سنة وحارس جيد جدا، فهو يعني يعتبر خيار يعني استكمال للمنتخب والمناورات.
0: وين أيام الصانبي؟ ما عاد أسمع اسمه.
1: صحيح صحيح، وهذا من مشكلة الأندية اللي يعني تأخذ حارس أجنبي ويغيب بالتالي الحراس، لأن الحراسة ترى يعني حساسة شوية معاد. يعني حتى شوف عودة نواف الأكيد ترى تأثير حتى على النادي النصر، عنده مباراتين في أبطال آسيا خلال الخمسة أسابيع هذه، عنده مباراة أمام الأهلي، عنده كأس الملك، وعنده برضه يعني شوف خيارات نواف العقيدي لما يلعب يعطي المدرب خيارات أكثر لاعبين الأجانب، لأنه عنده تعرف عنده بنته الحارس أجنبي، فلما بنته يقلل من الاستفادة من اللاعب الأجانب في الدفاع أو وسط أو هجوم. لكن غيابه العنوان الرئيسي، غياب نواف، ليس مقلق لا للمدرب ولا للجمهور ولا للإعلام ولا أي شيء.
0: حلو، خلنا من حارس ناجل خلنا نشوف المنتخب اللي قدامنا هذا، طيب مقلق ولا لا؟ ترى عمان أبو فيصل والسامعين تعادلت مع العراق 1-1، وشاهدت في المنتخب العماني يجي على خطر على منتخبنا اليوم؟
1: والله شوف، أول شيء خلينا نتكلم عن منتخب عمان، هو أكثر منتخب استعد للبطولة، ما عنده استحقاقات ثانية. يعني تخيل من شهر نهاية شهر مايو وهو يستعد للبطولة، أنت تتكلم على كم، 3 شهور 4 شهور تقريبا. قام 3 معسكرات، معسكر منها في إندونيسيا استعداد لبطولة الخليج فقط، يعني كانت في بداية شهر 6 ولعب مباراة ودية مع إندونيسيا مع موزمبيق، أقام معسكر ثاني في مسقط مدة 10 أيام، وأقام أيضا معسكر في جدة قبل البطولة. فهو مستعد، عنده مدرب طارق السكتيوي، صراحة مدرب شفناه مع منتخب المغرب الأولمبي، شفناه مع المنتخب المغرب المحليين، وشفناه برضه عنده يعني تجربة في الإمارات وغيرها، فهو مدرب جيد. منتخب عمان شفناه أمام العراق، يعني منتخب بصراحة دخل أجواء البطولة في الشوط الثاني، وهذا يدل على أنه منتخب جيد، منتخب قوي، بعضهم يأخذ مباراة مباراتين على بل ما يدخل في أجواء البطولة. لا، هذا المنتخب في الشوط الأول كان ضعيف، دخل أجواء في الشوط الثاني، أدرك التعادل، تغير، برضه لا تنسى تغييرات حتى المدرب كان لها دور. فهو منتخب يدل على أنه منتخب ما هو سهل، مجموعة عناصر اختارها السكتاوي لأنه يبغى يبني منتخب للاستحقاقات القادمة. لا تنسى منتخب عمان يعني بيكون معانا في مجموعتنا في آسيا، هو يفكر في تصفيات كأس العالم، يفكر في كأس آسيا القادم، يعني استبعد حتى مجموعة هدافين اللي هو المشيفري، يمكن تعرفه من هدافين المنتخب العماني وفي أيضا في الدوري الكويتي. فهو عنده مجموعة، وهو يتميز على فكرة زي عقلية مارفك، مجموعة متجانسة أبنيهم للاستحقاقات القادمة. هو منتخب قوي، أقوى من المنتخب الكويتي بصراحة، يعني أنا أشوف الآن أقوى وأخطر حتى من المنتخب الكويتي، لكن إن شاء الله أن نكون قادرين على تجاوز.
0: أنت قلت 3 مرات تعسكر المنتخب العماني. صحيح. قبل البطولة. صحيح. يبدو لي لو صحيح. شاف اللي تعرض له لاعبي المنتخب العماني في الشوط الثاني تحديدا في مباراتهم مع العراق، يبدو لي بيكنسل المعسكر الثاني ذا اللي في النص، وبيخلي بيمدد حق جدة، لأنه الأجواء عليهم ما أدري هي رطبة، هل ما في عمان رطوبة مثل جدة، هل ملعبنا مكتوم، نرجع لذيك الفكرة القديمة. أنا شفت الشدود واجد في منتخب عمان.
1: لا شوف، أنت ذكرتها، يعني إحنا خليج عيال قرية واحدة زي ما يقولون، يعني الأجواء في جدة زي مسقط زي البصرة، زي يعني هي الأجواء اللي يشتكي من رطوبة، يعني أنت من أنت في أوروبا.
0: أجل المهندس العظيم ذا اللي غلط له في شفرتين وخدمنا، تذكر أول الملعب نجيب فيه اليابانيين نكتمهم والعالم في تصفيات كأس العالم أول.
1: لا بس احيانا اللاعب او المدرب يبغى يخفف من الضغوطات، يلجا للتحكيم، يلجا للاجواء، يلجا للعشب، يلجا يعني هذا نوع من انواع الذكاء لكن المنطق كمنطق، يعني انت ملاعب المملكه العربيه السعوديه يعني، والبنيه التحتيه والاستعداد لكاس العالم، يعني بعدين معايير دوليه، ملعب الامير عبد الله فيصل تذكر انت من اجمل الملاعب الارضيه وفي مشان سنوات، وبعد التحديث وتجهيز الملعب زياده، يعني بعدين ترى ما هي من راسنا احنا نقول يلا الملعب جاهز، في زيارات من اللجنه المنظمه، في عندنا في بالوزاره، يعني هي ما هي شغله ما هي بالكيف انه خلاص جاهز، مقاييس ومعايير دوليه ويعني ملاعبنا جاهز الحمد لله. ولكن ياخذون بعض هذه اعذار يخففون من الضغط الجماهيري ومن ضغط الاعلام.
0: على طار الضغط، السعوديه افضل لها تضغط هجوميا من البدايه تحسم التاهل، ولا تلعب بهدوء تحافظ على النقاط؟ نرجع للسكتاوي اللي ذكر انه المباراه صعبه على الطرفين، يبحث عن 3 نقاط ويتوقع انه من منتخب عماني تعادل في الاولى راح يحبك له حبكه في الثانيه، اعتقد انه ممكن يبدا ضاغط.
1: لا شوف، طبيعي ان المنتخب يبدا ضاغط، طبيعي المنتخب السعودي، لانك انت تفوز تتاهل على طول، ترتاح مباراه العراق، فهذا أول نقطة. النقطة الثانية أنك أنت على أرضك وبين جمهورك، ترى كل ما يمشي الوقت كل ما يكون في صالح عمان وضغط على لاعبين المنتخب رغم فيهم لاعبين خبرة، لكن برضه هذه كرة القدم، أنت ما تسجل ويمر عليك الوقت أنت عمان الكسبان وأنت اللي بتخسر، لأنه قد يكون في خطأ معين من المدافع، قد يكون في خطأ تحكيمي، على طول أنت تبدأ من جديد وتبعثر أوراق المدرب وتبديلات وضغط أنك أنت تدرك التعادل والفوز، فمن الطبيعي أن المنتخب يبدأ بضغط عكس عمان اللي بتوقع أنها بتكون حذرة في البداية

0: تلعب على التحولات السريعه، ونعرف منتخب عمان في اكثر من لاعب سريع وهذا يخدمهم، لكن باذن الله عندنا دفاع قوي، عندنا محاور جيدين، ولكن الاهم
1: وهجوم التركيز. ايوه جيت على هجوم وغيرت السالفه.
0: هو مشكلتنا، هو مشكلتنا بصراحه في الهجوم، لكن اذا كان يعني فيه، وانا هذا اللي اتوقع لان من كلام المدرب في المؤتمر واضح انه بيغير، يعني وجود مندش ضروري ضروري جدا، لاعب يا اخي متالق مع ناديه في الدوري الى اخر جوله، ولاعب يعني امكانياته جيده جدا، يعني ضروري انك تستفيد منه. فراس البراكان برضه لاعب جيد. انت جربت عبد الله الحمداني يا اخي، احنا وعلى فكره والله انا ضد الانتقاد الحاد على اللاعب. انت الان ما انت في وقت انتقاد حاد، اللاعب يحتاجك كاعلام، يحتاجك كجمهور، واللاعب يعني ما هو هذاك السوء، لكن قد يكون توظيف بس للاعب بمركز اخر يعطيك افضل ما عنده. وهذه يعني تحصل للاعبين من مدربين يعني.
1: بس انت مع الحمدان اليوم مع انه يبدا بالحمدان؟
0: لا صراحة لا، يعني انا ودي انه يكون فراس موجود، ودي يكون مندش موجود، يعني هذه وهذا اللي اتوقع بنسبة كبيرة يا معاذ انه يجي التغييرات، لانك انت ما في مجال انك انت تعطي فرصة وتعطي فرصة، قلت لك هذه نفس قصير الـ يعني التعثر مؤثر فيه، فما في مجال انك انت يعني تعطي فرصة زيادة، هذه فرصة للاعب. وبعدين انا اقول داخل نفسي ان اللاعبين هذولي يا اخي فرصة لك، انت جيل يا اخي ترى تصنع اسمك من ذهب، انت الجيل اللي عدت المنتخب السعودي للمنصات بعد 23 سنه غياب، ما بينساك اي جمهور ولا اي اعلامي ولا، فهي فرصه لهذا الجيل انه يضع بصمته ويعيد المنتخب باذن الله الى منصات.
1: واللاعب اللي يعتقد انه مباراه او بطوله كاس الخليج مش مهمه او مش تارجت او مش يعني بالقيمه هذه، يرجع الخليجي 15 اللي استضافته الرياض ويشوف فرحه الجمهور بهدف طلال المشعل او هدف صالح المحمدي وقتها على المنتخب القطري، كنا نلعب بفرصتين او كنا نلعب بفرصه واحده، المنتخب القطري كان يلعب بفرصتين نقطيه وقتها تقريبا او بفارق الاهداف، سجلنا هدف في الدقائق الاخيره، ارجع لخليجي 15 وشوف ذيك الفرحه وتعرف قيمه المنجزات للمنتخب.
0: صحيح
1: انعكاس على الجمهور كبير.
0: اي خليني اقول لك نقطه على الارض والجمهور، وترى شيء جيد زين، لكن إذا عرف كيف لاعب المنتخب يتعاملون مع هذه الضغوطات وهذا الحماس من الجمهور استطاع أن يحصل على اللقب. يعني الكويت حاصل 10 ألقاب من بطولة الخليج، ترى بطولتين فقط اللي أخذها على أرضه، يعني شوف كيف على مدار 56 سنة المنتخب السعودي 3 بطولات وقيمة على أرضه، بطولة واحدة اللي حاصل عليها، فهذا يعني ما هو مقياس انه على ارضك من جمهورك، اذا ما عرفت تتعامل مع الضغط هذا وتبدا بالتسجيل وتريح جمهورك ويساندك ولا تنعكس عليك بشكل سلبي.
1: نعم بالمناسبه عمان خذا واحده برضو بطوله على ارضه في مسقط، هل مباراه عمان هي الاختبار الحقيقي ابو فيصل اليوم الاول للمنتخب السعودي؟
0: ممكن يكون بدايه الاختبار الحقيقي، لان زي ما ذكرت لك افضل من الكويت كعناصر وكلاعب وكمستوى أفضل من الكويت بكل أمانة، فممكن هو تبدأ أنت تحكم على المنتخب السعودي من مباراة العمان، لأنك برضه بتواجه منتخب أقوى اللي هو منتخب العراق، خلاص تدخل في مود البطولة وكأن المباراة يعني مباريات الثلاث تدريجي للمنتخب السعودي، فهي تعتبر فعلا اختبار حقيقي، لاعبين متوسط أعمارهم، عمان صغير يعتبر يعني هي مقياس فعلا لأداء المنتخب وحتى على مدرب منتخب دونس.
1: 0-11-40-53 توقعاتكم لمباريات اليوم الأخضر يلعب مع الشقيق العماني، تذكرون المباراة اللي توج فيها قبل شوي أذكر على الهواء مباراة المنتخب العماني كانت ضد المنتخب السعودي، وقتها توج المنتخب العماني على أرضه كانت ركلات الترجيح أتذكر خليجي هي 16-17-18-1 فيهم ولا
0: لا 19
1: يعني يا ليتني مكمل رقمه واحد بس. طيب حلو خليجي 19 ولا تزعل ابو فيصل. 0-11-40-53 بعد الفاصل حياكم الله، وفي ديربي اخر برضو لا يقل قيمه عن مباراتنا ضد الشقيق العماني، العراق يلاقي الكويت اليوم 7 مساء 7-5 على مدينه او على ملعب الامير عبد الله الفيصل في جده. فاصل ونواصل وياكم في استاد الخليج، خليكم معنا.
2: استاد الخليج

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
3: مرحبا بالوراق.
1: شغف واحد وصوت واحد.
4: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: خليجي 27.
1: يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: استاد الخليج.

0: حياكم الله مجددا في استاد الخليج. 13 مرة انتصرت السعودية على المنتخب العماني، العماني فاز 3 مرات على منتخبنا، تعادل 1. السعودية سجلت 33 هدف وعمان الشقيق سجل منتخبهم فينا 12 هدف. لكن المفارقة المهمة، آخر مواجهة كانت بيننا في خليجي 26 انتهت بفوز عمان 2-1 وكانت في نصف النهائي، طلعونا من نصف النهائي، ففي ثأرية تحمل الرقم 18 في تاريخ كأس الخليج. تقابل المنتخبين في 17 لقاء سابق. أبو فيصل شغل لي تنبؤاتك كده واستشعاراتك. مباراة فيها ضغط نفسي، فيها جانب تكتيكي، تسجل السعودية أول، عمان تفاجئك أول، توصل للدقائق 60 وانت ما سجلت، كيف رايح المواجهة؟
1: صحيح، بس أضيف على معلوماتك يعني بفوز منتخب عمان خليجيا.
0: وش اللي صحيح؟ ترى أنا قلت خيارات كثير، أي واحدة فيه؟
1: وش اللي صحيح؟ آخر فوز خليجيا عمان. زين، لكن ترى تقابلنا في كأس العرب وفاز المنتخب السعودي 2-1 وهذه آخر مباراة. لكن خليجيا زي ما ذكرت أنت إن عمان كان متفوق. يعني عمان في السنوات، خليني أقول لك من خليجي 19 اللي كنا نتكلم عليها، عمان مختلف تماما، ما في بطولة إلا هو من المرشحين الأوائل للحصول على اللقب. يعني تغير كثير جدا في كمنتخب. صحيح أن الدوري عنده يحتاج إلى احترافية أكثر وإلى قوة أكثر، لكن أنا أتكلم كمنتخب، يعني أنا بصراحة ما أدري وش يجيهم في المنافسات المنتخبات. يعني يؤدي أداء قوي جدا، يبغى يثبت نفسه، مدرب جيد، مدرب يسعى دائما إلى بناء، ما يفكر في بطولة بس ويأخذ ويحقق لقب ويسجله في السي في. لا، طارق السكتاوي لما ترجع لتاريخه دائما يحب البناء، وحتى شوف كيف الاختيار لمجموعة معينة ويبغى يستمر بهذا المجموعة مع إضافة بسيطة لدخول أو خروج بعض اللاعبين. لكن مباراة، قلت لك أنا ما بتكلم بالعاطفة، مباراة أقرب للمنتخب السعودي في حالة تركيز فقط، وخاصة في الثلث الهجومي، هذا هو ناقصنا بس فقط. كل العوامل والمقومات يا معاذ لصالح المنتخب السعودي، إذا جيت من أي ناحية من صالح المنتخب السعودي. التسعين دقيقة تختلف، لكن فقط تركيز بس في الجهة الهجومية والثلث الهجومي هو اللي نحتاجه. يعني لأن صراحة يعني إضاعة الفرص السهلة تزيد من ضغطك كلاعب وتزيد من ضغط الجمهور عليك. أنت ما أنت في حاجة إلى شيء هذا.
0: اللمسة الأخيرة،
1: اللمسة الأخيرة وأنت في دوري قوي من أقوى دوريات على مستوى آسيا. يعني ما ناقص شيء، لعبت ضد كريستيانو رونالدو وبنزيما.
0: هذا اللي أقوله أمس أنا، مهاجمينا تعتقد وش كمية الاستفادة اللي استفادها مثلا فراس بريكان بمجاورة التوني، أو الحمدان بمجاورة سواء مهاجمين النصر أو قبلهم في الهلال.
1: يا سلام عليك. غير كذا يا معاذ، حتى في التدريبات يا أخي، أنت لما تدرب مع كريستيانو وتستفيد منه وفي توجيهاته، لما تلعب معه، لما تلعب حتى ضد بنزيما ولا ضد يا أخي، حتى وهو ضدك تستفيد منه ومن تحركاته ومن خبرته.
0: مستحيل ما تنتبه لكل شيء
1: جدا. فعندنا لاعبين، وعندنا يعني دوري قوي، عندنا لاعبين عالميين، فقط حتى اللاعبين ترى تطور مستواهم، لكن احنا نبغى التركيز الذهني. يمكن هو عنده امكانيات وعنده لياقه وعنده، لكن التركيز الذهني اللي يحتاج بس تكه بسيطه للاعب السعودي يكون باذن الله انه يعود الى شخصيه المنتخب اللي نعرفها عن المنتخب السعودي وهيبته امام المنتخبات اللي نواجهها.
0: يلا 0-11-40-5-3، ان شاء الله عساها ما تكون ذا المقومات ترتد علينا بالنتيجه سلبيه اليوم. ان شاء الله باذن الله يكون النصر من حليف المنتخب السعودي. عبد الله كيف الحال؟ حياك انت على الهواء مباشره. اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم.
0: اهلا وسهلا. اهلا. اليوم دخله رايقه، هذه دخلاتك مع المنتخب دائما تكون كذا.
2: لا بجيب الحين انا. والله صراحه الاتصال حق انا ما كنت بشارك، لكن استفز كذا، حسيت فيها استفزاز الشغله.
0: مش استفزناك فيه
2: دحين. جايك. الله، واهم شيء انه الله يوفق المنتخب اليوم. بالنسبه والله العظيم عبد الله الحمدان يا شيخ، لو تخليه يلعب مع ميسي، ها يا شيخ اقسم بالله، لو يلعب 100 سنه هذا اللاعب مو لاعب.
0: شلون
2: ما هو لاعب كره قدم؟ هذا شغلته يا حبيبي في الجو، مضيف في الجو.
0: مضيف،
2: لكن كره ايوه.
0: يعني انت صادفت على احدى الرحلات قصدي؟
2: يا أخي صراحة والله العظيم يا أبو عتيق، هذا اللاعب مستفز، ما يتطور مستحيل. وقبل شوية سمعتكم تطالبوا فيه حتى لو إنه يلعب مدري مع مين ولا يخي هذا لاعب ذا.
0: إحنا نطالب هذا الخيار اللي موجود عندك.
2: يا شيخ هذا شيل منه حتى من التشكيلة مو حتى مطالب.
0: بس أحس إنه رأيك عاطفي يعني رأيك عاطفي والدلالة على ذلك أنت خليت كل الوظائف اللي على الأرض رحت للوظيفة الجوية.
2: يا أخي ما له كرة القدم ذا هذا ما له كرة القدم ذا ما له كرة القدم هذا.
0: يمكن ما وفق يا أخي طيب المهاجمين حظوظ ترى بعضهم. يا يسجل بعضهم. يا رجل
2: 100 سنة هو يلعب في المنتخب تبغى يتطور.
0: طب كإحصائية تو عطانا إياها أبو فيصل. الحمدان مقارنة بالأرقام تسجيل مقارنة بالمباريات اللي لعبها أكثر من فراس بريكام. فراس بريكام لعب حول كم حول 60 مباراة أبو فيصل؟
1: فراس 75 مباراة.
0: 75 مباراة.
1: 54 مباراة.
0: والحمدان أكثر مسجل.
2: أقول لك والله العظيم يا شيخ.
0: فأنت ما رحت لفراس بريكان رحت للحمدان.
2: أنا أروح.
0: هل في أهلاويتك علاقة في اللي تقول؟
2: يا أبو عتيق أنا.
0: هل أهلاويتك علاقة؟
2: في لاعب ينفرد في الباب لوحده يرجع وراء عند الباب. عمرك شفت لاعب بالطريقة هذه؟ يا خلاص مو لاعب كرة القدم هذا والله العظيم. طيب. حتى اللي يطالب فيه حتى في الاحتياطي أنا أعتبره حلو صراحة حلو سبب تدهور الكرة.
0: مو مقنعك وخلاص يعني على أساس المنتخب باقي عناصر المنتخب كلها مقنعتك 100%. سام أبو فيصل
1: نحلي بس داخل مع الضيف جول. يعني أنت ليش تلوم بنسبة صحيح اللوم عبد الله بس ليش تلومه بنسبة كبيرة؟ ليش ما تكلم على المدرب اللي موظفه في مركز آخر يعني ممكن يعطي أكثر خلف المهاجمين يكون مساند لرأس حربة مثلا زي فراس يعني برضه المدرب لا تنسى.
2: والله يا ابن حلال والله لا مدرب عندنا ولا عندنا رأس حربة ولا عندنا الشغلة كلها بايزة.
0: شوف مستحيل أنه كان مقنع لأحد مدربي الشباب وبعدها أقنع مدربين في الهلال وبعدها أقنع مدرب في النصر يعني أقطاب الرياض كلها أقنعهم. طيب هو ما قوى انا لا انا ولا انت ولا ابو فيصل.
2: طيب شفت اللاعب ده تطور لما اقتنع ذا وذا وذا شفت انت تفهم
0: والله شوف انا هنا ما اقول رايي تعالي في البث عقب الحلقه واقول لك رايي هنا ما اقول رايي انا اسال كذا
2: معلش يعني اذاعه صراحه الرياضه انا اعتبرها تجيب محللين
0: ألمح والمح واتلامح عن رايي او اقوله بصراحه بس مو بشكل مباشر على مثلا اشخاص او لاعبين في
2: منتخبنا.

0: كورة ما فيها مجاملة أبو عتيق صراحة، خاصة ومع المنتخب.
1: أنا أقول من هجومك الصراحة، يعني على أساس أنه الفارق فارق الجودة بين الحمدان والبركان كبير، في جاب كبير، يعني مثلا تقول كيف ما يلعب هذا وملعب ذا، كلهم حول بعض. ترى فراس البركان لعب 3 مباريات وانت أهلاوي وتذكر أكيد أرقام مهاجمك، 3 مباريات في المونديال ما سدد ولا تسديدة.
0: بس على الاقل لو فراس البريكان جاته فرصه على الاقل ما يرجع ورا زي اللاعب ذا.
1: هذه بندخل فيها في في في في سيناريوهات، كل شوي انت بتطرح فكره والمضاد لك بيطرح فكره اخرى، لكن الخيارات في الاخير انا اقول لك ما من خيارات، هذه خياراتك.
0: معلش عندي ملاحظه سم. مع عندكم ضيف الداخل ابو متعب، هو ابو متعب
1: العواد قصدك؟
0: ايه متعب العواد صح؟
1: انت تقصد عبد الرحمن شباب اللي اليوم معي ابو فيصل؟
0: لا لا لا،
1: ولا حلقة امس
0: اللي يشجع الباطل، ما ادري يشجع مدري مين، ما ادري التعاون، ما ادري
1: انا ما عندنا مشجع، عندنا نقاد. قصدك متصل؟
0: لا لا لا، محلل اللي طلع مع ابو ماجد بعد مباراة الاهلي وسنداوز.
1: يو شوف ترجعني الاهلي يا عبد الله. ترى
0: بندور ارجعك
1: يلا بسرعة طيب عشان المتصل،
0: لانه صراحه هذا ما يبغى الاصلاح للنادي الاهلي.
1: ليه؟
0: يبغى يا رجل يقول لك المدرب ما يتحمل شيء، هذا محلل عندكم حرام والله الاذاعه صراحه.
1: ما انا ما سمعت وش قال، ما سمعت وش قال، فلذلك انا ما اقدر ارد على النقطه هذه.
0: يقول
1: خلنا ناجل النقطه هذه، اذا كان موجود وحاضر دق وقل.
0: والله ما حولوني والله يوم ابو
1: عدي. ان شاء الله بيحولوك، ان شاء الله بيحولوك، انت عارف انه ما نقطع احد هنا.
0: وتكفى ابو عتيق لا تتكلم في عبد الله حمدان حتى في الاحتياط ولا في هذا،
1: ما اتكلم فيه يعني ضده قصدك ولا ما ادعمه؟
0: لا لا ما تتكلم، لانه خلاص يا اخي هذا اللاعب يسوبنا في الكوره ده. هذا لاعب مو لاعب
1: ان شاء الله يصلح. طب لو جاب اليوم هدف في الدقائق الاخيره وفوزنا برضو ما يصير مقنع بالنسبه لك؟
0: يا اخي قلبي شوي
1: تدق عليه بكره وتقول يا زين عبد الله الحمدان ويا زين، عارف انا العاطفه
0: يا اخي، ممكن
1: افضل لاعب سعودي وموهبه واعده بتقول كذا؟
0: اقسم بيات الله يا عبد الله حمدان مو حق، مو لاعب
1: والله، مضيف جوي ها.
0: اي والله طيب. شكرا حبيبي.
1: انا ما ادري ليش هو خلى كل الوظائف اللي في على الارض طار للسماء ابو خول عبد الله. طيب ناخذ اتصال ثاني 011 40 53. حياك الله يا عامر.
2: اهلا وسهلا حبيبي.
1: اهلا وسهلا.
2: سمحت لنا نشارك؟
1: اكيد تفضل تفضل. انت على الهواء الان.
2: المنتخبنا طبعا بالنسبة للحمدان ما كان بيومه، ولا حتى الجمهور أعطاه فرصة أنه يثبت جدارته صراحة. الجميع كان ضده، بالتالي ضاع، والضياع للمنتخب كامل حتى مع طريقة المدرب بإضافة اللي هو أبو الشامات، محمد أبو الشامات لاعب القادسية، وطلب منه دور المفروض انه يطلب منه الدور هذا وهو اصلا يلعب ظهير ايمن، يعني خلاه وسط. والافضل انه يكون ظهير ايمن.
1: ترى في صالح ومحمد ابو الشامات، اخاف انك مشبه يتشابهون.
2: لا لا لا اتكلم عن الظهير الايمن. يعني اذا لعبناه ظهير ايمن خليه يقوم نفس ادواره اللي بالقادسية، اما انك تخليه قدام فاللاعب ما يدري هو يروح يسجل اهداف يصنع ولا يرجع مكانه.
1: ففي الناصر. مشكله في التوظيف قصدك؟
2: اي نعم.
1: حلو. والهجوم شارك معنا في فقره الهجوم. الحمدان ام البريكان؟
2: والله انا مع الاثنين، لكن اعطوني كور جاهزه، يعني الكور اللي جت
1: ما جت له كور جاهزه الحمدان حب يمسكون رؤوسهم بعض الناس.
2: الكوره اللي جتها من ابو الشامات الشوط الاول،
1: اولا مخرجنا مسك راسه،
2: ما اعطاه صراحه كره انه خذ وسجل. لا اعطاه كره، حتى ابو الشمات اعطاه كره انه يعني ارتاح شوي بعدين سجل.
1: شلون ارتاح شوي؟ يعني اشرب مويه شوي بعدين
2: يعني تعال. ايوه انت عطني كره جاهزه بعدين لمني. على فكره انا ماني ما اشجع النصر على اساس الحمدان،
1: ولا تشجع الاهلي عشان البريكان.
2: لا والله اهلاوي.
1: حلو حلو، انتم متجمعين انت وربعك، واحد دق عليه الاولى والثاني جاي في الثانيه متخفي ها؟
2: لا ما احنا متخفين. لا لا انت يوم سالت انا جاوبت.
1: طيب البريكان كيف معك؟
2: البريكان صراحه نفس دور الحمدان، لكن الافضل انه ما في غيره الان.

0: يعني فخلاص لازم يلعب
1: واحد منهم.
0: واحد منهم والله يشوف اذا تبغى
1: الصراحه حلو. انت انت برضه ما ظلمت الولد يعني، قلت ما جيت كور مقشره وما جيت كور يعني تقول مثلا
0: بالضبط اعطوه كذا كوره بالشوط الاول
1: كانت صعبه شوي يعني حضرها
0: صعبه وما هي جاهزه، بالتالي خلاص الدنيا طرت.
1: طيب
0: ان شاء الله ان شاء الله الفوز المنتخب وبما ان البطوله بجده ان شاء الله انها ما تروح باذن الله
1: باذن الله ان شاء الله. شكرا يا عامر يعطيك العافيه. شكرا شكرا ابو فيصل. التاريخ يعطي السعوديه افضليه حقيقيه ام انه اخر مواجهه بين المنتخبين هي الاهم نفسيا للاعبي المنتخب العماني؟
2: لا شوف الافضليه واضحه طبعا على الورق، لكن الثقه في النفس والهدوء وتوزيع الخبره عندنا ترى يعني اكثر من لاعب خبره مع مجموعه شباب ترى هذه تعطي افضليه. يعني التاريخ يعني عادة يحسب للتحفيز للحماس لأن اللاعب إذا دخل الملعب خلاص ما عاد بيتذكر أنه هو فاز 10 مرات ولا داخل الملعب يختلف، الروح هي اللي تتغلب على كثير من السلبيات في المنتخب. فأنا أقول الثقة والهدوء حتى لا سمح الله لو تأخرت بهدف، يعني عندك مجموعة لاعبين ثقة وخبرة في المنتخب ممكن هم يسيطرون على الوضع، وأن الهدوء في مثل هذه الحالات هو اللي يوصل المنتخب الى ادراك التعادل والفوز. فانا ما دائما التاريخ اخذه كرقم بس واقول انه دائما تحفيزي قبل المباريات 90 دقيقه تختلف، التعامل مع مجريات المباراه، تطبيق خطه المدرب، التركيز الذهني، هذه كلها العوامل هي اللي تحسم المباراه.
1: جميل. خل نروح قبل لا نروح لمباراه العراق والكويت برضو خلنا ناخذ عبد الرحمن على الهواء. حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أخوي معاذ حياك الله.
1: يحييك ويسلمك أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك، سعيد أني سامع صوتك مباشر.
1: والله أنا اللي أسعد من أخوك.
3: الله يسلمك، بالتوفيق المنتخبنا اليوم إن شاء الله.
1: يا رب.
3: لكن عندي بس أبا أربط حلقة أمس باليوم. أنا بسأل ضيفك عبد الرحمن مشب بالمناسبة ترى من أفضل الضيوف اللي جو في البرنامج.
1: ما في شك. الله يستاهل.
3: الله يسلمك. أنا أبغى هل تحققت فرص 100% للمهاجمين امس في مباراه الكويت؟
1: انت وش رايك
3: انا اقول تحقق يعني المفروض انها طالع باقل شيء 2-0.
1: حلو.
3: لكن هل بناء الهجمه عندنا بناء مدروس يعني ولا بس على يعني كل لاعب وهواه؟ ما تحس ان الهجمه عندنا ما هي مرسومه رسم من الدفاع بالتدرج؟
1: ما في فكرة يعني
3: ما في فكرة يعني إذا شفت مثلا برشلونة باريس سان جيرمان تلقى الهجمة مرسومة رسم.
1: هذه قصدك اجتهادات لاعبين؟
3: اجتهادات لاعبين. لكن سؤالي الأول هو اللي أبغى الإجابة الضيف عليه الله يسلمك.
1: سم شكرا جزيلا يعطيك العافية أخي عبد الرحمن، شرفنا فيك. أبو فيصل
2: والله شوف هو يعني احنا دائما عندنا
1: تحققت له فرص ولا لا؟ ايه
2: تحققت. انت لما تتكلم على استحواذ مدري كم 67% اعتقد المنتخب السعودي، لما تتكلم على الفرص انت بس لو تسجل ترى الحمدان الفرصتين والقحطاني التسديد هذيك كان اختلف الوضع تماما لكل راي ومن الجمهور او حتى من الاعلام. ففي عندك يعني استحواذ، في عندك تسديدات 23 مقابل 7، يعني كل الأرقام هذه تدل على فارق كبير، لكن المشكلة في الجودة، جودة والتعامل مع مثل هذه الفرص. ولا أنا أميل للمشكلة في اللاعب نفسه وفي جودة اللاعب نفسه، خلقنا فرص وصلنا استحوذنا تسديدات لكن جودة اللاعب وطريقة التنفيذ ما كانت صحيحة.
1: جميل. خلنا نأخذ أبو تميم برضو قبل أن نروح للعراق والكويت.
4: السلام عليكم.
1: أرحب عليكم السلام ورحمة الله.
4: أهلا
1: مرحبا
4: عند كل المستمعين ومساء خاص للأستاذ عبد الرحمن من شبه.
1: يا هلا يا هلا، تفضل أبو تميم.
4: يا أبو عتيق، والله أكثر لاعب تأثر من مناكفات الجماهير هو عبد الله الحمدان،
1: ومكمل صامد ما شاء الله عليه.
4: والله مكمل وصامد. الآن الحافل اللي يدافعون النصراويين عنه واللي يهاجمونه الهلاليين والأهلاويين ولا طبعا مستوى عبد الله الحمدان ما حد يعني
1: خلاص كسب خبره. هو جرب فتره النصراويين يحاربونه، جرب فتره الهلاليين يحاربونه، جرب فتره بعض الجماهير الاخرى، الان هو عنده مناعه.
4: مو عن كذا حتى، لكن اللي ما هو مقتنع عن مستوانا يعني تغير مع النصر.
1: تطور قصدك؟
4: تطور، نعم تطور، في تطور. لكن ان المهاجم حقنا الاساسي ولا الصريح مهاجم صريح هداف، لا. احنا عنا عاثين عبد الحمدان، ممكن البعض ترى يخدم حاجات ثانيه غير الكره. يعني
1: بنيه
4: جسمانيه، شيء غير الكوره
1: مجتهد، هو يجتهد يحاول. انا ام سالت سؤال وبرضو بحيله لك اخوي ابو تميم وابو فيصل، خيارين عندك، مهاجم وش احسن عندك، مهاجم يجتهد ويضيع كثير، ولا مهاجم نادر الظهور والتمركز والفرص؟
4: لا لا، المهاجم اللي يتحرك، انا اشوف يعني فراس البركان ترى تحركه بطيء، بركاته بطيئه يعني جدا، لكن وين الوسط؟ يعني احنا عارفين عبد الله الحمدان يعني يضيع اللي ما يضيع، صدق انا نصراوي وصريح وكذا، لكن ما عندنا مهاجم غيره، ما نجيب الموجودين على التشكيل اللي اختارها المدرب.
1: يعني الناس زعلانين على شيء هم عارفين انه ما له حل.
4: تصدق يا واحد قبل شوي يعني على التشكيل اللي طلعت ان عبد الله الحمدان ممكن ما يلعب اليوم، وان يعني حاجات كذا، والله بعض المفاوين اليوم يمكن ولا لاعب من التشكيل اللي طلعت انه بيلعب اليوم مع
1: تقريبا ما راح يلعب.
4: مين؟
1: عبد الله الحمدان.
4: عبد الله، لا عبد الله الحمدان ولا نواف بوشال ولا اليوم النصر برا.
1: انت بتعد، اوكي فهمتك انت شلون قاريها،
4: برا اللعب اليوم النصر. خلنا نشوف يمكن تضبط اليوم.
1: طب امانه بسالك بالله، انت شيء يبسطك فعلا انك تشوف لاعبين فريقك عددهم اكبر في المنتخب، ولا يهمك انه الانتصار يتحقق وبس، حتى لو ما يعني كان في الا لاعب واحد او ما في ولا لاعب؟
4: ولا لاعب مره واحده من النصر
1: وننتصر، هي افتراضيه.
4: لا ما
1: ودك انك تشوف لاعب.
4: اي لاني مقتنع يعني عطني واحد افضل من عبد الاله العمري في الدفاع، عطني واحد. صح انه نواف بوشل انه يطلع العرضيات فوق خارج الكره الارضيه احيانا. لا ما عندنا غيره، ما في غير هذا الموجود، الجود من الموجود.
1: حلو، فانت اجل مؤيد لسالفه الحمدان، الحين لو رجعت بالشريط ورا عرفت انك انت مع الحمدان وتطور وتغير اوكي الان ركبت المشهد انا الان كامل.
4: يا سلام عليك،
1: اشكرك على اريحيتك يا
4: كريم.
1: حبيبي شكرا جزيلا لك. ابو فيصل برجع لك، وما نسيت السؤال قبل اروح لعراق الكويت، وش تفضل، مهاجم كثير الاجتهاد وكثير التضييع للفرص، ولا مهاجم قليل الظهور قليل التمركز؟
2: والله شوف، اذا اجتمعت في الثنتين في لاعب هذا خارق العاده يعتبر، لكن انا عندي بس يعني مثال للاعب على سؤالك هذا، الاسطوره ماجد عبد الله، يعني اغلب وقته واقف، لكن اذا جت الكوره خلاص عارف انه هدف. اللاعب الان يعني احيانا يكون فيه تكتيك معين او شيء، واحنا للامانه يعني ما نبغى نقسو على عبد الله،
1: بس انه ترى المثال حقك يعني لا يطبق على اللاعبين، احنا ما نجيب شيء ايقوني ونطلب من اللاعبين الطبيعيين او البشر الطبيعيين تكراره.
2: بس خليني اقول لك شيء، احيانا يكون فيه اللاعب، ليش ان نبرزه يعني نقول انه فعلا لاعب مختلف، لما يكون فيه تكتيك معين وانضباط، لكن اللاعب عنده حلول فرديه ما يتوقع لا المدرب ولا الجمهور، عنده حلول فرديه، عنده موهبه، هذا اللاعب اللي يفاجئ حتى المدرب انه ما طلب منه الشيء ذا، لكن الحلول الفرديه هذه والامكانيات والموهبه والتركيز الذهني نجح انه يعني يحسم نتائج، فهذا هو اللاعب اللي احنا نحتاجه. واللاعبين السعوديين والله عندنا لاعبين كثر يعني بمثل هذا، لكن يحتاجون الى يعني توظيف قدرات وتوظيف مركز حتى يعطي افضل ما عنده.
1: جميل، خلونا نروح كذا لمباراة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. العراق عنده نقطة واحدة من التعادل مع عمان، والكويت بلا نقاط بعد خسارتها أمام منتخبنا، لكن الأهم أنه مدرب الكويت هيليو سوزا قال أنه المطلوب تحسين الخروج بالكرة والانتقال الهجومي واستغلال السرعات، بينما أرنولد أكد أن العراق داخل من أجل الثلاث نقاط. من تحت الضغط أكثر، العراق أم الكويت في هذا الديربي يا أبو فيصل؟
2: كلهم المنتخبين، لكن إذا جيت مثلا للكويت نقطيا هو اللي تحت ضغط لأنه ما عنده ولا نقطة،
1: لكن كوضع هذاك منضغط أكثر، مطالب أكثر، راجع من مونديال.
2: يا سلام عليك، هذا هو اللي بقوله، العراق يعني بيتعرض ضغط جماهيري انك انت مطالب انك انت تحصل على 3 نقاط عشان ما تواجه مثلا المنتخب السعودي، ما تدري اصلا مباراته كيف بتكون امام عمان، يعني ان شاء الله نفوز لكن لو تعثر لو شيء بتكون مباراه صعبه على العراق. فاعتقد ان الضغط على بعدين الضغط على العراق اكثر يعني على الكويت يعني بزياده شوي. ليش؟ الكويت من 2010 ما حقق اللقب، هذا اللي يعتبر في صدارة من حقق ألقاب الخليج بعشر ألقاب. العراق النسخة قبل الماضية هو البطل، فهذه برضه تخلي الضغط على الكويت يرجع بعد 16 سنة نفس الضغوطات اللي على المنتخب السعودي، لكنها طبعا مع اختلاف الظروف. فالمنتخب الكويتي يسعى إلى أن ما يخرج من البطولة على أقل تقدير أن يحصل على نقطة ويبدأ الحسابات في الجولة الثالثة.
1: جميل. نقطة العراق أمام المنتخب العماني تعتبر إيجابية من أهدر نقطتين؟
2: خسارة على العراق، لأن زي ما قلت لك أنه بيواجه منتخب سعودي يعني يمكن أقوى المنتخبات في المجموعة، وبتكون الحسابات تضغط العراق أكثر.
1: بس إجابتك مربوطة بما تقدمه عمان اليوم أمام منتخبنا، نشوف وقتها نقطة العراق ذي. أيوة. ممكن تكون مكسب، ممكن العماني يفاجئك اليوم.
2: عشان كذا أنا أقول لك إحنا نتكلم عن حتى الآن يعني قبل ما تبدأ المباراتين، فبيكون وفي كل الأحوال حتى العراق يعني أفضل نسبيا من الكويت، فهو لما يتعادل بيخسر نقطة ثمينة، يعني متعادل المباراة الأولى ومتعادل المباراة الثانية زي ما ذكرت، ومنتخب شبه جاهز جاي من كأس العالم بغض النظر عن النتائج، لكن كإعداد من فترة طويلة رغم أنه ترى غير مجموعة من اللي لعبوا في كأس العالم، لكن برضه يظل العراق معروف يعني بروحه. وبعدين هي بتكون مباراة بصراحة يعني زي ما ذكرنا الكويت السعودية برضه العراق والكويت، يعني الكويت 10 ألقاب ويجي بعدها الثاني العراق بأربع ألقاب، تعتبر برضه مباراة تاريخية.
1: صحيح. الكويت قدمت أبو فيصل مباراة دفاعية جيدة أمام السعودية بغض النظر عن الخسارة، منتخب لاعبي يعني هواة ضد منتخب لاعبين يلعبون في دوري يعتبر من أقوى الدوريات في المنطقة، فذلك يجعلني صراحة أرفع القبعة لهم احتراما على هالمباراة اللي قدموها. هل المشكلة الآن أنه لازم الكويت تهاجم، ولا المفترض أنه برضو تلعب مباراة دفاعية مع العراق
2: نفس الطريقة بالنسبة لعمان أمام السعودية؟ لازم أنها تبدأ بتحفظ وبحذر، لكن المشكلة لما تبدأ دقائق ويفكر الكويت أنه يهاجم لازم يركز على التنظيم الدفاعي، حيث أنه لو هاجم وصار في خلل في الدفاع هذه بتكون مشكلة كبيرة وصعب التعويض. لو سجل العراق أعتقد أنها صعبة جدا على الكويت أنه يدرك التعادل أو يعدل النتيجة. العراق إذا يعني معروف بحماسة وحرصة على 3 نقاط، لكن إذا أنه حافظ على التنظيم الدفاعي في الكويت أعتقد ممكن يحقق نتيجة إيجابية.
1: لذلك سوزا تحدث مدرب المنتخب الكويتي عن ضرورة ترجمة الأداء إلى نتائج. الكويت ممكن تكون قادرة أنها تنقل من الدفاع إلى الهجوم بشكل أفضل لو هذا المدرب وظف لاعبيه بالشكل الجيد، لكن اللي مش ممكن انها تنتهي تعادل بين المنتخبين، تعادل مضر جدا للعراق وللكويت. ابو فيصل، ها
2: شوف من رايي الشخصي انا استبعد التعادل. فريقين عندهم رغبه وطموح بشكل كبير انهم يتحصلون على 3 نقاط، وانا نسبه ضعيفه جدا انها تنتهي بتعادل سواء سلبي ولا ايجابي. المباراه هذه ما تحتمل الخطا، يعني فيها اي شيء الا الخطا هذا في المباراة هذه بالذات، لأنها مباراة يعني قد تكون مصيرية، يعني لأنك أنت الكويت إذا خسرت خلاص تودع البطولة. إحنا والله ما نبغى المنتخب الكويتي يطلع، منتخب بصراحة
1: حضوره جميل
2: وحضوره وجماهيره صراحة ممتع يعني، فنتمنى إن شاء الله أن نطلع بس مباراة حتى بأداء فني عالي. الظروف البطولة كلها مهيئة يا معاذ، لما تجي بكل المحترفين لأنها أيام فيفا موجودين متواجدين عندك، كل النجوم موجودين، يجب أن ترتقي هذه المباريات إلى مستوى فني الأعلى في النسخ الأخيرة بحكم أنها لأول مرة تقام وتتزامن مع أيام فيفا.
1: فعلا تاريخيا العراق والكويت ترى من أكبر أقطاب البطولة، هذه المباراة يعني أعتقد حتى تستحق أنها تسمى مباراة مصيرية وديربي مصيري من الجولة الثانية. المنتخب الكويتي أبو فيصل مشروعه يعتمد على عناصر شابة مع بعض عناصر خبرة، نقول هذه البطولة الحالية مرحلة بناء أم أنه الاتحاد الكويتي يبغى نتائج فورية؟
2: لا، هو ذكر حتى رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف أنها هذه مرحلة بناء. طبعا أوكي، البطولة الخليج عند الكويتيين يعني مقدسة هذه، يعني هذا لها طعم آخر، لكن الفكرة المنطقية واللي من المسؤولين

0: كاس آسيا وتصفيات ومستحققات يعني مهمة. هو في مرحلة بناء، هو ما يفكر انه بس يدخل البطولة وياخذ اللقب والمنتخب ما هو قاعد يبني، وعندهم مدرب يعني متخصص في البناء المنتخبات. فأعتقد انه يعني اختيارات اللاعبين والقائمة واضح فيها انها مرحلة بناء المنتخب الكويت.
1: جميل.
0: مع الاهتمام بكأس الخليج.
1: عطني من بيفوز بس، العراق ولا الكويت توقعك؟
0: الأقرب العراق صراحة.
1: وأبغى منك منتخب ترى أنه بيكون متواجد في النهائي من كل المنتخبات بالجولة الأولى،
0: يعني
1: شوف ما هو عشان إيه؟
0: ما هو عشان الإمارات فاز بأربعة اليمن بحكم يعني فارق، لكن الإمارات منتخب متماسك، فتوقع وصوله للنهائي وبإذن الله أنه يكون مع المنتخب السعودي.
1: طيب طيب، كل الشكر لك الزميل العزيز الصحفي الرياضي أبو فيصل عبد الرحمن مشبب، ما قصرت، حلقة رائعة
0: بوجودك حبيبي. شكرا لك يا معاذ.
1: شكر موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض، تحديدا في استاد الخليج. شكر مني خاص لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، ونأخوكم معاذ العتيق. أودعكم، حافظكم الله، وبإذن الله أمسية حافلة، ديربي جميل بين العراق والكويت، وبإذن الله انتصار مهم لمنتخبنا أمام الشقيق المنتخب العماني. في أمان الله.
2: استاد الخليج. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم البرنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد.
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى نأخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع، أيضا من الآثار، واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي

0: تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
1: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام. وقلت من البداية وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حياة بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندما نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
0: السؤال بسيط في حروفه وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
1: مثال دكتورة؟
0: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
1: ملموس. جميل.
0: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معنى، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان. إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته، له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني، الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
2: ممتاز، أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرتي، التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
1: والأدوات زي ما ذكرت،
2: والأدوات أكيد صحيح. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
0: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ، منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
1: مختلفة.
0: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف، كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة عن قصر القشلة، يعتبر معلم
2: صحيح.
0: يعتبر قصر تاريخي
1: ومرحلة مراحل
0: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
2: صح،
0: قريب وليس فوق الجبال.

0: جبال لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
1: حديث دكتور اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة
0: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
2: من بيئة المنطقة،
0: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس،
1: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا
1: دكتور، برجع بس معليش للمادي والغير المادي. لما نتكلم عنه ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس أبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت قلت عادات وتقاليد قبل شوي،
0: نعم.
1: بدي أعرف
0: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد.
0: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن إنه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا إحنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية.
0: نعم، الشابة الحائلية.
1: إيه، بعد الفجر لمين أذن العشاء هم شبات، من شبة لشبة.
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: إيه نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة صارت، أو كنا نشوفها في القرى.
2: الحين شفناها داخل منطقة حائل. داخل المدينة صحيح.
1: إيه نعم. فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف. فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل جدا. فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف اليوم. هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.

0: كم مرة ثانية؟
1: الرواية الشفهية.
0: الشفهية.
1: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها. الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
0: صحيح.
1: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثاً تاريخياً أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
1: نعم.
2: يعني
1: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
0: ما في دكتور أحد يدون هذا الشيء؟ يعني تسمع مخرجنا تو يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا؟
1: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
0: يمكن كتسجيل نسجله قاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
1: بعد
0: نسجله.
1: إبنه من أخلاقيات إيوه. البحث العلمي
0: إيوه. ناخذ منه نعم. وندونه كأرشيف
1: باسمه.
0: إيوه باسمه صوته واسمه
1: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة. فيا سعاد، نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
0: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حائل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
1: نعم.
0: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
1: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
0: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل، حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز.

0: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق
1: العامة.
0: والمواقع الأثرية، يعني زي
1: صحيح.
0: قصر القشلة قد استضاف
1: نعم
0: أكثر من
1: صحيح.
0: يعني
1: فعالية.
0: فعالية
1: صحيح.
0: وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور فينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم مناسب جدا، شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة، ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
1: وإن يكن
2: إيه نعم.
1: وإن يكن لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين، لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب.
1: نعم أجانب، فبالتالي فما بالك عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة، بسألك بس سؤال، أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات أنها ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى، يعني مثلا القرميد.
1: نعم.
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. فنتكلم، انت استاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، ايش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف او الزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
1: استاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حايل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، بالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
0: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
1: نعم.
0: من خلال تدشين استوديو حائل التصميم اللي شفنا الهيئة

0: هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة. دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا. بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا ممتاز. من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع فكانت موجودة في منطقة النيصية. مباني إيه. قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة، فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة. ففي جهود، ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة. أكيد. يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل عام.
2: نعم دكتورة. دكتورة، كلامك جدا شيق صراحة، أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت اللي ذهبنا. كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر، عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر، ولكن جدا أخذنا معلومات، استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
1: شكرا جزيلا، وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: العفو سعاد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة نوف، شكرا لك زميلي سلطان، وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
2: نعم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد، والمونتاج بدر العميم، وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
0: مقهى ديرتي.
2: حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطناً.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: يا روز البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر، يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين. يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبين لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين، إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبين لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ أنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة، جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول أنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين، وبين أن شريك في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين، لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف سبع كفوف أو ثلاثة. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين، فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين. القريض الشعر مثل ما قلنا يقول إن الشعر لما يحمله البيهقي والبين يشبه السيف في يد رجل له بطل وشجاع ومجرب وله قين، وهو الصانع والحداد اللي يصنع السيوف ويعرفها، فله يحسن القتال بالسيف ولا صناعته. من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين، نسبهم أسوأ السيء، لأنه من شر فرع لشر أصل. وبكذا أصل مستمعينا وإياكم لختام هالحلقة من طرائف الشعراء، نرجو أنها حازت رضاكم وإعجابكم، ونلقاكم بإذن الله على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة. فإلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. اعرف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. وزارة المالية توافق على تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. منشآت تنظم غدا أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة. غدا بدأ التسجيل العيني ل 36,000 عقار بمنطقتي الشرقية وحائل. جدة تستضيف غدا المعرض السعودي للصناعات الغذائية بقاعة جدة سوبردوم. المركز الوطني

السعودية في تصنيف الجامعات الخضراء العالمي. خبرنا الأخير في هذا الموجز، القوات اليمنية تستهدف مخازن أسلحة وتجمعات حوثية في مأرب. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: خليجي 27.
6: يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 هدفاً لكل منهما.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: سلم تي بلادي.
8: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 للهجرة، على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة. ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية للاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل. ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي، حيث يضم 104,000 وحدة سكنية و9,000 غرفة فندقية و4 أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300,000 متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة، 400 متر ارتفاعاً وعرضاً وطولاً، يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة.

متقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية، ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: مشروع الجدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع الجدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل الجدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. الجدية تمثل الوجه الجديد للترفيه في المملكة، وتؤسس الاقتصاد الإبداعي المزدهر، يخلق آلاف الوظائف، ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
6: في دقائق.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
2: مرحبا من وراء.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء، فسألك بالله.

نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

0: خليجي 27.
1: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكورة هدف على.
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر بكأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية في
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية.
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة.

0: ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء حتى متذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية أحبة الكرام مفردة نبنوب، وهو الغض غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراك انفرد والحمام مجموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غصة، غصن من الموز غريافي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب، وهو عج دخان العج، وهو الغبار الكثيف، كقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجف عظامه. ويقول الشاعر راشد قناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النضى، وهي الإبل. ما يقول الشاعر كابد الشمري: يهل النضى يلي على الدرب ماشين، تكفون عوجو روسهن لي بالإرسال. وكقول الشاعر سويلم العلي السلي: يهل النضى يلي على وصف غزلان، سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز سعيد بن هضم القحطاني. نقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا مرحبا يا أبو محمد، والله يمسيكم بالخير جميع، وأنا سعيد والله بأني أظهر معك، الله يطول بعمرك، وأنت شاعر كبير وداعم لنا كشعراء، ومن خلال هذا البرنامج أحيي المستمعين ومن يتابع البرنامج.
0: ميض الله وجهك خوي سعيد، أنت شاعر تستاكل علم طيب، جهودك جدا تذكر فتشكر، وإن شاء الله تكون حلقة مليئة وثرية بالإبداعات الشعرية بإذن الله. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: شاعرنا سعيد بن هاطم القحطاني، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية شاعرنا سعيد، ومن له الفضل في بروزه، ومن ما تأثر؟
1: والله بداياتي كبدايات أي شاعر، الشعر سبحان الله يبدأ يعني خصوصا عند الشاعر جاذبية تجاه الشعر.
0: صحيح.
1: ما يكتب الشعر إلا أحد يحبه،
0: أكيد 100%،
1: مستحيل يعني أنه ينجذب له أحد لمجرد أنه كتجربة، أو ما راح ينجح فيه إلا شخص محب للشعر، وكل قصيدة تأخذك القصيدة ثانية، تأخذك العالم آخر، أسلوب آخر كتابه، يعني ما كانت البدايات سهلة صراحة.
0: ولا كان بعد أيضا الهواية لها دور كبير، يعني إذا الشاعر محب للشعر أكيد راح يتقن الشعر.
1: نعم، وفي سن متقدم يعني يبدأ الإنسان يكتشف نفسه، ما يدري إنه شاعر مثلا، التي يجي موقف ممكن في مناسبة اجتماعية، ممكن في، فبداياتي والله كانت يعني على ثورة مواقع التواصل الاجتماعي.
0: تستاكل علم طيب، الله ربي يبارك فيك. من تأثر طال عمرك؟
1: كتأثر والله ما في أحد معين، لكن أكيد فيه الناس كنت أتابعهم، يعني شعراء كبار، سعد الحريص، مكتب التركي، نايف صقر، سعد بن جدلان،
0: كلهم هذا طعم مدارس ما شاء الله، ووجودهم أثر الساحة الشعبية. طيب شاعرنا سعيد بن هطلة، ودنا تسمع القصيدة من قصايدك.
1: أنا والله خاصكم بالجديد يعني، ومن يوم كلمتني أبو محمد وأنا والله
0: الله يطول أنت
1: أنت بسمعكم
0: الله
1: بالجديد، والله
0: أنت كريم وحنا نستاهل، الله يحفظك.
1: يقول يستمد العز من ذاته لذاته،
0: يا سلام،
1: كل طيب راس في العليا مقره،
0: يا سلام،
1: واحد إلا مات فقده في بناته، وواحد إلا مات فقده في المجرة،
0: يا سلام،
1: من لبس ثوب الكرامة في حياة ما يخلي له ورا المقفين جرة، لو ضياعه سابقه في أربع جهاته ما شكى جور الهوى لو كان مرة، اعذريني لا نفض قلبي عباته، حالتي يا روح ما هي مستقرة، خاطري ضايق وفي العين استماته، لو بطاوعها دموعي مستمرة، فاقد لي من قطار العذرة فاته، ما شفع له بالجفا مثقال
0: ذرة،
1: كل طاري يطرق في بالي غلاته، ساعته تشبه الجساس ابنه
0: مرة
1: أهيف ما شافت عيوني شراته، الله يتاقي عليه ولا يضره، كانت الأيام حلوة من حلاته، وفي رحيلة صارت الأيام مرة، عن ملامه رضيتني ذكرياته، ماني بشاره ولا نبات شره، والله إنه موت ما سوي سواته، ما يلاقي من وراي إلا بمسر.
0: الله الله عليك، الله عليك. شاعرنا سعيد بن هطلة شاعر مبدع، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تعب التلميح وتعشق التصريح، حقيقة ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق. صح الله سانك شعرنا سعيد.
1: صح الله بدينك.
0: أنا هيضتني ما شاء الله، شاش راسي في هالقصيدة جميلة، الله يجمل حالك. شعرنا سعيد بن هطل القحطاني، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة طبعا هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: الله يا أبو محمد، الوصال جميل بكل حالات.
0: صحيح.
1: ويوم تشوف يعني خصوصا على مستوى الشعر، يعني إذا بنتكلم عن الشعر والشعراء، فوالله إني أسعد لما أعرف لي شاعر في منطقة بعيد وما يربطني بينه إلا وسيلة التواصل هذه، يعني بعضهم حتى ما ألتقي فيه، تجمعنا محبة. صحيح. وقوة وصداقة، يسعدنا ما يسعدهم ويؤلمنا ما يؤلمهم.
0: صحيح.
1: ونتشارك يعني كثير من المواضيع الاجتماعية، من المواقف، من هذه بحد ذاتها إثراء واكتساب للشاعر.
0: جميل.
1: وتنعكس عليه إيجابا،
0: ولا شك بأن الحقيقة يعني تعدد هذه التواصل السوشيال ميديا طبعا وجميع التطبيقات قربت الشاعر من الجمهور
1: جدا،
0: هذه من إيجابياتها الحقيقة.

0: ممكن سلبياتها كثرة يعني النشر شوي يقلل من جودة شعرية الشاعر، إن يعني تقريبا كذا يعني.
1: يعني ممكن إن حتى الجمهور يشتبه عليه أو يختلط على قولتهم الغث بالسمين.
0: صحيح.
1: ولكن صدقني إن عندنا جمهور واعي
0: جدا متذوق الشعر
1: للكلمة أثر عندنا، ممكن إن تلامس شخص أو تعالج قضية أو موضوع وأنت ما تقصد يعني من خلال إنك نشرك القصيدة أو بيت أو إثارة موضوع، فنسأل الله إن الله يجملنا ويوفقنا.
0: الله يجمل. أنت مجمل دائما والله يا أستاذ سعيد، الله يطول عمرك. لا خلو ولا عدم. لا شك حنا متعطشين لسماع العديد من الإبداعات الشعرية.
1: أبشر
0: بشرت بالجنة.
1: الضمير الحي لو يخفي ظهوره تقتله دمعة وتحييه ألف بسمة، والسلام اللي ما ياخذك بشعوره ما ورا داعيه يا سلوم حشمة.
0: يا سلام.
1: كل معنى في ذوات الروح صورة، جل شان اللي فرق في الخلق رسمة، لا تعشم في عديمين الذكورة اللي ما فيهم على الناموس خرمة، واحد إلا دق صدره بان زوره، عده الفنجال ما هو له بكرمه، عاصر المغرور في عقدة غروره، واضرب نحور العدا من دون رحمة، كل نفس في مكابدها جسوره، تنتعش لهب للطالات نسمة، والعفو طيب لكن عند الضرورة، الجفا يستاهله من فيه قسمة، والتجارب في نواحيها وفورة، اسأل اللي جاله من الوقت صدمة، أكثر الأشياء في الدنيا خطورة، الجريح اللي يداري كسر عظمة، ومن يدل الطيب ما دور مشوره، ولا شريك يرفده في رسم خدمة، والصراحة ما تزعل غير نوره، من يقول الحق صار الكل خصمة، ولحية ما هي على الهقوة معورة، ما لها في سيرة الأجواد لزمة، ودك الرجال يفرق في حضوره يسبقه فعله قبل لا يقول شسمه.
0: في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداع ما يميزها ويميزك شاعرنا سعيد بن هضبة، متمنك إن شاء الله مزيد من الجمال والروعة. شاعرنا سعيد بن هضلة الله يحفظك، ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي؟ وهل شاركت في أحد المسابقات؟
1: والله بلا شك أنا خدمت الموروث، وأي وسيلة إعلام تخدم الشعر سواء ورقية أو إذاعية أو تلفزيونية.
0: جميل.
1: ولكن يعني كوجهة نظر أنا شاركت.
0: جميل.
1: يعني
0: قصائدك تستحق الحقيقة.
1: الله يطول بعمرك.
0: عمرك ما يقصر.
1: ويعني وصلت الحمد لله مراحل مقتنع فيها، وإن شاء الله القادم أفضل
0: بإذن الله. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ولكن الإشكالية في مسابقة شعرية أنها هالة إعلامية زمنية محددة، الشعر يحتاج كثير بعد المسابقة، يحتاج أمسيات، يحتاج صحيح. لقاءات يحتاج صحيح. صحيح أنها بوابة وكتعريف للشاعر وأمام الجمهور العالم تسمع منك كلمة جديدة مفردة جديدة.
0: جميل. صحيح. صحيح.
1: فكر جديد، ولكن ما بعد ذلك. وكثير من الشعراء أكيد محمد أنت قريب من الساحة،
0: الله يطول عمرك،
1: متواجد فيها ولك اطلاع كبير على مستوى الخليج العربي وكثير من الشعراء، وانت شايف يعني بعض الشعراء يختفي واحنا نسأل عنه ونبحث عنه.
0: صحيح.
1: اي والله.
0: وهذه كلامك والله عين الصواب اخوي سعيد، ولا شك يعني بروز الشعراء المبدعين في هذه المسابقات تميزهم، يعني لولا وجود هذه المسابقات ما كنا احنا نعرفهم في الوقت الحالي. يعني شعرنا سعيد لازلنا متعطشين لسماع العديد من ابداعاتك الشعريه.
1: أبروح للجانب العاطفي شوي.
0: كل قصيدك طيب ومليح.
1: الله يطول عمرك يا رب.
0: الله يسلمك.
1: يقول يا سيد إحساسي أنا عندي عتب، وأبغيك تسمع لي وتنصت للأخير، ما جيت من حاجة ولا عندي طلب، مع أني أدري قدري بقلبك كبير، البارحة ما بين رمشك والهدب باقي لي شوي ومع أحلامي يطير، لو اتدانا لي عناقيد العنب عديتها كني بشوفتها ضرير، يا ما زرعت الورد في روضة محب ويا ما جنيت الشوك من خيبة عشير، صادمني الواقع بنظرة عن كثب، كم حاجة صارت ودي ما تصير، يضد بالعزلة شعور المكتئب لو نسواليفه مع العالم كثير، من القلق أحيان ودي ينسحب ولا يهب الطارية الذكرى عبير، يشين طبع الوقت لا منه قلب على كبير السن والطفل الصغير، من دور الفرقة بيلقى له سبب، تعددت الأسباب والفرقة مصير، فقد الأحبة موت ثاني يحتسب، لي فقد غالي ترى ما هو بخير، طوبة لكل إنسان في طيبة غلب وسحقا لكل إنسان ما عنده ضمير.
0: الله أكبر عليك شاعر، تجعلنا نقف أمام شعارك بكل احترام وتقدير، شاعر تلهب المشاعر والحسيس. الحقيقة ما أقولها مجاملة، يعلم الله أني أقولها صادق، لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة.
1: جعلك تسلم. الله. تسلم محمد. وانت قامة أدبية وشعرية وأخذتها كلها مراجل وأدب وشعري، والله
0: ما عليك زوجك ولا تبطي سنين، الله ربي يطول في عمرك. شاعرنا سعيد بن هطلة قحطاني. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره. أنا

0: يعني متابع جيد للساحة وموجود في الساحة منذ سنوات طويلة فوق 30 سنة تقريبا، أقول ما سبب عزوفك عن هذه إحياء هذه الأمسيات الشعرية؟
1: والله يا أبو محمد ما ابتعدنا، إحنا متواجدين.
0: تسلم.
1: إحنا نحتاج فقط من يلتفت لنا.
0: تستاهل شعريتك.
1: أيوة والله.
0: شعريتك والله أنها تستاهل علم طيب.
1: الله يطول بعمرك.
0: الله
1: يا رب. ما أخفيك تجيني أحيانا بعض الدعوات، ولكن أحيانا لبعد المسافة، أحيانا لضعف التغطية الإعلامية فيها. يعني ودي بعد هذا الغياب أنه على الأقل أنه يعني كأمسية مصورة مثلا أو شيء يعني.
0: جميل.
1: ترجع فيه يعني تقدر أنك تشارك فيه من تحب وتشارك فيه جمهورك. فهذا فقط هذا اللي يعني، ولا بالعكس إحنا على استعداد ومتواجدين يعني ولله الحمد.
0: كفو
1: يعني
0: كفو.
1: مناسبات
0: الآن, الآن, الآن عندكم طعمك في عسير. هناك أمسيات كثيرة الحقيقة، خاصة يعني تستضيف العديد من الزوار والسياح في المناسبات الجميلة. أتمنى أن أراك فيها أحد الأمسيات أخوي سعيد.
1: طول بعمرك بإذن الله تعالى يا محمد.
0: الله ربي يبارك فيك. لازلنا متعطشين لسماع إبداعاتك الشعرية.
1: أبى أسمعكم من أقرب القصايد لي. مال الليالي وجه حتى تبتسم من غيبة القمرة على سارينها، كنها على صدر الأماكن تنوسم الذكريات اللي بقت بسنينها. أصد عنها من غلاها المنحسم اللي ما بيديني ولا بيدينها، لهانت العشرة على طيب الاسم، هانا الاسم والعشرة وراجينها، ما فيه فرحة تمت إلا تنقسم لو جاهدت نفسي على توطينها، ولا الدموع اللي تغيب وترتسم ماني بقايل شي في تأبينها، وروحي اللي في سلامي تتسم يا خوفي إن حتى السلام يدينها، يدرك ضماي من الوله طالع وسم لو وقفت أيامي على غالينها، برسمك يا حلمي وانا هاوي رسم لو غبت في الرسمة وفي تلوينها، قررت أحاول قد ما أقدر أبتسم يمكن يصير اللي ما ظن حينه.
0: يا سلام، هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة. لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة. شاعرنا سعيد، هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ هل مطلوب من الشاعر أنه يعرف أو يكتب في الأغراض الشعرية؟ مثلا عندك غرض الوطني، الاجتماعي، الغزلي، الرثائي.
1: والله يا أبو محمد اللغة بستان، والشاعر أكثر من يتجول في بستان اللغة.
0: جميل.
1: ولابد عليه أنه يكون مدرك لمثل هذه الأغراض، وأنه يعني حتى لو ما كان في هذا تمكن البدايات، ولكن الممارسة تصقل الأكيد التمكن.
0: صحيح. إن شاء الله بإذن الله. ولأن بعض الشعراء يقول أنا بس تخصصي في كتابة الشعر البحر الغزلي أو الغرض الغزلي، وهذا حقيقة يعني خطأ، وده أنه يتنوع ويتعدد. يعني مثل ما تفضلت الشعر بستان. شاعرنا سعيد بن هطلة الحقيقة لا زال الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا تعطينا نص ختامي.
1: أبشر أبو
0: بشت بالجنة.
1: يقول في غيبتك مستوحش كل الدروب،
0: يا سلام،
1: ما فيه باب الله وشوقي له طرق، كم مر في ريف الهواريم اللعوب ولا التفت قلبي لغيرك وانسرق، مدري مصيري ينجرح منك وتوب ولا مصيري ما كتبت من الورق، صدقين اني من احساسك كذوب وتكذبين اني من احساسي ورق، ما تفهمين اللي رغم حزنه ضروب اللي على طريق بالعبره شرق، اللي لشاف الشمس راحت للغروب روحه على مهيافه الا وتغرق، يا غايبه ردي سلامي للجنوب للبارق اللي في رجا شوفك برق، ما عندي الا قلب من بين القلوب ملهوف وصلك من تلهافه عرق، شوفي ملامح فرحتي صارت شحوب استسلمت للياس وضناها لرق، خايف يمر الوقت ما هو بمحسوب وضيعك والقى ضياعي ما فرق،
0: وضيعك والقى ضياعي ما فرق. أنت من الشعراء الذين وضعوا بصمة شعرية في الشعر النبطي، ومن الشعراء المبدعين. هذه القصيدة فيها الكثير من العاطفة والرومانسية وبأسلوب السهل الممتنع، صح الله لسانك ملايين.
1: صح الله بدينك يا محمد، وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن.
0: بيض الله وجهك عند الحسن الظن وأكثر، وجملتنا بهذه الاستضافة الجميلة.
1: الله يسلمكم، وأنا سعيد جدا من خلال ظهوري في برنامجكم ومعك أبو محمد.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المحبة بلية، أي أن من وقع في شرك الحب فقد وقع في البلاء ولن يستطيع الفكاك منه. يقول أحد الشعراء: المحبة بلية، ويل من كان عاشق، والزمن ما رحم حاله، والزمن ما رحم حالة مفارق عشيقة. يقول أيضا أحد الشعراء: أشهد أني أحبه، والمحبة بلاء، والمحبة تهز القلب لو هو كبير. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية الدارجة في مملكتنا الحبيبة المثل هذا يقول: الزعلان يشرب ماء البحر، يضرب للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهم تأثير على القرار، كقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل، ولاني بمرضيك اشرب كدر ماء البحر كانه رضاك. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: قلب قلب رعديد، ويضرب لضعيف القلب هش الموقف، فقير الشجاعة يتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. يقول الشاعر: نايف صقر أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخايف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. ويقول الشاعر علي غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة والزند، ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: اقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. تقول الشاعرة مويضي البرازية: اللي يضيع الليل يرجي النهارة، واللي يضيع القايلة من يقديه. ويقول الشاعر مبارك بن عمرو العماري: من عافني عفته ولو لوعتنا سود الحسايف والجوى والندامات، لو كانت الغبرة تحتها طوتنا، والله ما انسى ما جنيته وما فات، حفظ الكرامة ينذل علمتنا، من فات عنا نحسبه ميت مات. ويقول الشاعر مريبد العدواني: النوم راس اللوم بان الردابة، واللي يبي الطولات نومه شلافيح، الذيب ما يرقد ورزقه نهابة، يدور الغرات عند المصابيح، واللي يبي الطولات يتعب ركابه، والعز باكور النضا يا هل الفيح. ويقول الأمير خالد بن سعود الكبير: كبير الحظ من حافظ على نفسه من المنقود، عن جملة جميع الناس كف يديه ولسانه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بمتابعي إذاعة الرياض، متابعي الدانا، متابعي فترة المساء والسهرة من ليلة السبت. هذا الوقت اللي نجتمع فيها وياكم أصدقائنا ومتابعينا في الدانا.
1: نرحب فيكم من استديوهات الإذاعة بالدمام مع أجواءنا الرايقة وإزعاج خليل الغير طبيعي. لابس أخضر اليوم، لابس أخضر مش بس عشان اليوم الوطني، لأن عدى اليوم الوطني، اليوم هو سعودي 100%، لأنه مع خليجي 27 قاعد يشجع المنتخب من الحين، يعني لسه المباراة ما ابتدت بس هو قاعد يشجع من الحين.
0: والله أجواء حماسية جماهيريا وحتى في يعني ما

0: فتشوفين
1: والله كيف، وكان شيء خطير بصراحة، شكل الصقر كذا وهو طالع عليك من الملعب شيء خرافي صراحة. غير زي ما قلت أنت أنك تمشي في حواري جدة، وجدة البلد تحديدا كل تفاصيلها جميلة، والأكلات اللي تختلف عن كل السعودية صراحة.
0: وحتى جدة كونها مدينة ساحلية سياحية وقريبة من الحرمين، فمهما جو فيها من جماهير من زوار ما شاء الله تستوعبهم بأماكن حلوة، أماكن ترفيهية، أجواء حلوة، وأهل جدة أهل يعني حبيبة، يحبون الناس، يحبون الغريب، وتشوفينهم دائما كذا مسفهلين ومبسوطين، فأجواء كروية اجتماعية رياضية خليجية أكثر من رائعة.
1: أنا أقول حبايبنا وأهلنا من الخليج اللي يزورون الحين في خليجي 27 ورايحين جدة، يعني عصفورين بحجر، منه يحضر المباريات ومنها يطلع عمره.
0: صحيح.
1: فيعني أنت عندك كل الأوبشنات أنك تستمتع بكل تفاصيل جدة الجميلة والمباريات والحضور الجماهيري الحلو، وتطلع على مكة وبنص ساعة.
0: وحتى الرحلات المتوافرة من العواصم الخليجية أو حتى من بغداد ما شاء الله يعني وافرة، وما هي ذاك الغلا، وفي نفس الوقت أشوف أن المباريات كل مالها يزيد الحماس، يعني شوية كده بدينا فيها كده أكشن شوي في أول الجولة الأولى، شوي شوي بدت الأمور، وعاد الإثارة الإعلامية هذه اللي ترافق الجماهير، وأتوقع ما راح ينتصف أو تنتصف البطولة أو تقرب على نهايتها إلا المدرجات والجماهير والأكشن اللي متعودين عليه في كل موسم خليجي.
1: وإن شاء الله أنه هذه البطولة، يعني كل تمنياتنا للأخضر إن شاء الله يعني تكون البطولة له بحول الله، وحماس كبير واستعداد من الجماهير ومن كل يعني ما يدعم المباريات للتغطية وللحضور، دعوة للجميع اللي يكون مشارك إن كان بالمشاهدة أو بالحضور.
0: واللي يفوز نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، ويلا على جولة ثانية إن شاء الله تفوز فيها، وأكيد أنه في النهاية لابد من فايز وخسران يعني، ولا تقعد تبرر يا خليل لا والله المدافع المهاجم طلع هذا نزل هذا ما كان لداعي، خلاص حط الأمور أهلها، المدرب أدرى، واللي في الملعب يشوفون اللي ما يشوفون الجماهير.
1: بس تدري يا صالح مع هالزحمة يعني أكيدا أكيدا الواحد إلا بيتعطل في الطريق صراحة، يعني ما شاء الله عدد الناس اللي قاعد تحضر مباريات كبير، وشوارع جدة يعني في النهاية يعني ممكن تستوعب ممكن ما تستوعب، بالله لو تعطلت أنت في الطريق شو تسوي؟ على منو تدق؟
0: يعني خلينا نقول أنه أكيد أنه في وسائل مساعدة لكثيرة، لكن
1: إلا ما تتصل بصديق يعني؟
0: أنا أتكلم على مساعدة من تطبيق من بنشري قريب ولا شيء يعني يخلصك من الأزمة، أو تنتظر تبرد السيارة شوي يمكن تشتغل، لكن إلا ما يكون في شخص يا تتصل عليه أو أنك تفكر أنك تتصل عليه في واحد كذا قريب منك لدرجة أنه متى ما طحت في أزمة ولا خفت من شيء تلاقيك لا إراديا دق عليه،
1: هو الاختيار الأول.
0: إيه يعني هذا اللي ما أتردد أني أكلمه، يعني خلينا نقول إحنا في العلاقات في واحد أحسب حسابي إذا بكلمه حتى لو هو صديق أو من دائرة العمل أو من دائرة الزملاء أو حتى الأصدقاء، لكن كيف بيفهمني، كيف أشرح له الموضوع، في واحد أدق عليه حتى ما أقول سلام عليكم يا فلان وينك فيه، أو أترك اللي بيدك تعال، في ناس كذا
1: والله يعني صراحة لما يكون عندك شخص بهذه الصورة فأنت يا بختك، بس برضو في ناس ما عندهم هذا الشخص، فهو معتمد، هو شخص معتمد 100% على نفسه، حتى في مثل هذه الأزمات يعتمد على نفسه، يقول لك لا يعني أنا ليه أكلف على فلان، ليه أقلق راحة علان، زي ما قلت أنت عن طريق التطبيق عن طريق بشوف حل، ويدبر نفسه بنفسه. عندنا الحين 911 911 كلمهم ويخدمونه، ممكن يشوف المساعدة على الطريق، يشوف أي حل بس بنفسه بدون ما أنه يتصل على أحد. فهنا السؤال اللي يعني بعض الأحيان يجي أنا على بالي، أنت وقت

0: انت الازمه، انت يا المستمع، انت يلي تسمعنا سيدات او رجال، علمين وقت الازمه ايا كانت او المشكله او القلق اللي عندك، علمين ممكن تتصل؟ او هل انت تتصل اصلا باحد، ولا تكتفي بانك تعيد التفكير مع نفسك وتشوف حلول مع نفسك؟
1: يعني انت سؤالك انه على مين هل في شخص ولا
0: تتصل
1: لا؟
0: عليه؟
1: أي. والشيء الثاني، منو هذا الشخص اللي انت ما تتردد انك تتواصل معه على طول؟ حتى لو اتصال واتساب هذا اللي ما حد يبيه، ادق عليه واتساب، بس اهم شيء انه هو الشخص اللي تحس انه نصفك الثاني. احيانا عرفات ما احنا في مشكله، احيانا نبي نتكلم،
0: اي تبي تفضفض،
1: احيانا ابي افضفض، يعني صح. في مشكله وحليتها، بس فيني السالفه مقرقعه في خاطري، ابي اتكلم، ابي واحد كذا احس انه هو يسمعني مبقق عيونه ويطالع فيني، ابي اقول له وش صار وش الحل اللي اتخذته.
0: او انا ما كنت في ازمه، ولا انا سويت انجاز، فانا صحيح. فانا بناء على هذا الانجاز ابي افرح سين من الناس. بس مين هذا السين؟ هل هو اقرب صديق؟ هل هو زوج؟ هل هو زوجه؟ هل هو الام مثلا او الاب؟ مين هو؟ واختار بناء على ايش؟ شنو المقومات اللي فيه؟ هل هو يفرق عن الباقين ولا، يعني بالنسبه لي طبعا، هل يفرق عن الباقين ولا لا؟ حتى هذه الانجازات بخبيها لحد يدري. لا أجيب لنفس العين، لا أجيب لنفس الحسد، بعد ليه خليني ساكت.
1: أنا أشعر أن الشخص هذا اللي قريب منك جدا هو الشخص اللي لما تسجل له رسالة صوتية في مثلا واتساب ما ترجع تعيدها، الكلام اللي يطلع منك هو اللي يطلع. يعني في ناس احنا نسجل ونحذف، نسجل ونحذف،
0: تخاف يفهم الكلمه غلط،
1: يا ربي
0: قاعد يفهم الصياغه
1: ثاني، يا ربي
0: مرة.
1: صوتي واضح مو هو واضح، يا ربي هو الحين كلامي طولته هو بينزعج منه. هذا شخص. لكن في شخص هي الرساله اللي تطلع منك تطلع، حتى لو مثلا تنزل محل وتسولف مع واحد ترجع تكمل الرساله تقول هذا بيتقبلني برسالتي ايا كانت. فهذه من مواصفات الشخص هذا اللي أنت فعلا في أي أزمة ممكن تتصل عليه.
0: أعتقد أنا شخصيا أنه هذا الشخص لازم تكون فيه صفة برضو مهمة، أنه ما يلومك، ما يعاتبك. يعني أنا ممكن أنقطع عنه مثلا شهر شهرين، بس لما أجي أكلمة كأني توني البارح مكلمته. ما في لوم، أنت رمدق، أنت ما تسألي، أو ما أنت ما كلمتني إلا وقت الحاجة مثلا. هذا شخص بالنسبة لي متعب أنا نفسيا يعني.
1: صحيح. أو أنه يتشرح عليك أنه أنا آخر مرة دقيت عليك وما رديت، ليش تدق الحين؟ أو أنه حتى لما يطلع رقمه في شاشة الجوال وش يبي هذا، ما تطلع منه.
0: صح.
1: ما تطلع منه، يعني يرد عليك حتى لو أنه مشغول، هلا فلان دقيقة وبكلمك، ما يتردد أنه يقولها لأنه من الميانة، بحيث أنه يعني يستقبل منك ويرسل لك في أي شيء وأي لحظة. لذلك هذا سؤال مستمعينا ومتابعينا اللي عودونا على تفاعلهم ومشاركتهم، نقول لهم منو الشخص اللي وقت ما يصير أزمة، وقت ما أنت في حاجة أنك تتكلم أو تفضفض، منو هذا الشخص اللي تتصل عليه مباشرة وتحس أنك بكل أريحية تتكلم معه؟ شاركونا وكلمونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: ومكملين طبعا في الدانة. وسؤالنا اللي نرجع نأكد عليه ونقوله، وقت اللي يصيدك موقف، وقت اللي تكون مثلا في أزمة أو عندك خبر حلو، أنت أنجزت إنجاز خطير ما في مثله، من الشخص اللي ممكن تكلمه؟
1: ولما تكلمه أنت على طول ولا تحسب حساب؟ يعني هذا الشخص في مقدمات، فيها رسالة قبلها، لو سمحت فاضية أقدر أكلمك، ولا على طول يعني دق حتى لو هو في مناسبة من الميانة تقول له أطلع أطلع على المناسبة أبيك في سالفة، وتقول له السالفة حتى لو هو مشغول، تقول له أقول لك بس عاد لا تقطع الخط، خلنا نكمل السالفة وبعدين أذلف. توصل في الميانة لهالدرجة هذه معاه بحيث أنك تقول له كل شيء، زوج، زوجة، صديق، أحيانا زميل، أحيانا جار، أحيانا أخ.
0: نعم.
1: الأخوان سبحان الله مع أنك تمون عليهم كلهم، بس في أخ كذا
0: لازم في واحد قريب
1: كل سوالفك عنده يعني، ويمكن بدلك نفس الشيء بعد. فعلمونا على السوالف هذه على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: أعزائي، عادة بين زملاء العمل في علاقة تأثر ممكن على الحالة النفسية، إضافة إلى الأثر الكبير اللي ممكن يحصل في بيئة العمل، وتساعد في أن تكون الوضعية يعني الوضع العام بين الزملاء يكون إيجابي أو سلبي.
1: زميل العمل يا عرفات شخص يعني يمكن تقضين معاها جزء من الحياة، إذا الواحد والله بيشتغل خلينا نقول من 30 إلى 40 سنة، فهو يمكن 8 إلى 9 ساعات في اليوم بيكون مع هذا الشخص.
0: صح.
1: فهي ما هي مسألة دائرة زي الجيران ولا والله عيال العم، أن تتكلم على دائرة قريبة وشأنها شأن أي علاقة تحتاج إلى يعني ضوابط، تحتاج إلى مستوى معين، تحتاج إلى أنك تفهم أثارها الإيجابية والسلبية.
0: إلى أي حد أنت ممكن تحكم هذه الحدود؟ هنا السؤال. ولذلك اليوم يعني يمكن سالفتنا مع ضيفنا الأول المستشار الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري بيكون عن هذا الموضوع تحديدا. نمسيك بالخير أستاذ خالد.
2: حياكم الله جميعا، مساء الخير، أهلا بكم الأخ صالح والأخت عرفات، هلا وغلا فيكم وبالمستمعين والمستمعات، يا هلا.
0: حياك. خلينا نبتدي أستاذ خالد بصناعة الحدود، فكيف أنا أصنع حدود وتكون صحية ما تزعل أحد؟
2: أولا الحدود كن نعرفها كذا بشكل بسيط يعني ببساطة، أعرف وين تنتهي مسؤوليتي وين تبدأ مسؤولية الآخر. إذا فهم هذا التعريف ببساطة نعرف الحدود. طبعا الحدود ترى متعددة كثير، بعضهم ممكن يضعها في حدود وقت، بعضهم حدود معلومات، حدود للسلوك، حدود للمسؤولية. لذلك النقطة المهمة أن الناس يختلفون ترى في احتياجاتهم للخصوصية مثلا، تمام؟ بعضهم يخترق مثل هذه الحدود.
1: صحيح.
2: لذلك الحدود الصحية ترى ما هي جدار هي تفصل بينك وبين الآخرين أو تغترب عنهم، يعني هي حدود صحية لا تمنع الناس من الاقتراب منك، تعلمهم الطريقة المناسبة للاقتراب على الأقل يعني.
0: نعم.
1: طيب يعني لو حبينا نبسط مستوى العلاقة أو نضع لها إطار معين، علاقة الزملاء بشكلها الصحي السليم كيف نقربها أكثر؟
2: شو أستاذ صالح، أبسط شكل صحي للعلاقة في العمل زمالة مهنية، يعني في لها حدود طبعا. هو ليس المطلوب أن يكون يصبح كل شخص نعمل معاه صديق مقرب، وهذه الإشكالية في الدوائر اللي بيننا وبين الآخرين يعني. لذلك من المفيد أن نفرق بين ثلاث دوائر، في عندي زميل، وفي نفس الشيء في العمل زميل قريب، وفي صديق. المشكلة وين تبدأ يا أستاذ صالح والأستاذ عرفات؟ تبدأ عندما نعطي شخص في الدائرة الأولى صلاحيات الدائرة الثالثة بسرعة. يعني الاختراق هذا مشكلة
0: يقفز.
2: لذلك أي طبعا. فبالتالي يبدأ يشاركه مثلا أسرار عائلية، تفاصيل مالية، خلافات شخصية أحيانا حتى لو بينه وبين زميله في العمل مثلا يعني. لذلك الإشكالية في هذا الجانب، عندما تضع شخص في دائرة ليست دائرته عليك تحمل المسؤولية في هذا الجانب طبعا.
0: أنت ذكرت معلومة جدا مهمة، أن بعض الأحيان إحنا نقفز بالعلاقة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة بحيث أن إحنا نشارك المعلومات الشخصية وتفاصيلنا الشخصية ممكن في الحياة اليومية، بالذات إن أنت هذول الناس قاعد قابلهم كل يوم. بس والله أنا أبي أرسم الحدود الآن، أنا توني توظفت مع هالجماعة، أبي أرسم حدود بحيث أني ما أنطلق فجأة كذا وأقفز في العلاقات، كيف أصنعها؟
2: جميل، أولا لازم نكون ودودين مع الجميع، هذا أمر مهم جدا يعني، لكن لا نكون مكشوفين أمام الجميع. لذلك المشاركة الشخصية ترى ما هي بخطأ على فكرة حد ذاتها، يعني هي قدر مناسب جدا يجعل البيئة على الأقل فيها إنسانية، مو بيئة جافة، يعزز الألفة الثقة فيما بيننا. لكن مهم جدا أن نطرح على أنفسنا ثلاثة أسئلة بسيطة جدا. طيب لو وصلت هذه المعلومة مثلا عني غدا إلى شخص ثالث، هل بكون مرتاح أو لا؟ طيب هل في حاجة فعلا حقيقية أن زميلي هذا يعرف كل هذه التفاصيل، ولا تحت تأثير لحظة انفعال أو لحظة حزن مثلا،
1: لحظة ارتياح أحيانا
2: أو ارتياح؟ صحيح، كلها أصلا في الحالتين، في الحالتين عموما ممكن الإنسان يفتح هذا المجال. يعني الدائرة الثالثة، لو تغيرت علاقتنا بعد سنة، طيب هل أصاب الندم أني شاركت هذا القدر من حياتي ولا لا؟ لذلك الحذر مهم جدا. يعني مثلا بعض الأشخاص ما شاء الله تبارك الرحمن من أول لقاء معهم يبدأ يفتح دفاتر الخلافات الزوجية وأسرار الأبناء والمشكلات المالية،
0: أوقات
2: حتى النزاعات داخل الأسرة أيضا.
0: نعم، أوقات أستاذ خالد والله ما نعرفهم، تقابلهم مثلا في عيادة مثلا أو في المطار مثلا، وتجلس جنبه ويفتح معك سواليف ويحكي لك قصة حياته أنت ما تعرفها. يعني في ناس عندهم البساطة في أنهم يسولفون عن حياتهم الخاصة لها الحد.
2: قد يكون في مشكلة في عملية الحدود مع هذا الشخص، يعني لا يعرف أين يقف عند حدود الآخرين، لذلك ما يتحمل هذه المسؤولية. بس لما يظهر سر لا سمح الله من أسراره الخاصة جدا، عندها ينتابه الندم. لذلك ليس كل شخص أمين على الحديث، هو بالضرورة الشخص المناسب لسماع الحديث. ممكن كثير من الناس يسمعوا حديثنا لكن ليست الأشياء الشخصية جدا. يعني
1: صحيح، الزملاء في العمل طبعا أحيانا يكونون يعني ذكور أو إناث، وأحيانا في زمالة بين الجنسين زميل وزميلة، وبطبيعة الحال قد يكون هناك امتداد للتواصل حتى خارج أوقات الدوام بحكم طبيعة العمل، مثل المؤسسات الإعلامية وأحيانا المستشفيات أو ما إلى ذلك. كيف أضبط أنا يعني التواصل هذا اللي أحيانا له أهمية وأحيانا ممكن يؤجل، أحيانا في حضور مثلا الأسرة وأحيانا في غيابها، أحيانا يعني يبدأ بموضوع الأهمية وبعدين يبدأ يعني يخرج عن هذا الإطار إلى نوع من السوالف والارتياح يعني.
2: جميل، هذا السؤال جميل جدا للعلم. يعني هو ليس كل اتصال خارج دوام تجاوز، أحيانا في بعض الوظائف يعني فيها مناوبات مثلا، طوارئ، مسؤوليات قيادية، أحيانا مواسم ضغط تستدعي تواصل استثنائي. لذلك ما نحكم على هذه الرسالة فقط لمجرد أنها بعد الدوام. السؤال الأدق، هل الاتصال استثناء مرتبط بالحاجة أم أصبح ثقافة دائمة وتوقع مستمر؟ هنا في أربع علامات لازم أنتبه لها. أولا أن تصبح الموضوعات غير العاجلة ترسل بشكل متكرر في أوقات الراحة، هنا في مؤشر ولا لا؟
0: إلا طبعا.
2: الثانية أن ينشأ مثلا توقع ضمني بأن الموظف هذا ما شاء الله متاح، لو آخر الليل لو قبل الفجر عنده الرد ما عنده مشكلة، رغم عدم وجود اتفاق وظيفي في هالجانب. أيضا شعور الموظف بالذنب أو الخوف إذا لم يفتح هاتفه، وهذه إشكالية أيضا. أحيانا الرابعة أن يغادر مقر العمل جسديا، لكن ترى على فكرة كل ذهنه وين؟ داخل العمل للعلم يعني. لذلك رفع التوقعات في هذا الجانب مشكلة كبيرة جدا. المهم أن لا نخلط بين الادعاء بأن كل رسالة بعد الدوام فيها خطر صحي، هذا غير دقيق، على حسب الوظيفة اللي يأخذها الشخص طبعا. لكن عموما المؤسسات يعني وضعت حد على فكرة ونظام في هذا الجانب، يعني بحيث أن الموظف في حدود عمله يستقبل هذه المكالمات أو الرسائل، لكن خارج العمل ممكن يأخذ عليها حتى ولو أصبح أوفر تايم. يمكن بعض المؤسسات بيزعلون شوي، لكن ممكن يأخذ عليها أوفر تايم، يعني مو بشرط وجود هاتف في يدك، لا ترى ما يعني أن وقتك أصبح ملكا للعمل طوال الوقت. يعني حتى مع بعض مثلا لما قال الأستاذ صالح اختلاط الجنسين أو شيء من هذا القبيل، قد يحرج الطرف الآخر سواء رجل أو امرأة. يعني ممكن اتصال في هذا الجانب غير مناسب، يجب أن يكون في احترام لمثل هذه الحدود، وهذه الحدود على فكرة نرسمها من بيئة العمل وليس نرسمها من خارج البيئة.
0: طيب اللي لما توضع أنت حدود فيقوم الطرف الثاني يفهمها بشكل خاطئ. يعني أنا حين أنا زميلي الأستاذ خالد حطيت حدود في التعامل معه عشان أحافظ على خصوصيتي، قام فهمها أنه أنا قاعد أقلل من مكانته، أنه أنا قاعد أستبعده، أنه هذا شلون أنا أصرف معه.
2: أولا بعض للأسف مفهوم العلاقات عند بعض الناس فيها مشكلة. يعني مثلا علاقات العمل أحيانا قد تؤدي إلى استغلال أو انتهازية، وأحيانا قد يربطها يعني ثقته بنفسه ومستوى ردة فعله عند الآخرين. يعني مثلا والله أنا لازم أرد في هذا الجانب، لو ما رد علي أحد معناته أنا مكانتي عند هذا الشخص ليست جيدة. يعني لذلك الاستغلال في كثير من الأحيان ترى يبدأ بطلب، هو ما يبدأ على فكرة بطلب كبير في البداية، ترى يبدأ بطلب صغير مرة، يعني بعدين يبدأ يصير فيه كأنه فيه استثناء لهذا الشخص. لما يشعر أنه صار حق مكتسب له وأنت سمحت بهذا الشيء قد يتجه إلى شيء آخر. لو أنت مثلا وقفت هذا الاتصال أو التواصل بهذا الشكل، إيش يصير عنده هو؟ يقول والله هذا الشخص إذا مكانتي عنده ما هي بجيدة، لو جيدة كان رد علي.
0: المفروض كان... أنت وتلدق يعني خلاص سمعا وطاعة المفروض.
2: بالضبط. يعني لذلك مهم جدا ثلاث أشياء نفرق بينها، احتياج، هل هو احتياج عابر، هل هو نمط غير متوازن عند الشخص هذا، هل هو استغلال فعلا، شافني والله طيب في هذا الجانب وأتواصل معاه باستمرار. ترى التبادل الاجتماعي في العلاقات التنظيمية شيء جيد، يعني أنه يكون في علاقة مهنية بين الأشخاص، يعني جيد أنه يكون في تعاون في ثقة، لكن ما تؤدي إلى انتهازية. هذه مشكلة أنه يكون الشخص هذا متاح دائما، أو استغلال غالبا ترى يدخل من باب الكبير إذا سمحنا بسلسلة صغيرة من التنازلات.
0: نعم.
1: هل أنت أستاذ خالد الأسمري مع أنه يكون الإنسان أو يكون صداقات من خلال العمل، يعني يصبح زملائه في العمل مثلا هم أصدقائه اللي يخرج معهم، اللي يكشت، اللي أحيانا يسافر معهم؟
2: والله شوف يا أستاذ صالح والأخوة المستمعين والمستمعات والأستاذ عرفات، أيضا دائما زملاء العمل هي الدائرة التي تكون في العمل. أنا هذا وجهة نظري طبعا، لذلك نسمي زملاء عمل، لكن حتى لا تنتقل الهموم معك والأفكار والمناقشة الإشكاليات في العمل إلى الدائرة وانت خارج البيت. يعني لذلك كثير من الأشخاص ما يغير الدائرة اللي هو موجود فيها، وبالتالي يصاب بالملل ولا لا؟
0: إلا طبعا نفس الوجيه الصبح نفس بعد الظهر نفس بالليل.
2: يعني صار مشكلة بالعمل هي نفس المشكلة اللي تناقش. لذلك كلما غيرت هذه البيئة كلما كان أفضل. لذلك أنا ما أؤيد حقيقة أنه نفس زملاء العمل هم نفسهم الزملاء اللي تجتمع فيهم بالخارج، لكن إذا كان هناك صديق خاص اجتمعت فيه مع العمل هذا أمر آخر يعني. لكن يفضل الدوائر هذه أن يكون فيه فواصل ما بينها حتى إحنا نرتاح شخصيا في علاقتنا مع الآخرين.
0: طيب أنا لو تأخرت في أني أنا أضع هذه الحدود، أنا والله كنت شخص أريحي وأسولف وجايب العيد بصراحة، انتبهت للوضع أنه ما عاد ينفع فبديت أضع الحدود.
2: شوف أولا في مفهوم أنه والله أنا الشخص هذا يتجاوز الحدود معناته ما رح أقدر أني أنا أعيدها من جديد إلى الدائرة الأولى. ترى ما في شيء، وأنا أحب أطمئن طبعا المستمعين والمستمعات على هذا الجانب أنه ليس صحيح أنه فات الأوان. أحيانا نكتشف أي علاقة في حياتنا أحيانا نكتشف أنها أخذت مساحة أكبر منا وأكبر من حياتنا يعني. فبالتالي مهم جدا أني أنا أبدأ في التصحيح، لكن ما يكون التصحيح بالنزع مباشرة. أولا مثلا أنا والله أستقبل مكالمات آخر الليل منتصف الليل، أستقبلها بأي وقت، أرد على الواتس بأي وقت، وفجأة ما صرت أرد على أحد، هذا الشخص ما تصير ترد عليه، إيش بيكون في ذهنه؟ إنه والله استبعاد، صح؟
0: صح.
2: لكن كلما يعني بدأت بالتدريج كلما وصلت لأهدافك، حتى في تربية أولادنا ولا في أي علاقة من حولنا، يعني الاتساق لابد أن يكون في عندي شيء أنا أقوله أطبقه. يا جماعة الخير والله ترى أنا ما أستقبل رسائل من الساعة 9 وحتى الساعة 5 صباحا، أنا والله ما أستقبل رسائل. خلاص وضحت الفكرة، صح؟
0: صح.
1: لكن احيانا تحط توضح الفكره ولا حياه لمن تنادي يعني.
2: شوف يا استاذ صالح احيانا ذوبان الدائره حولنا تؤدي الى هذا الجانب، لكن عندما اعطي الفرصه للعلاقه حتى تتكيف مع الوضع الجديد. ترى اي انسان في الحياه حتى لما يغير من مكان لمكان، حتى لو يشتري سياره جديده يحتاج للتكيف معها ولا لا؟
0: طبعا.
2: فنحتاج نتكيف شوي حتى تصبح المعادلة واضحة عند الطرف الآخر. لذلك إعادة ترتيب العلاقة ترى مو يعني إنهاءها أبداً، لأن هذا زميل عمل تلتقي فيه، صديق تلتقي فيه، أحيانا هي الطريقة التي تحفظ لنا يعني مساحتنا في الوقت ومساحة الآخر أيضا في الوقت.
1: نعم، أحيانا أستاذ خالد الأسمري تجمعك مع زميل أو زميلة العمل يعني صدفة لقاء عفوية خارج حدود العمل، فتلتقي مثلا مع زميلتك هي وأهلها أو زوجها، أو أن الزميلة تشاهد زميلها مع أسرته خارج مكان العمل. ما الطريقة المثالية في التعامل أو يعني اللي تحفظ على الأقل نوع من الود، لأنه هذا زميل يعني سألتقي فيه باقي الأيام في العمل؟
2: بكل تأكيد هو كيف المساحة اللي بينك وبين هذا الزميل في العمل. إذا كان والله في العمل في مساحة مفتوحة جدا، فقد يحصل بعض التصرف حتى خارج الدائرة قد تخاف أنت منها مثلا، أو يخاف أي شخص منها في التعدي على هذه الدائرة، خاصة لما يكون مع الأسرة مثلا. طيب، ولما يكون طرف سواء رجل أو امرأة مثلا التقوا في الخارج لهم خصوصيتهم ولا لا؟ من المفترض الشخص اللي منحني مثلا الأستاذ صالح منحني مثلا مساحة أكثر بكثير من الزملاء الآخرين، أو الأستاذ عرفات منحتني مساحة، المفترض أنا شخصيا أحترم هذه المساحة. فما أجي مثلا والله هي مع أولادها مثلا ولا الأستاذ صالح مع عياله وكذا أبدأ تدخل وكأني جالس في العمل أو في نفس المزح اللي معانا في العمل أو التقارب اللي موجود معانا في العمل،
1: أو حتى السلام يعني مجرد السلام.
2: لا لا، السلام لا بأس يا جماعة الخير، إحنا ما نقطع الإنسان، ترى مدنيا بطبعه لابد أن يكون في علاقة اجتماعية، لكن ما يكون في مثلا نكتة ولا تدخل مثلا كأن هذا الشخص أقرب الناس له يعني.
0: أي ويمون وكذا يحط يحط زميله في حرج.
2: طبعا
0: والله انا يعني اقول لحد يسلم على الثاني احسن.
2: بالضبط يعني، فالغيره ترى تبدا
1: السلام بالحواجب بس يعني
2: عند الزوجه يعني حتى عند الابناء تبدا الغيره يعني.
0: نعم.
2: يقول والله ابوي عاملنا او امي تعاملنا بهذه الطريقه مع الاخرين، ما شاء الله مع زملاء العمل مستهلين، ايش معنى معنا مو مستهلين يعني.
0: صح. طيب في هالحاله في بيئه العمل نفسها زي ما قلت انت، لما يكون الوضع اريحي وكيف انا اتعامل، انا اريد وضع الحدود، فكيف ممكن ان انا اتعامل مع اللي يسالون مثلا اسئله شخصيه فيهم لقافه ويبون يسالون يعني نوع من الاسئله الشخصيه او نوع مزاحهم ثقيل خلينا نقول.
2: اي شيء في حياتنا عموما في العلاقه او في التربيه تحتاج الى التدرج في الحزم.
0: نعم.
2: يعني مثلا انا قبلت اليوم مكالمه من شخص على الرغم انه لم ينسق لها او شيء من هذا القبيل، قبلتها اليوم طيب، لكن المره الجايه ما راح اقبل فيها طبعا. ليه؟ لاني اضعت ليس الحزم قطع العلاقه ابدا. نعم. ممكن نحولها بشكل لطيف جدا، انه والله معلش اسمح لي انه انا هذا الوقت لا استطيع استقبال شيء معين مثلا. هذا في مستوى من المستويات، في بعض المستويات مثلا يستخدموا بعض الموضوعات يتدخلوا في اشياء شخصيه. اذا سالني سؤال شخصي ببتسم له وبقول له معلش هذا ملف سري ضايع عني والله الباسورد حقه ما أعرف وين، هذا أفضل حل يعني عشان ما يدخل معك في سؤال مرة أخرى أو في فتح مجال آخر يعني. وبالعكس يعني بالعكس أقول للزميل لما يقول لي بهذا الشكل ترى أقدر اهتمامك يعني. أحيانا على فكرة بعض الناس ممكن يكون عندهم يعني مساحة من العاطفة عالية جدا، فهو مهتم بالعكس يعني.
0: هو نوع ممكن يكون يعني نوع من الاهتمام، بس أنت ما تبي، أنت كطرف آخر أنت ما تبي
1: الاهتمام اللي يخنق أحيانا يعني.
2: أي طبعا. على فكرة كثير من العلاقات في حياتنا قد يراها الأشخاص أنها تخنق. صح
0: صح،
2: يمكن ذكرها صالح وأنه هذا اختناق. دائما أنت صاحب الهدف في هذه العلاقة، إذا حددت أهدافك بشكل صحيح لا تجعل هذه العلاقة تخنقك نهائيا. ضع الحدود المناسبة لك للراحة، ترى كل واحد منا عنده يعني خط في حياته أو هالة عنده في حياته، المفترض هذه الهالة ما بيدخلها أي شخص اللي هو عارف وين يوقف. لكن إذا الشخص مثلا مو عارف أنه يوقف أو ما عنده هذه الهالة موجودة أو الخط هذا موجود يصير فيه إشكالية، وبالتالي تجد بعض الأشخاص يعني مسكين والله يعني يشعر أحيانا أنه يخدم العمل ولما يروح عند الجيران يخدم الجيران ولما يروح للبيت نفس الطريقة، وبالتالي هو متاح في أي وقت.
0: نعم.
2: هذه إشكالية طبعا، يجب أنه هو يصحح نفسه عشان الآخرين يهتموا لهذا الجانب. يعني ترى نحن مطالبين أنه كل الناس لازم نرضيهم، ترى الرضا هذا يعتبر فكرة غير عقلانية للعلم يعني.
0: ويعني وإذا الواحد بس منيته في الحياة أنه يرضى الناس، يرضى مين ويخلي مين؟
2: هذه طبعا ألبرت أبس عنده أكثر من 13 فكرة غير عقلانية، والفكرة أنه الرضا أو حب الناس لازم يحبوني كلهم. هذه فكرة غير عقلانية أصلا، مو صحيح أنه كل الناس لازم يحبوني، حتى داخل إطار الأسرة يعني مو شرط للجميع، كلهم درجات مختلفة في الحب.
1: ويعني قس عليها أيضا تبرير للناس، يعني كل ما صار شيء لازم أتواصل مع الجميع وأبرر لهم، يعني ضاعت حياتي في هذا الجانب يعني. طيب
2: للأسف صالح هذا يؤدي إلى الاستنزاف. أضف إلى ذلك الآن مع هذا الاستنزاف استنزاف آخر، سواء كان في السوشيال ميديا أو في أي شيء آخر، فاستنزاف زائد الآن بشكل كبير جدا. ترى الناس لما تلاحظهم الآن مرهقين أكثر من السابق، ولا لا؟
0: صحيح.
1: أحيانا تكون العلاقة في مستوى متقارب بحكم أنه في مرتبة واحدة، أنا وزميلي أو أنا وزميلتي، بكرة أترقى أو هي تترقى أو هو يترقى، فتتغير نمط العلاقة، ويعني يصبح الشيء اللي كان يقال من باب الميانة أو المعزة أصبح ينظر له على أنه والله في مصلحة، لأنه هو مديري بيراعيني والله في الدوام، بيراعيني في الترقية وهكذا يعني.
2: صحيح، يجب أن يكون عندنا يعني عدالة في هذا الجانب. طيب، أولا لا معلومات حصرية لهذا الشخص، صح ولا لا؟
0: حلو.
2: مثلا ترقى الشخص هذا وصار في مكان حساس، عنده قرارات، يعني مثلا أحد الأشخاص ارتكب مخالفة في العمل عندي مثلا، وعطيته مثلا لفت نظر أو عطيته إنذار أو شيء من هذا القبيل. الصديق المقرب أنا كنت ويا نفس الشيء، لكن الآن أصبح عندي مرتبة وهو أصبح عندي مرتبة أخرى، هو أخذ مرتبة ثانية يعني. فبالتالي ما في معلومات حصرية لهذا الشخص، طيب، لأنها تخص الفريق كامل ما تخصه هو فقط.
0: نعم.
2: طيب، لا تساهل خاص في المعايير اللي وضعناها، يعني اللي أقبل من صديقي يجب أن يكون مستعدا لقبوله. لا نحول جلسات الصداقة الخاصة إلى قناة لتسريب بعض الأسرار أو شيء من هذا القبيل. ليش؟ والله أمون على الأستاذ صالح ولا على الأستاذ عرفات، أمون عليهم، بالتالي القرار بعرفه أنا قبل الناس كلهم يعني. لذلك العدالة التنظيمية مهمة جدا في جوانب العمل للعلم يعني، مهما يكون الإنسان ترقى من مكان لمكان يجب أن يكون في عدالة في هذا الجانب، ويجب أن الإنسان يحرص عليها بشكل كبير جدا، لأنه بعض الأحيان يكون قرار سري تجده في الواتساب ولا في التيك توك ولا في السناب ما شاء الله منتشر بشكل كبير جدا يعني. والسبب هذه العلاقة اللي أنا سمحت أو وضعتها لم أضع لها الحد الجيد للعمل يعني.
0: في ناس أستاذ خالد يكونون يعني وصلوا لمرحلة أنهم مشترين دماغهم ويبون يبعدون عن المشاكل أو تسريب مثلا المعلومات الشخصية أو الأخذ والعطاء فيها، وصل لمرحلة أنه خلاص قفل، فصار يبتعد تماما عن بيئة العمل والأخذ والرد. ممكن أنه وصل لمرحلة حتى من النضج أنه يقول لك ما بيأخذ وأعطي في أكثر من العمل مع أن الموضوع صعب، هل هذا شيء جيد؟
2: شوف، أي إنسان يبدأ في الانسحاب من البيئة إذا أثر مثلا على عمله أو أثر على علاقته في الآخرين، هذه معناته مؤشر نفسي عنده هو في مشكلة، لأنه تعرض لصدمة مثلا معينة فبالتالي أثر عليه حتى في انسحابه من الفريق. في جوانب العمل ترى العلاقة ما هي يعني والله قطع الصلات مع الآخرين، هو في قلب متعاون لكن في حدود واضحة. أما بالنسبة للعزلة أنك تعتزل عن الناس، لا طبعا، لأنه هذا دليل أنه استنزف لفترة طويلة جدا، وبعد الاستنزاف هذا لا يستطيع أساسا أن يبذل جهد يعني زيادة لهذه العلاقة. وبالتالي عند الانسحاب بهذا الشكل يجب أنه يكون عنده مراجعة، قد يكون يصاب لا سمح الله باكتئاب أو شيء من هذا القبيل. يعني بعض الأشخاص لو مثلا في العمل واحد كان يبتسم له واليوم الثاني والله كان مكشر شوي، انقلب يومه كله وصار يومه كله مزعج جدا لأن هذا الشخص لم يبتسم لي اليوم. مو شرط الناس يبتسمون لك يوميا يعني، ترى الأمر عادي.
1: صحيح، هذه الهشاشة النفسية اللي الله يحرمنا منها.
2: بالضبط.
1: طيب، شكرا جزيلا لضيف فقرتنا هذه، المستشار الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري، يعطيك العافية ونلتقيك إن شاء الله على خير.
2: شكرا لكم، شكرا، طاب مساءكم بكل خير.
0: ومساءك.
1: يعني الصلابة النفسية والمرونة النفسية بينهم فرق، الهشاشة الزايدة مشكلة، والصلابة هذه اللي تخليك يعني روبوت، ما انت بشر، ما عندك مشاعر، مشكلة بعد.
0: هي كثر عدم الاهتمام مشكلة، وزود الاهتمام بعد مشكلة يعني، لذلك لا إفراط ولا تفريط. حلو ان احنا تعاملنا يكون اريحي بحدود. الحدود هذا كل شخص يرسمها بحدود، يعني نضجه فهمه ايضا ونسبه ارتياحه، لان اللي يريحني مو بالضروره يريحك.
1: والحياه بسيطه، هو الانسان يالف ويؤلف. في ناس اذا انتقل ولا تقاعد ولا غير مكان عمله ابد، يعني الناس ما تدري وين اصلا هو في الدوام كذا في عزله، جاي فطوره ورايح جاي وطالع الاستراحه ورجع، يعني
0: لا في ملكوته يعني تحسك
1: يعني
0: حالة خاصة.
1: برضو أنت يعني جزء من هذا المجتمع اللي أنت فيه شئت أم أبيت. الآن مستمعينا في هذه اللحظات سننتقل إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء، وبعدها بإذن الله راجعين
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا ويا مرحبا فيكم وكل اللي انضموا لنا وبعدنا في ساعتنا الأولى في الدانة. وخلال إن شاء الله لحظات راح نبدأ باستقبال مشاركاتكم على أرقامنا 013-811-7991 أو 013-811-7992. وسؤالنا عن الشخص اللي أول ما تشعر أنك بحاجة أنك تتكلم، تشتكي، تفضفض أو تنحل أزمة عندك تدق عليه. نسمع من أفراح.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال أخي صالح؟
0: يا هلا يا هلا.
2: أهلا يا أفراح ومن طول الغيبات، إن شاء الله أنه جاب الغنايم.
1: جاب الغنايم والحمد لله رجعت لكم الحمد لله.
2: يعني لازم أقولك بصراحة وحشتينا.
1: الله وأنتوا كمان وحشتوني والله.
2: الله يسعدك. يلا قولي لنا يا أفراح.
1: والله شوفي أنا عندي صديقة، بس إنه أنا أحسب قبل لا أكلم، يعني مثلا مشغولة أو شيء خلاص عادي أكلمها بعدين لما تكون فاضية. وفي البيت عندي واحد من أخواني اللي هو أخويا يوسف.
2: حلو.
0: بس يعني معنات كلامك يا أفراح إنه أحيانا في شيء عندك أو كلام تبي تقوليه ما تدقين لا على مثلا أخوك أو على زميلتك.
1: لا أدق أدق بس أحسب يمكن يكون مشغول يمكن أجيلها بعدين.
0: يعني تراعين شوية ظروفه ومشاعره وكذا يعني.
1: أيوة صحيح.
0: طيب أفراح يعطيك
2: لا العافية. لحظة الأفراح وقت اللي تكلمينا تنطلقين ولا لازم تراعين في الكلام وتوزنين الحكي ولا لا
1: على راعي في الكلام
2: تراعين؟ أيوة. ما نادر أنت على ريحيتك يعني معه.
1: لا لا أنا على ريحيته، بس أنا يعني ممكن يعني صديقة بتكون مشغولة أو أخويا يكون مشغول.
2: أها أيه. لا لا نترك إنه مشغول.
0: أحيانا السالفة يا أفراح حارة ما ودك تبرد، ودك
2: حايمة بشبدك حايمة بشبدك تبين إلا تحجينا الحين. يلا الحين أنا دقيت على عرفات تعالي بقول لك مستعجلة.
1: لا لا لا مو الحين لا لا لا
2: ماكو ها لا كويس هادي يا أفراح ما شاء الله.
1: الله يسعدك.
2: الله يسعدك. شكرا لك أفراح.
1: يا هلا العفو.
2: معنا سليم. سليم ولا سليم؟
3: سليم معاك.
2: والنعم حياك يا سليم.
3: هلا وسهلا أستاذة ومسي بالخير على زميلك الأستاذ صالح.
0: يا هلا حياك
3: على أستاذ طارق والمستمعين. يا هلا فيكم.
2: الله يحييك يا سليم. طيب قول لنا يا سليم، أنت في المواقف تدق على أحد ولا خلاص تكتفي بذاتك؟
3: والله شوفي بالنسبة لي إذا كان عندي موقف صعب جدا فأنا أقدر أحله، أفضل أنه يبقى حبيس نفسي وذاتي وإمكانياتي، فلكن إذا كانوا يعني أشوف أنه تقادم الوقت ودور الوقت يلعب في دور فيه وفي تفاقم الإشكال، عندي واحد من أخواني يلا خليه يتمتع بإدراك وبسرية وأعتبره مرجع لي أرجع له، وبالتالي إن شاء الله الأمور تنحل وتكون في السليم وفي إصابة صحيح.
0: وأكيد أحياناً يا سليم تلاقي أنه عنده حل يعني غايب عن ذهنك لأنك أنت صاحب المشكلة، فهو يعني ببساطة يقول لك طب سوي كذا، فتلاقي نفسك فعلاً يعني هذا حل وين كان غايب عنك.
3: صحيح أستاذ صالح، وبالمناسبة إحنا في

0: من هذا زي ما تقول في استشارات عبر التقنية سواء تطبيقات أو زي ما
1: تقول للشاور تشات جي بي تي
0: شخصيات افتراضية. فلما الإشكال يكون عندي قررت على بكذا واستحسنت رأي التطبيق يعني نشن على نفس الحل واخذت رأي واحد ثالث شخص حقيقي فبالتالي أقلها وتوكل في كذا ما يخيب إن شاء الله وقد أنا سويت الواجب أكثر.
1: طيب أنت وقت اللي تستشيرهم تأخذ بكلامهم تنفذه ولا يعني تستأنس بالآراء فقط؟
0: ما قلت لك إذا كان أنا قررت على حل معين أخليه حبيث لدي أستأنس برأي واحد واثنين متى تلاقى حتى جميعها وكان هدفها واحد خلاص أتخذ قرار أعرفني في المكان الصح.
1: تمام
2: بالتوفيق يا سليم يعطيك العافية.
0: سلمك الله مع السلام على السلامة جميعا.
2: يقولون يا عرفات أن الرجل أحيانا يتصل ليوجد حل، المرأة لا بس تبي تفضفض، يعني اللي يسمع لها تبيه يقول لا إيه صح فعلا إيه والله، أحيانا ما تبي حل بس تبي تتكلم بعدين تقول يلا في أمان.
1: هذا الكلام اللي قاله صدقني رجل.
2: نسمع من نوال إذا هذا الكلام صحيح ولا لا.
1: حلو.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير، اخباركم؟
1: مساك الله بالنور وطولة العمر.
3: اخبارك يا عرفات؟
1: بخير. انت شو اخبارك يا نوال؟ زمان عنك
3: انت، لان اسبوعين زين واسبوع ما
1: زين. صار في عمليه تدوير هنا.
3: صالح كيف حالك؟
2: بخير والله، بخير ونعم الله.
3: شارك صالح والله ما شارك اذا كانت علامات مو موجوده.
2: لا تشاركين والله، والله ما عندك انت اي تمييز يعني عرفات ميعاد حتى لو يعني
3: لا لان هي عساس ان هي تجي اسبوعين وتغيب اسبوع فهي تفكر ان انا ما شارك.
1: لا والله انت ما شاء الله صيتك يعني حاضر دائما وابدا يا نوال.
3: تسلمي حبيبتي الله يعطيك.
1: يلا قولي لنا شو اللي سوينا.
3: شارك ياها وش اللي سوي اكلم يعني. والله شوفي عرفات وشوفي صالح، ما ادري احس الناس الحين فيهم اللي مكفيهم بعد، مو ناقصين بعد عندك هم وتهمهم زيادة. أنا صراحة بلو يعني من أول يعني مثلا لو دي في حاجة، لأنه ما أدري أنا صراحة عندي صرت أخاف يعني، أنا ممكن أجي أكلم عرفات أقول لها أخاف إن ما أتمنها على سري أو على الشيء اللي مضايقني، يعني ممكن أسمع بعدين عند ناس ثانيين،
2: يعني ممكن أحد إنه يشمت فيك في يوم من الأيام.
3: ممكن اي ممكن مع مرور الايام يعني ما تدري انت
1: تتغير يعني النفسيات
3: اي فالحين ما يعني انا اقول الناس فيها اللي مكفيها يعني بعد مو ناقصين انهمهم زياده يعني انا اذا صار فيني شيء وتضايقت من حاجه لا سمح الله او حاجه يعني
1: بس اللي تحتاجين تفضفضين
2: خصوصا
1: يعني
2: لو هي ازمه مثلا انت والله متعطله وما انت عارفه بالضبط يعني اقرب محطه منك ف في شخص يجي في ذهنك انك تدقين عليه بدون اي تردد.
3: صالح في رمضان السنه هذه اللي طافت كنت جاي من المدرسه وما ادري عن فيني النوم، ما ادري وش صار فيني وضربت اللي هو هذا ما ادري وش
2: رصيف ولا
3: رصيف بارك الله فيك.
2: اشوى مو ادمي يعني.
3: وانفجر الكفر من الحسيت تعالي ما شفت السياره وقفت على جنب قسم بالله اشرت على 20,000 واحد ولا واحد نزل مني، كان في شهر رمضان العصر ولا حد. اتصلت على سواقين ما حد.
2: لو تشوف ولدي عصر رمضان ما وقفت له يعني طبيعي يعني.
3: والله كنت ما اكلم واحد يقول لي وش اسمه بروح برجع ليش بروح يروح لا يرجع. والله يعني ضليت ادق كل ما ادق على واحده كل ما ادق على واحده واحد حزت فطور احد حزت طبخ خلاص. عشان كذا انا صار فيني ما كنت اذكر ان اعرف واحد كلمته والله ما قصر بيض الله وجهه قلت الله يرحم والديك انا الكفر مبنشر عندي وانا متعطله وبروح اسوي الفطور وما الى كذا. قال خلاص اجي احط لك السبير بعدين روحي وركبي لك واحد ثاني. والله ما قصر جاء وركب لي السبير وخلاص يا صارت المغرب يعني انا حتى الفطور ما سويته حطيت لهم اي حاجه واكله. ففي الليل رحت غيرت الكفر فعشان كده انا صار ما ادري يعني صارت عندي رده فعل قد ما اساعد الناس ما حد قاعد يساعدني. فقلت انا بعد اجي اروح اكلمهم فانا عارفه رده الفعل او

0: وشو راح الرد اللي بيجيني؟
1: راحوا راحوا الطيبين يا
0: والله راحوا لصالحي والله العظيم قسم بالله، لأن عشان كده أنا أقول لك الناس صار فيها اللي كفيها، يعني مو ناقصة تجي بعدت همها زيادة. فشيل همك يا أخوي في صدرك ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كده أنا أطيح دمعتين أصح يا ربي، أنا وش فيها وش فيها والله العظيم خلاص
2: تنغبنين غصب ها.
0: اي والله خلاص بعدين لا اله الا الله ما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى يمسح على قلبي وبسرعه تصير الامور
2: تفرج دائما. نعم
0: تفرجي ما يقصر الله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه ربي
0: شكرا على الكلام يمكن.
2: لا لا ابدا بالعكس. شكرا يا نوال يعطيك العافيه.
0: تحياتي للجميع حبيبتي فمان
2: الله يسعدك. معنا محمد.
3: ايوه مساء النور. السلام عليكم.
2: حياك الله يا محمد، شو اخبارك؟
1: ورحمه الله.
3: الله يبارك يسعد على فاتك يا استاذ صالح وجميع المستمعين ومن المخرجين وخليل واللي مع فاطمة جميع المستمعين على إذاعة الرياض السعودية محمد الحربي مصري على جميع المستمعين إذاعة وعليكم وعلى جميع المستمعين.
2: الله يحييك يا محمد. يلا قولي يا محمد شلون تتصرف في المواقف اللي من هالنوع؟
3: بالنسبة لي أنا دائما يعني أحيانا تحصل علي، أذكر يعني العام عيد الحج بدلت اللي إذا نطلع من شوارع المدينة وتعطل السيارة طبعا في السير داخل المكينة يعني صعب مكانة ما يتصلح في مكان السيارة لازم أدخل السيارة على الوجه. بعدين يعني من حسن الحظ عندي رقم صديق كده لي يعني صديق هذا فاتصلت عليه يقول كان زي كده سيارتي وأبغى لازم أنقلها بسيارة يعني صفحة كده، فقال لي خلاص إن شاء الله نص ساعة وأنا عندي. يعني أنا على طول من يوم اتصلت عليه قال أجيك له، يعني هو كان بيتي قريب مني من المكان هذا اللي تعطلت سيارتي.
1: طيب وقتها محمد وقتها ما جاء على بالك انه بيقول الحين هذا ما دق علي الا في حاجه، ساحب علي مثلا شهور ما يدق علي ويوم تعطل السياره تدق علي؟
3: لا هو عمله كده يعني هو صاحب الصفحه زي كده ونقل السياره فهو منها يعني صديق، وانا يعني صح الصداقه انه هو صديق يعني لي او جار، لكن كمان يعني حقه ما راح يروح يعني هو بيحب مثلا بسعر.
2: طيب محمد هذا انت توهقت ودقيت على صديقك ورد؟ لا خلينا احط سيناريو ثاني، انت والله انجزت هذاك اليوم مثلا انجاز حلو وتبي تفضفض له حتى بتقول له حتى انا سويت هذا الشغله الحلوه اللي ما حد يقدر يسويها غير محمد الحربي، في هالحاله تدق على مين؟
3: والله شوفي انا بالنسبه لي يعني بشكل عام يعني دائما اقول بالنسبه لي والغير اي احد يعني تعطل على الخط وما يحصل احد يسعفه أقل يتصل على مثلا أمن الطرق أو هيئة النقل، يعني هذا شيء لا بد منه إذا يعني كنت متعطل في خط طويل زي كذا، خاصة يعني خطوط الشرقية الرياض زي كذا والجنوب يعني خطوط طويلة أنا أعرفها يعني تمشين مسافات تكون بعيدة عن
1: يعني أهم شيء إنك بتلاقي حل يا محمد.
2: نعم شكرا يا محمد.
3: مثلا فرضا نقول الرياض الدمام الرياض جدة زي كذا يعني خطوط طويلة ولا بد الواحد يتصل على الأرض إلا لقي صديق أو لقي أحد من المرة يعني يسعفونه فكان بس، لكن إذا ما سعفوه لا بد له عاد يتصل يعني هذا
2: طبعًا.
3: انقطع يعني هم يقدرون إنه
1: أكيد
3: إنك أنت متعطل أقل لو واحد يأخذك معاه بدل ما تدق مشوار ولا تأخذ من الوقت يعني وقت طويل.
2: شكرا يا محمد يعطيك العافية.
3: متميزة وحنا من المتابعين لكم.
2: الله يسعدك شكرا يا محمد. أنا أعتقد يعني صالح إن الواحد يدق بحسب الحالة، يعني مثلا الحين محمد يتكلم عن والله تعطل السيارة أو نوال، الشخص اللي بدق عليه غير الشخص اللي بدق عليه مثلا وقت اللي عندي خبرية حلوة أو مثلا عندي سفرية. السفرية بالنسبة لي خبر حلو أنا بدل عن غير الناس،
1: يعني مجرد ما أنا أحجز على طول أرسل لك أقول لك تم الحجز.
2: شفت
1: أول واحد يعني أحس إنه بيفرح إني حجزت مثلا أرسل لك.
2: نعم.
1: أنا أعرف يعني لو حققت صفقة مالية ما أرسلت لك ما يهمك أصلا، لكن السفر هذا شيء يعني أحس إنه يفرح يعني الناس السفرية،
2: في الناس اللي تحب السفر يبون يبشرون بعض.
1: أيوة.
2: زين والله لا مثلا بعيد الشر أنا راح أتنوم بدخل مثلا لا سمح الله مستشفى، لا أنا دق على شخص خاص جدا يعني أنا ما راح أنشر الخبر قدام الله وخلقه ترى أنا بسوي وبعمل. فلكل حالة شخص، يعني مو أنه شخص لكل هذه الحالات.
1: طبعا طبعا، ولذلك يعني أنت قبل أيا كان هذا الشخص وأيا كان الموضوع تريث شوي، قد أنك بعد شوي تكتشف أنك تقول الحمد لله اللي ما كلمت أحد ولا قلت لأحد، خليني أنا أبلع يعني موضوعي هذا أو إخفاقي هذا، ولا أن يوم الأيام أحد يتشمت فيني ما تسوى علي. ف

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في الدانا، وهذا وقت فقرتنا في الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.

0: هلا هلا أخوي صالح، حياكم الله وحيا الله مستمعين.
1: نبدأ إن شاء الله في الأخبار بعد الفاصل مباشرة.
2: البراءات توسع حضور المخترعات السعوديات المخترعات السعوديات.
1: مزارعو الأحساء يحتفون بموسم صرام التمور.
2: الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر تنفذ أكثر من 300 مبادرة لنشر الوعي والوقاية في المملكة.
1: دراسة تكشف ارتباط السوشيال ميديا بالاكتئاب.
2: أبناء وبنات المملكة يعززون حضورهم في الجامعات الرائدة بالولايات المتحدة وكندا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عمر مرة أخرى، وخبرنا الأول حول براءات الاختراع للمخترعات السعوديات.
0: نعم أخوي صالح، ترسم براءات الاختراع والابتكارات المتطورة داخل الجامعات السعودية حضورا نسائيا يمتد من الصحة والأجهزة الطبية إلى الطاقة والمواد الذكية وإعادة التدوير، بالتزامن مع ارتفاع طلبات براءات الاختراع في المملكة خلال 2025. أظهرت بيانات الهيئة السعودية للملكية الفكرية ارتفاع طلبات البراءات المقدمة من الأفراد من 2007 طلبات في 2004 إلى 3942 طلب خلال 2025، بنمو أكثر من 96%، فيما ارتفعت طلبات المؤسسات الوطنية من 408 إلى 734 طلب. وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية شكلت النساء حوالي 18% من المخترعين المدرجين في طلبات البراءات الدولية المنشورة خلال 2024، فيما تضمنت 37% من الطلبات مخترعة واحدة على الأقل. عدد الطلبات تقريبا 3942 طلب براءة قدمها الأفراد في المملكة خلال 2025، كما ذكرنا نسبة النمو كانت 96% في طلبات الأفراد خلال عام 22. براءة اختراع سجلها مركز الابتكار بجامعة نورة.
2: أنا حبيت هذا الخبر صراحة. ومزارع الأحساء يحتفون بموسم صرام التمور.
0: أي خبر فيهم
2: الاختراعات النسائية هذه؟
0: يتجدد في واحة الأحساء كل عام احتفاء الفلاحين بموسم صرام التمور، وهو المحصول الأبرز بين قائمة المحاصيل الزراعية التي تشتهر فيه الواحة، والذي ارتبط بحياة الأهالي وأسهم على مدى عقود في دعم النشاط الزراعي في المنطقة. ومع انطلاق موسم الصرام هذه الأيام وفرز أنواع التمور بالنظر إلى جودتها وحجمها ولونها بعد عام من العمل الشاق من الرعاية والعناية والاهتمام، حيث يعد مصدر للدخل المالي لبعض المزارعين وفرصة عمل للراغبين في أداء بعض الأعمال، وذلك من خلال قاطع عذوق النخل والفرز والتنظيف والتنقية وغيرها. يأتي الصرام ضمن دورة زراعية متكاملة تبدأ بالعناية بالنخيل والري والتسميد والتلقيح ومكافحة الآفات، مرورا باختيار الوقت المناسب للحصاد وصولا إلى الفرز والتعبئة والتخزين والتصنيع والتسويق. وترتبط بهذه الدورة أنشطة اقتصادية متعددة تدعم المزارعين والمنتجين والعاملين في سلال الإنتاج والنقل والتسويق.
1: نعم، الخبر الذي يليه حول تنفيذ أكثر من 300 مبادرة من الجمعية السعودية لمرض الزهايمر.
0: نعم، تواصل الجمعية السعودية لمرض الزهايمر جهودها التوعوية خلال الشهر العالمي للزهايمر من خلال حملة انتبه لا تو، والتي تستهدف تعزيز الوعي بالمرض وترسيخ مفهوم الوقاية والاهتمام بصحة الدماغ والذاكرة عبر حضور مجتمعي واسع يمتد إلى مختلف مناطق المملكة. وتنفذ الجمعية أكثر من 300 مبادرة توعوية ومجتمعية بمشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والصحية والأكاديمية والمجتمعية في إطار تكامل الجهود لإيصال رسائل الحملة إلى مختلف فئات المجتمع. يعد الزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعاً، إذ يمثل ما بين 60-70% من الحالات عالمياً، ولا تتوقف آثار المرض عند المصاب وحده، بل تمتد إلى الأسرة ومقدم الرعاية وما يصاحب رحلة المرض من احتياجات صحية ونفسية واجتماعية ورعائية.
2: نعم، ودراسة تكشف ارتباط السوشيال ميديا بالاكتئاب.
0: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أمريكية أن الاستخدام المتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي بعد الاستيقاظ مباشرة يرتبط بأكثر من ضعف احتمالات الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين حتى بعد احتساب الوقت الإجمالي الذي يقضونه على تلك المنصات يوميا. شملت الدراسة عينة وطنية من 1512 بالغا أمريكيا تراوحت أعمارهما بين 30 و70 عاما، جمعت بياناتهم عبر استبيانات أجريت خلال شهري يوليو أغسطس 2023، وبلغت نسبة الاستجابة 61% من أصل 2463 شخص دعوا للمشاركة. اعتمد الباحثون على عدد من المؤشرات من بينها توقيت استخدام مواقع التواصل بعد الاستيقاظ وإجمالي الوقت المستغرق وسبعة عوامل اجتماعية وديمغرافية، إضافة إلى تقييم أعراض الاكتئاب وذلك على نطاق واسع في تقييم شدة أعراض الاكتئاب.
1: نعم، الخبر الأخير أستاذ عمر الغامدي حول ما يزيد عن 1500 طالب من أبناء وبنات المملكة وحضورهم اللافت في الجامعات الرائدة بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة كندا.
0: نعم، أكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني بنت عبد العزيز أن أبناء وبنات الوطن يواصلون تعزيز حضورهم العلمي في نخبة المؤسسات الأكاديمية الطبية في الولايات المتحدة وكندا، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ نحو 1545 طالب وطالبة وفق إحصائيات عام 2026 لجامعات الرواد في الولايات المتحدة وجامعات في كندا، بما يعكس مواصلة المملكة استثمارها في رأس المال البشري ودعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030. أوضحت الملحق الثقافي أن هذا الحضور يتوزع بين البلدين بواقع 950 طالب وطالبة في الجامعات الأمريكية المدرجة ضمن قائمة جامعات الرواد، فيما بلغ عدد المبتعثين السعوديين في الجامعات بكندا نحو حوالي 595 مبتعث ومبتعثة، منهم نحو 325 من أطباء السعوديين ونحو 270 في المراحل والبرامج الأكاديمية الأخرى.
1: ما شاء الله، والاستثمار في التعلم والعلم والاستفادة من تجارب الجامعات العالمية يعني أكبر استثمار في تنمية المجتمعات. يعطيك العافية أستاذ عمر الغامدي الصحفي والإعلامي، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم.
0: بإذن الله، يعطيك العافية.
2: نرجع أعزائي نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم اللي يقول: في المواقف اللي تصيبك إن كانت إيجابية أو سلبية، مين أول شخص ممكن تلجأ له أو تفكر إنك تكلمه؟ صرت في موقف تعطلت مثلا، أو عندك خبرية حلوة، في الحالة تدق على مين؟
1: وحتى لو مثلا ما بتدق، بس مين اللي يجي على بالك إنه هذا اللي أخ لو أني مثلا بحتاج والله فلان ونعم أنه هو الشخص اللي يعني هبريح يفزع يعلم يشور علي يقول لي يا فلان اعقل، والله يعني يوجه لأنه يمون، وهو أحيانا أحرص علي من نفسي. شاركونا وعلمونا عن هذا الشخص على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: خلونا نطلع معاكم لفقرتنا اللي ترجع فينا للأرشيف، نطلع الأرشيف الإذاعة وخليكم تسمعون شوي من تفاصيل الذكريات.
3: البطاقة الشخصية، تفضل تكلم. تكلم.
4: أسف الظاهر أني غفيت، وقلت أسف جدا. عموما شكرا على الديباجة اللي ما سمعتها، لكن أحب أقول هناك كثير من مدعي الثقافة ومدعي الشعر كلهم هنا، لكن يخسون ما يجون مثلي، ما فيه إلا اثنين.
3: أيوة،
4: المتنبي وأنا، والمتنبي تخبر وجاز نسمان مشغول بأعماله، فما في متفرغ للشعر إلا الخرنوب اللي هو أنا.
3: اللي أعتقد إيش اسمها القصيدة؟
4: القصيدة أيضا يا أستاذ مستلهمة من التراث.
3: أيوة،
4: القصيدة اسمها الحنشل جاؤوني بالعجرة. تلاحظ هنا أيضا استخدام التراث في كلمة الحنشل وفي كلمة العجرة، وعلى ثاني على لسان يقول للشعراء الغرنوق جاي فليربطوا الأحزمة.
3: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. انحش افرك انحش، فالوقت الآن بين العشاوين، والسعلو يركض خلفي وأنا أصرخ إني مزنوق مزنوق. أرجوك الفزعة يا مرزوق، آه يا ألأل. الزحمة يا مرزوق الزحمة، القطوة أكلت ظفر الرحمة. حنشل حنشل حنشل، رأسي أصبح منشل، شماغي طار فوق السطح.
1: يعني هذا الإبداع، مجرد في شخصيات عرفات مجرد ما يبدأ في الكوميديا من غير ما يقول شيء، من غير ما يطلع منه يعني شيء، يعني خلاص يثير الضحك عند الجمهور. هذا الصوت للفنان الراحل بكر الشدي في عمل كان في بداية الثمانينات أو في منتصف الثمانينات، يعني بدايات حقيقة صناعة الكوميديا الخفيفة اللي تعتمد على كوميديا الموقف، ما في سيناريو متكامل، ولكن كوميديا جذبت آلاف المشاهدين في التلفزيون السعودي من خلال برنامج من كل بستان زهرة.
2: طبعا هذا البرنامج كان نقطة تحول وجمع مجموعة من الشباب في بداية مشوارهم الفني، لكنهم صاروا لاحقا من أبرز نجوم الساحة السعودية، أبرزهم طبعا المرحوم بكر الشدي اللي يعتبر واحد من أرقى الوجوه الفنية زي ما سمعنا قبل شوي المقطع، واللي يعني يعتبر من أكثر الفنانين اللي أثبتوا حضورهم على الشاشة السعودية. كان مثقف هادئ، يملك حضور مسرحي قوي، وجوده لحاله في البرنامج أعطى نكهة مختلفة.
1: النجوم أيضا مثل ناصر القصبي، عبد الله السدحان، كانوا يعني في هذا العمل يميلون للكوميديا الاجتماعية، يعني ما كان في نص ثابت في البرنامج، رغم أنه ما هو عمل نقدر نقول دراما أو مسلسل، لكنه برنامج فكاهي كوميدي، وكأنه حوارات ولكن فيها كمية من الظرافة والشيء المضحك للمجتمع. ما كان في نص ثابت، كان كل عمل يجتمعون عليه ويكتبون أفكاره بشكل مبسط وبعد كذا ينفذ بروح جماعية.
5: أهلا وسهلا بك.
6: يا أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا. ما أدري ممكن تعرف المشاهدين لو تكرمت على البطاقة الشخصية.
6: الرخصة ولا الاستمارة؟ يا عبيد.
5: يا أخي. لا يعني اسمك وعملك وما شابه، يعني معلومات خفيفة.
6: اسمي ملحوق. نعم. وشغلي في الصناديق أوديها في التريلة مع كل جهة، شمال وشرق ودبلة وعبيلة.
5: عبيلة.
6: اي عبيلة.
5: جميل.
6: بس ليش تسأل؟ وش قصدك؟
5: لا بطال عمرك للجمهور، لأن الجمهور يبي يعرف عنكم وعن طبيعة عملكم.
6: ايه.
5: وما شابه.
6: هي لقافة هذه من يبقى.
5: عفوا أعزائي المشاهدين، نسأل أخ ملحوق عن مشاكل الطرق الطويلة، هل هناك صعوبات تواجهكم في الطرقات الطويلة مثلا؟
6: ما في يعني مشاكل اللي هي مشاكل، لا ما في يعني. أنا قايل لهم أنت كاتب أنا وراء في التريلة، مر وعدي واصحى التحدي.
1: هذه يبدو للمذيع ناصر القصبي.
2: ايه؟
1: كم من الضيف اللي معه؟
2: والله ما أدري، بس يكفيك أسلوب ناصر الطريف جدا، يعني طبعا كان لسه في بداية ظهوره كفنان، وبعد صغنون لما أرجع للفيديو يعني ماني متخيلة أن هذا هو نفس ناصر القصبي اللي الحين. طبعا خلينا نذكر أن هذا البرنامج كان يعني تمهيد للمسلسل المعروف واللي كلنا طبعا تابعناه، طاش ما طاش. اليوم لما ترجع للسكتشات هذه تلاقي انه يعني بني مسلسل طاش ما طاش على مثل هذه السكتشات اللي كانت في من كل بستان الزهرة،
1: واللي يجمع يعني سبحان الله احيانا من الصوت يبين لك كيف انه المشهد عفوي تماما، اي نعم محضر له، ولكن الظرافة اللي فعلا الناس تضحك منها لأنها غير متكلفة. احنا نعرف بين الظرافة وبين ثقالة الدم أحيانا شعرة بسيطة، فالعمل كان في مجموعه خفيف ولطيف، حتى الإخراج كان في يعني المخرج محمد الشقاوي كان يعتمد على السرعة والبساطة ويعطي مساحة واسعة للشباب حتى أنهم يمثلون هذه المشاهد في برنامج من كل بستان زهرة.
2: طبعا في لوحات اشتهرت أكثر من غيرها، يمكن أبرزها كان لوحة الحارة الشعبية اللي كان فيها القصبي والسدحان يجسدون شخصيات من بيئة بسيطة ويتناولون مواقف يومية مثل الديون أو زيارة الجيران أو مشاكل الأطفال في الشارع.
1: وبعض المشاهد كان يمثل فيها الشخص يعني ناصر القصبي واللي هو غني عن التعريف، مثلا كان يؤدي شخصية شعبية بعدين موظف رسمي أو شخصية طفل، فهذا التنوع هو اللي أعطى البرنامج نكهة مختلفة.
2: ولأن البرنامج بفكرته كان شيء جديد على الساحة، يعني خلينا أقول إنه هو شهر البرنامج وصنع شعبية له، لأنها كانت قريبة من حياة الناس العادية في الشارع وتعرض مشاكلهم بطريقة تخليهم يبتسمون ويضحكون بدل ما يضايقون وينزعجون.
1: الموظف المتأخر، الحارة الشعبية، المدرسة، كل هذه لوحات قدمت في هذا البرنامج، كلها كانت بشكل عفوي ومشاهد وكوميديا الموقف. أي نعم ما في سيناريو محبوك تشوفه من البداية إلى الختام، ولكن الشيء اللي أجمعوا عليه الناس في هذيك الفترة بدليل أن المقاطع لا زالت تتداول بين الناس، ما يدل على أن الكوميديا هي اللهم أنه قوالبها تختلف أو أحيانا تعاطي الناس معها يختلف من شخص إلى آخر، ولا فهي أعمال حقيقة فرضت نفسها ويعني جمهورها يمكن ما في الآن أشخاص كوميديين في هذا المستوى.

0: عادة عرفات الواحد اللي جاء يبي يشتري ساعة يعني يتوجه متجر أونلاين ولا حضوري يقيم الساعة بناء على أنه آخر موديل بشكل يعني موضة أو خلينا نقول هبة أو ممكن. أنه براند قوي أو أنه
1: أو لأنها غالية
0: أو أنها غالية عشان أنه إيش الناس تشوف يعني ساعة على يدي يعرفون رغم أن أحيانا قيمة الشخص أقل من قيمة ساعته لكن أحيانا فعلا لكن فيها يعني جزء من خلينا نقول هواية عند كثير من الناس اللي هو جمع واقتناء الساعات النادرة والقديمة. لما يعني توسعت شوي في الموضوع وجدت أن فيه ناس يعتبر أن الساعة أحيانا قديمة ف يرفع من قيمتها وأحيانا أنها نادرة يعني مثلا في الثمانينات أصدروا من هذه الساعة والله 500 حبة واللي باقي في العالم عدد كذا مثلا فتبدأ الساعة على أساس هذا الشيء تصير نادرة. عشان كذا إحنا اليوم مع هواية غريبة شوي تتعلق بجمع الساعات النادرة والثمينة وبيعها وشرائها. ضيفنا في هالفقرة هاوي في هذا المجال الأخ مشعل الدوسري. يا هلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك استاذ صالح.
0: احنا سعيدين انك معنا وودنا نبحر شوي في هذا العالم. وش اكثر شيء ممكن يعني يرفع من قيمة الساعة؟ احنا نتكلم على سوق وعرض وطلب لكن الساعات الثمينة او النادرة او القديمة ايش اللي يتحكم في سعرها؟
2: والله يا أستاذ صالح عدة أشياء يعني تجتمع مع بعض، الماركة، الموديل، الحالة والندرة، وأيضا أهم شيء الطلب في السوق. فأحيانا نفس الساعة تلقى بينها بين واحدة ثانية فرق كبير بالسعر بسبب الحالة. فكل ما كانت الساعة مخزنة ارتفع سعرها هنا وكان عليها طلب أكبر.
1: هنا الماركة البراند نفسه يعني عامل أساسي في أنه يرفع من قيمتها أو يخفض؟
2: لا مو بشرط، مو بعامل عادي تكون في ساعة سعرها الأساسي $20 مثلا بسبب زيادة العرض والطلب يرتفع سعرها إلى $50-$60 بشكل ملحوظ.
0: لا مثلا يعني إذا ساعة أخوي مشعل ودي بس إذا بإمكان ما تستخدم السبيكر على أساس بس يكون الصوت أوضح.
2: تمام.
0: كنت بسأل عن فكرة أنه أحيانا الساعة مثلا نادرة أو قديمة لكن ما هي براند، لازم تكون براند عشان يصير لها قيمة؟
2: أبدا مو بشرط، يعني في الساعات الفينتج والثمينة مو بشرط. هو عامل بس مو بشرط.
1: شو اللي يحدد انه هذه الساعة نادرة؟ يعني حجم الاصدار في سنة الانتاج؟
2: اول شيء من العوامل زي ما قلنا قبل شيء الماركة او حلو. البراند، ولكن الاساس هو التخزين. لما تكون الساعة بكاملة المرفقات زي ما يقولون بالاوراق بكرت الضمان، الخدوش اللي على الساعة ما هي الخدوش اللي تعيب القطعة، هذه كلها عوامل أساسية وتزيد في قيمة الساعة.
0: طيب مو ممكن مثلا أحد يجي على يدعي أنها نادرة يجي بكرتون شوي قديم أو أوراق يعني والساعة تظهر كأنها قديمة، يعني في أشياء ممكن تدلكم على أن الساعة دي فعلا قديمة وأصلية ولا تقليد؟
2: للشخص يعني المتمرس على طول بيقدر يفهم، ولكن الشخص المبتدئ لا.
0: زي ايش مثلا؟ ايش الاشياء اللي تخليك تفهم انها قديمه او انها تقليد؟
2: الرقم المرجع والتسلسل هذا اول شيء. ثاني شيء الفحص، لا بد انك تفحص.
1: مين اللي يفحصها في هالحاله؟ توديها

0: المختص ولا أنت كهاوي؟
1: لا أنت الشاري قبل ما تأخذها ما تستعجل. فكثير في كثير ناس يعني مجرد أنه لقى القطعة اللي يبيها من زمان مثلا أو القطعة اللي كان يدور عليها من فترة يستعجل ويشتري القطعة، وهذا غلط كبير. يعني كثير ناس يطيحون فيه بسبب الاستعجال.
2: طيب اللي يشتري مثلا ساعة وقديمة ويكون لها قيمة، هل ممكن مع الوقت ترتفع قيمتها؟ يعني أخذها عندي وبعد 5 سنوات أرجع أعرضها للبيع؟
1: حلو، سؤال جميل. ممكن ترتفع، ممكن تنخفض، وممكن تبقى بحالتها الأصلية. فأنت لا تشتري الساعة عشان الاستثمار سبب رئيسي، أنت اشترها كهاوي، وإن زاد سعرها خير وبركة.
0: يعني أنا ممكن أنا أشتريها بهدف الاستثمار، بس في النهاية يطلع استثمار فاشل، ما يرتفع سعرها ويظل زي ما هو.
1: نعم، شيء وارد، خصوصا أن الساعات حتى ولو كانت جديدة بمجرد شرائها واستخدامها ترى السعر هنا يبدأ ينقص.
2: طيب لو شريت ساعة مثلا من، خلينا نقول أنا رايح أوروبا الشرقية وشريت ساعة هي هناك حلو. متوفرة، وجيت مثلا في شرق آسيا ولا في مثلا منطقة العربية وبغيت أبيعها، هل هذا الشيء يرفع قيمتها؟
1: يا سلام عليك. نعم، وهذا على حسب العرض والطلب. ممكن عندنا هنا في السوق الخليجي عليها عرض وطلب كبير، فهنا أنت يعني رفعت سعرها بشكل ملحوظ جدا، والعكس أيضا وارد.
0: طيب أنا لو أبغى أتكلم مثلا عن مقتنيات لشخصيات لها اسمها، لها اعتباريتها مثلا، وهذه المقتنيات شيء من إرثهم. الشخصية هذه ممكن تكون مثلا في دول أخرى، مثلا كانت لها سلطة، لها حضور ضمن العائلة المالكة مثلا، أو وزراء أو سفراء أو غيره، والآن أنا بشتريها بناء على أنها كانت لهذاك الشخص، إن كانت سيدة أو رجل، هل هذا يلعب دور في السعر؟
1: أكيد.
0: طيب كلمني عن هذا.
1: في ساعات يعني حتى إصدارات مش إنها كانت، لا إصدارات مثلا مخصصة للملك الفلاني، للشخص الفلاني، هذه أسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، فما بالك إذا كانت للشخص نفسه. أعتقد إنها الأغلى في السوق. يعني
2: يعني مثلا ساعة أصدرت والله عشان كأس العالم في كذا، أو مثلا مؤتمر كذا، وهي يعني وزعت بعدد محدود معين، فهذه كل ما قل كل ما تقدم الوقت كل ما صارت أغلى.
1: صحيح، في إصدار من تاج هيور، أتوقع اللاعب كنت أنا ما يحضرني اسمه، هذه إلى الآن يعني تتداول في المزادات، وكل مرة أنا أدخل وأشوف البيع سعرها يرتفع.
0: ما شاء الله. أنا أذكر شفت مرة يعني وثائقي عن الرولكس، إن الرولكس أول ما أنتجت ما كانت غالية، وأنتجوا أكثر من إصدار كانوا إصدار عادي يعني، والحين لكن يمكن ما طلع سوقها إلا بعد ما تسابقوا فيها متسابقين، ظهر سباحة.
1: جميل.
0: بعدها ارتفع السعر كذا، طلع فجأة.
1: هذا نوع من الإعلانات، من الإعلان يعني.
0: هم طبعا استثمروا الفرصة، انه والله ولا دخل فيها موية ايام اول، انه ما يدخل فيها موية كان شيء خرافي يعني، الحين اعتيادي.
1: فكرة جميلة.
0: نعم.
1: الان ترى بعض الساعات الثمينة وعلى قولتهم يعني النادرة ترى ما تتحمل الموية.
0: اي لانه اول ما كانت ووتر بروف يعني ما فيها.
1: ايه.
2: طيب هل أنت مع تجديد الساعة؟ إذا وجدتني ساعة قديمة، أحيانا نشوف مقاطع لمثلا شخص يجدد ساعة قديمة ويلمعها ويغير بعض القطع فيها إلين تصير جديدة.
1: الصراحة ما أفضل شيء هذا، يعني يا سلام لو كانت الساعة بحالة شوي جيدة وبحالتها الأصلية، ولكن التجديد يعني زي ما تقول يقتل روح الساعة.
0: في نوع من أنواع الساعات النسائية اللي مطعمة بالمجوهرات وبالألماس مثلا، يمكن في السنين اللي أصدرت فيها كان سعرها غالي، هل بناء على وجود المجوهرات فيها أو يعني الأحجار الكريمة أو الألماس مع الزمن يرفع قيمتها ولا لا ممكن أنه كما هي؟
1: كما هي وممكن بعد تنزل.
0: معقولة؟ نعم. وصدمت حياتي
1: هذه الحقيقة الصراحة ما
0: يعني لا توقعت يعني فيها ألماس مثلا فيها فيروز أي شيء من الأحجار الكريمة أتوقع مع الوقت يعني ممكن السعر يرتفع ويرتفع حيل حتى هذا توقعي أنا.
1: إيه لا الحقيقة إن في عالم الساعات للأسف ما تفرق كثير يعني وما عامل مهم.
2: بعض المهووسين يعني يتابعون ساعات المشاهير ويجيبون صورها وأقيامها يعني مثلا ساعة موجودة في السوق وما هي نادرة ولا ذا وأقيامها بمئات الآلاف يعني ليش؟
0: لا بعضها من الملايين لو سمحت مئات الآلاف هذه بعد حينة صرنا نشوف بالملايين الحين.
2: إيش اللي يخلي يعني براند معين يبيع بهذا السعر وفي ناس تقتنيها؟
1: والله هي يعني زي ما تقول إعلان أكثر من إنه يعني تصميم أو شكل معين. ففيه في شاعر سعودي كان لابس ساعة براندها حتى مو معروف ما إلى الآن ما يعرفون براندها. فأكثر من متجر هنا في الخليج وصلتهم رسائل وصور نبغى هذه الساعة من وين. فأحيانا هي على حسب الشخص نفسه أو على حسب على قولتكم زي ما قلت في البداية الشخص نفسه هو اللي يرفع قيمة الساعة.
2: وعشان كذا احيانا يهدون بعض الشركات يهدون مثلا لاعبين او فنانين ساعات مقلده ما هي اصليه علشان بس ان تكون واضحه في يده وقت اللقاءات الاعلاميه والناس تسال عنها.
0: يعني نشوف حتى في المهرجانات الكبيره على الفنانين تشوف عليهم مثلا ساعات غاليه او مجوهرات غاليه. هل معقوله انه مثلا عقد 5 مليون 6 مليون يلبسونه ابو كم ساعة مثلا أو ساعة صحيح. مثلا زي ما قلنا الحين ممكن مليونين بثلاثة ما يخافون من خطورة أنها تسرق أو تضيع أو تفك مثلا أو التأمين في هالحالة يغطي؟
1: أكيد أنهم بس محتاجين زي ما قلتوا يعني الساعتين الثلاث هذا اللي بيظهر فيها وهو لابس الساعة. ما أعتقد أنها الساعة الأصلية.
2: طيب عادة أخوي مشعل وش الفحوصات اللي تسويها على الساعة وعلى أساسها أنت تتخذ قرار الشراء؟
1: أول شيء لا تستعجل. ثاني شيء البائع نفسه هذا أهم شيء البائع والتاجر نفسه. ثالث حاجة قبل الشراء أنك تفحص الرقم المرجعي والتسلسلي وأخيرا الماكينة. يعني
2: وش شكرة البائع يعني أنه موثوق أو أنه دائما يبيع أشياء موثوقة؟
1: حتى ولو كان موثوق هذه خطوة بس من خطوات هذه خطوة من عدة خطوات أنت تتخذها ولكنها مهمة. اليوم التقليد ترى مرعب مرعب مرعب التقليد.
0: نعم. من وين ممكن الواحد يشتري؟ من المزادات مثلا ولا من أشخاص مثلا موثوقين أو من مواقع؟ لأن كل شيء الحين متوفر أونلاين برضو. فوين الجهة اللي أنت كهاوي بدرجة محترف ممكن تشتري؟
1: تمام. انت اول شيء قارن ندخل السوق. عندك منصه مثلا اي باي هذه منصه ممتازه ولكن خطيره يعني اذا انت مبتدئ جدا. وعندك الان ما شاء الله التواصل الاجتماعي صرت تقدر تتصفح وتشوف الساعات وانت جالس بغرفتك وتقارن الاسعار وتشوف البائعين. الان صار في بثوث تقدر تتعلم من خلال البثوث حتى لو ما تشتري تدخل تشوف الناس اللي يسمون على الساعه في مزادات الان. فهذه كلها عوامل تساعدك يعني.
2: وأتوقع في ناس يعني الموضوع عنده قلب بزنس يبيع ويشتري ويتكسب منها. لكن في ناس عنده اقتناء يعني مثلا لما يكون ساعة
0: يعني واحد غني هذا واحد غني ويعني وعنده هواية معلش يعني ساعة بتشتريها بثلاثة مليون أربعة مليون إنسان عنده فلوس نتوائق فيها.
2: هو وصل لمرحلة أنه ممكن عشان بس مثلا يقولون النسخة النادرة من ساعة كذا يملكها فلان.
0: أها
1: بالضبط
2: كذا يعني انه بس انه يشار له بالبنان بس وممكن بعد سنوات تشترى منه يعني دبل قيمته.
1: صحيح في ناس كذا وفي ناس كذا وكذا يعني في ناس داخل بس يبيع ويشتري وفي ناس لا والله يقول انا والله اقتني هذه مجموعتي الخاصة وأبيع وأشتري في ساعات ثانية، وذولي يعني يسمون بالكوليكتر.
2: عشان

0: كذا زيها زي اللوحات. في ناس والله قصره في مثلا لندن يحتوي اللوحة الفلانية اللي رسمت عام كذا وكذا، يقول لك أنا أقتنيها، أنا ما هو حاطها عشان أعرضها للبيع في يوم من الأيام، بس إنه يعني وصل لمرحلة إنه ممكن يقتني
1: ما هي
0: لوحة.
1: هذه مرحلة من الرفاهية. ما أدري أخوي
0: مشعل
1: مشعل، أنت شخصيا من واقع يعني أنك دخلت في هذا الجو، دخلت في هذا في هذه الهواية من قلب، يعني كم أغلى ساعة شريتها؟
2: أغلى ساعة شريتها،
1: أي
2: أغلى ساعة شريتها كانت أوميجا، يعني
1: وأوميجا مي هينة.
2: إيه سعرها كان تقريبا يعني 7000، 7005 شيء زي كذا.
0: وعلى أمل أنه ممكن مثلا تباع بقيمة أفضل.
2: لا أبشرك زاد سعرها بعد.
1: إلى إنتاج أي سنة؟
2: الأوميجا
1: إيه
2: تقريبا 80s شيء زي كذا.
1: اي كانت على الضاربة في الثمانينات والتسعينات، الأوميجا كانت ضاربة مرة، كان كل ما تفتح مجلة تلاقيها في وجهك.
2: من أفضل الشركات بصراحة حاليا في السوق إلى الآن، يعني من أفضل الشركات وأقواهم أوميجا.
0: وش المطلوب أكثر، الجلد ولا الصنقل؟
2: لا بصراحة الصنقل اللي هو ستانلس ستيل.
1: لا عشان الجلد يخرب يعني مع الوقت، ولا لجودة
2: بالضبط
1: المعدن؟
2: عشان الجلد يعني زي ما تقول مستهلك
1: أها
2: أكثر ويحتاج تغيير بشكل يعني، فدايم الصنقل يكون خيار أول.
1: نعم.
0: وهذه الساعات عادة يعني تلبس ولا فقط أنه ممكن أنت تحطها في فترينة وتكون عندك في مكان خاص أو في مثلا مجلس؟
2: صراحة كذا وكذا. أنا الصراحة شخصيا في ساعات شاريها بالاستيكر، ما قدرت اني البسها يعني من جمالي الساعه ومن صعوبه وجودها.
1: مستكبر على نفسك، انت شاريها طيب؟
2: لا هذه زي ما تقول تحفه خلاص، يعني من وين بتلقى ثانيه؟
1: انتيكه كذا ما يصير. ايه
2: بالضبط بالضبط. ف في ساعات تشوفها يعني بالسنوات، كل 3 سنين تشوفها مره.
1: ما شاء الله.
0: وهذه طريقة يعني مسألة لما يقول لك عرض وطلب، أو زي السيارات لما يصدر لك مثلا 500 قطعة من سيارة معينة بلون معين، فهذا يزيد من الطلب عليها عالميا.
2: أكيد أكيد.
1: أنت خلال يعني خبرتك اللي عاشرت فيها الناس اللي تبيع وتشتري في الساعات، كم أغلى مبلغ مر عليك في شراء أو بيع؟ مو بالضرورة أنت اللي شاري أو بايع، بس يعني من خلال حضورك أنت، كم أعلى مبلغ مر عليك؟
2: أغلى مبلغ تقريبا كان 40,000 في مزاد في إحدى دول الخليج على ساعة رولكس فينتج. هذا اللي حضرته أنا، وفي أغلى بكثير بكثير.
1: أي لأن أنا شفت بصراحة يعني يمكن بعض الأحيان يطلع لك كذا فيديوهات أتكلم عن أسعار بعض الأحيان تكون خيالية، يعني تحس إنه منطقيا هل في ناس ممكن تشتري هذا المبلغ؟
2: يوم شبه يومي عادي شبه
1: ما شاء
2: يومي.
1: الله.
0: هذا على الأقل هو اللي اطلع عليه، ولا أكيد في أخبار
1: طبعا
0: مشكلة يعني. طيب العناية بالساعة كيف يكون؟ يعني أنت والله اقتنيت حاجة، وقد إنه الوقت عوامل الهواء أو المياه تأثر على جودتها أو ممكن تصدي، فكيف تحافظ
1: حقيقي
0: عليها؟
1: حتى الصنقل ممكن لونه يخفت مثلا يلولح ممكن، ولا
2: والله قصدك اللون يعني يتغير في الساعة؟
1: اي او ينطفي مثلا، تحسه كذا طفى اللون مو بنفس رونقه، فانت كيف تحافظ عليها زي ما هي؟
2: والله بصراحة الساعات بعضها صعب انك تحافظ عليها زي ما هي، وزي ما قال الاستاذ صالح احيانا انت بتجددها، وانا ضد الشيء هذا. فالساعات القديمة عادي زي السيارات القديمة يعني تحتاج صيانة بسيطة من وقت إلى آخر، شيء في الماكينة شيء، لكن بالنسبة للميناء أنا ما أنصح أنك تعرضه يعني للتجديد. حاول تحافظ عليه بس بأنك تبعد عن الماء، عن الغبار، يكون له مثلا حافظ خاص زي البوك، المحفظة الجلدية.
0: وقت اللي نسافر أخوي مشعل ساعات نصادف أسواق الأوتلت هذه ويكون فيها ساعات يعني أحيانا أقل من أسعارنا هنا في الخليج، يعني تنصح بالشراء منها؟
2: إذا كان البائع معروف أنصحه بقوة بعد، لأن ترى أحيانا الموردين العالميين كلهم امتداد في الخليج هنا.
1: صح.
2: فممكن انك تكسب علاقات يعني من خلال شراء قطعه من مورد خارجي وتستفيد انت حتى مستقبلا.
1: انت تكلمت في يعني في العنايه بالساعه عن المينا، وتختلف المينا باختلاف كل ساعه نوعيتها وجودتها وتفاصيلها، حتى في بعض التفاصيل في نوعيات ساعات تطلب عشان شكل المينا حقها.
2: صحيح.
1: يعني شنو الأشكال اللي مرت عليك منها؟
2: في نوع يعني أو في حالة تصير للساعات القديمة تسمى بالباتينا،
1: اللي هي
2: هنا يصير عندك تآكل في المينا فيعطي يعني لمسة أو يعطي إضافة جميلة للمينا الساعة، وكثير من الناس يفضله ويشوفه شيء يعني غير متكرر في الساعات.
1: سبحان
2: هذا
1: ترى
2: ممكن يرفع سعر الساعة بشكل ملحوظ.
0: هذا زي الفطر اللي يطلع في شجرة العود، فيعني تصير ريحتها أعلى. لكن أنت من خلال عملك أخوي مشعل يعني في هذا المجال، وش أكثر شيء ممكن ينخم فيه الناس اللي بيشترون ساعات وبيتاجرون فيها؟ أكثر شيء يعني على ما قالوا ينزرفون فيه أو يمشي عليهم؟
2: والله شوف، هنا عندك في الخليج ترى يحبون الشيء الغير متكرر، يحبون الشيء زي ما تقول النادر. فبصراحة يعني أنت جيب الحين روح سوي تجربة، جيب لك أي ساعة من أوميجا، ساعة عليها الكلام من مورد يعني.
1: لا واضح أنت مغرم بالأوميجا يعني.
2: هي حاليا هي الترند يعني ما شاء الله.
1: نعم.
2: فجيب لك ساعة مو بشرط تكون ذوق يعني منتشر، لا أهم شيء أنها قطعة يعني فاخرة وقطعة غير متكررة، وشوف الضرب اللي بيجيك عليها.
0: يعني لا، أنا كان سؤالي عن الشيء اللي ينخمون فيه الناس، يعني مثلا الشيء اللي يخلي ساعة تقليد تنباع لأنها أصلية ويشترونها الناس.
2: الإعلانات الترويجية اليوم صار فيه براند، أو السنوات الأخيرة صار فيه براند معروف ياباني أصدر يعني إصدار ترند، فجوا ناس قلدوا الإصدار هذا بالألوان المنتشرة، ويلا صاروا يوردون للناس هنا في الخليج.
1: أوف.
2: اي نعم، فبعض الموردين ما يعرف ان هذه تقليده وصليه، وصار يبيع على المسلمين ويلا.
0: كل التوفيق لك اخوي مشعل الدوسري، هالمعلومات الثريه وعالم كبير لي يعني احنا نمر عليه مرور الكرام، نشوف ساعات في فترينات، لكن هي اكيد لها عالم من الهواة والتجار. يعطيك العافية وموفق إن شاء الله.
2: الله يعافيك، يا مرحبا وحياكم.
0: نختم بهذا التقرير للزميلة ميعاد الحسن وراجعين.
3: جزيرة جنة أو كما تعرف جنة هي ملاذ للسعادة والجمال، حيث تلتقي الطبيعة الخلابة مع التاريخ والمستقبل بمقومات متعددة تجذب الجميع إليها بجمالها الجغرافي الأخاذ على الخليج العربي. تعد الجزيرة واحدة من أهم الجزر وأكبرها في الساحل الشرقي، وتبعد عن مدينة الجبيل الصناعية 35 كيلومتراً، وتحتوي على الشواطئ الرملية والمرتفعات والهضاب الصخرية، وتتميز بوفرة المياه العذبة وقربها من مغاصات اللؤلؤ. تجمع الجزيرة بين مساحة الخضرة والرمال الناعمة والمياه الصافية المليئة بالأسماك المتنوعة والشعب المرجانية، كما تتميز أيضاً بموقعها المناسب للصيد حيث تكثر فيها الأرانب البرية. وكذلك تتنوع الحياة الفطرية من الحيوانات البحرية والطيور والزواحف التي تتباين في مواسم الهجرة، فهي تستقبل البط والسلاحف خلال فصل الصيف، وفي الشتاء تختارها الطيور المهاجرة للتوقف. تحتوي الجزيرة على مواقع تراثية تعود لفترات امتدت لأكثر من قرنين، من أبرزها قصر الشيخ حمد بن مجدل الذي بني في الماضي لحماية الجزيرة من العدوان خلال فترات الحروب، بالإضافة إلى جامع الجزيرة الذي بني بطابع العمارة الإسلامية، كما عثر على مجموعة من الفخاريات والخزف تعود لعصور إسلامية متأخرة. رونق من الجمال تضيفه البيئة البحرية في جزيرة جنة بمدينة الجبيل، مما يؤهلها لتكون عامل جذب سياحي كبير لهواة الغوص والباحثين الأكاديميين للقيام بالدراسات التي تستهدف تنمية الثروات البيئية وسط طبيعة تخطف الأنظار. من المنطقة الشرقية كان معكم ميعاد الحسن وخليل العيسى.
0: شكرا للزميلة ميعاد الحسن، يعني شكلها جازت لك الفكرة عرفات، ناوية تقتنين ساعات؟
1: والله شوف أنا عندي ساعات،
0: تحطينا مع الشنط اللي عندي.
1: شوف أنا الهواية الرئيسية الشنط، عندي كم ساعة يعني، بس بعد يعني ما أخذنا لقاء مع الأخ مشعل والله الواحد يفكر بجدية الحين يبتدي، بس أنا ما أفهم في الموضوع ساعات.
0: ترى يعني نادرة لها سنوات، مو بتسعة شهور تروحين تبيعينها ما استفدنا شيء. لازم
1: لا
0: فترة
1: شوف
0: يعني.
1: لا ممكن انك تبيعها وتطلع فيها سفرة.
0: لا كده ما استفدنا. خليها عندك راس مال او اصل، ولا انك تروحين تبعثين قيمتها يعني.
1: شوف انا اكتشفت بعد فضيحة الشنط مع الصين انه الشنط مش استثمار، فهذه تكيها على جنب، هذه بس عشان تلبس وتكشخ فيها بس لا اكثر ولا اقل، بس الساعات للي يفهم في الساعات هي فعلا استثمار حقيقي.
0: شكرا لكم مستمعينا، انتهت حلقتنا في الدانة. شكرا لكل اللي اتصلوا واللي شاركونا وضيوفنا الأعزاء واللي تابعونا واللي ما أمدانا ناخذ مشاركاتهم. بإذن الله زي هالوقت الأسبوع القادم قبله بساعتين إن شاء الله نكون وياكم، ولقاء جديد في الدانة من استديوهات الإذاعة بالدمام. شكرا لطاقم عمل البرنامج.
1: نعم كان معكم في الإعداد والتقديم صالح العجرفي، وأنا محدثتكم عرفات الماجد، ويشرف على البرنامج ويساعد في الإعداد حسين العباس، في الهندسة عبيد الراشد، ويستقبل المكالمات طارق النميس، والإخراج لخليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التاسعة مساء في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. نشرة أخبارية من إذاعة الرياض في قراءة راشد مطيبري. أهلا بكم إلى العناوين. وزير الخارجية يجدد موقف المملكة وحقها في الدفاع عن أمنها ومقدراتها. المالية توافق على تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. جدة تستضيف غدا المعرض السعودي للصناعات الغذائية. منشآت تنظم غدا أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية غاشمة، مجددا تأكيد المملكة في حقها في الدفاع عن أمنها ومقدراتها.
2: إن الأزمات لا تنتج عن غياب الموارد أو الفرص بقدر ما تنتج عن غياب الالتزام بالمبادئ التي توافق عليها المجتمع الدولي، ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمية واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
1: وأشار وزير الخارجية إلى أن جهود استعادة أمن واستقرار المنطقة لا يمكن أن يقوم على الهيمنة واستغلال الأزمات، بل على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
2: إن جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ أو استغلال الأزمات، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة الدول والالتزام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة بمسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية، وتشدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتصل بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة، وأن تتعامل بصورة واضحة مع مصادر التهديد وعدم الاستقرار، وضرورة جعل المنطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية بما يعزز الثقة ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

0: في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
1: وافقت وزارة المالية على تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما ينظم آلية تعديل أسعار العقود الحكومية بالزيادة والنقص، ويحدد الحالات والشروط التي تتيح للمتعاقد المطالبة بإعادة تسعير البنود المتأثرة بتغييرات الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية أو أسعار المواد والخدمات الداخلة في تنفيذ العقد. تستضيف محافظة جدة غدا وعلى مدى 3 أيام المعرض السعودي للصناعات الغذائية 2026، وذلك في قاعدة جدة سوبر دوم، ويشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والمصانع المحلية والدولية والإقليمية، إلى جانب الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية التي تساهم في رسم مستقبل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت غدا فعاليات أسبوع التعليم ضمن سلسلة أسابيع الأعمال بمشاركة أكثر من 40 جهة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات، بهدف تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص النمو والاستثمار في قطاع التعليم، وذلك بالتعرف على أبرز الممكنات والتوجهات المستقبلية في القطاع. وتقام فعاليات الأسبوع في مراكز دعم المنشآت في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، إلى جانب فعاليات في عسير وينبع والقصيم والأحساء. أجرت الهيئة العامة للنقل تدقيقاً وامتثالاً للبرامج التدريبية البحرية في معهد أزدى للتدريب البحري بمدينة رأس تنورة والمركز الدولي للتدريب البحري بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في إطار جهودها لرفع جودة التدريب البحري وتعزيز كفاءة المخرجات التدريبية وتنمية قدرات العاملين في القطاع وفق المعايير والمتطلبات المعتمدة. يبدأ غدا التسجيل العيني لأكثر من 36 ألف حقار في منطقتي الشرقية وحائل حتى نهاية ديسمبر المقبل، بينما يتعرض غير المسجلين لغرامات، ومن المقرر إتاحة التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل. أكدت الهيئة العامة للمرور أن الغرامة القصوى لقيادة السيارة بلوحات تالفة أو غير واضحة تبلغ 2000 ريال، ويبلغ الحد الأدنى للعقوبة 1000 ريال، وتشمل الحالات أو تشمل حالات اللوحات التي يصعب قراءة بياناتها أو تلك التي لا تتطابق مع استمارة السير. وأتاح المرور استبدال اللوحات التالفة عبر منصاتها الرسمية لتجنب الغرامة. تنطلق غدا في المدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، وذلك بمشاركة نخبة من المشايخ والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها. المؤتمر يسعى إلى تقديم مخرجات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الوعي الفكري وتطوير أطر التعاون والتكامل بين المؤسسات وتبادل التجارب والخبرات الدولية وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. ويهدف المؤتمر إلى إثراء النقاش العلمي وتبادل الخبرات والخروج بتوصيات تعزز الجهود الوطنية والدولية في بناء مجتمعات أكثر وعياً وقدرة على مواجهة الانحرافات الفكرية. شهد خطاب ميليشيا الحوثي الإرهابية تغييرا كبيرا خلال الأيام الماضية، وذلك

0: حيث أكدت العديد من المصادر أن الميليشيا الحوثية تعهدت لمفاوضين أمريكيين بعدم مهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية. عن هذا التغير في الخطاب الحوثي تحدث للأخبار مستشار وزير الإعلام اليمنية عارف أبو حاتم.
1: بالنسبة للميليشيا الحوثية والتناقض فيها أن تدعو للموت لأمريكا والموت لإسرائيل وتخصص سلاحها لقتل اليمنيين وهدم دولتهم، هذا ليس بجديد. السفير الأمريكي الأسبق جيرال فيرستاين، كنا ذات مرة معه في فندق تاكسيما بصنعاء، وقال لنا بصريح العبارة: كنا نسلم الأسلحة الحديثة والنوعية للحرس الجمهوري ونطلب تعهد خطي مع علي عبد الله صالح الله يستخدمها ضد الحوثيين. هذا يشير إلى مدى حاجة أمريكا في تلك اللحظة إلى نمو هذه العضلة الخبيثة في جنوب الجزيرة العربية على خاصرة دول الخليج. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، حصل تواطؤ غربي، لا يمكن أحد أن ينكر ذلك، بأنه حصل تواطؤ غربي كبير جدا في عملية إخراج الحوثي من القصر إلى الكهف في سبتمبر 2014، وحصل تواطؤ غربي في تعطيل مفاعيل القرار 22-16 وهو القرار الصادر تحت الفصل السابع، وحصل تواطؤ غربي في ابتزاز المملكة العربية السعودية تحديدا في وسائل الإعلام الغربية ومنظمات الدولية الغربية بحجة المجاعة والمعاناة الإنسانية وقتل الأطفال والابتزاز، وكأن الحوثي هذا جمعية خيرية وحزب من حزب الخضر المعني بالبيئة.
0: قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض العرض الإيراني الذي طرح عبر وسطاء في قطر، وكان ينص على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن الملف النووي مقابل إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وتشير تقارير إلى أن ترامب يتوقع عودة الضربات الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. أعلن حاكم العاصمتين الهندية بانكوك اليوم المدينة منطقة منكوبة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع، وغمرت المياه الطرق الرئيسية والسيارات بعد هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار خلال 48 ساعة. بهذا الخبر انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يجدد موقف المملكة وحقها في الدفاع عن أمنها ومقدراتها. المالية توافق على تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. جدة تستضيف غدا المعرض السعودي للصناعات الغذائية. منشآت تنظم غدا أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة. نشكر لكم طيب المتابعة. تقبل تحيات مقدم هذه النشرة راشد مضيبري، ومن الإخراج الزميل العزيز عبد السلام المحميد. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حكاية بدأت من الطبيعة واكتشفها الإنسان من خلال الأشجار والأخشاب التي كانت تحمل روائح عطرية، رحلة ممتعة في ثنايا هذه الحلقة. بدأت حكاية البخور والطيب من الطبيعة حين اكتشف الإنسان أن بعض الأشجار والأخشاب تحمل روائح مميزة يمكن الاستفادة منها بعد تجفيفها أو حرقها، ومن هنا ظهرت البدايات الأولى لفكرة صناعة البخور قبل أن تتطور لاحقاً إلى خلطات أكثر تنوعاً وإلى صناعة متخصصة في إنتاج العطور.
2: بالنسبة للبخور والطيب تعتبر من الأشياء القديمة في حياة الإنسان، وفطرياً الإنسان يميل إلى الروائح الجميلة. فبالنسبة لصناعة البخور عندنا في السعودية تقريبا بسبب وجود الجزيرة العربية اللي هي كانت يعني تعتبر يعني طريق من

0: طرق التجارة القديمة، يعني مثلا كانوا يأخذون من الهند، عندك اللبان، المر، العود، الصندل، هذه كلها كانت تنتقل من الهند على اليمن وتنزل على الشام. فمن هنا بدأت توصل السلع للجزيرة العربية عندنا، وكانوا الناس يسألون حتى مثلا أنه هذه إيش تستخدم. بطبيعة الإنسان يعني يحب أنه يعرف أو يبتكر أو يشتغل، فكان في أسئلة بين اللي يعني التجار وبين المشترين، فكانوا يعطوهم أحيانا وصفات لبعض الروائح، ومن هنا بدأ الإنسان يتطور، يعني يأخذون نفس الرائحة أو نفس الفكرة أو نفس الطريقة اللي يعطونهم إياها التجار، ويبدأونهم يبدعون باللي عندهم يعني. فهي تقريبا إبداع شخصي، يعني إبداع الناس، وكل عائلة مثلا تضيف رائحة، وكل شخص يضيف يعني نكهة جديدة على البخور.
1: اعتمدت الصناعة في بداياتها على مواد طبيعية مثل اللبان والمر والأخشاب العطرية، ثم توسعت لتشمل الزيوت والمستخلصات والمواد النباتية المختلفة، وكان اختيار المادة وجودتها وطريقة حفظها عوامل أساسية في قوة الرائحة وقيمتها.
0: أضافوا عليها يعني، هذه كانت أساسيات. مثلا قديما كانوا الناس يأخذون اللبان مثل ما هو، ولا زال إلى الآن في عوائل تأخذ اللبان مثل ما هو، تأخذ المستكة مثل ما هي، وتأخذ الجاوي أو الجاوني حسب ما يسمونه العائلة، نفس ما هو حجر يكسرونه ويبخرون فيه. ولكن في عوائل لا، ابتكرت أنه تضاف على مثلا للعود الورد والزعفران والهيل والصندل، فبدأوا كل مثلا شخص يبدأ يبتكر زي ابتكار العطور بالضبط، نفس الفكرة، كل شخص بدأ يبتكر في روائح البخور نفس الفكرة. ففي عوائل تبخر بالمادة الخام نفسها، لا زالوا مثلا زي العود عندنا مادة خام، وفي لا اللي هي يدخل ضمن خلطة عطرية اللي هو عود يتم طحنه والاستفادة منه بعد الطحن.
1: مع ازدهار التجارة بدأت المواد العطرية في الانتشار، وكانت طرق التجارة في الجزيرة العربية من أبرز المسارات التي حملت البخور والمواد العطرية شمالا وشرقا وغربا لتصل إلى مناطق وأسواق جديدة وتزداد قيمتها التجارية.
0: لا زال إلى الآن منتشر عندك في المنطقة الغربية اللي هي مثلا عندك مكة والمدينة، انتشر عندهم اللي هو المواد الخام الثابتة اللي هي عندك اللبان اللي يجي من عمان، وعندك المستكة، وعندك الجاوني. هذه لازال لو إلى يومنا هذا يبخرون فيها سادة ويحبونها، سبحان الله. كل منطقة الشيء اللي بدأ معها لازالوا. وعندك منطقة الجازان بحكم أنهم قريبين من اليمن، فاستخدموا تقريبا الظفر، دخلوا فيها السكر. وعندك وادي الدواسر، لا وادي الدواسر سبحان الله، مع انهم في منتصف يعني تحس انهم في منتصف السعودية، ولكن ما شاء الله تبارك الله جمعوا كثير من المواد وسووا فيها خلطات خاصة، ابتكروا من المواد الخام خلطات مزجوها، ما اخذوها يعني جاهزة وبدأوا يبخرون فيها، لا.
1: اعتمدت الصناعة التقليدية على أدوات بسيطة من بينها أوعية لحفظ المواد وأدوات الطحن والسحق والخلط، إضافة إلى المبخرة المستخدمة في حرق البخور. ولكن مع مرور الزمن تطورت هذه الأدوات وانتقلت الصناعة إلى عمل أكثر تقدماً وتنظيماً.
0: الظفر عندهم اللي هي زي قوقعة الحلزون، الظفر زمان أو قديما كانوا يحمصونه، ولازم يتحمص، فكانوا يحمصونه في الرمل، يعني يشغلون النار يحطون وسط الجمر الرمل ويدخلون فيه الظفر عشان يتحمص. هذا من أبسط الأشياء اللي كان يعني ما عندهم، أنهم ما يقدرون يحمرونه مثلا في أفران. نفس الشيء الطحن كانوا يطحنون يعني بالهاوند أو بالرحى أو بالمواد البسيطة اللي كانوا زمان. التصفية ما كان عندهم أدوات للتصفية لو كان فيه شوائب أو شيء، أما الآن لا طبعا اختلفت الطرق، الآن في أفران خاصة لتحمير الظفر يعني نفس الأفران اللي تستخدم في المعجنات والمطابخ وغيرها تستخدم الآن لتحميص الظفر بدرجات حرارة معينة، صار في دقة أكثر، لأنه قديما ممكن ينحرق معك، ممكن أنه ما ينضف كويس، ممكن تخرب معك الخلطة الآن.

0: الدقة والمعايير والمواد اللي موجودة الآن ساعدت أنه أنت تطلع بأفضل وصفة وأفضل جودة وأقل أخطاء. يعني عندك المطاحن الكبيرة، عندك الصفايات الكبيرة، هذه كلها ساعدت. حتى أدوات العجن الآن يعني الناس ابتكروا أنهم يجيبون أجهزة ويبدأون يغيرون فيها لتصبح يعني أداة عجن للبخور. يعني أنا مثلا أقول لك على مكون يعتبر من أهم مكونات البخور الدوسري، وأنا ترى أركز على البخور الدوسري علما بأني من أهل الغربية، ولكن جيت وعشت في وادي الدواسر واكتشفت عندهم أشياء جدا رائعة. من ذاك الوقت إلى هذا اليوم تقريبا الآن 7 سنوات، وأنا أقول لازم الثقافة اللي موجودة في وادي الدواسر تنتشر إلى العالم.
1: لم يعد البخور مجرد مادة خام، بل بدأت الخلطات في التنوع، فأضيفت إليها الأخشاب والزيوت والمواد العطرية الأخرى، وأصبح لكل خلطة طابعها الخاص، وهو ما فتح المجال أمام ظهور منتجات وعلامات تجارية متخصصة.
0: كل شخص يختار الجودة اللي يحبها. يعني الآن مثلا في وادي الدواسر عندهم عادة رائعة جدا، اللي هي العروس تختار المواد اللي تدخل في بخورها، فهي ممكن تختار جودة عالية جدا، ممكن تختار جودة عالية، ممكن تختار جودة متوسطة، ممكن تختار جودة متوسطة إلى منخفضة، ممكن منخفضة، وطبعا شعبية أكيد ما راح تكون للعروس أكيد، أو التجارية راح تكون للأسواق. فكل ما زادت جودة المواد، كل ما زادت نقاوة الروائح وجودة الخامات وتناسقها وطريقة تركيبها وحتى تقديمك للمنتج، كل ما ارتفع سعر المنتج. فالوصفات هي تكون تقريبا قديمة، ولكن انت تطور عليها لانه هم قديما حسب المتوفر عندهم، ولكن احنا الان في اشياء اجمل. يعني مثلا الصندل الان يعني ممكن فيه 80 درجة من درجات الصندل، وكذلك العود، كل حتى الزيوت العطرية في نقاوتها تختلف او جودتها او نسبة تركيزها يختلف، فهذا كله يرفع من جودة المنتج بالاضافة الى يرفع من قيمة المنتج.
1: يضم عالم البخور والطيب أنواعا كثيرة، من أبرزها اللبان والمر والعود، إلى جانب خلطات البخور المختلفة والزيوت العطرية والعطور المركبة، ويختلف كل نوع في مصدره ورائحته ودرجة ثباته وطريقة استخدامه.
0: والله شوف، بما أنه هو شيء مرتبط بعادات وما هو مجرد يعني أنت تقول والله أنه ترند أو يعني حاجة بسيطة أو مثلا عند الشباب أو عند الصغار، لا، يعني أنت ممكن الآن الأطفال حتى لو تبخر بيقولوا لك ريحة حلوة، فهي شيء ثابت معانا. فالشيء الثابت معانا والإرث أو يعتبر هو شيء ضمن ضيافتنا، أعيادنا، زواجاتنا، هدايانا، مناسباتنا، يعني إحنا هدايا نهدي من البخور، فهو هذا المنتج يعني دام أنه هو منتج ماشي مع سنوات وليس مع يعني مثلا وقت معين أو موضة أو حاجة بسيطة، يعني وقت ترند بسيط، أكيد أنه بالعكس حيفتح، يعني حيكون باب كبير للناس. وكل ما زادت جودة الصناعة وكل ما كان الخلطات ممتازة، كل ما كان الباكجينج والتغليف رائع، كل ما بالعكس فتح أفاق كبيرة، ويمكن يعني بالعكس يباع أكثر مما يباع الآن.
1: دخلت التقنية الحديثة إلى جميع مراحل صناعة البخور والطيب، من اختيار المواد وتحليلها إلى التصنيع والتعبئة والتغليف، وأصبح المنتج الحديث يجمع بين الخبرة التقليدية والدقة الصناعية ليحافظ على أصالته ويواكب متطلبات الأسواق الجديدة.
0: طبعاً يعني هي وصفة قديمة، ولكن أنت تقدمها بطريقة حديثة من ناحية الجودة، من ناحية التغليف، الباكجينج، وحتى الشرح عنها، عشان يعني يواكب أنه هذا المنتج يطلع إلى العالم السعودية ويطلع إلى دول الخليج. ويعني تقريباً دول الخليج الحمد لله الحين صار عندهم الوعي الكافي بهذه الأمور، إن شاء الله نطمح إلى الدول العربية وبعدها إلى العالم جميع.
1: تحولت صناعة البخور والطيب إلى قطاع تجاري واسع، وأصبح التسويق عنصراً أساسياً في نجاح المنتج، ويمكن للعلامات الجديدة الوصول إلى جمهور واسع عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل المختلفة.
0: الآن كمان بالسوشيال ميديا أنت سهل عليك، يعني أنت زمان مثلا ممكن الخلطة أو السر يبقى عند عائلة أو قبيلة أو مجموعة من الناس، بس لما أنت تجي في السوشيال ميديا وتسوي فيديو كامل والناس تبدأ تتساءل وتبدأ تشوف، أنت عرفت يعني داخل المملكة وخارجها على إرث جميل جدا الناس كلها تتمنى تأخذ منه. يعني أنا أخذ المنتج بجودة عالية جدا بنفس الوصفة القديمة، ولكن لما أجي أقدمه بطريقة تناسب أن يباع عالميا. يعني أنا أرى أن البخور بإذن الله بيكون يعني شيء عالمي، ولكن لازم الناس تتعاون أنه نبدأ نغير الباكجين. لكن لما يكون عندك علبة فخمة مثل العطور، يعني الآن أنت في عطور تكون نفس المنتج ولكن تغليفها يختلف، نفس الشيء هو لازم يكون عندك جودة تقدمها في المنتج، أصالة، إرث أنت تقدمه للعالم، لا بطريقة يعني تناسب أن تظهر باسم المملكة العربية السعودية وأصالتها وتراثها بتغليف مناسب جدا. يعني علبة رائعة توحي لما بداخلها، وتغليف أيضا رائع يوحي ما بداخله. يعني
1: من شجرة ومادة عطرية بسيطة بدأت رحلة طويلة عبر طرق التجارة والأسواق، حتى وصلت اليوم إلى المختبرات والمتاجر الإلكترونية والعلامات التقليدية المتعارف عليها محليا وعربيا. أصبحت حكاية صناعة أثبتت أن الرائحة قد تتحول من منتج بسيط إلى هوية واقتصاد وسوق منظم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة ليلى الحويطي المهتمة بصناعة البخور والروائح العطرية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة زير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من العالم.
3: خليجي 27.
4: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 بحب الكورة هدف على.
5: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: خليجي 27
1: وماشي وبتلعب كرة عالية نحت اليمين وحمود بيلم الكرة حمود وبيهدي اللعب.
2: ما زال اسم حارس المرمى البحريني حمود سلطان متداولاً في بطولات كأس الخليج باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة بعد أن دون اسمه مع البحرين في 9 نسخ خليجية ابتداء من النسخة الرابعة وصولاً إلى النسخة 12، فيما غاب عن المشهد في النسخة 9 وذلك بقرار فني.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان.

أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا، تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء، هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك. على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي على جوك الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معي الرادي مشاري من التقديم، من الاعداد نوفر الخيم، من اخراج عبد السلام المحميد. يا ما شاء الله تبارك الله، يا ما شاء الله حوله وحواليه، الله يخلي لنا، ما شاء الله تبارك الله. منتخبنا من فتره طويله مخلينا مبسوطين لدرجه عبد السلام اول ما دخلت قرايت شفت الشوط الاول كان 3 قابله للزياده، شيء تبارك ما نبي نحسدهم، ما شاء الله تبارك الله. يا رب على هالمنوال وزود، يا حلوها بطولة كأس الخليج وفي جدة وياخذها منتخبنا. أعرف أنكم مشتاقين لي تحليلي ونقد الرياضي سابقا وكذا، لكن يعني الظروف تتغير مثل ما تغير الظروف المنتخب في فترة سابقة، لكن الحمد لله منتخبنا اليوم يقدم مستوى جيد. النتيجة 3-0، المباراة تقام الآن على ملعب الإنماء في جدة، بالتوفيق إن شاء الله لصقورنا الخضر. مباراة جميلة والشباب تبارك الرحمن ماشيين صح. ما بي هروح معاكم في أجواء المباراة، لأني لو طولت أنا وياكم ممكن خلي الساعتين تحليل للمباراة. نرجع لأجواءنا في على جوك في حلقتنا اليوم، في مواضيعنا اللي دائما مثل ما قلنا لكم منكم وإليكم وقريبة لكم مستمعينا الكرام. اليوم موضوعنا غير، اليوم موضوعنا جهزوا عقولكم معاي وعطوني وقتكم وعطوني جهدكم، لأنه هذا الموضوع مسبب لي عقدة. أنا هذا الموضوع ما لقيت لحل الصدق، يعني لما نوف أرسلت الموضوع تناقشنا فيه قلت شكرا يا نوف، لأنه فعليا هذا الموضوع أتعبنا في حياتنا، يعني سبب لنا عقدة نفسية. هذا الموضوع ما لقينا لحل، دائما نقول ترى الاعتذار من شيء من الرجال، ترى كلمة آسف مهمة، ودائما إذا أخطأت لازم تقول آسف وخلك شجاع. سهل الموضوع، نعم نتفق على هذه النقطة، لكن آسف تجيني بعد مليون خطأ، بعد ما تجرح كرامتي، بعد ما تأخذ حقي، بعد ما استشعر لي وهلة اليوم أنه أنت قاعد تجي على نفسي، قاعد تجي على كرامتي، أو قاعد تستغفلني، حط تحتها 1000 خط ممتاز، بعدين تقول لي آسف. في ناس سبحان الله يحبون يكررون الأخطاء مع الناس اللي تعتقد أنها ما تزعل، هم ما يعرفون أن الناس هذه صدرها وسيع وتتحمل علشان العشرة، تتحمل علشان اليوم تمشي الأمور، تتحمل اليوم علشان العيش والملح اللي بينك وبينه، فلذلك يستسهل الخطأ معك، عكس اليوم لما يشوف شخص

استنقاص، إذا السي في حقك معي كله تنقيص، إذا السي في حقك معي كله تجريح. إلى متى أنا ممكن أقبل منك كلمة آسف؟ إلى متى ممكن اليوم أنا أتقبل هذه الكلمة منك؟ تعبت يا أخي، أنا بعد إنسان اليوم ولي مشاعر ولي أحاسيس يا أخي، لازم تتقبلها يا أخي، لازم تحترمها. فسؤال حلقتنا اليوم يقول: شو رايك باللي يكرر نفس الأغلاط بحقك وكل مرة يختمها بكلمة حقك علي وأنا آسف؟ هل تقبل اعتذارك المرة بدافع الطيبة، ولا تقول له خل اعتذارك لنفسك وتنتهي هذه المهازل وتنسحب على 011 40 53؟

0: اهلا بخليج في عروس البحر الاحمر.
1: تتنوع الالوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على ارض المملكه يجتمع ابناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية
3: في حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. على جوك. على جوك.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نسمع دائما كلمة آسف، ولكن تعبنا منها، من الأشخاص اللي دائما يتعمدون تكرارها. كيف ممكن تتعامل مع الشخص عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اللي كل مرة يخطي في حقك، كل مرة يجي عليك وينهيها بكلمة آسف؟ متى تنفجر عليه؟ خليني أدفكم كذا عشان تتهاوشون، لأنه آسف آسف آسف. طيب وبعدين؟ آسف كثير قلت من قيمتي اليوم، قلل من قيمتك عزيزي المستمع لما يتأسف 20,000 مرة ويخطي عليك 1,000 مرة. كيف ممكن تتعامل معاه على 011-40-5-3؟ أفراح حياك الله.
6: الله يحييك ويبقيك أستاذ رايك.
5: هلا يا أفراح، شلونك؟
6: الحمد لله، الله يسلمك.
5: سمعت موضوعنا يا أفراح؟
6: سمعت، بس والله العظيم أنا تعبت من... يعني أنا دائما متسامحة ودائما أعذرهم ودائما، لكن خلاص تكرار الخطأ هذا تعبني خلاص. ما حد الناس هذول خلاص يطلعوا برا حياتي.
5: وش تسوين معاهم اللي يقولوا لك دائما آسف؟ يعني
6: خلاص بقول لهم خلوا أسفكم لكم، لأن أنا عذرتكم كثير وكررت الخطأ وتعبتوني معاكم.
5: طيب ليش تحسينهم دائما أفراح كل مرة يخطون ويتأسفون، كل مرة يخطون ويتأسفون؟
6: خلاص على بالهم هي طيبة، هي بتسامحنا، هي خلاص ما الطيبة هذه والله العظيم راحت.
5: يعني أنت من النوع اللي تقول لهم الله يستر عليكم.
6: الله يستر عليكم، مع السلامة.
5: ما راح تتقبلين أسفهم؟
6: الله أكثر من كذا خلاص والله العظيم تعبت.
5: طيب يا أفراح يعطيك العافية، شكرا لك.
6: عافيك يا هلا.
5: 011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. أوصاف.
7: ألو، السلام عليكم. السلام. ورحمة الله.
5: هلا يا أوصاف.
7: مساء الخير أستاذ رايد، مساء الخير للمخرج كافة العمل معك.
5: حياك الله.
7: بالنسبة للموضوع، لا أنا عندي أتيح الفرصة أكثر من 3 مرات، إذا أخطت علي مرة مرتين أنا أعطيها يعني فرصة فرصتين ثلاث، اما بعدها لا خلاص.
5: شو الحكمه 3 مرات؟
7: لا علشان احس انها تحس بغلطها، تحس انها تعدت الحدود، تحس يعني نسيها شويه، ندم، تحس بالندم، لكن ما زالت في اخطائها. انا لا، الشيء اذا زاد عن حده يقلب ضده.
5: قد صارت لك ولا
7: لا؟ اكيد صارت.
5: طيب اعطينا موقف. طيب
7: بعض الصديقات، في صديقة دائما يعني تسوي لي يعني إني أمزح، جيب كلام هنا وهنا، خلاص أنا أسمح ما دام إنه مزح خلاص. المرة الثانية لما نجتمع كذا ترمي بكلام كذا، قال خليها ترمي الكلام، ما أعرف منه، خلاص تركتها. المرة الثالثة لا والله زودتها.
5: وش قلتي لها؟
7: واجهتها.
5: ها.
7: قلت إيش تعني يعني كلامك هذا؟ كل ما جلسنا في جلسة بدأتي ترمي بكلام، تحسسيني بأشياء ما هي فيني، تتكلم على أي في قفايا. طيب إيش عندك؟ يا ترى أنا أمزح. طيب أنا أمزح معه دائم. كنت شين بهذا الكلام؟ نفس بكلمة، بعدين خلاص واجهت الكلمة، قلت خلاص اتحي. طيب
5: يعني خلاصة تجربتك إنه تعطيني الشخص فرصة 3 مرات يقول لك آسف، بعدها الله يسر عليك.
7: كيد بعدين قالت اعتذرت، انا اسف خلاص ما عندي، خلاص اسف انا قبل اسفك لكن خلاص أنا ما عاد أتقبل هذه الأشياء، هذا المزح المزح الثقيل أنا ما أتقبله.
5: طيب
7: خلاص أنا تركتها، يلا تركتها يعني صبحي سلام كيف حالك خلاص ما عاد طيب. أجلس معها ولا أعرف.
5: شكرا يا أوصاف، يعطيك العافية. شكرا لك يا أوصاف. أو شو مسمعيننا كذا الصدق قاسين ولا موضوعنا قاسي؟ كلهم يقولون خلاص تزعلني الله يستر عليك. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. يمكن نورة عندها كلام مختلف. نورة
8: السلام عليكم.
5: هلا يا نورة. وعليكم السلام.
8: الله يسعد مساك يا رايد، والله محتاج أشارك معك.
5: الله يسلمك الله يسلمك، تفضلي.
8: أول شيء شكرا على طرح الموضوع، ومدري ليش أنت حسك الموضوع عادي سهل، أنت تقول أنا جدا يضايقني هذا الموضوع. شوف أحد الإنسان تعطيه فرصة سنتين وكل ما يضغط عليك يقول لك آسف آسف، هذا الموضوع يعني أنت ماخذها ماخذتها يعني شكلك يعني أنت هذا مين مزحة كذا يعني.
5: طيب كيف كيف تعامل معه؟ لا الموضوع صعب ترى.
8: لا مو صعب. أنت مو بعد كيف دائما تغلطي تقولي آسف آسف. أنت ترك لك حدود يعني، وإحنا نفس إن إحنا ترى بشر مثلك يعني. كل ما جيت قلت آسف آسف والله خاف آسف. هذا كلام أطفال صغار كذا
5: يعني يعني عليك. يعني أنت ما عندك أسف، زعلتني الله يستر عليك.
8: شوف ما أنا أعطي فرصة.
5: كم فرصة تعطين؟
8: قلت لك سنتين.
5: الثالثة؟
8: الثالثة ثابتة على قسم ثابتة.
5: طيب.
8: الثالثة ثابتة.
5: طيب.
8: إيوه بس ما بظل واحد دائم أغلط أغلط يقول لك خاص آسف آسف. لا والله ما يعني الدنيا إحنا بشر ونحس زي كذا.
5: طيب.
8: مو كل البشر تقول لهم آسف دائما، لا تعامل مع الناس باحترام وأدب.
5: واضح يا نورة، شكرا لك يعطيك العافية.
8: وبالتوفيق لمنتخبنا.
5: إن شاء الله. شكرا لك. 011-40-53 الرقم واحد لي إذاعة الرياضة، النتيجة 3-0. شكرا نورة ذكرتين يعني نقول النتيجة يعني كذا على الطاير. مها حياك الله.
9: هلا حياك الله.
5: هلا
9: مها. العافية سعد الله مساك.
5: حياك الله. من تكلمينا مها؟
9: من المملكة.
5: عارف انك من المملكة بس وين من المملكة؟
9: الله يديم علينا الأمن والأمان يا رب والسلام والإسلام. الحمد لله من القوعية.
5: أنعم وأكرم. ها أول مرة تشاركينا.
9: حياك الله. أي والله أول مرة.
5: شدك الموضوع؟
9: أي والله شدني، لأن ودي تساعدوني الصدق.
5: ساعدينا كلنا
9: لأني أنا إنسانة معطيتها شلون المجال المطلق إني أسامح إلى ما لا نهاية، خصوصا أهلي الناس القريبين من قلبي. كلمة آسف تتنوع، من أهلي معطيتهم الآسف المطلق يتأسفون إلى ما لا نهاية.
5: ليش؟
9: أهلي.
5: طيب
9: أهلي معليش، ما صحيح في جروح توجع بس إني معطيتهم الآسف المطلق الصراحة.
5: طيب.
9: زوجي طال عمرك إذا قلت لي آسف قل آسف وأنت محتمل هالكلمة، خليك قد كلمة آسف.
5: أيوة.
9: مو كل مرة إنك بتمسني وبتقولي آسف آسف، لا إذا قلت آسف مرة.
5: طيب طيب معلش اسمحي لي أسألك سؤال. قلتي العائلة الأسف المطلق، والأسف المطلق هذه كلمة عظيمة ومطاطة يعني ممتاز.
9: أي.
5: زوجك يعتبر اليوم جزء من الأسرة، ليش اليوم ما له الأسف المطلق؟
9: هو أقول لك يمكن أعطيه الأسف المطلق إلا في الشيء اللي لا يعور القلب.
5: طيب.
9: إيه.
5: أنت تعطينا طيب زوجك أو غيره اليوم؟
9: كل خطأ يقول لي آسف وأمشي لك كل خطأ، لا أعرف كلمة آسف متى تقولها. أنا أحس إن الآسف إذا جتني من رجل أبغاك قدها.
5: طيب أنت أحس إنه في موقف صح؟
9: أكيد أكيد.
5: طيب أعطيني واحدة من المواقف اللي تعتقدين مها إنه كلمة آسف ما كانت قد الخطأ الكبير اللي صار.
9: إنه قال لي آسف ورجع فيها؟
5: إيه ورجع. أنت تشوفين إنه آسفه ما كان في محله يعني.
9: لا المشكلة إنه بيتأسف على الشيء التافه والشيء العظيم ما يتأسف عليه.
5: وتفرق معاك هذه. إيه
9: فأنا عطيته درس إنه أعرف متى تقول آسف ومتى.
5: فهم الدرس؟
9: للأسف لا.
5: طيب لو يسمعنا الحين شو تقولين له؟
9: أخي شو أقول له؟
5: ما أدري أسألك أنا.
9: بعطيه الآسف المطلق شو نسوي عاد؟
5: ها يعني في النهاية نظرتي علينا وعطيتين وعطي في النهاية أعطيتي الآسف المطلق. كان عندي بعد نظر في السؤال والله في البداية. طيب باقي
9: يمكن ما وصلت لك النقطة اللي في جوات قلبي.
5: قولي
9: بس. طيب. أكيد إذا يعني بنوصل للنهاية بعطيه الآسف المطلق شو أسوي؟ ما فاد معه الدرس الأول.
5: طيب الأصدقاء لهم الأسف المطلق؟
9: لا والله.
5: كم لهم فرصة في الأسف؟
9: على حسب، على حسب الشخص. إذا شخص شخصية مواقف وعزيز عليه لا نعطيه قد ما يعني نعطيه على قد الموقف. بينما واحد لا والله متهكم وآسف لأي موقف وكذا لا والله مع السلامة يا بوي
5: وريح راسي. اي
9: والله.
5: طيب وش رايك في اللي يقول انا اعطي الشخص فرصتين الثالثه اقول له اسفك غير مقبول ومع السلامه واطلع من حياتي؟
9: ما اقدر احكم عليه لان شخصيته هي وبالاول والاخير شيء راجع له هو. يعني في ناس يتحملون في ناس لا ما يتحملون.
5: طيب يا ما باقي في شيء بتضيفينه؟
9: لا والله
5: تحياتي لك ولأهل القوعية.
9: شكرا طال عمرك.
5: موفقة ومعانا. الأسف المطلق هذه جملة طلعنا فيها اليوم من موضوعنا، إنه تصنيف الأسف المطلق تعطى لمن. لكن تهاني بعد ما أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 يمكن عندها رأي ثاني. تهاني حياك الله.
10: السلام عليكم.
5: هلا يا تهاني. وعليكم السلام.
10: سيدة جدا
5: شاكت معك. ما أسمعك.
10: أقول سعيدة جدا إني شاركت معك.
5: حياك الله تفضلي.
10: صراحة يعني أقبل اعتذار الشخص اللي يعني عزيز وغالي علي.
5: بعد الاعتذار الشخصي إيش؟
10: أقبل اعتذار الشخص العزيز والغالي علي.
5: تقبلينه قصدك؟ لو كان 10 مرات؟
10: لا.
5: طيب
10: مو
5: هذا. احنا كلنا نقبل الاعتذار من الشخص العزيز والغالي، لكن لما الشخص العزيز والغالي ما يحترمني، لما الشخص العزيز الغالي يضغط علي، لما الشخص العزيز الغالي احس اليوم انه يستغفلني، كيف ممكن اتعامل معه؟ هل اقبل اسفه؟
10: لا انا اقبل اسفه يعني اعطيه كذا يعني اقبل اعتذاره في حالات معينه، مثلا اعطيه 3-4 مرات فقط، لكن اكثر من كذا لا. طيب. يعني إذا كان يعني تغالي علي تسوي فيني كذا إيش يعني إيش خلت للناس اللي ما يبوني.
5: واضح يا تهاني. باقي في شيء بتضيفينه؟
10: شكرا لك. شكرا للمخرج الرائع.
5: شكرا لك يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. متى نقول آسف؟ متى نقبلها؟ والناس اللي يكررونها صارت مالغة مرة آسف، كيف ممكن أن تتعامل معهم؟ على 011-40-53. ميلاف نيلة حياك الله.
11: ألو مرحبا السلام عليكم.
5: حياك الله أنا سهلا.
11: بالنسبة لموضوع البرنامج أنا عن نفسي أتقبل كلمة آسف لمرة واحدة فقط.
5: بعد قاسية كذا مرة واحدة؟
11: والله أشوفها أحسن شيء هذا.
5: بس هذا
11: تغلط مرة تتعلم من غلطك، ما في داعي تعيد الغلط نفسه.
5: بس ما تشوفين إنه مرة واحدة معناتها إنه أنت بتخسرين ناس كثير؟
11: لا بالعكس، مو معناته اني انا اخسر ناس كثير، بس يعني معليش انه الغلط احيانا يكون مره كبير، يكون احد يحرجني قدام الناس ومره ثانيه وثالثه، لا معليش انا بتحمل هذا الشيء مره واحده.
5: طيب
11: وخلاص.
5: طيب يا
11: نيلة
5: شكرا لك يعطيك العافيه. شو يوم البنات علينا اليوم والله يا معشر الرجال وينكم؟ يعني الى الان 9 اتصالات كلها من خواتنا قاعدين يعطون وجهه نظرهم، قاعدين يجلدون. واحدة تقول 3، واحدة تقول 2، واحدة الآن نيلة تقول مرة واحدة فقط. نبغى أعتقد أنهم قاعدين يتابعون المباراة فخواتنا استغلوا الفرصة. ننتظر إجاباتكم أكيد على 011-40-53 في موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم الأسف وما أدراك ما الأسف، متى ممكن نتقبله، ليش الأسف كثير، كم فرصة تعطي للشخص اليوم علشان يتأسف؟ على 011-40-53. فؤاد حياك الله.
12: هلا والله مساك الله بالخير.
5: هلا فؤاد بالنور والعافية.
12: حياك الله. والله أنا شف يعني كلمة الواحد كلمة آسف هذه عندي ما لها نهاية. أي واحد يغلط علي يقول لي آسف يا خلاص يعني ممكن يعني خطأ يعني غير مقصود أو بسيط معليش مشيها يعني ما صار شيء يعني والله. بالعكس يعني الصف والتسامح من أهم عوامل أسباب النجاح في الحياة. الإنسان الناجح واللي يبي يوصل إلى أهدافه وينجح في الحياة أو في المجتمع يسامح
5: حتى لو كان أكثر من مرة.
12: حتى لو كان أنا طول عمري كذا يعني والله.
5: بس
12: يعني
5: فؤاد ما تحس أنها توجع اليوم لما الشخص يخطي علي مرة مرتين 3-4-10؟
12: يختلفون الناس ناس تختلف يعني ناس والله يقول لك عصبي مثلا أو ما يتقبل. أنا صدري وسيع يعني أتقبل الاعتذار يعني. في شيخ والله في حديث نبوي يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أخطأ في حقك شخص وجاء يعتذر لك ولم تقبل عذره لن تنال شفاعتي يوم القيامة، ما راح يشفع لك لأنك ما تسامح. هذا حديث يعني. فالواحد يسامح، وأنا يعني إذا حسيت إني أخطيت على أحد، زوجتي أو أصدقائي أو من أقاربي أو من الناس، أعتذر والله أبص على رأسي.
5: طيب واضح.
12: وفي في بس ذا خاطب بيت بيت بيت واحد بس أعتذر لزوجتي لأنها زعلت من ساعة قبل شوي.
5: زعلت إيش تقول لها طيب؟
12: يلا بقول لها تسمع أنا برهان يقول. طبعا فاطمة يقول آسف واعتذر، مو قصدي أحكيها، احكاية وبالغلط لازم تعديها، زعلتك حبيبي والله آسف، بدي وترو الاستواد لدمعات عالف يدك أبكيها، آسف واعتذر مو قصدي أحكيها.
5: يا سلام. طيب قبلت أسفك
12: مضبوط بتسوي لنا العشاء مضبوط
5: شكلك تدور العشاء. قبلت الأسف
12: اي مسكين تقبل العوادي اللي مو مشكله.
5: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. يعني فؤاد يسامح الجميع واعطانا بيت على الهواء مباشره، يعتذر من زوجته فاطمه، ان شاء الله تقبل اعتذاره ونكون يعني محضر خير. محمد حياك الله.
13: الله يبيك.
5: هلا يا محمد حياك الله.
13: الله يحييك.
5: الله يسلمك.
13: وجهه نظري على الموضوع، اول شيء انت يوم ما قلت يا معشر الرجال انا سكيت يا رب.
5: استفزناك.
13: الله الله.
5: حط وجهه نظرك يا محمد يلا.
13: اي هو تكرار كلمه للاسف يعني لو بني ادم خطا في كل
5: ممتاز أحوال.
13: فممكن انك تغير تفكيرك عن الشخص، انك ما تعطيه مجال انه الغلط اللي سواه انه ياثر عليك، وفي النهاية الشخص ما يقطع الناس بس يغير مراتبهم على حسب أخطائهم أو على حسب الخطأ إذا كان أثر عليك أو لا.
5: ممتاز. كم مرة ممكن تقبل الأسف أنت محمد؟
13: أنا عادي أقبل الأسف كذا مرة، بس مع كل غلط ممكن تتغير مرتبة الشخص بالنسبة لي.
5: بس استل تقبل الأسف؟
13: اي اقبل الاعتذار.
5: طيب يا اخي يا اخي تحس بغض النظر عن مكانته وغيرها، تحس اليوم انه للاسف اذا جاء اكثر من مره ما له قيمه.
13: اي بس اذا كان اخطاء متفرقه مو نفس الغلط
5: ليش اقبله؟ ليش اقبله؟
13: عادي سامح كريم هو. انت لو كل احد غلط عليك ما سامحته ما راح يبدا لك
5: احد. اي بس لما يجي شخص يخطي علي 20 مره فمعناته هذا ما تعلم، هذا وصل لمرحلة الاستنقاص.
13: أنا زي ما قلت لك الرجال مثلا الشخص يبقى معي بس ما راح يكون في نفس مكان أول، ويصير الخطأ منه ما راح يأثر عليه.
5: واضح. طيب يعطيك العافية. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. مهند حياك الله.
14: مرحبا بك. السلام عليكم.
5: هلا ومسهلا يا مهند.
14: كيف حالك؟ طيب
5: خير الله يحييك وسلمك.
14: موضوع رائع جدا. بالنسبة للأسف يا أستاذي يقبل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة.
5: حلو.
14: على حسب الأشخاص.
5: طيب مين اللي يقبل
14: على معينة ما يقبل فيها؟
5: حلو الأسف. قول يلا فند لي الموضوع.
14: قالها الشاعر في بيتين اختصرها، في كل شيء قد تجوز المعايير إلا على أعراض الرجال وشرفها.
5: طيب. أما
14: الأشياء الباقية حتى الدم يصحون فيه الناس.
5: إيه بس الدم مرة واحدة بعده.
14: صح صدقت.
5: أنا شوفوا بس عشان تفهمون سؤالي، لما يجيني شخص يخطي علي مرة واحدة أكيد أني بقبل اعتذاره حتى لو جاء على نفسي، لكن لما يجي هذا الشخص ويكرر نفس الخطأ كيف أنا ممكن أتعامل معه؟ كلمة آسف ترى كلمة آسف كبيرة جدا، إذا تكررت تفقد معناها. هذا سؤالنا اليوم. فكيف أنا ممكن أتعامل معه؟ هذه نقطتي أنا اليوم، ما أحد أعطاني إجابة إلا منال. أنا أبي وجهة نظرك، يعني أنت من الناس اللي تسامح.
14: في أشخاص في الحياة هذه عندهم حصانة.
5: حصانة.
14: أي نعم.
5: يخطون قد.
14: حتى لو إنه نفس الخطأ كرره ما تقدر.
5: تسامحه.
14: ما تقدر طيب. تتخلى عنه.
5: نقدر نعرف الزاوية هذه اللي عندك ولا تبقى مخفية؟
14: الأهل الزوجة. كأصدقاء حتى الأصدقاء اللي لهم عشرة عمر برضو صعبة فارقتهم مزلات.
5: واضح. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
14: الله يعافيك.
5: طيب كلمة آسف كلمة كبيرة جدا، كلمة لها معناها ونستخدمها ودائما نعفو عن الشخص اللي يعتذر، لكن سؤالنا يقول اليوم الشخص اللي يكرر الأخطاء ويستخدم كلمة آسف ذريع اليوم للاعتذار وقدم لك أسف أكثر من 10 مرات 15 3 4، كيف ممكن تتعامل مع كلمة آسف؟ كيف ممكن تتعامل معه؟ كيف ممكن أن تتقبله؟ كيف ممكن أن تسمح له اليوم هذا الشخص أنه يخطي عليك مرة ومرتين وثلاث ويجي على نفسك وأنت ساكت؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك في موضوعنا الشيق والجميل، موضوع الأسف وقيمة الأسف، اللي للأسف أنه قيمة الأسف صار ما لها قيمة إذا صار تكرار الخطأ أكثر من مرة ونبدأ نتقبل الأسف. فقدنا قيمة الأسف، كيف ممكن نتعامل مع قيمة الأسف؟ متى ممكن اليوم تسمح للشخص، متى ممكن اليوم تقول له وقف اطلع من حياتي خلاص، اللي قاعد تسويه مو طبيعي، اللي قاعد تسويه معاي كثير، انت ما احترمتني، انت بديت توصل لمرحلة انك جيت على نفسي. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. صالح حياك الله. يا صالح.
1: هلو.
0: هلا يا صالح.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: جزاك أستاذ رايد.
0: بخير الله يسلمك.
1: والله شوف الحقيقة الموضوع طيب جدا جدا.
0: الله يسلمك.
1: ولكن المرة الأولى والثانية أتناسى أسامحنا، تمام؟
0: حلو.
1: والمرة الثالثة أقول له شوف ترى المرة الثالثة هكلمك، المرة الثالثة كررت خطأك هذا ترى زرار ثوبك هذا بقطعها من فوق ظهرك، سمعت؟
0: لا هذا هذا أسلوب مو منطقي.
1: طيب بقول له لو سمحت ما تكلمين
0: السلام. إيه قل لا أتكلم شيش بالطقة عشان قال آسف خير.
1: لا ما هو لا ما هو ما أشوف ما هو علشان قال آسف، عشان أخطأ علي بخطأ وتحملت مرتين.
0: طيب يعني يعني اللي أفهمه منك إن الثالثة ما راح تسمح له، يعني خلاص شكرا اللي بيني وبينك انتهى.
1: لا ثالث مرة أقول حبيبي بلزم حدودك واللي بيني وبينك انتهى. طيب خلاص. نعم
0: حلو. طيب يا صالح يعطيك العافية، شكرا لك.
1: شكرا
0: بارك. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. بثامر حياك الله.
2: حياك الله، عجبني صالح صراحة إنسان صريح يعني.
0: لا بعض الأحيان صراحة لها أوقات يعني.
2: الله يمسيك بالخير
0: بالنور والعافية
2: المستمعين. حقيقة يا أخي الكريم أنا بس عندي تعليق على الأخ اللي صدره رحب، الله يجزاه بالخير، اللي يقبل الأسفات، اللي أعطى حديث والحديث مغلوط حقيقة. والتمس للمؤمن 70 فيما معنى الحديث 70 عذرا وليس أسفا، لكن ما علينا، على كل حال على نيته. أما بالنسبة للأسف وأنا أخوك الإنسان اللي يقول قبل الأسف من شخص واحد 3 مرات أنا أعتبره شيء عجيب. هو أسف واحد من شخص واحد أوكي يقبل، أما أنه أتأسف من أقبل أسف شخص واحد على 3 فترات، مرة آسف ومرة آسف ومرة آسف، غير مقبول. هذا رقم 2 في مشاركتي. رقم 3 أحب أشكر الأخت اللي من القويعية اللي وظفت كلمة مطلق.
0: صحيح.
2: لما حاولت أنك تحرجها حقيقة مع زوجها قالت هو أعطيها الأسف المطلق.
0: بس هي أنا ما أحرجها، كنت أبي أسمع منها يعني.
2: والله انك ورطتها شوي، لكن وظفت الكلمه في مكانها.
0: طلعنا بفائده جميله انه الزوجه جداً. اعطت زوجها الاسف جداً. المطلق
2: جدا جدا تحيه. طيب. تجلال واحترام للاخت.
0: طيب هل دائرتك اليوم لها الاسف المطلق الخاصه؟
2: لا للاسف.
0: طيب
2: على حسب يعني، اذا كان ما يعي طفل او بنتي او ولدي يعني اسف وغلط مع اوكي اكيد راح اقبل، ما في حل ثاني.
0: حلو.
2: ابنك او بنتك ما في حل ثاني، ما في. اما الزوجه لا، ما في شيء اسمه أسف مطلق. مع احترامي الأخت المقوية احترامي لها، لكن أسف مطلق بين الزوجين غلط. أنا أشوف أنه ما يصلح إلا إذا كان زي ما قالت فعلا، لما أعطيك الأسف المطلق تكون قدها فعلا. أسف مطلق هذا مو طبيعي، كلمة وظفتها في مكانها الصحيح.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله يعافيك أستاذ.
0: 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. فايز حياك الله.
3: حياك الله أخوي.
0: شلونك؟ الله يسلمك.
3: والله بخير الله يبارك فيك.
0: شني عن صحتك؟
3: والله بخير الله يبارك
0: فيك. سمعت موضوعنا؟
3: اي والله حبيت أشارككم الموضوع يعني.
0: طيب تفضل عطنا وجهة نظرك.
3: يعطيك العافية.
0: ما اسمعك. صوتك يقطع.
3: حياك أخوي. أخوي أحيانا للأسف لأشخاص معينين ما ينفع معهم الأسف.
0: حلو.
3: وأحيانا الأسف لأشخاص ما تقدر توصف لهم يعني الأسف بالكلمة، وأحيانا الأسف في مكانه يكون له أسف.
0: طيب حلو.
3: لكن تكرار الأسف نقصان في حق الشخص.
0: حلو.
3: هذا حبيت أقوله يعني شايفتي.
0: طيب إذا كرر الأسف كيف ممكن أتعامل معه؟
3: من هو الشخص اللي يقدر إذا كرر الأسف؟
0: ما ادري.
3: احيانا اولادي، احيانا زوجتي، يعني الواحد يكون خلافات بينه وبين زوجته، أحيانا خلافات بينه وبين عياله، يعني يكون بينهم يعني أحيانا في أشياء تقدر تتقبل من ابنك من بنتك للأسف
0: غيرهم.
3: أحيانا لا، في أشخاص ما تقدر، يعني أخوك تقدر تقبل منه للأسف في حدود، صديقك في حدود، لكن أحيانا إذا جاء في شيء يجرح كرامتك يجرح شعورك لا ما راح تقدر تتقبل منه للأسف يعني.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك يا فايز.
3: الله يبارك فيك، حياك الله. طيب
0: وحنا أسعد يا حبيب قلبي. 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. عادل حياك الله.
4: الله يبارك فيك، السلام عليكم. السلام عليكم.
0: هلا ومسهلا.
4: هلا هلا فيك. أول شيء ذكر الأستاذ سامر توقع حديث بداية الاتصال، هو ليس بحديث، التمس لأخيك 70 عذرة يعتبر ما هو حديث ولا أصل له.
0: طيب
4: هذا بالنسبة لمشاركة الأستاذ سامر. مشاركتي بالنسبة للأعذار، أنا أعتقد أول شيء الموضوع نسبي. شلون نسبي؟ يعني من المخطئ؟ زوج، زوجة، أخ، أخت، أب، أم، حسب الشخص. هنا نقدر نعرف حنا وين نروح أي اتجاه.
0: حلو.
4: يعني خطأ الأب غير خطأ الأم غير خطأ الأخت غير خطأ واحد أنا أعرفه من فترة غير خطأ واحد ما قابلته المرة في حياتي.
0: حلو.
4: حتى لو كرر الشخص الخطأ أكثر من مرة، إذا كان قريب أنا أدمح له زلة إلى 1000 زلة. لكن حنا قبل شوي قلت نقطة معينة، قلت طيب إذا هو كرر الخطأ نفسه، حنا مشكلتنا أحيان نعذر لكن ما نصلح، دائما مع العفو لازم يكون في إصلاح.
0: حلو.
4: فإذا اقترن العفو بالإصلاح غالباً المفروض أن الشخص الطبيعي ما يكرر الخطأ.
0: حلو.
4: أو إذا كرر يكون فترات متباعدة، ما يكون فترات متقاربة، لأن في البشر يغلب خطأنا على صوابنا. وبالتالي نشوف أنه لازم نعذر، لأنه راح يجي يوم حنا ونهفو ونلتمس العذر من غيرنا.
0: بس أنا أختي مرة مرتين، ما أختي مليون.
4: مليون مرة إذا أنا ما أصلحت، لو أصلحت الخطأ ما أعتقد يتكرر.
0: يعني تعطي فرصة.
4: أعطي فرصة خصوصا إذا كان قريب، يعني بينه وبين صلة قرابة لازم أعطي فرصة.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك يا عادل.
4: يعافيك يا
0: كلام حل. منطقي جدا يا عادل، يعطيك ألف عافية. موضوع نسبي بالنسبة لعادل، العائلة غير، الأصدقاء غير، فعلى حسب الشخص اليوم اللي ممكن أنه أنت يعني تسمح له في العذر. خلنا نسمع امتنان.
5: ألو.
0: هلا يا امتنان.
5: أهلين، السلام عليكم ورحمة الله.
0: حياك الله.
5: بالنسبة للموضوع والله أنا أعطي فرصة لمرة واحدة.
0: طيب.
5: أيوة، يعني خلص الغلط غلط والصح صح، يعني ليش يغلط مرة ثانية وأنا أعطيته فرصة مرة أولى؟
0: إيه بس ما تحسين فيها قسوة اليوم إنه مرة واحدة؟
5: برضه هو ليش يغلط؟ ليش الأسباب اللي تخليه يغلط يعني؟
0: وأنت ليش ما تسامحين؟ طيب تعطين فرصة؟
5: أنا برضه يعني هو يغلط وأنا سامح، يعني سلامات. خلاص هو لازم يتعلم من غلطه، ما ينفع كذا يتكرر مره.
0: طيب ما تخافين اليوم انه انت اذا تعاملتي بهذا الاسلوب ممكن دائرتك ما يبقى فيها احد؟
5: اي احسن، لا انا ما ابي اساسا، انا ما ابي يبقى فيها احد.
0: يعني انت كذا متصالحه مع نفسك اساسا؟
5: ايوه، يعني شوف انا كويسه في الحياه، خليكي كويسه معايا، تغلطي اوكي يعني اعذرك واسامحك مو مشكله، بس كل شويه لا ما يصير برضه.
0: طيب يعطيك العافيه يا امتنان، شكرا جزيلا لك.
5: هلا والله.
0: يعني امتنان تقول الدائرة ما تهمها اليوم، أعطي فرصة مرة واحدة فقط. تشوفونها قسوة اليوم أنه أنا أعطي فرصة مرة واحدة، ولا تشوفون أنه فعليا أني أعطي فرصة واحدة هذه اليوم تعطي قيمة للأسف؟ ممتاز، كل هذه الأجوبة والاستفسارات أبي أسمعها منكم على 011-40-5-3. موسيقى.

0: ابو محمد حياك الله.
1: هلا والله، السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: بخير الله يسلمك.
1: الله يعطيك العافيه.
0: تفضل.
1: لا تفضلك. بالنسبه لطلبات السلام، انا في الاعذار، يعني جاء احد اخطا.
0: صوتك بعيد.
1: يعني اقول اذا جاء احد اخطا طال عمرك، يعني التمس له العذر 3 مرات.
0: حلو.
1: حلو. بعدين يعني دائما يعني في بعضهم يقول انه ما يسامح من اول مره، ولا لا الواحد يسامح. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعذر لاخيك المسلم 70 عذرا. يعني فانا اتسامح منه 3 مرات. اذا شفت انه لا زال مستمر في اغلاطه، لا اسحبه من حياتي بسهوله، يعني اسير ما ارد عليه الفترات اتاخر في الرد، لحيث انه ايش يحس اني فيني حاجه اني يعني ابتعد.
0: طيب احس وجاك اعتذر المره الرابعه، ايش بتقول له؟ احس انك انت عندك مشكله معه وجاء اعتذر، ايش بتقول له؟
1: يعني الغلطان ولا هو غلطان؟
0: هو الغلطان عليك
1: مره. يعني انا عادي شيء من الرجال الاعتذار، ومن شيء من الرجال يقبل العذر
0: حتى لو كان يعني رابع مره. يعني
1: اول مره هي
0: رابع مره، اقول
1: مره يعني ثاني مره كمان ثالث مره خلاص. يعني 3 مرات أعتقد أنه يعني ولا سبب بيني وبينه زعل، ولا سبب بيني وبينه أي مشكلة. يعني أنا أسحبه من حياتي بطريقتي أنا، يعني إني إيش أتأخر في الرد عليه.
0: طيب
1: ما كان أرد على طول، بعض الأوقات أخليه باليوم يوم يتصل مع يوم يومين 3 أيام، يعني زي كذا.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا لك. فيصل حياك الله.
2: هلا هلا حبيبي، السلام عليكم.
0: هلا يا فيصل.
2: قلت له حبيبي شوف، أنا بختصر لك. أنا هذي شخص زعلني تقريبا يمكن 10 مرات، لكن هذا الشخص طبيعته إنسان مريض ضغط عصبي، ولكن قلبه طيب مسكين رهيف يحبني. أنا أدري عنه ذا الشخص، فهذا ممكن تمشيله كم مرة بناء على أنه يعني قلبه أبيض ما يحمل جواته شيء عليه أبدا، يعني فممكن تمشيله. في أشخاص ثانيين لا، ممكن يكون إنسان عاقل ما عنده ولا شيء، بس اللهم أنه يعني يستنقصك أو يستصغرك، هذا شيء ثاني مختلف.
0: كم مرة تقبل للأسف للشخص العزيز والغالي عليك مرة؟
2: والله محدود الأعداد.
0: كم مرة تسمح له أنه يخطي عليك
2: العزيز الغالي؟ لا الخطأ غير، لكن أنه ممكن أنه كزلة كذا ممكن، يعني ما في مشكلة عندي عادي، ممكن أسامحه.
0: إيش الفرق بين الزلة والخطأ عندك؟
2: لا الخطأ أنه يتعمد، لكن زلة كذا جت بالغلط، يعني ما كان قصدها أو شيء.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا فيصل.
2: يا هلا هلا حبيبي،
0: شكرا لك يا فيصل. 011 40 53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض.

من المرة الأولى من المرة الثالثة، ومتى ممكن اليوم تعتقد أنه الأسف فقد قيمته من الشخص اللي أمامك؟ أشياء كثيرة اليوم تندرج تحت الأسف، ممكن توصل حتى لكرامة الشخص ولكن تحت مسمى الأسف، أني أخطي عليك، أزل عليك، وأعرف أنه هذا الشخص اللي قدامي بطبعه يعني سامح. كيف ممكن تقبل الأسف ومتى تقبله، ومتى ممكن يكون الأسف ما له قيمة عندك؟ على 011 40 5 3.

دائما نعتقد انه للاسف يعني يفقد قيمته من اول مره، والبعض يقول لا للاسف يفقد قيمته اذا حسيت ان الشخص اللي امامي تعمد ان اليوم يخطي، او اذا حسيت ان الشخص اللي امامي بدا مرحله الاستنقاص مني. في النهايه يقول بالعاميه ارجع هذا طيب بيسامح. في هذه الحاله انت كيف ممكن تتعامل مع الموقف؟ الدائره اليوم اللي انت تسمح لها بالاسف المطلق مين؟ الأسف بشكل عام كيف تتعامل معاه؟ هل تقبل من مرة؟ هل تقبل من ثلاث؟ أشياء كثير تندرج تحت الأسف. بعد الفاصل الغنائي نبي نسمع إجابتكم على 011 40 5 3.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد
3: بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر. على جوك. على جوك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يتكلم عن الأسف ومدى احترام الأسف وتقدير الأسف. لما يجي شخص يزعلني ويخطي علي 10-15 مرة وكل مرة ببدأ تقبل أسف، هنا الأسف فقد قيمته. كيف ممكن تتعامل اليوم مع كلمة آسف عزيزي المستمع على 011-40-533؟ سلطان حياك الله.
5: يا هلا يا هلا، طال عمرك.
4: هلا ومسهلا يا سلطان.
5: يا هلا فيك. وبالنسبة للخطأ، هو أنواع الخطأ، في خطأ يعني عام هذا لا يمكنني حتى من أول مرة.
4: حلو.
5: لا يمكنني يقول لي آسف وانساه، لا خطأ فادح كبير وهذا لا يمكن. أما بالنسبة للأخطاء العادية الخفيفة هذه، هذا يعني تجاوز كثير منها عادي، بس الخطأ اللي كبير لا والله ما،
4: يعني من أول مرة ما فيها.
5: لا على حسب الخطأ، إذا الخطأ كبير، إذا الخطأ كبير يعني لا لا لا ما أقبل ولا
4: ما أقبل. بس ما تشوف إنك قاسي شوي كذا يعني، ما تعطي فرصة يا سلطان؟
5: يا أخوي خطأ كبير هذا يعني شهرة أو شيء أو سمعتي أو أمور يخطي علي وسامحه والناس للحين ما
4: واضح. شكرا يا سلطان، يعطيك العافيه.
5: يا هلا.
4: 011-40-533 الرقم واحد اذاعه الرياض. صالح حياك الله.
6: هلا والسلام عليكم.
4: هلا يا صالح. وعليكم السلام.
6: معك فالح السبيعي، يطول العمر.
4: انعم واكرم.
6: الله يبقيك يطول عمرك. والله حسب الشخص اللي يخطي عليك، اذا طيب والله انك يعني تتعامل بالطيب، يعني تحاول تحرجه.
4: طيب.
6: وإذا أنه يعني يخطأ عليك، يعني أنا والله عدي مرتين ثلاث أربع، وإذا ما عاد لها مجال عاد إيش اسمها أحاسبه بنفس الأسلوب.
4: يعني متى تقبل كلمة آسف؟
6: والله آسف تنقبل، العذر لا تعذر تقبله من الشخص.
4: أكثر من مرة تتقبل عادي؟
6: بس أنه إذا زاد العذر عن حد ينقلب ضده طول العمر. الشخصيات السامة ترى التعامل معها صعب، ولازم انك يعني تحط لهم حد.
4: طيب يعطيك العافيه.
6: بغيت عندي ابيات في الوطن.
4: عطنا ابياتك.
6: يقول نفتخر في يوم توحيد الوطن في كل ديره، ونفتخر بالدين والتاريخ في يوم البلادي، والولل القاده اللي قادوا زمام المسيره، بالوفا والعدل والاخلاص والراي السدادي. عاش سلمان الحزم والعزم بمحمد شويره، نصرة الدين الحنيف وجمرة كبود الأعادي. والوطن غالي علينا ما نقارن فيه غيره، شجرة في فيها نرتاح في ظل وبرادي.
4: صح لسانك، يعطيك العافية يا صالح.
6: فالح الموتر السبيعي
4: يستحق الوطن. شكرا لك يا صالح، يعطيك العافية.
6: صفر
4: 11-40-533 الرقم واحد إذاعة الرياض. فاطمة حياك الله.
7: الله يحييك، مساء الخير.
4: مساء النور يا فاطمة.
7: لهلا.
4: سمعتي موضوعنا؟
7: اي طبعا.
4: طيب اعطينا وجهة نظرك يا فاطمة.
7: والله انا اشوف انه يعني عادي الانسان يغلط، والمفروض يكون في سماح بس في حدود. لما يكون الواحد في حياتي يغلط فيه مثلا سنين طويلة وانا مو عارفة، لا ما اقدر اسامح.
4: اوكي.
7: اذا تعدى حدوده كيف أسامح في شيء، في أحد أعرف أنه أنا مثلا ما غلط، ما عملت شيء غلط، أنا كويسة في سلوبي في تعاملي، في كل
4: يعني يعني اللي فهمته منك انك انت ما تقبلين للاسف من الاشخاص اللي يخطون عليك وانت ما تدري. طيب هذه فهمناها. طيب الشخص اللي اخطا امامك كيف تتعامل معه؟
7: في ناس بتغلط بس بدون قصد، يكون باين فعلا انه هو مو قاصد. اوكي يعني اقبل الاعتذار طبعا اذا هو انسان كويس معايا قريب مني من عائلتي. ايوه بالعكس كلنا بنغلط، ما في انسان معصوم عن الغلط.
4: طيب يعني تتقبلين للاسف من الدائره القريبه منك اكثر من مره؟
7: ايوه على حسب برضو الغلط، بس في ناس تغلط بنيه مره خبيثه على طول بلوكات. طيب. ما اقدر اسامح.
4: طيب يا فاطمه
7: انتهى، ريموفر كل شيء امحي من الحياه.
4: طيب.
7: وجود وعدم حتى في الاماكن العامه شفافين ما اشوفهم.
4: طيب.
7: ما اشوفهم شيء.
4: طيب الله يستر علينا من البلوك. يعطيك العافيه فاطمه، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. 011 40 53 رقم 1 اذاعه الرياض. علي حياك الله.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا.
4: هلا ومسهلا يا علي.
0: ايه سم
4: سم انت يا بعدي تفضل.
0: وش الموضوع بس عشان انا كنت اسمع اعتذار بس ما ادري شو السالفه.
4: احنا نتكلم عن الاعتذار، متى ممكن الاعتذار ان يفقد قيمته للاسف؟
0: والله اعتقد انه اذا تكرر يعني نفس نفس الخطا اكثر من مره يعني في نفس الموضوع يمكن يفقد هيبته يعني. لكن اعتقد ما دام الخطا موجود في الاعتذار مقبول يعني، ما احنا بشر في النهايه.
4: حتى لو كان اكثر من مره؟
0: والله اعتقادي كل موقف

أعطوني إجاباتكم في موضوع حلقتنا اللي يقول متى ممكن أن يفقد الأسف قيمته، ومتى ممكن يعني نعتذر ويصير الأسف يعني مقبول، ومتى ممكن يكون كلمة أسف أو كلمة آسف بشكل عام غير مقبولة على 011 40 5 3.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. على جوك. على جوك.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في ساعتنا الأخيرة في على جوك، في سؤالنا اللي يقول متى ممكن اليوم أن يفقد الأسف قيمته؟ متى ممكن تقبل الأسف؟ متى ممكن الأسف يكون غير مقبول؟ متى ممكن الأسف يكون ما له قيمة أساسا؟ عندك عزيزي المستمع على 011-40-53 منال، الحياك الله.
6: هلا أخوي، حياك.
5: هلا ومسهلا منال، تفضلي.
6: أعتقد أن الأسف ما ينقبل على حسب الشخص طبعا، لو كان شخص شريك حياتك أو أنت بتعيش معاه العمر كله قاعد يتكرر نفس الغلط، فهنا أنت تحس الحياة سودت بوجهك، أنه متى هذا الشخص يفهمني؟
5: حلو،
6: متى يبطل يزعلني؟
5: طيب، يعني اللي فهمت منك أنك ممكن تقبلين من الأسف أول مرة.
6: نقبل أول مرة، ثاني مرة كحد أقصى، ما الثالثة ثابتة معليش.
5: وش ممكن تقولي للثالثة؟
6: يعني ما أدري، بس بيكون في تهديد مصيري.
5: تهديد مصيري كيف؟
6: يعني ترى إن كررت الغلط المرة الثالثة كل واحد من طريق.
5: طيب ممتاز، يعني قد صارت لك ولا باقي؟
6: لا أعوذ بالله.
5: ها؟
6: لا لا،
5: يعني معزمة إنك تسوينها؟
6: بعيد الشر إذا تكررت، يعني خصوصا إذا غلط يعني قوي.
5: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
6: هلا والله.
5: طيب 011-40-53 رقم واحد إذاعة الرياض. محمد حياك الله.
7: هلا أبوي، حياك الله.
5: هلا يا أبوي.
7: هلا وغرب، أي شلونك؟ طيب
5: شلونك؟
7: والله بخير، الله طول لي عمرك، الحمد لله. دام فضلك يا حبيبي، والله في أسف عن أسف يختلف يعني مع مكان.
5: حلو،
7: يعني في أسف يعني تقول مزحة خفيفة ولا شيء ولا كلمة كذا، لكن فيها يجيك كلمة جارحة ولا شيء، والله صعب انك يعني ان الواحد يتأسف عليها ولا انك تسامح ولا شيء.
5: طيب عطني مين الناس اللي تقبل منهم الأسف؟
7: والله القريب، يعني القريب والله يعني أمشيها له، بس خلي بيني وبينه حدود.
5: حلو،
7: يعني مهما كان خلاص بتحاشاه، يعني بتحاشاه، مو يعني خوفا منه ولا شيء ولا لذا، بس يعني احترام للقربة اللي بيننا وبينه، يعني تصير يعني خلاص انت قريب وكل شيء، ما بيخسرك اساسا عشان حاجة تأخر شوي تغلط وتأسف ولا تأسف لي انت، لا.
5: طيب واضح،
7: انا احترم القربة اللي بيني وبينك، لكن اذا كان واحد بعيد يعني خارج العيلة وكل حاجة، والله ما عذر، والله ما عذر ولا من ذا إلى بطحة مكة. العظيم وش أسوي بو؟ ما بحيلة، خلاص البعيد ما بحيلة، أتركه خله حتى يتكلم على كيفه.
5: حلو المثل هذا، بس تكمل تقول على هوا بأكلم قلم أدراه، لازم أحفظه، ذا جاز لي مرة.
7: من هذا إلى بطحة مكة؟
5: يلا موفقاتي.
7: والله
5: واضح، بس بس بس واضح، يعطيك العافية، شكرا لك. 011
7: عمرك يا عبابي، اسعد لي هالوحدة والله.
5: شكرا لك يا بعد راسي، شكرا لك والله يا أخي، هونت علينا موضوع الأسف. من معنا يا عبد السلام؟ مشاعل؟ وش تخلي؟ مشاعل حياك الله.
8: الو السلام عليكم.
5: هلا يا مشاعل.
8: مساء الورد يعطيك.
5: مساء النور، من وين تكلمينا مشاعل؟
8: من الطايف.
5: من الطايف. تفضل.
8: رائد ومخرج ومستمعينكم يعطيكم العافية جميعا. والله شوف بالنسبة لموضوع الاعتذار، يعني يمكن الناس اللي قبلنا توني فتحت بس كثير حسيت ان الموضوع سلبي.
5: لا مو بسلبي.
8: لا انك ما تعتذر
5: انه كيف كيف كيف يفقد الاعتذار قيمته؟
8: تكرار خطأ.
5: ومتى ممكن اقبل الاعتذار؟ متى ممكن ما اقبله؟ يعني
8: طيب طيب مبدئيا كذا بالبدايه الانسان لما يغلط ويعتذر هذه شجاعه، لان في ناس كثير يغلطون وما يعتذر.
5: حلو.
8: ويغلط ويكابر على الغلط.
5: حلو.
8: يغلط وتاخذ العزة بالإثم ولا أنا ما أعتذر أبدا، أنا ما أعتذر أنا خطأ وهذا. بس إنسان يعتذر يتكلم في الأخطاء البسيطة. يعني مثلا واحد تأخرت على موعد، أعطيته موعد تأخرت عليه شوي. واحد مثلا دعاك على مناسبة أو عزيمة وما لبيته، يعني كان عندك ظرف معين تعتذر، هذه أشياء مقبولة. أما شخص يكرر الخطأ، شخص يتعمد أنه يضايقك، شخص يعني يجيب كارثة كبيرة، يعني مو حتى خطأ مقبول، هذا المشكلة مو فيه، المشكلة عندك أنت، المشكلة عند الشخص المتلقي. أنت لما توصل مرحلة أنت تسمح لهذا الشخص أنه يتجاوز حدوده، أنت لما ما ترسم خطوط حمراء، لما ما تحط حدود واضحة أني ما أسمح لحد يغلط علي، يعني لب لا تلميحا ولا تصريحا. في ناس يعني احيانا ما نتكلم عن الهفوات والزلات بين الاصدقاء، تصير حتى بين الاخوان في البيت الواحد.
5: حلو.
8: تصير هفوه زله، هذه الواحد يتغاضى عنها، لا حد يدقق عليها، وما انتظر عليها اعتذار حتى. وشخص يعني انت مثلا تعرف قيمتك عنده وتعرف قدرك عنده وتعرف انه مثلا غلط، زله لسان، في شيء اسمه زله لسان، في شيء اسمه خطا بسيط، هذه هفوات الواحد يعديها. لكن تكرار خطا وخطأ خطأ واضح، يعني ما هو بأنه كلمة ولا مثلا تصرف معين حاجة بسيطة، ولا شخص حتى ما هو متعمد مرة أولى، هذه لا، هذا الواحد يتغاضى عنها ويغض النظر عنها عشان الحياة تمشي. لكن في تكرار الخطأ، الواحد لما يجيك شخص يكرر الخطأ أكثر من مرة، صديق أخ اللي هو، لازم تراجع حساباتك. الشخص المتلقي هذا اللي يتحمل الإهانة هذه وتكرار الخطأ هذا، راجع نفسك. طيب. وحط حدود.
5: طيب.
8: خطوط.
5: يعطيك العافية مشاعل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
8: شكرا.
5: 011-40-53 الرقم الوحيد إذاعة الرياض. علي حياك الله.
9: يا مرحبا، مساك الله بالخير.
5: بالنور والعافية طال عمرك.
9: يعطيكم العافية على هالطرح الجميل اللي ينم عن أخلاق المجتمع إن شاء الله.
5: تفضل.
9: أنا وجهة نظري أول شيء العفو عند المقدرة دائما، والتسامح يحكمه التعمد. إن كان الشخص اللي يطلب مني أن أتأسف له متعمد في خطأ ضدي، طبعا المرة الأولى قد أدمح من عفا وأصلح فأجره على الله، والثانية قد أنبه، أما الثالثة فسأعتذر منه وأقطع.
5: أنت بعد أنت لطيف جدا يا علي، يعني مخطي عليك وأنت بتعتذر منه أنه خلاص اللي بيني وبينك انتهى.
9: أي نعم، اللي بينك وبينك انتهى، لأنه باب نجي يكون ريح سده وتستريح.
5: واضح يا علي، يعطيك العافية، شكرا لك.
9: الله يخليك، شكرا.
5: يعني منطق جميل من من من علي، أنه خلاص ثلاث مرات أنا أعتقد أني أعطيتك الحد الكفاية اليوم لعلاقتي معك الشخصية. أنت كيف ممكن عزيزي مستمع، عزيزي مستمع، أن تتعامل اليوم مع الأشخاص اللي أسفهم كثير، واللي يستغلون كلمة الأسف، واللي يعني حتى أفقدوا قيمة أو أفقدوا الأسف قيمته. أبو بدر حياك الله.
10: السلام عليكم.
5: هلا أبو بدر.
10: الله يمسيك بالخير يا حبيبي.
5: بالنور والعافية، تفضل يا أبو بدر.
10: كيف حالك؟ الموضوع
5: عن الأسف، كيف ممكن، متى يفقد الأسف قيمته؟
10: إذا تكرر الخطأ طال عمرك.
5: إذا تكرر الخطأ، طيب كيف ممكن تتعامل مع الشخص إذا تكرر الخطأ؟
10: إذا تكرر الخطأ معناته إنه معتمد هو الخطأ، ويكرر الخطأ كذا كذا كذا كم مرة، مو بأول مرة ولا ثاني مرة، يمكن ثاني ثالث مرة يكون عنده حاجة في الوضع ده.
5: طيب جميل، يعطيك العافية أبو بدر، شكرا جزيلا لك.
10: هلا يا حبيبي. الله
5: طيب

0: طبعا ننتقل وإياكم الآن إلى الدمام في هذه الجولة المسجلة من زميلتنا عرفات الماجد. نسمح وراجع لكم.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، ونرحب فيكم اليوم عشان نتكلم معاكم عن اجواء الليله، وين راح نقضي او وين الشباب بالاحرى بيقضون سهرتهم، وشنو ناويين في خطتهم لليله. شباب انتم مجتمعين الليله ما شاء الله، فشنو خطتكم، شنو جدولكم في سهره الويكند؟
2: طبعا اليوم العشاء على جواد لان مكان تعشى فيه، وغالبا نقضي احنا اوقاتنا او اجازاتنا في مثلا الزرايع، مثلا في القطيف خصوصا المنطقه الزراعيه، او الكورنيش، او مثلا مجمعات تجاريه.
1: مع الحر والرطوبه عادي تجمعكم ولا لا تفضلوا الاماكن المغلقه؟
3: والله هي احنا طول الموسم او طول 6 شهور حر ورطوبه، فاحنا في الاوقات هذه نطلع برا، نروح الاماكن البارده يعني عشان ننفس عن جونا شويه.
1: يعني تفضلوا الاماكن المغلقه. مؤيد انت برضو معاهم اليوم، شنو خطتك، بتطلع معاهم مكان مقفل اقتراحاتك، ولا تختار انك تكون في المزرعه؟
4: اول حاجه على حسب العشاء على مين، ثاني حاجه انا افضل الاماكن مغلقه ومكيف وقعد، انا لا جوي لا رطوبه ولا زراعه.
1: طيب وقت اللي تجمعوا، هل مثلا في فعاليات، في العاب معينه تلعبوها، كيرم مثلا، بلوت مثلا، ولا ايش؟
2: والله حسب التيم الموجود، مثلا في بعض الشباب يعرف يلعبوا ورق مثلا، بعضهم ما يعرفوا، بعضهم كيرم، فحسب جو الشباب.
1: نعم. جواد كيف اجواءك انت؟
3: والله انا اشوف على حسب النفسيه، يعني اذا كان نهايه شهر مستلم الواحد الراتب، يعني يسوي اكشن ويسوي محتويات حلوه يا الشباب، نكات ما نكات او مقالب.
1: نعم.
3: الشكل
1: ايش دخل الراتب طيب في الموضوع؟
3: النفسيه تنفتح تصير حلاوه.
1: والله مقترح جميل. مؤيد كيف؟
4: زي ما يقول طه، يعني على حسب الموجودين، سوني، بلوت، اي كان، في الاخير الجامعه هي تكفي يعني.
1: نعم. جامعتكم هذه ممكن تبدا الساعه كم وتنتهي لين الساعه كم؟ يعني في شباب مثلا جامعتهم ابو ساعه، في شباب لا والله ممكن لين الصبحيه يعني، فانتوا كيف جوكم؟
2: يختلف يعني، بعض الأحيان يكون حتى مطلع الفجر، وبعض الأحيان يكون مثلا الساعة 12 واحدة، فيختلف من جو إلى جو. إذا كانت نفسية حلوة نستمر.
1: مع مباريات ولا بدون؟
2: إذا كان في مباراة تحلى السهرة الصراحة،
1: يصير أحلى. ها
2: أحلى.
1: جواد كيف؟
3: أنا أشوف يعني إذا طلعنا مقاهي أو هالأشياء هذه تزين السوالف، تشوف الأشخاص والأصدقاء اللي ما نقدر نشوفهم من أسبوع إلى أسبوعين، فتشتاق لهم، فياكلنا الجو والوقت يعني، ما تشوف روحش
1: إلا ينقضي الوقت كذا بسهولة،
3: قريب أدن الفجر خلاص
1: ما شاء الله. مؤيد كيف جوك معهم؟
4: أنا عندي مقولة خصوصا إذا كنا في الديوانية، كل ما السماور فيه شاي أنا قاعد.
1: طيب أكيد في أحد يعتني بالش اسمه السماور إنه يعبي، ولا
4: أنا كل شوية أجدده وأقعد.
1: يعني النية عندك. يعني أتمنى لكم كل التوفيق، وأجواءكم دائما فيها انبساط وجمعات حلوة، كل التوفيق لكم. وكنا معكم أعزائي من المنطقة الشرقية، وكانت معكم عرفات الماجد.

0: خليجي 27.
1: هجمة الفريق العراقي، احتيام حسين سعيد يسجل الهدف الأول في الدقيقة.
2: منذ قرابة 47 عاماً والجوهرة العراقية حسين سعيد لا يغادر المشهد الخليجي، لا سيما وأنه يحتل المرتبة الثانية في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 17 هدفاً، ويحتفظ بالرقم القياسي الأعلى تسجيلاً في نسخة واحدة بعد أن سجل 10 أهداف في نسخة خليجي 5 في بغداد.
3: على جوك. على جوك.
4: حياكم الله. يعني تقريبا اكثر من 30 اتصال، الاغلبيه تقول انه لازم نعطي فرصه، والدائرة والموضوع نسبي، والموضوع يعني ما في إجابة واضحة إلا يمكن من قلة أنه لا أنا بعطي 3 مرات وشكرا. البعض كان يعني يعني شوي مجحف لما قال أنا بس مرة واحدة، على موضوع أنه أنا ممكن أسامح مرة واحدة، يعني مرة وخلاص بعد أنا ما عاد راح أقبل. الأسف أشياء كثير اليوم تدور حول موضوع الأسف. الأسف له معاني كثير.

ولا أوقات معينة واختيارة معينة، هو ضروري مهم جدا اليوم، لكن كثرة استخدامه ممكن تقلل من قيمتك وقيمة حتى الشخص اللي معك. أنا بأسمع إجاباتكم اليوم على السؤال اللي يقول مفاهيم الأسف عندكم، متى ممكن يفقد اليوم الأسف قيمته، ومين الشخص اللي يستحق الأسف أكثر من مرة، ومين الشخص اللي ما يستحق الأسف أساسا. كل هالإجابات بأسمعها منكم على 011 40 5 3.

0: انا احب استخدم الاسف دائما، ولكن استخدم الاسف في اماكن اعتقد ان الشخص اللي قدامي يستحقها، واعتقد ان الشخص اللي قدامي من الضروري اليوم ان اني ان يعني اني اتاسف له، وان اليوم حتى يقبل اسفي. لكن مساله اليوم اني استخدم الاسف ذريعه لان الشخص اللي قدامي طيب والشخص اللي قدامي يسمع الكلام، هذه والله اليوم تحز في الخاطر الصدق. يعني شيء يزعل لما الشخص اللي قدامي اعرف انه طيب فابدا استخدم كلمه الاسف بشكل مستمر. لا، الشخص اللي قدامي يستحق اليوم اني انا اعطيه قيمته، يستحق اني انا اعتذر له مره، يستحق اني اعتذر له مرتين، ولكن ما استغل اليوم في طيبته. انتم كيف تقيمون الاسف اعزائي المستمعين على 011 40 5 3؟ عبد الرحمن حياك الله.
1: الله يبقيك طال عمرك، شلونك؟ الله يحفظك.
0: خير الله يحييك ويسلمك،
1: يعني عمرك طويل. انا اشكر وقتك وطاقم البرنامج كلهم.
0: الله يسلمك، تحت امرك. قول، عطنا وجهه نظرك يا بعدي.
1: فوق الامر. والله طويل العمر بالنسبه للاسف، يعني من سمات الناس يعني اللي نقدر نقول ذو اخلاق عاليه يعني، لكن اذا صار كثير على غير سرع
0: حلو،
1: مع الموضوع غريب يعني او ممل يعني نوعا ما.
0: حلو، كيف نتعامل معه؟ طيب،
1: انه انت بس اذا سويت حاجه غلط اسف، اذا ما سويت حاجه غلط او اسيء فهمك وضح وجهه نظرك يعني، وانت بدون كثره اسف يعني.
0: طيب اذا كثر الشخص اللي قدامي للاسف اليوم، اخطا عليه مره مرتين ثلاث اربع، كيف ممكن اتعامل معه؟
1: والله يا طويل العمر يعني هذا الشخص اذا كان شخص يعني ما راح نقابله كل يوم فنقطع التواصل معه يعني، ونتواصل معه في المناسبات يعني، وهذا شيء كافي. لكن اذا كان مثلا في بيئه عمل، مدير او زميل، لا بد ان يكون في مواجهه يعني، باقرب وقت ممكن يتعطل الموضوع يعني.
0: طيب واضح، باقي في شيء بتوضحه وبتقوله عبد الرحمن؟ اقول باقي في شيء بتضيفه؟
1: والله انا اتمنى لكم يا حبيب قلبي السعاده والمستمعين والتوفيق، وان شاء الله افضل شيء في الحياه ان الواحد يكون واضح ومباشر علشان يرتاح ويريح الاخرين.
0: كم مره ممكن تقبل الاسف عبد الرحمن قبل اودعك؟
1: والله يا حبيب قلبي انا انسان مستعد اسامح اي انسان على وجه الكره الارضيه، اي شخص اي شخص انا مستعد اسامحه يعني لو يعتذر لي مليون مره. لكن عاد الا الشخص النصاب او الكذاب او اللعاب يعني عديم الاخلاق، هذا مستحيل يعني.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي، اهلا وسهلا، مع السلامه.
0: شكرا لك، شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافيه. 011 40 5 3 رقم 1 لإذاعات الرياض.

احس فعليا انا بعد سالفه الاسف والاعتذار الكثير اني احتاج اسمع لعباس ابراهيم، فلذلك بنطلع وياكم مستمعين الكرام لمن تفاهم لعباس ابراهيم، وبعدها ننتظر اتصالاتكم على 011 40 5000.

طبعا احنا وصلنا او وصلت للمساحه اللي انا احتاج اتكلم فيها، ويمكن انا استفزيتكم في كذا كلمه، او يمكن وصلكم صوره انه عندي وجهه نظر معينه، وانا كان وقتها بس ابي اسمع اجاباتكم، لانه الهدف دائما في طرح الاسئله انه احنا نعرف اليوم وش وجهه نظركم، لانه انا استفيد وانت تستفيد والمتلقي اليوم يستفيد، ونتبادل الخبرات في موضوع طرح المواضيع. وهذا اللي حريصين عليه اليوم في على جوك، انه انتم اعزائي المستمعين، انتم اليوم الاخصائيين، او انت الاخصائي اليوم، وانت الضيف، وانت الشخص اللي المعني اليوم في برنامج على جوك لابداء وجهه نظره في اي موضوع. طبعا كان موضوعنا عن موضوع الاعتذار، ومتى الاسف يفقد قيمته، ومتى نعتذر، ومتى كلمه اسف اليوم تنقال ومتى ما تنقال. اشياء كثيره تندرج تحت كلمه اسف. نعرف دائما ونسمع من ابائنا واجدادنا انه الاعتذار دائما من شيء من الرجال، واتفق في هذه الجمله ومعها الى نهايه عمري، وساورد اليوم وساحاول اصدر للاجيال انه واجيالنا وابنائنا وعيالي وعيالك انه لازم تعتذر، ولازم تعطي الشخص اللي قدامك قيمته. لا تفقد معنى الاسف ولا تشيل الاسف مره.

بتطلع برا حياتي. هذا ما هو منطقي أبدا، ترى أنا قاعد أقول وجهة نظري، كل وجهة نظركم تحترم. ما هو منطقي اليوم أنه شخص يزعلني ويجي يعتذر لي ويزعلني المرة الثانية وأقول الله يستر عليك، هذا ما هو منطقي. هذا اليوم أنا يعني مجحف شوي في حقه وناشف نوعا ما، لا للأسف مقبول مرة ومرتين وثلاث، ولكن خلال الثلاث مرات لازم يكون في وعي اليوم، ولازم أني أصلح ما أفسدته. لذلك أنت جيت اعتذرت فأنا أقول خطأك كذا كذا كذا كذا، تكرر الخطأ ثاني مرة أدمح لك بحكم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العشرة اللي بيني وبينك. أخطأ ثالث مرة بعد علاقتي معك تدريجيا ستنتهي، لأني مرتين أصلحت، فالثالثة هي فرصتك الأخيرة. بعدها أنت خسرت نفسك وخسرت كرامتك وخسرت قيمتك اليوم في مبدأ الأسف. بالنسبة للأسف المطلق، هي دائرتك الضيقة اليوم، أمك أبوك أخوانك خواتك زوجتك عيالك، هذول لهم الأسف المطلق دائما، لأنهم هم دائرتك الصغيرة. ما في صديق له أسف مطلق أبدا، مهما كان هذا الصديق، مهما كانت قيمته، مهما كان اليوم أنت وياه يعني عايشين كل حياتكم. الدائرة الضيقة دائما أنا بالنسبة لي لوجهة نظري هي تقتصر على العائلة. أما بالنسبة للشخص اليوم اللي أخطأ في حقي سنين كثيرة وأنا ما أدري، هذا لن ولم أسمح له أبداً أني أخليه يتجاوز حدوده معاي وسأقطع معه علاقتي على طول، ولن أقبل أسف، لأنه الأسف أصلاً معه ما له قيمة. الأسف موجود لكن بحدود، الأسف موجود نعم ونؤيد الأسف، ولكن في وضعه ومكانته الطبيعية، لأنه إذا كان الأسف في غير مكانته الطبيعية فمعناته أنه يجي على كرامتك ويجي على مبدأك ويجي على نفسك، وهذا الشخص أبداً ما يحترمك. حط هذا المبدأ في بالك زين، لأنه الأسف له قيمة، إذا فقدناها فقدنا كرامتنا وفقدنا قيمتنا، وعرفت أنه الشخص اللي أمامي يستغلني. جعل إن شاء الله حياتنا دائماً مليئة بالأفراح والسعادة بعيداً عن الأسف والاعتذار. طبعاً أشكر مخرج هذه الحلقة الزميل عز عبد السلام حميد اللي كطاون أو اللي كان معي خلال الساعتين، شكرا لنوفر خيم على إعداد هذه الحلقة. نكرر ونجدد المباركة لمنتخبنا السعودي بعد فوزه على المنتخب العماني بثلاث أهداف في بطولة كأس الخليج بأداء مشرف ورجولي، وأعاد لنا روح شوي المنتخب السعودي السابق، أعاد الفرحة لنا في الوسط الرياضي، لأنه كنا فعليا نحتاج فرحة ونطالب منهم المزيد. أكيد ما نحتاج فرحة الفوز، نحتاج فرحة أخذ اللقب، ما أحلاها اليوم في جدة والبطولة عندنا وشقائنا الخليجيين بكل حفاوة ترحيب موجودين عندنا، ولكن الكاس ما يأخذ إلا واحد، ونتمنى أكيد أن الصقور الخضر بإذن الله يفرحونا بالعادة، نقول يعودون بالبطولة، لا نقول إن شاء الله تبقى البطولة اليوم في المملكة العربية السعودية. تقبلوا تحياتي رائد بن شري، أتمنى أني يعني وفقت في هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله أن نلتقي وإياكم بإذن الله في حلقات قادمة من برنامج على جوك الأسبوع القادم يوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء الحين ذلك الوقت. في أمان الله.

0: خليجي 27.
1: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 يحط الكرة هدف على
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالوراق.
2: شغف واحد وصوت واحد
5: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
6: جنت وغضري
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلام إلى العموم.
10: مع إطلالة موسم جديد
11: شاعر الراية،
10: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
12: شاعر الراية،
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر

علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم. يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 هدفاً لكل منهما.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. فضاء ممتلئ بالألحان، مساحات تتقاطع فيها الذاكرة مع الصوت، نطل عليكم من خلال برنامج دوزان بقيادة فريق من زملاء المبدعين ومن خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات الفنان المبدع ومن خلال إعداد عماد العبد الله، ومعكم في التقديم ظافر الخثعمي ومن الإخراج سعد بن تني. نفتح دائما من خلال برنامج دوزان مساحات تتقاطع فيها الذاكرة ونطل عليكم من هذا البرنامج في مساحة إذاعية نضبط فيها ترددات الفن الجميل، وأيضا نقترب من أصوات صنعت للفن مجال رحب وللموسيقى أيضا ظل لا يزول. هنا نفتح أبواب الاستضافة لفنانين تركوا بصمة فنية جميلة في بداياتهم وحققوا أيضا جملة رائعة للمشهد الفني. معكم دائما من خلال برنامج دوزان ضيفنا الليلة مستمعين الكرام صوت عرفة، يعني كيف يمد للجملة الموسيقية وللفن مجال رحب، أيضا رسخ فكرة وإبداعه ووهجه في مجال الفن، صنع بطاقة فنية فيها من الإحساس والأداء، صاغ لنفسه هوية مختلفة، رحلة من الفن الجميل، من النقاء، من الإلهام، الفنان عمر الكعبي. حياك الله فنان الجميل عمر.
2: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، أسعدتنا في برنامج دوزان.
2: بالعكس أنا سعيد والله وتشرفت والله بحضوري وإني أقدم يعني الشيء إن شاء الله اللي يرضيكم ويرضي المستمعين، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. دائما ما نرجع يعني نرجع للزمن الجميل، ومن خلال برنامج دوزان نقول دائما أنه في زمن حلو، يعني الفنان يلتقط فيه أنفاس الإبداع ويكون عنده نظرة أنا يعني أخذ ذاكرة الفن وأجمل ما في الفن. متى بدأ عمر يعني يتنفس الفن؟
2: والله أنا طبعا أغني من يوم أنا صغير في المسارح في المدارس وكذا في جميع المراحل السنية، بس يعني لقيت الدعم من الأهل والأصدقاء وكذا تحديدا تقريبا في عام 1991.
1: ما شاء الله. إيه؟ هذه كانت بصمة بداية إيه؟ انطلاقة عمر. إيه؟
2: يعني لقيت الدعم وكذا كان في أيام الحرب الخليج تذكر. وكان وقتها يعني مقفرين على أهالينا وكذا، وكنا بس نسجل الأغاني وكنا نسمع الأغاني الوطنية وهذا، فكان دائما نسجل وأنا وإخواني وكذا مع الأهل، فيجوا مثلا إخواني الكبار وكذا يسمعون هذا صوت مين، هذا صوت عمر والله، وذا فلا تعال غنينا تعال كذا، فتعرف أنت لما يكون واحد ولد صغير ويلقى إخوان الكبار مثلا داعمينه وهذا فتلقاه خلاص. فمن يومها أنا بديت خلاص أسمع الأغاني وأبدأ يعني أنه لا طور من نفسك. ايوه.
1: من اكتشف عمر في تلك المرحله؟
2: اخوي الكبير.
1: الله
2: ابو ترك الله.
1: يعني صراحه اكتشاف جميل. هل اكتشاف عمر جعل منك انك تسمع عدد من الاغاني في تلك الفتره، عدد من الفنانين؟ من اللي سمعت لهم في البدايات؟
2: والله خالد عبد الرحمن، راشد الماجد، الحق في الحقبه هذول اللي هم طالعين كانوا متوهجين، يعني عباد الجواهر.
1: والله أنا صراحة يعني أنت ذكرت أسماء فنية لامعة، لكن لو

0: عاد بك الزمن كذا نرجع للورا شوي، يعني من الفنان اللي فعلا انت دائم كنت تحرص على انك تسمع اغاني بلافة؟
1: راشد.
0: راشد. طيب بما انك قلت راشد، نبي نسمع شيء، نبي نسمع شيء من فنانك المفضل راشد الماجد.
1: اوكي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وبعد هالأغنية الجميلة، أغنية المسافر للفنان راشد الماجد، وهالصوت الجميل بصوت فنان عمر الكعبي، ومن فقرتنا الأولى في زمن الفن الجميل اللي دائما ما يسعدنا أي فنان في ضيافتنا أن نسعد بهالفقرة، لأن نرجع بك للماضي ولا الجميل أنه وعدناك شوي للماضي، والأغنية قديمة جدا للفنان راشد. طيب عندنا فقرتنا التالية كلاسيكيات، يعني دائما ما نقول أنه في كلاسيكيات، يعني في أشياء في الزمن الحلو الفني ما ننطرب لها، يعني خاصة أنه نختار عمل كلاسيكي مثلا. أبرز الأعمال الكلاسيكية فعلا اللي أنت تعتبرها درس موسيقي بالنسبة لك.
1: والله الأغاني مو كثيرة يعني، ومتنوعة ما بين القديم والجديد، ولكن في أحيانا تحس إن في أغاني ترسخ سبحان الله يعني في الذاكرة وتردد كثير يعني. أغاني جميلة جدا. أنا بالنسبة لي أحب أغنية جبرني الوقت الفنان عصام كمال.
0: السر في اختيارك لها؟
1: أغنية جميلة فيها تنوع في الطبقات، فيها يعني لحنها جميل، كلماتها حلوة، وأداها كان من الأستاذ عصام كمال رائع بعد، فأنا حبيت الأغنية هذه يعني.
0: الكلاسيكيات متعة خالصة للفنان عمر؟
1: يعني مش دائم، أنا أحب التنوع، أنا عرفت أحب التنوع، أحب الجديد أحب القديم، بس القديم دائما تحس أنه له نكهة وله طابع خاص يعني.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: جميل أنه المساحة تكون حلوة في الكلاسيكيات خاصة الفنانين بشكل عام.
2: نعم.
1: ودائما تكون الأغاني الكلاسيكية نوعا ما تكون حزينة شوي.
2: بالضبط. أيوه.
1: إحنا ما نبي نرجع للحزن، بنفرح.
2: لا لا يعني كذا وكذا.
1: هذا الجمال. وفي فقرتنا الممتعة من خلال فقرتنا كلاسيكيات، لكنه دائما ما نقول نتجه للشيء الملهم. خليني كذا ناخذ يعني أغنية فعلا تحب تسمعها وتتمنى أنها تكون لك أنت كفنان.
2: والله الأغاني الجميلة كثيرة الصراحة، بس الأغنية اللي أنا حسيت أنه أو تمنيت أنها تكون لي هي أغنية إذا مو قد الكلام الفنان الكبير عبد الله الراشد.
1: بالفعل تحس أنها الأغنية تتمنى أنها تكون لك وأنك غنيتها وأن تكون كلماتها من البدايات عند عمر.
2: أي الأمانة
1: كلماتها تلامس روحك.
2: تلامس روحي وكلمات جميلة و أحس أنها عمر يعني زي ما تقول.
1: الله. يعني عادة ما تكون هالأغنية فيها إحساس فائق حتى. أيوة. كلماتها. أيوة. نوعية الكلمات.
2: بالضبط.
1: الخيال الواسع اللي فيها بعد يعني شيء جميل للفنان.
2: حتى لما أغنيها مثلا أغنيها أنا يعني بإحساسي أنا.
1: بإحساسك أنت. الله، ترى إحساس الفنان شيء مختلف تماما. إحنا إحساسنا في البرنامج مختلف. نبي نسمع شيء من أغنية عبد الله الرويشد إذا مو قد الكلام، نسمعها ونرجع لكم في دوزان.

0: وبعد هالأغنية الجميلة بصوت فناننا عمر الكعبي، يعطيك العافية على هالصوت الجميل، أسعدتنا والله.
1: بالعكس
0: يعني أداء ممتع صراحة
1: يا حبيبي والله،
0: يعني روحك الجميلة فيها صنع إبداع، وهذه إبداع الفنان روحها لما يغني الأغنية ويطلعها بجمال الإبداع اللي فيه. ومن خلال فقرتنا عمر القادمة، فقرة ممتعة دائما ما نحرصنا على ضيوفنا أنه نقدم فيها شيء مختلف. جاهزنا؟ جاهز للفقرة؟
1: أكيد جاهزين،
0: مستعد. يلا حكي غاني فقرتنا القادمة، يعني من خلال حكي غاني لو قدر للفنان عمر من خلال هالفقرة، خليني قبل أنه أسأل محاورنا فيها، لكن لو قدر لك أنه فعلا هالأغاني اللي بتختارها لنا فيها أغاني تلامس عمر، كذا تتمنى أنك أنت تأديها بصوتك، تتمنى أنها أيضا ضمن ألبوم عمر؟
1: في أغاني زي ما تقول
0: غير الأغاني اللي بتختار لنا.
1: أكيد
0: يعني نبي حنا نقول نرجع بك للشريط الحلو.
1: والله في أغاني كثيرة يعني، والواحد خاصة لما تكون الفنانين العمالقة يعني
0: من الفنانين
1: اللي محمد عبده، عبد المجيد، رابح جميل، رابح يعني ما بين الماضي والحاضر.
0: الله.
1: رابح
0: عبد المجيد
1: عبد الله، انا قلت وبرضه الله يرحمه ابو بكر سالم.
0: الله. هذا كله صغير، هذه من الاغاني
1: الاغاني المخلده زي
0: فعلا هالاغاني لما البوم الذكريات تستذكرها وتستحضرها في مناسبات، في احتفالات، في حتى في وجودك مع الأصدقاء، كيف يكون شعورك وانت تأديها بأمانة؟
1: والله لما تأدي أو تغني أغاني للعمالقة زي هذول، يا أنك تغنيها صح أو لا تغنيها، أنا أشوف كذا، عرفت كيف؟ يا أنك تأديها مثلا بالأداء الجميل والأداء اللي يلامس الجمهور اللي يلامس، ولا خليها يعني لأصحابها.
0: الله. لأن لمساتها مع الفنانين اللي أدوها مختلفة. ولكن في فنانين صنعوا، يعني في من الفنانين الكبار غنوا لفنانين آخرين، يعني عبد المجيد غنى لمحمد عبده، والعكس أيضا، يعني تحس أنه
1: أنا أقول لك غنيها صح.
0: الله.
1: هذا هو، أو لا تغنيها.
0: يا سلام. طيب بما أنه إحنا الآن نبي الجد الآن، أنا شفت، أنا قايل لك
1: يعني.
0: إحنا خليناك الحين عايم ورجعنا لك اللي نبي.
1: طيب نختار أول أبكي سنين وأيام.
0: الله. طيب نبي نسمعها مستمعين الكرام، ونرجع لكم نكمل مع ضيفنا الفنان عمر الكعبي في برنامجكم دوسة.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: ومن هالأغنية الجميلة بصوتك يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: والله يا أنت لمست الإحساس اللي فينا للفن، الروح الفن الجميل. يعني أنا أستمتع بالفنان اللي يعطي الأغنية إحساسها الجميل. فيعطيك العافية، استمعنا لأغنية رائعة بصوتك.
2: هذا وسام معتز فيه والله.
1: يعطيك العافية. أنا بأمانة يعني في بعض الأصوات الجميلة اللي تسعد فيها وتتمنى لها أنها تقدم أيضا مزيد من الإبداع في المجال الفني. طيب، في بعض الأغاني تحتاج إلى أداء طويل، إلى صوت طويل. هل تعجبك الأغاني الطويلة في الأداء في الكلمات، ولا أبغى أحتاج الأغاني اللي تلامس أنا مشاعري وأيضا تناسبني أنا كصوت؟
2: لا، الثانية.
1: ليش؟
2: أنا أحب الأغاني اللي تلامسني وأحس أني أنا أديها حتى لو كانت مثلا أحيانا تكون طويلة وتلامسني عادي، ما عندي مشكلة. بس أميل أن تكون مثلا كلماتها بسيطة وتوصل، عرفت
1: الله.
2: كيف؟ إيه، ولحنها جميل.
1: يعني أنا بضرب لك مثال، فنان محمد عبده، أغنية يا العيون اللي تصيب ولا تسمي، سمي، أغنية سمي، كلماتها جميلة. ويعني لو أنت يعني أي فنان ممكن يأديها بصوت أجمل بعد، وما في بعد محمد عبده، لكن ممكن يأديها بصوته هو اللي يناسب. كيف تجد أنه النوع من الأغاني المباشرة، خلينا نقول الطربية بشكل واضح، مو اللي كلاسيكية بعد حزينة يعني، فكيف تجد الفنان عمر في هالجانب؟
2: من أي ناحية يعني؟
1: يعني أنا الحين من ناحية الأغاني المكبلة مثلاً. إيه. فهل تجد إنه فعلاً روح يعني عمر موجود فيها؟
2: موجودة، نعم.
1: تناسبك بشكل
2: تناسبني
1: كبير.
2: تناسبني، أحبها. المكبلة يعني أحياناً نشوف مو كل الأغاني، بعض الأغاني.
1: بعض الأغاني.
2: عرفت كيف؟ إذا حبيتها. أحس إني يعني خلاص أعيش جوها.
1: الله، وهذا عيش تعيش الجو، هذا هو. هذا اللطيف في الموضوع.
2: وأغنيها الحمد لله، إذا حسيت نفسي إني أنا أديتها خلاص، رضيت عنها خلاص.
1: الله،
2: غنيت قدام الناس. لا،
1: أنت أعطيتنا الحين جو جميل. طيب يلا رشحنا ثنتين الآن من الأغاني الجميلة اللي تحب تغنيها.
2: ممكن نختار غلطة زماني، وهي أغنية عدنية، لحن شعبي، فمان الجرح.
1: طيب نبي نسمعها، نبي نسمعها ونرجع لمستمعينا في برنامج دوزان، نسمع أغنية تبكي سنين وأيام ونرجع لكم مستمعين.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام فمان الجرح. الله الله والله الجروح واجد بس عاد
2: عجبتكم بس
1: أكيد يا ليت اللي طبطب على الجروح. طيب يعني دائما ما يكون للفنان أيضا أغاني يتمنى أن يغنيها ويتمنى أنها تكون ضمن ألبومة وأيضا ضمن يعني حتى جلساته اللي يؤديها. طيب بعض الأغاني عمر نحتاج فيها إلى أنه يكون أدائنا أيضا بجلسات بدون فرقة موسيقى بدون. هل أنت من النوع اللي يحب الجلسات بالعود؟
2: إيه أعشقها.
1: الله
2: إيه.
1: تجد نفسك فيها، تجد أنه عندك مساحة رائعة جدا تلامس إحساسك الصادق من خلالها
2: كثير.
1: أبرز الجلسات اللي أنت يعني فعلا يعني مع أصدقائك ولفت نظر البعض منهم في أدائك وحتى الأغاني اللي تغنيها
2: كثير. والله كثير الجلسات والأورج برضه يعني أحيانا ما يقيدك، عرفت كيف؟ لما يكون مثلا بآلة موسيقية وكذا
1: إعداد مسبق وفرقة
2: بالضبط. يعني مثلا الأورج مثلا يعطيك بيس والكردات وكذا يعني خليك تعيش
1: الجو،
2: عرفت كيف؟ وخاصة لما يكون يعني تغني مفلوت يعني زي كذا، عرفت؟ بدون السولو بدون فتكون مرتاح أكثر. وفي بعضهم كذا يعيشون أحياناً، يعني أحياناً تعيش الجو هذا.
1: أنت من محبي الجلسات فعلاً؟
2: أحب الجلسات
1: الخاصة، الجلسات الشعبية.
2: جلسات شعبية يعني صراحة، بس إنه أحب الجلسات لما تكون جلسات طربية.
1: تستمع لآراء أصدقائك فيها؟
2: أكيد. بعد ما نخلص وزي كذا.
1: تأخذ آراءهم بكل حيادية.
2: أخذ أراهم كل حيادية
1: طيب يعني الجلسات أنت محب الجلسات فعلا، وخاصة أنه يكون فيها الأداء مفتوح. طيب
2: أي نعم.
1: لم في أحد من أصدقائك يعني لفت نظرك صوته وكنت تقول له تعال غن مكاني؟
2: كثير والله. في
1: أصوات حلوة.
2: والله في أصوات حلوة، وبعضهم يقول لك يعني شوف هي ترجع للشخص. في بعضهم مثلا ما تكون عنده ثقة في نفسه، ما تكون عنده ثقة رغم أنه صوته حلو وصوته يعني جبار وأحلى من صوتك يكون أحيانا، عرفت كيف؟ بس هو مثلا مهو ما قد عاش الجو هذا، يرتبك إذا جلس قدام المايك.
1: لأن ليش أنا سألتك عن الجلسات؟ لأن هي محور ارتكاز المبدعين، تجد أنه فيها مساحة حلوة للإبداع.
2: بالضبط.
1: وتعطي مساحة للفنان
2: وتنتشر أكثر.
1: وخاصة إنه اليوم السوشيال ميديا تعطيك مساحة للإبداع.
2: الجو طيب حلو بعد.
1: يعني من خلال الجلسات، وش الأغنية اللي تحب تسمعنا فيها من هالجلسات؟
2: ممكن على جو الجلسات وكذا غلطة زماني.
1: الله غلطة زماني، لأنها جوها جلسة. الله. شوف اني كيف اني جايبك من بعيد. لا لأنه فعلا الجلسات ممتعة. فبنسمع معك غلطة زماني، وبنرجع لمستمعينا الكرام من خلال برنامج دوزان نبي نسمعها بصوتك وأدائك. يعطيك العافية. نسمع وياكم مستمعينا الكرام ونرجع لكم مكملين في دوزان.

0: ورجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هالصوت الجميل وهالأداء الجميل لغلطة زماني. الله الله الله طربتنا. وين هال وين هالدعم
1: موجود.
0: ما شاء الله يعطيك العافية. جميل جدا يعني. شوف فعلا لما تكون الأغاني فعلا ذائقة الذائقة جميلة جدا في الاختيارات في الكلمات للفنان.
1: مهمة جدا بعد.
0: أنت في من خلال يعني خلينا نقول صيدك للكلمات والقصائد تلفت نظرك بعض القصائد تحب أنك تجرب أنك تغنيها حتى بألحانك؟
1: والله أشوف بالنسبة للقصائد أنا ماني ما أبحث عن القصائد كثير أمانة.
0: الله
1: أنا أحب أسمع.
0: الله
1: إيه أنا أحب.
0: ليه ليش بس أنك تحب تسمع ما تبي يلفتك شيء مختلف؟
1: والله أنا بحكم أني فنان وأحب أغني يعني لما تجيني مثلا الكلمات أو أسمع الكلمات يشدني اللحن برضو أحسها كذا لا ناقصة جهة بلحن عشان أنا أتقبلها.
0: بس دائما ما
1: أنا
0: يكون
1: كذا.
0: بس دائما ما يكون للفنان يعني لابد يكون عنده صيدة حلوة في بعض الكلمات.
1: أكيد
0: وبعض القصائد
1: أكيد تحس مثلا في مثلا جاك لحن مثلا كويس والكلمات مش كويسة فما برضو لازم تكون هي مكملة البعض. عرفت لازم تكون هي مكملة البعض. إذا الكلام كويس لا تقول لا لحنه أو خليه تلحنه أو بلحنه تمام كذا أنت

0: وتلامسها بشكل أكبر خلاص يعني تصير ترددها كثير وتحفظها وتعجبك.
1: اللحن مؤثر في الفن في الأغنية تحديدا؟ جربت أنك تغني بعض الأغاني بلحن مختلف؟
0: جربت بس كيف؟ أمانة ما يحضرني
1: بس أنا كانت تجربة ناجحة. ترى أنا ناجحة
0: حلو
1: ممتع.
0: إيه حلو ممتع لما يجي مثلا بلحن ثاني وتستشير مثلا فيها إيش رأيكم كذا، والله حلو. فهذا شيء برضو يعطيك دفعة برضو تمام، وإنك تلحن وإنك يعني تجتهد وتقدم شيء حلو ممكن يوصل، ليش لا؟
1: صحيح. ولا حتى إنك لما تأخذ آراء زملائك أصدقائك في المجال الفني حتى بالضبط. أيضا من أصدقائك اللي بالضبط. معك يعني فيكون التجربة مختلفة. دائما ما يكون عند فنان عمر يعني أغاني أيضا أنها تلامس الوجدان لكنه بشكل مختلف. خليني أخذ معنا مثلا الأغاني الوجدانية والأغاني الوطنية. بناخذ الوجدانية وبناخذ الوطنية، لكن الوطنية نبدأ فيها عادة ما يكون فيها روح الفنان أيضا طالع بإحساس صادق.
0: بالضبط إحساس صادق. وهذه شوف الأغاني الوطنية طبعا تختلف عن كل الأغاني
1: لأنه إحساس مختلف.
0: إحساس مختلف يعني تحس أنت حتى وانت تغنيها تعبير مختلف من كل النواحي مختلفة الصراحة.
1: تأثر فيك الأغاني الوطنية بشكل كامل؟
0: تأثر أكيد.
1: الله. وتحس انه لما تكون ايضا في في في احدى المناسبات الوطنيه تاخذ منحى اخر في بعض الاغاني،
0: يعني تحس انك تغنيها العز الافتخار يا اخي
1: شعور مختلف.
0: شعور
1: طيب
0: مختلف.
1: يعني مجال الاغاني العربيه يعني اديت فيه عدد من الاغاني. جربت انك تغني الاغاني العربيه؟
0: جربت تجربات يعني
1: بسيطة
0: نعم.
1: مالك فيها كثير ولا يعني الذائقة تختلف نوعا ما؟
0: بحكم اني خليجي فأميل للخليج اكثر.
1: بس في اغاني تبقى رائعة جدا يعني
0: أكيد
1: في العربية.
0: العربية وخاصة انا ما اعوض ضد انه لما تغني اغنية مثلا غير لهجتك فاذا قدرت تأديها فليش لا؟
1: الخير وأهلا.
0: أيه.
1: الله.
0: وإذا ما قدرت يعني تندنها مع نفسك.
1: من الفنانين اللي تعشق تسمعهم من الفنانين العرب؟
0: عندك شيرين عبد الوهاب. ذكر الله يرحمها. كثير والله.
1: تسمع لهم تسمع لأغانيهم؟
0: إيه أسمع.
1: الله. ومتى يصفى جوك تسمع؟
0: والله على حسب.
1: لما تكون وحدك ولا مع أصدقاء؟
0: ترى كل أغنية ولها جوها، عرفت كيف؟ إيه.
1: بس تصفالك في الوقت أحيانا يكون وقت يعني تقول أنا لما أكون دوزم مع نفسي.
0: شوف مثلا الصباح.
1: فيروز الصباح.
0: فيروز الصباح. خلاص مرتبطة. عرفت في كذا يعني تحس.
1: الله عبد الحليم حافظ مسائي.
0: والأغاني أي بالضبط عرفت؟ ففي أغاني كذا. حسها سبحان الله مرتبطة بأوقات معينة.
1: من الأغاني اللي أنت تحب تسمعها وتدندن فيها يعني أعطينا أغنية كده
0: صراحة خاصة الأيام هذه يعني.
1: أي الأيام هذه يلا
0: ديلك فرصة أخيرة للفنانة الله يرحمها الكبيرة جدا ذكرى
1: الله. يعني هذه تأديها بشكل
0: أحبها وأحب أغنيها كثير.
1: الله تغنيها كثير. هذه سؤال مختلف بعد.
0: ترى مو بالمعات الأيام هذه لا هي نصص أنا لا
1: المجال مفتوح.
0: لا عندي واحدة من بناتي بنت الكبير ليان
1: الله يحفظها
0: مساء عليها بالخير تحب الأغنية هذه ودائما تسمعني إياها يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة
1: الله. طيب نبي نسمعها يعني بنسمعها بصوتك نبي نسمعها وتسمعها بنتك. يلا نسمعها ونرجع لكم مستمعينا الكرام في دوزان
2: على إذاعة الرياض.

0: صوت جميل يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وما شاء الله يعني أداء ممتع.
1: يا حبيبي.
0: وأنا أقول بنتك تستمتع كثيرا بصوتك وأدائك في هذه الأغنية تحديدا. يعطيك العافية.
1: الله
0: سعدنا والله فيك عمر. سعدنا بهالجولة والله الجميلة في برنامج دوزان.
1: اللي أسعد.
0: كلمة أخيرة توجهها لمحبينك ومحبي عمر الكعبي.
1: والله قبل محبيني أنا أشكركم صراحة وعلى الاستضافة وعلى الوقت اللي قضيته معاكم، وقت جميل جدا واستفدت منه الصراحة، وأشكر جميع القائمين على البرنامج هذا الجميل. أشكر الأستاذ حسن خيرات والأستاذ عماد العبد الله والأستاذ سعد بنتني، وأشكرك طال عمرك.
0: أنا سعيد
1: لقاءك الجميل، وصراحة أنا كنت سعيد اليوم.
0: أهم شيء أني ماني ثقيل معك بالحوار.
1: لا بالعكس والله.
0: حبيبي يعطيك العافية الفنان عمر الكعبي، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في برنامج دوزان. الشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام ولطاقم العمل من خلال برنامج دوزان، من خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية بقيادة حل الفنان حسن خيرات، ومن إعداد البرنامج عماد العبد الله، ومن الإخراج المبدع سعد بن تني يعطيك العافية. كان معكم في التقديم ظافر الخثعمي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. الفن في دوزان معكم دائما وأبدا، مساحة حرة للفن الأصيل.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم في حلقة جديدة من خوارزميات. نطل عليكم هذا الأسبوع ونتحدث مع ضيفنا الدائم المهندس مصطفى الشعلة، فحياكم الله.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح.
2: في حلقات سابقة تحدثنا وتعرفنا مع المستمعين على بعض النماذج لذكاء اصطناعي يعمل من دون إنترنت. اليوم عندنا خطوة شوي أعمق، كيف إنه ممكن نستفيد من هذه التقنية وهذا الخيار الجيد جدا واللي يحفظ لنا جزء من الخصوصية وأيضا يوفر علينا كثير من الطاقة والجهد، ولكن بشكل مساعد أكثر ويعمل بشكل أعمق على ملفاتنا.
3: التفاتة جميلة جدا أخ صالح، خصوصا لما ذكرت يساعد على أو يرفع مستوى الخصوصية، وهذا ما يهم كثير من المؤسسات والشركات اللي عندها بيانات حساسة أو شديدة الحساسية، فبالتالي لا يستطيعون أن يستفيدون من مساعدات ذكية العالمية، لأنهم لا يستطيعون الإفشاء بهذه المعلومات ولا يستطيعون إرسالها عبر الإنترنت. فبالتالي كحل هو استفادة من مساعدات الذكية الموجودة في منصات الذكاء الاصطناعي مثل هاجينج فيس، وهذا اللي تكلمنا عنه الحلقات الماضية، وتثبيتها على أجهزتنا الخاصة أو السيرفرات المحلية للشركة. يعني أنا وأنت ممكننا أيضا نجري تجربة بسيطة تنزيل وتثبيت مساعد ذكي بسيط مناسب إلى حجم اللابتوب واستخدامه على أجهزتنا من دون الاتصال بالإنترنت.
2: جميل، خلينا نرجع شوي على اساس اللي برضو ما حضروا حلقتنا الماضيه ونعرف طريقه تشغيل المساعد بدون انترنت.
3: جميل جدا، هو خلينا ناخذها على خطوتين. الخطوه الاولى، اولا تهيئ جهازك باللغه المناسبه للمساعد الذكي وهي لغه البايثون. فاول خطوه تنزيل لغة البايثون وموجودة في الانترنت، يعني تكتب بايثون داونلود بينزل لك على حسب اللابتوب أو الجهاز اللي عندك، هل هو ماك أو ويندوز، تأخذ النسخة المناسبة إلى بايثون. ضمن هذه الخطوة أيضا تحتاج إلى أدوات البايثون واللي هي المكتبات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي ما تسمى بالترانسفورمرز، ترانسفورمرز أو المحولات. فننزل كمان أيضا ننزلها وننزلها على جهازنا كذا، كأنه عندك الحين أدوات الطبخ جاهزة. لو أنت بتطبخ مندي بتجيب لك كل الأدوات الجاهزة للطبخ قبل ما تبدأ الطبخة. جهزنا البايثون، جهزنا المكتبات الضرورية أو الأساسية. الخطوة الثانية هو تنزيل النموذج حسب حجم اللابتوب تبعك، ممكن تستخدم نموذج كبير مدرب على بيانات ضخمة أو متوسط الحجم أو صغير أو متناهي الصغر. يعني أنا اللي استخدمت باللابتوب هو متناهي الصغر فقط من باب التجربة، أجرب هل أستطيع أن أشغل المساعد الذكي وأنا فاصل الإنترنت، والحمد لله نجحت التجربة. استخدمنا منصة الهاجينج فيس، إن شاء الله يكون ده في حلقة قادمة نتكلم عن منصات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها.
2: نعم. طيب إيش الفوائد اللي نجيها من أن نستخدم مساعد ذكي محلي وليش نحتاجه؟
3: سؤال جميل جدا، ومثل ما ذكرت في المقدمة أولها وأهمها هي الخصوصية، خصوصا للشركات والمؤسسات، حتى الأشخاص اللي ما ودهم بياناتهم تطلع برا، بالإمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أو مساعدات الذكية من دون المخاطرة بإرسال بياناتنا الخاصة في الخارج. هذه أول وأهم فائدة. الفائدة الثانية أيضا هو السيطرة. الذكاء الاصطناعي أو المساعدات الذكية ما هي سحر، أنت تقدر تسيطر عليها، تقدر تأخذها وتضعها بجهازك، وأيضا إن شاء الله إذا في هذه الحلقة إذا صار في مجال احنا نقدر نزودها بالبيانات، كيف ننشئ مصدر معرفي عن طريق معلوماتنا الخاصة. هذه رفع مستوى التحكم والسيطرة عن طريق التثبيت مساعد ذكي خاص بنا، وليس استخدام المساعدات الذكية العامة.
2: نعم، نواصل وياك مستمعنا وصديقنا في خوارزميات حديثنا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في نقاط أعمق قليلا عن حديثنا في الحلقة الماضية حول الاستفادة القصوى من المساعد الذكي المحلي والاستفادة منه بشكل أعمق في ملفاتنا، بحيث أنه يقوم باختيار المعلومة الصحيحة. كمدخل لهذا الجزء من الحلقة مهندس مصطفى، خلينا نتحدث بشكل مبسط عن فكرة الراج.
3: جميل، راج هو مختصر لراج، اللي هو RAG، مختصر لعبارة Retrieval Augmented Generation، يعني باللغة العربية هو الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز، Augmented يعني المعزز بالاسترجاع، اللي هو Retrieval. بشكل مبسط خليني أشبهها بهذا المثال. عندك أنت كاتب ذكي يكتب تعبير أو مقالة صحفية بشكل مبدع ومبهر، لكن انت ما تبغى يكتب من راسه، تبغى تقول افتح الدرج وهذه البيانات والمعلومات استفيد منها واستخدم ذكائك، لكن ارجع الى هذه كمصدر معرفي. وهذا الراج نستفيد منه. مين الكاتب الذكي؟ هو النماذج مساعدات ذكية، هذا كاتب ذكي، لكن إذا بتخليها لحالها هي بتألف من رأسها. أنت لا، أنت بتاخذ هذه النماذج وبتوجهها، بتقول هذه البيانات اللي أنا أبغاك تستفيد منها، أبغاك تطلع عليها قبل الإجابة في أي سؤال تسأل، ارجع إلى مصدر المعرفي.
2: لكن كيف يبحث هذا المساعد في هذه الملفات وكيف يختار المعلومة الصحيحة؟
3: جميل جدا. هو إحنا نحتاج هنا مقدمة وشغل برمجة خفيف، يعني هنا نجمع البيانات في مجلد، خلينا نسميه docs، يعني docs اللي هي مختصر كلمة documents يعني مستندات. أنا جمع، تخيل أنت صاحب شركة وتبغى تعمل نموذج ذكي خاص بالشركة، فأنت تجمع كل ملفاتك، سياسات الغياب، سياسات الرواتب، تعريف بالشركة، الغرامات، الخدمات، كل هذه البيانات تجمعها في ملفات وتحطها في هذا المجلد. تقدر تستخدم أي مساعد ذكي عام، ChatGPT أو Gemini، وتقول له أنا عندي بيانات أبغاك تعمل لي كود يقرأ هذه البيانات ويعززها عندي في النموذج. أنا عندي نموذج موجود، هذا النموذج وعندي هذه البيانات. فايش يسوي هو؟ اول خطوه يعمل تشانكس اللي هو يقسم، ياخذ البيانات وارقمها، يخليها على شكل ارقام، يخليها مقروءه بالنسبه للنموذج.

0: أخذ الجزء اللي فهرس وبيعطيه النموذج، النموذج بيقرأ هذه وبيشوف أقرب جملة أو عبارة بيرجع إلها قبل لا يعطيك الإجابة.
1: يعني ملفاتنا وبياناتنا اللي مكتوبة سواء بالعربي أو بالإنجليزي بالنسبة له هي لغة داتا ولغة أرقام،
0: لغة أرقام،
1: ويعني في لحظة هو يرجع ويقارن ويجيب أقرب الإجابات المناسبة للسؤال اللي طرحناه.
0: بالضبط. أنت بالتالي أنت تشوفه بأنه كأنه راح قرأ هو ما قرأ، هو بس أخذ في علم الإحصاء يشوف أقرب إجابة أو أقرب رقم مناسب إلى البيانات المفهرسة عنده.
1: جميل. وش إيجابيات هذه التقنية وأيضا سلبياتها؟
0: جميل جدا، حلو تطرح السؤال بتوازن، هو إيجابيات وأيضا سلبيات. الإيجابيات مثل ما ذكرنا هي الخصوصية، هي أيضا الاستفادة، هي تطويع المساعدات الذكية لبياناتنا، تخفيف نسبة الهلوسة للمساعد الذكي، بدل ما يجاوب من رأسه احنا نوجهه، توجيه المساعد الذكي. من السلبيات وهي احتياجنا شوية إلى البرمجة، يعني في البدايات نحتاج إن شخص عنده بعض الاطلاع على لغة البايثون وعنده خبرة بسيطة كيف يستطيع أن يعمل راق على مساعد ذكي. هل احنا كأشخاص عاديين نقدر نسوي؟ نقدر، وهي الاعتماد على المساعدات الذكية العامة وسؤالها، تعمل برومبت تقول له أنا أبغى مساعد ذكي وهذه بياناتي، هو بيعطيك خطوة بخطوة وانت تقدر تنفذها بشكل سلس وبشكل سهل من دون الاحتياج إلى مبرمج متخصص. السلبية هو من السلبيات أيضا، عادة هذه المساعدات الذكية تكون صغيرة لأن تحتاج إلى مصادر من وحدات تخزين عالية، فإذا أنت صعب أنك تجيب بحجم شات جي بي تي 4 أو والله 5، فالمساعد الذكي الصغير عادة بيكون قدرات بسيطة، فأنت تقارن بين القوة وبين الخصوصية عن تشوف وين الأنسب. إن شاء الله إحنا إذا تمكننا راح ممكن نعمل حلقة حل وسط، يعني هو حل سحابي، المساعد الذكي مو في جهازك، في سحابة لكن هذه السحابة محلية، يعني في المنطقة مثلا بالسعودية. هنا هذا مناسب لكثير من الشركات اللي بياناتها متوسطة الحساسية، يعني ما يستطيع ان هذه البيئة يعملها في شبكة المحلية، شبكة بالداخل الشركة، ولا يقدر يستفيد مساعدات الذكية، يعني هذه ضد سياساته او سياسات امن المعلومات. فبالتالي كحل وسط هو الاستفادة من شبكات او الخدمات السحابية الموجودة في المنطقة.
1: جميل. في علاقة بين جودة المعلومات الموجودة وجودة المعطيات او الاجابات؟
0: طبعا.
1: هل كل مكان البيانات اللي انا محتفظ فيها بجودة معينة؟ وإيش هي الجودة هذه؟ في الحجم الخط، في مثلا دقة البيانات أو ترتيبها؟
0: طبعا، يعني إذا هو المساعد ما هو سحر مثل ما ذكرت، هو أنت حسب ما تغذيه بيانات خاطئة بيعطيك معلومات خاطئة، وإن كان ذكي وإن كان فائق الذكاء ما راح يكون يسيطر على تحكمك أو يقول لك لا ارجع وعيد النظر في الموضوع لعل بياناتك خاطئة، هو بالعكس وراح يعزز خطأك، يعني إذا أنت أعطيته بيانات خاطئة راح هو يعزز خطأك، يعني راح يقولب خطأك أو البيانات الخاطئة بشكل جميل ومبهر، فبالتالي ممكن حتى يصعب عليك وعلى المستخدمين اكتشاف هذا الخطأ، فهذه خطورة أيضا، فضروري جدا التحقق من صحة البيانات.
1: صحيح. ولذلك هو حتى يخلي مسؤوليته حينما يعطيك إجابة لأنه بناء على ما أعطيته أنت من معلومات.
0: بالضبط.
1: شكرا لك مهندس مصطفى، شكرا لكم مستمعينا، انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم البرنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة
1: أكيد إن شاء الله.
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن الله.
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى نأخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار، واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها، وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلتي من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، وش نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معناه، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته. له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني. الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
1: ممتاز. أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرتي التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
0: والأدوات زي ما ذكرت
1: والأدوات أكيد. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي. وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
2: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ. منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
0: مختلفة.
2: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف. كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة في عن قصر القشلة، يعتبر معلم
1: صحيح.
2: يعتبر قصر تاريخي
0: ومرحل مراحل
2: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
1: صح،
2: قريب وليس فوق الجبال. لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
0: حديثا اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة صحيح.
2: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
1: من بيئة المنطقة،
2: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
0: المعلم البناء
2: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي

0: نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا فعلاً.
1: دكتور برجع بس معليش للمادي والغير المادي لما نتكلم عنه، ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس بالأبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتعيد التقاليد كل شوي.
0: نعم.
1: أعرف
0: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد،
0: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن عادات والتقاليد في منطقة حائل، وذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا احنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي في النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية.
0: نعم، الشابة الحائلية
1: من بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشابة.
1: اي نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت أول كنا نشوفها في القرى، الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة. صحيح.
1: اي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف. فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل جدا. فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوي عن جانب مختلف. اليوم هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
1: عايز تقول مرة ثانية؟
0: الرواية الشفهية.
1: الشفهية.
0: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
1: صحيح.
0: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
0: نعم.
2: يعني
0: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
1: ما كنت أرى أحد يدون هذا الشيء، يعني أتسفع عن مخرجنا تو يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا.
0: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
1: ممكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم، يعني نأخذ منه كلام شفهي
0: بعد إبنه من أخلاقيات إيه البحث العلمي، إيه
1: نأخذ منه
0: نعم
1: وندونه كأرشيف
0: باسمه.
1: إيه باسمه صوته واسمه
0: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة، فيا سعاد نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
1: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حايل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
0: نعم.
1: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
0: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
1: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل.

0: يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم، نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء أنها وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
1: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
0: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث، في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
1: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتور نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلة قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
0: نعم، مناسب جدا. شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة، ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان؟
0: وإن يكون.
2: إيه نعم.
0: وإن يكون لابد. أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب.
0: نعم، أجانب. فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة، بسألك بس سؤال. أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى. يعني مثلا القرميد،
0: نعم،
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. فنتكلم، انت استاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الاسلوب، ايش ينقص الاسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف او الزام المنشآت الانشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها؟
0: استاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية

0: تصميم من ناحية تصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول إحنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حائل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، وبالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
1: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
0: نعم.
1: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا، هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة.
0: نعم صحيح.
1: دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
0: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل، سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة. فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة، ففي جهود. ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة. يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل عام.
2: نعم دكتورة. دكتورة، هو كلام جدا شيق صراحة، أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت في ذهبنا. كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر، عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر، ولكن جدا أخذنا معلومات، استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
0: شكرا جزيلا. وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: أنا عفو سعاد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة، وشكرا لك زميلي سلطان، وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي

0: كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
1: نعم، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد، والمونتاج بدر العميم، وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
0: مقهى ديرتي.
1: حياكم الله.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. ما يشترط أن يكون النشاط البدني أبداً تمرين شاق. المشي مثلاً والحركة أثناء الأعمال اليومية من أشكال النشاط المفيدة جداً. ابدأ بخطوات بسيطة بإمكانك أنك تستمر عليها، مثل المشي بوتيرة معتدلة وتقليل فترات الجلوس الطويلة، لأن المداومة أهم من الحماس المؤقت. ودايماً نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل يوم نعيش مواقف تثبت إن إحنا أما مقدرين جداً لذاتنا أو العكس. لكن السؤال الأهم، أنت كيف تقدر ذاتك؟ خلونا نسمع منكم.
2: أقدر ذاتي لما أعرف نفسي، لما أتقبل نقاط قوتي وضعفي، لما أعامل نفسي باحترام ورحمة. تقديري لذاتي ما يعني إني أنا مغرورة، لا بالعكس، يجعلني أؤمن بشكل كبير جداً أني أستحق الاحترام، أستحق الخير، أستحق الأفضل.
3: في جانب عميق مغفول عنا بموضوع تقدير الذات هو التصالح مع النقص. إن نحن بشر نتقبل فكرة إن نحن مش كائنات مثالية ولا كاملة في كل شيء، وإن هذا القصور اللي نحن فيه مو عيب نخجل منه، وإن هذا جزء من طبيعتنا البشرية. تقدير الذات الحقيقي إن نشوف نفسنا بعين الأنا الإنسانية مش بعين الأنا المثالية، ونتوقف عن الحرب اليومية اللي نخوضها اتجاه نفسنا واللي تم جرنا إلها من سنوات طويلة ضمن الوعي الجمعي اللي اختزل تقدير الذات بالإنجازات والأرقام، وتجاهلنا الجانب الإنساني اللي فينا مثل الحضور الصادق، التعاطف والأثر الإنساني الهادئ في محيطنا ومجتمعنا، والتواصل الإنساني اللي ما ينقاس بمعايير النجاح المادية الصارمة، وأن الوجود البشري الأصيل ما يتأثر بالتعثر أو التوقف.
4: يعني من وجهة نظري إن لكل شخص عنده رؤية في تقدير الذات، ونقدر نتحدث بشكل عام، بالنهاية إحنا مش مختصين، لكن بتكلم عن نفسي أنا وتجربتي أنا. يعني ممكن أقدر ذاتي، ممكن أني أكافئها، أحياناً أسافر، أحياناً أبتعد عن أي شيء سلبي.
1: أعزائي، تربينا مجتمعياً على مجموعة من المعايير اللي حكمت تقديرنا لذاتنا، منها صورتنا الجسدية. مثلاً أنا لو كنت أنحف شوي، طيب يمكن لو كنت أطول شوي، يمكن لو كانت بشرتي أفتح شوي، وأحسب كثير من الأمور النفسية بناءً على نظرتي لنفسي. بس عشان نفهم هذا الموضوع أكثر، اليوم حديثنا مع أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان. أهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله. الله يعافيك يا رب.
1: أستاذة شذى، إلى أي مدى تلعب البيئة الاجتماعية دور في تشكيل الصورة الجسدية؟
5: بالنسبة للبيئة الاجتماعية تلعب دور كبير لتشكيل الصورة الجسدية للشخص، بالذات لما يكون في مراحل الطفولة. ومن هذه الأدوار دور الأسرة، دور المدرسة، المجتمع. دور الأسرة قد يكون بالتأثير من خلال التعليقات عن المظهر، المقارنة المستمرة بين الأبناء، القدوة. قد يكون الوالدين لديهم سلوكيات مرتبطة بصورة الجسد والمظهر الخارجي، مثلا يسووا مثلا رجيم قاسي، فيتأثر الأبناء بهذه الصورة. ممكن يكون حب مشروط من الوالدين مرتبط بمظهر الشخص، يعني أطفالهم خارجيا، فيصير دائما الطفل رابط قيمته بمظهر الخارجي بسبب السلوكيات اللي يراها من والديه وهو طفل. فلما يكبر يكون دائما رابط قيمته بالمظهر الخارجي لديه. أيضا دور المدرسة، فقد يكون للمدرسة دور بين الأطفال، مثلا الكلام، الاستهزاء بالشكل، بالمظهر، مثلا الطفل ما يكون شويه بديل، فيكون في تعليقات، وللاسف بعض الاحيان يكون من المدرسين، وايضا دور المجتمع الاعلام. كثير من الدراسات ذكرت انه الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد المقارنه الاجتماعيه وعدم الرضا عن الجسم والجسد.
1: ممكن للصورة الجسدية أنها تساعدنا في أن احنا نرفع من قيمتنا الذاتية أو تخفض منها؟
5: نعم أكيد، يرتبط تقدير الذات بصورة الجسد لما أنا أربط قيمتي كشخص بمظهري الخارجي. فلما أنا أربط قيمتي بمظهري الخارجي، أي تغيير بسيط أو تعليق من أي أحد حولي هنا يؤثر علي، لأني أنا رابطتها بشكلي. لذلك بدل ما أنا أربطها بمظهر الخارجي، أربطها بقيم أخرى مثل الأخلاق، المهارات، النجاحات، الإنجازات، علاقاتي، عشان أنا أكون أكثر استقرار نفسي.
1: نعم.
5: يعني ما أربطها بشكل كامل بصورة الجسد.
1: في علاقة ما بين رضانا عن شكلنا الخارجي وشعورنا بالكفاءة الداخلية، نحن نقدر ننجز ونعمل؟
5: أكيد، قد يتأثر كل منهما بالآخر. لو نجي عند الرضا عن الشكل الخارجي، يمنح دائما لما يكون الشخص عنده رضا عن الشكل الخارجي يمنحه شعور أكبر بالراحة، بالثقة، شعور بالجراءة والانفتاح، بالذات من تتوالى نجاحاته اللي هو رابطها بعقله إن هي بسبب شكله الخارجي، فترتفع قيمته أو كفاءته الداخلية ارتباطا بمظهره. لكن لما نجي عند شعور الكفاءة الداخلية، لو الشخص عنده شعور بكفاءة داخلية اللي هي مقرونة بالإنجاز، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات، بعلاقاته، بنجاحاته، هنا يكون عنده شعور أقل، يعني اعتمادا على الشكل الخارجي.
1: نعم.
5: فهنا المشكلة كيف؟ إذا أنا أقرنت شكلي الخارجي بشعوري بالكفاءة، إذا ارتبطوا هذه الاثنين وكان كل يعني تفكيري أنه شكل الخارجي هو الأساس وأصبح هو المصدر الوحيد لتقدير ذاتي، هنا يكون تقدير الذات هش، أي كلمة أي تعليق من اللي حوليا أنا أتأثر.

0: ناخذ العكس، هل ممكن أيضا أنه يكون عندي تقدير عالي جدا لنفسي بس في نفس الوقت ماني راضي عن شكلي الخارجي؟
1: نعم ممكن يكون هذا الشيء. ليه؟ لأنه الإنسان هنا ما ربط مظهره الخارجي بقيمته، ربطها بأشياء أخرى، بإنجازات، بقيم، مبادئ هو يعيش عليها، علاقات صحية، وبالتالي هو متقبل أيضا فكرة أنه الكمال في المظهر ما هو واقعي. فتلاقي الشخص ممكن ما يتقبل شكله الخارجي لكنه ما هو هش من ناحية تقديره لذاته لأنه رابطها بأشياء أخرى.
0: أنا لاحظت بعض الأحيان في ممكن أشخاص ممكن يكونوا عباقرة بس أشكالهم حيل مبهذلة،
1: صح، وتلاقي له راضي عن نفسه
0: جدا
1: من جوته. من جوته ترى يمكن فيه شوية مو متقبل لو النظر لنفسه بمرايا، بس هو عشان مرابطها بقيمته.
0: نعم،
1: فعشان ما هي مربوطة بالقيمة، هو شخص منجز وناجح في حياته، فعشان كذا تلاقيه مو مهتم.
0: معايير الجمال الآن المنتشرة من خلال الإعلام، هل أثرت على نظرة الفرد لجسده؟ كيف يكون المعيار؟ لازم يكون سمبتيك على قولتهم مثلا، شقد هذا التأثير يأثر على النفسية؟
1: لها تأثير كبير في الواقع، يعني لأنها تقدم لي نموذج وصورة ومعيار معين للجمال، وبسبب ذلك يسبب إيش؟ مقارنات مستمرة، يصير في رفع لسقف التوقعات، ودائما الإنسان يربط قيمته بالمظهر، وبالتالي ممكن يصير الإنسان عنده صورة مشوهة عن جسده بسبب الإعلام اللي يظهر لي شكل معين، معيار معين، فيصير في زي القوالب معينة. صح. أنا لو ما كنت موجودة فيها إذا أنا ماني بالصورة الجيدة، ودائما مرتبطة بقيمتي، وهذا له تأثير كبير، الإعلام له تأثير جدا كبير.
0: مع أنه في كثير من الشخصيات كسروا هذا القالب وفرضوا سياسة جديدة في الإعلام، يعني نلاحظ مثلا كانت في فترة من الفترات كل عارضات الأزياء لازم يكونون نحيفات جدا.
1: صحيح.
0: الآن صار يطلعون مثلا يعني بأوزان كبيرة، ممكن حتى عندهم مشاكل في الجلد، ما صار هذا الشيء يعنيهم بشكل كبير قد ما أنهم قاعدين يعرضون منتج يستاهل مثلا.
1: صح، ما صار يأثر عليهم، بالعكس صاروا طبعا هذا الشيء الواجب ينشره الإعلام، صورة أنه الإنسان له أشكال مختلفة وأوزان مختلفة وملامح مختلفة، وما في قالب معين ولا في شيء معين ومعيار معين يدل على أنه هذا الشخص جميل. وبالتالي لأنه من أكثر شيء ينظر للإعلام، ومو الناس المشغولة اللي تطلع برا تشتغل، أكثرها أطفال مراهقين،
0: صح،
1: وقت كبير من أنهم هم يجلسوا قدام التلفاز والشاشات فيشوفوا هذه الأشياء، فتبنى عندهم معايير معينة وبالتالي يتأثرون لما يكبرون.
0: أنا لو حاب أنه أنا أعزز تقديري لذاتي بعيدا عن الشكل الخارجي، ما هي الطريقة؟
1: طيب كيف أحسن صورتي لنفسي؟
0: أيوة.
1: الأفضل دائما أني أنا أفصل بين مظهري الخارجي وقيمتي كشخص. يعني دائما أركز على أنه إيش هي الأشياء اللي تساعدني على أني أرفع قيمتي ذاتي بعيدا عن مظهري الخارجي. هي ممكن تكون جزء، هي إحنا ما نقدر نقول أنه الإنسان يقعد يكون بهذل ولا يهتم بنفسه، لا، اهتم بنفسك لكن لا يكون هو المعيار الأساسي لقيمتك.
0: نعم.
1: قيمتك تربطها بإنجازات، بقيم، بعلاقات، بمهارات، بعيدا عن الجسد. أيضا قلل المقارنات، لا تبدأ تقارن، أنت غير والأشخاص اللي حواليك مختلفين، وكل شخص له تحدياته، فإحنا مختلفين. أيضا اختر بيئة داعمة تدعمك، أيضا أطلب المساعدة عند الحاجة، إذا احتجت مساعدة، توجيه، لا يعني لا تتراجع، أطلب هذه المساعدة. أيضا مارس دائما الشكر والامتنان لجسدك وتقبله مهما كان. في مقولة أنا كنت سمعتها أنه تعلم حب جسدك، لما يشمل حتى قبول الأجزاء اللي تحاول أنك تخفيها، هنا أنت يعني تحب نفسك مهما كانت، يعني مهما كان صورتها.
0: تكلمتي أنت قبل شوية عن أنه وقت اللي تحتاج الدعم يعني أطلب هذا الدعم، هنا شنو دور الأسرة، دور المدرسة، الأصدقاء أيضا فدعم الصورة الإيجابية؟
1: بالنسبة للأسرة أنا شو دائما الأسرة هي لها الدور الكبير، لأنه الأسرة هي دائما متواجدة مع أبنائها، المدرسة لها وقت معين، المجتمع والإعلام له وقت معين، لكن هي دائما بيد الأسرة بشكل كبير. يعني فبالنسبة للأسرة الأفضل أنها دائما تمدح المهارات، الصفات، الجهد، لا يكون التعليق دائما على الشكل. أيضا محاولة

0: النصيحة صراحة أنه لا تربط قيمتك وتقديرك بذاتك بشكلك الخارجي، ودائما تذكر أنه شكلك الخارجي جزء منك ولكن هو مو كل اللي لديك، وأربط دائما قيمتك بمصادر أخرى.
1: نعم، هل تختلف هذه النصيحة ما بين الذكور والإناث، ولا اثنين هم ممكن تنطبق عليهم نفس المقولة؟
0: لا اثنين هم. نعم. لأنه الاثنين ممكن تكون عندهم نظرة مشابهة لصورة الجسد.
1: نعم، يمكن تأثر البنات أقوى،
0: التأثير أكيد أقوى. أكيد أكيد صحيح. نعم. لأنه المرأة دائما يعني عندها المشاعر أكثر، ممكن تتأثر ببعض التعليقات أكثر من الرجل، هذا طبعا طبيعي. لكن موضوع نقطة التأثير هذه ممكن الرجال لو تأثروا يكون تأثير مشابه.
1: نعم، أخصائية الإرشاد النفسي الأستاذة شذى القطان، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية. شكرا أستاذة عرفات،
1: حياك الله. إيش الخطوات اللي تحمي القلب في ظل نمط الحياة السريع؟ تقليل الدهون المشبعة في الطعام، تناول الأسماك مرتين يوميا، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، الابتعاد عن التدخين تماما، ممارسة نشاط بدني منتظم، تقليل الملح في الوجبات اليومية، إدارة التوتر عبر التنفس العميق. أعزائي، أي عناية تبدأ بوقاية، لكن مع الأسنان وتحديداً أسنان الأطفال الوقاية لها أكثر من طريقة، بالذات وإحنا نتكلم عن أطفال أساليب العناية فيهم تختلف. لذلك عشان نتكلم عن هذا الموضوع أكثر، يسعدني يكون ضيفنا اليوم دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. أهلاً وسهلاً فيك يا دكتور.
2: أهلاً، الله يحييكم.
1: اشرحها ونورنا. دكتور اشرحها ونورنا، يعني بالذات لما نتكلم عن الوقاية، هل الفحص الوقائي مهم للأطفال بالذات لما نتكلم عن التسوس؟
2: أن الفحص يعتبر مهم جدا، وعادة يكون بتقييم شامل للطفل في العيادة. راح نفحص الطفل بما يشمل أسنانه واللثة، ونبحث عن علامات التسوس أو بدايته، تقييم مستوى خطورة التسوس عند الطفل. هذا التقييم مهم جدا، لأن مو كل الأطفال عندهم نفس مستوى الخطورة. في طفل ممكن تكون عنده خطورة منخفضة، وطفل آخر يكون عنده عوامل تخليه أكثر عرضة للتسوس، بالتالي يحتاج متابعة وإجراءات وقائية بشكل مختلف.
1: كذا دكتور كأنك تقول إن ممكن يكونون إخوان، طفلين حتى متقاربين في العمر، بس كل طفل ممكن تكون خطته في الوقاية والعناية تختلف عن الثاني.
2: بالضبط، هذه من أهم النقاط في طب أسنان الأطفال. إحنا ما نعطي نفس الخطة لكل الأطفال، وإنما ننظر إلى عوامل مختلفة، مثل وجود تسوس سابق، حالة الأسنان الحالية، مثلا بعض العوامل الطبية والسلوكية، بالإضافة إلى العوامل التي تحمي الأسنان. وبناء على هذه العوامل نحدد خطة وقائية وموعد المتابعة المناسب لكل طفل.
1: الفحص يا دكتور، هل يقتصر بس على التسوس، ولا لا في يعني أشياء ثانية وقت الفحص أنتوا تركزون عليها؟
2: طبعا لا، ما يقتصر على التسوس. طبيب أسنان الأطفال يتابع أيضا نمو الأسنان وتطور الفكين والإطباق. إحنا نراقب كيف تظهر الأسنان، وهل في مشكلة في ترتيبها أو في مسافاتها، وننتبه لبعض العادات الفموية أو مشاكل بزوغ الأسنان. والميزة هنا أننا إذا اكتشفنا مشكلة في وقت مبكر، ممكن نكتفي بالمتابعة أو نتدخل في الوقت المناسب، بدل ما ننتظر لين تصير المشكلة أكبر.
1: شنو الإجراءات اللي ممكن تسوونها كوقاية يعني من التسوس؟
2: طبعا عندنا عدة إجراءات وقائية، لكن أهم شيء أن الإجراء المناسب يحدد بناء على حالة الطفل ومستوى خطورة التسوس عنده. طبعا من أهم هذه الإجراءات تطبيق مادة الفلورايد الموضعي.
1: المصطلح جديد علينا يا دكتور، يعني الفلورايد الموضعي يختلف عن الفلورايد اللي موجود في معجون الأسنان، ولا هو ذاته؟
2: طبعا في فرق. الفلورايد مادة تساعد على تقوية بناء الأسنان وزيادة مقاومة للتسوس. أما داخل العيادة فنستخدم مستحضر فلورايد موضعي بتركيز مناسب،

0: تساعد على تعزيز مقاومتها للأحماض اللي تنتجها البكتيريا. أيضا يمكن أن يساعد على إيقاف أو إبطاء المراحل المبكرة من فقدان المعادن في ميناء الأسنان، يستخدم خصوصا لما يكون الطفل أكثر عرضة للتسوس، لكن مو بالضرورة أن كل طفل راح يحتاج إلى نفس عدد التطبيقات أو نفس الفترة الزمنية. الطبيب يقيم مستوى خطورة التسوس وحالة الطفل، وبناء عليها يحدد إذا كان الطفل يحتاج تطبيق الفلورايد الموضعي ومتى يحتاج إلى تكراره.
1: هذا الإجراء يا دكتور، هل هو إجراء سريع داخل العيادة ولا يعني يحتاج أكثر من زيارة مثلا للدكتور ولا كيف؟
0: طبعا هو إجراء سريع، والخطة تعتمد على تطبيق هذه المادة، ومدى تكرارها يعتمد زي ما قلنا أنه على الخطة اللي وضعها الطبيب حسب احتياج الطفل.
1: طيب، من الأشياء اللي يعني ممكن أنه يحتاجها الطفل الحشوات الوقائية، فكلمنا شنو ممكن الأسباب اللي تخليكم أنتوا كأطباء أسنان تحتاجون أنكم تسوونها للطفل؟
0: طبعا في البداية نعرف الحشوات الوقائية هي عبارة عن مادة أو طبقة رقيقة تنحط على بعض الأسطح الطاحنة للأسنان، خصوصا الأظراف اللي تحتوي على شقوق وخديد عميقة، لأن هذه المناطق تكون عرضة للتسوس بسبب تجمع بقايا الطعام داخلها، وبالتالي يصير التسوس في المناطق. فإحنا نغطي هذه الأخاديد بمادة وقائية تساعد على حماية السن وتقليل فرصة حدوث التسوس في هذه المناطق.
1: نعم، الخطط العلاجية يعني واضح أنت شرحت أنها حتى ما بين طفلين، ممكن حتى يكونون أخوين ممكن تختلف، لكن لو أضفنا عليهم مثلا حالة خاصة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل الوقاية هنا راح تختلف أيضا أكثر أو في إجراءات أكثر ممكن تسوونها؟
0: أكيد بعض الأطفال يكونون أكثر عرضة للتسوس أو يحتاجون إلى متابعة أكثر، وهنا ممكن نحتاج إلى برنامج وقائي أكثر كثافة، وهذا ينطبق على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن احتياجاتهم تختلف من طفل لآخر، وقد تكون العناية اليومية أو القدرة على التعاون أو بعض العوامل الطبية سبب في حاجتهم إلى خطة متابعة فردية. الهدف هو أننا نحدد احتياج الطفل ونبني الخطة على حالته مو على عمره فقط.
1: نعم، يعني بالذات فترة الأسنان اللبنية دكتور كثير من الحوادث تصير، لو فقد الطفل واحد من أو أكثر حتى من أسنانه اللبنية كيف نتصرف؟
0: طبعا فقدان بعض الأسنان اللبنية بشكل مبكر يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان المسافة اللازمة للسن الدائم، لذلك بعد تقييم الحالة قد نحتاج في بعض الأطفال إلى استخدام جهاز حافظ المسافة للمساعدة في المحافظة على المسافة اللازمة إلى أن يظهر السن الدائم. لكن أيضا ما نحط حافظ المسافة لكل طفل يفقد سن لبني، القرار يعتمد على السن المفقود وعمر الطفل ومرحلة نمو الأسنان والمسافة المتوفرة وعامل أخرى.
2: فكرة غلط.
1: خلينا دكتور نصحح بعض المعلومات المغلوطة، وأنه مثلا خطط الأطفال بالذات إذا كانوا من عائلة واحدة جيناتهم واحدة أسنانهم متشابهة بإمكاننا تطبيق، حتى لو تجاوزنا بإمكان تطبيق نفس الخطة العلاجية لجميع أطفالنا مع بعض.
0: طبعا كل طفل راح يحتاج إلى تقييم يحدد الطبيب، وبناء على هالتقييم يحدد الخطة العلاجية اللي يحتاجها الطفل. فزي ما قلنا أنه كل طفل يكون له خطة علاجية، مو شرط تكون الخطة واحدة، وقد تختلف من طفل إلى آخر.
1: ممكن في العائلة الواحدة أنه أسنان طفل تكون أكثر تسوساً من أخوه أو أخته مثلاً مع أنهم يأكلون نفس الأكل؟
0: بالضبط، طبعاً في عوامل أخرى مثل بيئة الفم، هل هي بيئة قاعدية أو أكثر حامضية، هذا عامل. نفس الشيء كمية الحلويات وتكرارها في اليوم، هذه كلها عوامل تختلف من طفل إلى آخر.
1: البنات والأولاد ما في شيء يختلف في أسنانهم، هي البيئة الفم هي العامل الحاسم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هذه أحد العوامل من ضمن عوامل كثيرة يعني، فزي ما قلنا يعني الخطة العلاجية تحدد بناء على عدة عوامل كثيرة تختلف من طفل لطفل، مثل كمية السكريات اللي يأكلها، كم مرة تكرارها يكون في اليوم، استخدام الفرشاة والمعجون عدد المرات اللي استخدم فيها الفرشاة.

0: هل يستخدمها مثلا بعد كل وجبة أو مرة واحدة؟ فكل العوامل هذه يعني تكون في ذهن الطبيب ويحددها ويحدد بناء عليها الخطة اللي يحتاجها كل طفل.
1: طبقها صح.
2: طيب نبي نطبق صح. كم مرة يفترض أنه الطفل يفرش أسنانه يوميا؟
0: طبعا المفترض أن يكون استخدام الفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، مرة بعد الفطور ومرة قبل النوم.
2: هذه أهم شيء.
0: صحيح.
2: لو علمناهم مثلا أنه بعد كل وجبة، هل هذا شيء يعني كويس ولا هذا أوفر يعني بزيادة؟
0: لا، هذا شيء ممتاز يعتبر، أن نعلمهم بعد الفطور فرشاة ومعجون، بعد الغداء، ونفس الشيء قبل النوم. بس الأهم طريق أو أهم خطوة هي استخدام الفرشاة والمعجون قبل النوم.
2: نعم. خلينا نوجه بعض النصائح للوقاية تحديدا. احنا ما نبي نوصل لمرحلة انه يصير في تسوس او مشاكل اسنان، فايش ايش ممكن تكون نصائح مركزة ونقدمها للأهالي للعناية باسنان اطفالهم؟
0: طبعا زي ما قلنا انه لازم زيارة طبيب اسنان الاطفال بشكل دوري، ما ننتظر لين تصير المشكلة. حط في بالنا انه مهم جدا استحاب الطفل من باب الوقاية، وإحنا طبعا راح نكتشف عوامل الخطورة مبكر ونراقب نمو الأسنان والفكين ونستخدم وسائل الوقاية المناسبة مثل الفلورايد والحشوات الوقائية لما تكون مناسبة للطفل، ونحدد برنامج متابعة يناسب احتياجه. فالهدف مو فقط أن نعالج السن لما يتسوس، وإنما أن نساعد الطفل أنه يكبر بأسنان صحية ويحتاج إلى علاج أقل.
2: نعم. نتمنى أن هذه النصائح يستفيد منها كل الأهالي وفعلا يبتدون يطبقونها مع أطفالهم. شكرا لك دكتور عادل باموسى، استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح. ديرتي

في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.

بعض الأكاذيب هي صناعة السعادة. حين تصاب بالعشق أبداً لا تحاول التشافي، لأن ما يشفيك حقاً هو الكثير منه. من قال أنه الداء؟ من قال أنه الداء حتماً عرف أنه الدواء؟ لا جدوى لعاشق سوى الإفراط منه للتداوي. قليل من كلمات الغرام لا تكفي، هي تماماً كقليل من الجوى. قليله يضر بك وكثيره يفتك بك، ولكنك حتما لا تحيا من دونه. بعضا من الهمس لا يشفي، هي كقليل النوم يتعبك. تحتاج المزيد لترتاح وتغمض عينيك لتردد تلك الهمسات في منامك كما في يقظتك. اختلاس النظرات لا يفي بإغماض الحرارة. قد يكون الاكتحال بالحبيب هو المبتغى، علّه يطفئ الظمأ لها، أو ربما أجاج ناره. ذلك هو العشق، ذلك هو العشق. من اصطاده سهما أرقى وأسعد، أضحك وأبكى، وغدا سيده أمره ونايه، ما دام لم يفق من غيبوبته.

0: وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.

في قلوبنا والله حبهم فينا روح لهم واسهر لهم واشيل معاهم همهم ده في بعدهم وفي قربهم في قلوبنا والله